0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: شغف

منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن

قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه

حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا

تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلا

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، رواه مسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. سبحان من أيقظ القلوب بعد غفلة وأنار الدروب بنور كتابه المبين. أيها الإخوة والأخوات، مع أولى لحظات هذا الصباح المبارك نجدد اللقاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان مع آيات تتنزل سكينة في النفوس ورحمة في القلوب، فليكن شعارنا اليوم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج

0: أنجأ من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيما المتألي على الله أن لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله: أي ذلك أحب؟ متفق عليه. وعن ابن العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر، فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حينما بكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ومعنى حبس: أمسكوه ليضيفوه. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين.

0: وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. وقوله حري أي حقيق. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر

سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتبعون

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ عادل ريان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

فق من رعى يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفى إليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: باسمك اللهم يا حي يا قيوم يا رب العرش العظيم يا ملاذ التائبين يا رجاء السائلين يا واسع المغفرة يا عظيم البطش أنت الله العظيم الكبير العزيز الجبار القهار أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: اللهم لا تحجبني عن وجهك الكريم في الدنيا ولا في الآخرة بشيء، يا من رحمته وسعت كل شيء، يا من لا يشغله شيء عن شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من لا يخفى عليه من عباده شيء، يا من لا يعجزه شيء وليس كمثله شيء.

0: المنزلة الصدق.
1: الصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة. ومن علامات الصدق طمأنينة القلب إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين.
0: وفي القرآن الكريم ذكر لمدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء الخمسة هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة.
1: قال عبد الواحد بن زيد في حقيقة الصدق: الصدق هو الوفاء لله بالعمل.
0: وقال الجنيد البغدادي: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة.
1: وقيل: الصدق هو القول بالحق في مواطن الهلكة.

0: خلق الإنسان مجبولا على الحرص، وأتى الشرع الحنيف فمدح القناعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به.
1: وأكدت أخبار السلف الصالح على القناعة، فقال عمر رضي الله عنه: إن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، وإنه من ييأس عما في أيدي الناس استغنى عنهم.
0: وقال ابن مسعود: ما من يوم إلا وملك ينادي: يا ابن آدم، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى النفس.

حكى أبو أيوب الأنصاري أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليت فصلي صلاة مودع، ولا تحدثني بحديث تعتذر منه غدا، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس.

0: من أخلاق الصالحين.
1: قيل لعبد الملك بن مروان: أي الرجال أفضل؟ قال: من تواضع عن قدرة، وزهد عن رغبة، وترك النصرة عن قوة.
0: ودخل ابن السماك على هارون الرشيد فقال: يا أمير المؤمنين، إن تواضعك في شرفك أشرف لك من شرفك. فقال: ما أحسن ما قلت. فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأ آتاه الله جمالا في خلقته وموضعا في حسبه وبسط له في ذات يده فعف في جماله وواسى من حاله وتواضع في حسبه كتب في ديوان الله من خالص أوليائه.

اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطه غيرك، وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيته في ضياء النهار وسواد الليل، في ملأ وفي خلاء، وسر وعلانية يا حليم.

Amo. أوليتنا شرفاً.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها كانت عظيمة كزوجة، وعظيمة كامرأة، وعظيمة كأم. كل واحدة من بنات السيدة خديجة كانت خير متاع لزوجها في دنياه.
1: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة.

0: هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وينتهي نسب أبيها إلى لؤي بن غالب بن فهر من قريش.
1: ولدت بمكة قبل الهجرة 68 عاما، ونشأت في بيت شرف ويسار، ومات أبوها يوم الفجار. وكانت في الجاهلية معروفة بالصدق والطهر، ولذلك كانوا يسمونها بالطاهرة، وكانوا يعتبرونها سيدة قريش الأولى.

0: تزوجت أول مرة بأبي هالة بن زرارة التميمي، وكان من أغنى أثرياء قريش، وكانت له ثروة عريضة. رزقت منه بطفل مات بعد ولادته بأيام، ثم رزقت بطفل آخر خشيت عليه من الحسد فأسمته هندا.
1: وقد نشأ هند مع فاطمة الزهراء، وكان من خيرة المسلمين، كما كان يحب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حبا جما، وكان من رجاله المخلصين، وقد قتل في وقعة الجمل.
0: وتضاعفت ثروة السيدة خديجة بعد موت زوجها، وكانت بارعة في التجارة ذات شرف وأمانة، حتى قيل إن قافلتها إلى الشام كانت تعادل في ضخامتها جميع قوافل قريش.
1: وتزوجت السيدة خديجة بعد ذلك من ثري آخر من بني مخزوم، كان اسمه عتيق بن عائذ بن عبد الله المخزومي، ولم يدم زواجها الثاني غير فترة وجيزة، ثم أعرضت عن الزواج ورفضت كل من كان يتقدم للزواج منها، وقصرت نشاطها على التجارة.
0: يقول المؤرخ الواقدي إن جمال خديجة ووفرة مالها وشرفها وكرم نسبها جعلت أعاظم رجال قريش يتنافسون على الزواج منها.

0: كانت السيدة خديجة تسمى بالطاهرة في الجاهلية، وكان محمد صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين.
1: وحينما التقى محمد صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة رضي

0: الله عنها لأول مرة كان في 25 من عمره.
1: وخرج محمد صلى الله عليه وسلم في تجارة السيدة خديجة إلى الشام وعاد رابحا، فأرسلت له من عرض عليه الزواج بها، فأجاب صلى الله عليه وسلم.
0: وبعثت السيدة خديجة إلى عمها عمرو بن أسعد بن عبد العزة، فحضر وتزوجها محمد صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، وكانت أسن منه 15 عاما.
1: وولدت له القاسم، وكان صلى الله عليه وسلم يكنى به، وعبد الله وهو الطاهر والطيب، وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وكان بين كل ولدين سنة.
0: والسيدة خديجة رضي الله عنها أحبت الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوجته، وأعجبت به كرجل فيه كل مقومات الرجولة قبل أن تجذبها هالة النبوة.
1: ولم يطف بخلد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة أخرى مع خديجة، وعاش معها أكثر من 15 سنة. كانت إبانها المثل الأعلى للزوجة المحبة والأم الحانية والصاحبة التي ترى في التضحية في سبيل زوجها طريقا لإسعاد نفسها وإسعاده.

0: ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاها إلى الإسلام وأخبرها بما حدث له مع جبريل عليه السلام.
1: وصدقت السيدة خديجة رضي الله عنها كل كلمة، بل كل حرف سمعته من زوجها الصادق الأمين، وقالت له وقد تهلل وجهها الجميل بالفرح: أبشر يا ابن العم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة.
0: كانت السيدة خديجة رضي الله عنها على درجة كبيرة من الذكاء والعلم، وكانت من أسرة متدينة لا تؤمن بالأصنام بل تؤمن بالله تعالى، وكان ابن عمها ورقة بن نوفل نصرانيا متبحرا في قراءة الكتب الدينية.
1: كانت أول من أسلم من الرجال والنساء، ومكثت مع الرسول صلى الله عليه وسلم يصليان سرا إلى أن ظهرت الدعوة.
0: كانت تكنى بأم هند، وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم منها ما عدا إبراهيم بن ماريا.
1: ومرضت السيدة خديجة رضي الله عنها، وكان محمد صلى الله عليه وسلم لا يكاد يفارقها في أثناء مرضها الأخير، وتوفيت في مكة قبل 3 سنوات من الهجرة، ودفنت في أطراف مكة، وقد نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وسوى بيديه الطاهرتين التراب على جسدها.

لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال على كل حال حمد فان لدائم فسبحانك اللهم تسبيح شاكر فسبحانك اللهم تسبيح شاكر لما

فكم لك من ستر على كل خاطئ، وكم لك من بر على كل ظالم، وجودك ما

إليك توسلنا فاغفر ذنوبنا.

إليك توسلنا فاغفر ذنوبنا إليك

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل، وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضا.

عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.

0: من؟
1: الأمير عقبة.
0: زهير، ما يطلقك هذا الليل في شوارع برقة؟
1: هي جولة اليومية، أتفقد أحوال الرعية وسهر الحرس على أداء واجبهم.
0: صحيح.
1: وأنت أيها الأمير، أراك ما زلت على سهر.
0: شاقني هذا السكون يا زهير، فعن لي أن أسير في هذه الأزقة الهادئة بعض الوقت.
1: وهل طابت نفسك أيها الأمير؟
0: أحب يا زهير أن تدعوني باسم المجرد هذا الليل. قل يا عقبة، قل أيها الصديق، فليكن حديث النفس ما بيننا في هذا السكون الغامر.
1: ليكن ما تريد يا عقبة.
0: أتعلم يا زهير، يخيل إلي أني لأول مرة ومنذ دهر أفكر في الليل والناس في معايشهم الخاصة.
1: كأن الفتح ومشاغل القيادة تشغلك عن كل شيء يا عقبة.
0: أجل يا زهير، لهذا يخيل إلي أني منذ دهر لم يخطر لي هذا السؤال: كيف يقضي الناس أوقات فراغهم؟ كيف يسمرون؟ ما هي أحاديثهم الخاصة؟ ما الأمور التي يتداولونها حين يفرغ الألف إلى ألفه؟
1: وهل تركت يا عقبة لغير الواجب مكانا في حياتك؟
0: أحب صراحتك هذا المساء يا زهير، فقل ما يعن لك. كنت أشعر وأنا أتجول في الظلمة أن سكينة ما تحل في قلبي رويدا رويدا. قل يا زهير.
1: سلني يا عقبة.
0: ترى هل يفقد المرء شيئا من ذاته حين تغيب عنه هذه الأمور، فلا يفكر في الليل أو النجوم أو النسيم، ولا يتنبه إلى شواغل الناس الذاتية؟
1: والله إنك لا تحيرني هذا المساء ولا أعرف بما أجيب.
0: ألم تكن النجوم تثيرنا ونحن في ميعاد الصبا؟ ألم نكن على تماس مع ظواهر الطبيعة توقظنا النسمة وتناجينا الزهرة؟
1: بلى، كنا كذلك يا عقبة، ولكن للعمر حقا وللغايات التي نسعى إليها حقا.
0: أعرف ذلك يا زهير، ولكن أيكون ذلك على حساب الأمور الذاتية الأخرى؟ بل قل لي، أيجب أن يكون على حسابها؟
1: أنت أدرى يا عقبة أن المرأة في بعض الأحوال الحاسمة لا بد أن يختار بين أحد أمرين: الذات وما يختلج فيها والواجب المقدس، ولا سبيل إلى لقاء الأمرين.
0: أعرف ذلك يا زهير، بل أعرف أنه لا يكتشف ذاته إلا إذا توهجت في تحقيق الواجب المقدس. ولكن لما كنت هذا الليل أشعر أني غريب على الليل والشوارع والناس؟
1: والله إنك لتحيرني يا عقبة، وإني لعلى قناعة أنك تخفي شيئا يوجعك فيفجر فيك هذه المشاعر. فقل لي بربك ما يضنيك.
0: أتشعر بالنعاس يا زهير؟
1: ألم تطر النعاس من جفني؟
0: إذن تعال نكمل حديثنا تحت تلك الشجرة. لنجلس دون هذه الشجرة.
1: ألا تنبئني يا عقبة بما يشغلك؟
0: لا أكتمك يا زهير أن أنباء المشرق أقضت مضجعي. أمس اغتيل عمر رضي الله عنه وأفسح له في جنانه، واليوم تأتي الفتنة على عثمان رحمه الله ورضي عنه. أفلا يجلب ذلك الهم؟ وما يوجعني أن فئة ضلت فكانت المخلب الذي جرحوا به، فإلى ما

0: يا زهير؟
1: عقبة، رأيتك يوم اغتيل عمر رضوان الله عليه ثابت الجنان شديد الثقة بالعرب، فهل راودك الشك فيما كنت عليه؟
0: لا لا والله يا زهير، فما أنا بالخائف على مصير العرب، قد يتبدل القادة، ولكن النفوس التي عمرها الإيمان لا تتزعزع، وقد تصيب العرب الدواهي، ولكنهم قادرون على الارتفاع فوقها.
1: ومع ذلك أنت حزين النفس.
0: أجل أجل يا زهير، ويحزنني أمران. الأول أمر هذا الجند، فهل من سبيل إلى تجنيبهم الأسى والقلق؟
1: لا والله، فمن منا من لم تصبه الكآبة للأحداث العقوق؟
0: يخيل إلي وأنا أنظر في عيون الجند أن في أعماقها أسا مكبوتا، فأشد من عزائمهم وأعظهم بما يجب أن يوعظوا به، بيد أن الأحداث لا ترحم.
1: والأمر الثاني يا عقبة،
0: لقد رجع عبد الله بن أبي السرح إلى مصر، وعدنا إلى برقة كأننا لم نبدأ يا زهير.
1: صدقت يا عقبة،
0: كأن تلك الأحداث تشد بنا إلى الوراء، بينما تدعون أفريقيا إلى فضائها الرحب.
1: أجل يا عقبة، تعوقنا الأحداث عن المضي فيما رخصنا له الأنفس.
0: أحس يا زهير أني قطعة من هذه الأرض الطيبة، وأن ترابي سيمتزج بترابها، أو أنه انبثق منها. ولو أتاحت لي الأيام ما كنت أرجوه، لكنت اليوم قد طويت فجاجها حتى أقصى المغرب.
1: ومع ذلك ستطويها يوما يا عقبة.
0: متى؟ متى يا زهير؟ لو قدر لي أن أطويها وأنشر الإسلام بإذن الله في ربوعها، لما ندمت على شيء يا زهير، بل لكنت اطمأننت إلى أني أديت واجبي على أتمه.
1: أما تتوقع أن يأمرك الخليفة الجديد بالمضي فيما يضج به صدرك؟
0: لم يبلغني بعد من اختار المسلمون خليفة لهم. المسافات شاسعة بيننا وبين تلك المعاهد التي نشأنا بها.
1: سيأتينا النبأ قريبا يا عقبة، وإني لأحدث أن الأمر بالفتح سيصحب النبأ.
0: زهير.
1: نعم يا عقبة.
0: المسافة بين أفريقيا وبلاد الفرنج شاسعة،
1: ثمة أماكن يضيق فيها البحر بين اليابستين، ولكن إلى ما تلمح يا عقبة؟
0: ماذا لو ركبنا البحر يوما إلى اليابسة الأخرى؟
1: الله الله يا عقبة، كأني بك تريد أن تطوي الدنيا لتنشر فيها رايات الإسلام.
0: فلماذا خلقنا إذن؟ ولماذا نحن مؤمنون؟
1: وتقول لي إنك حزين وهذه المطامح تشغلك؟
0: هيه يا زهير، إن هي إلا فترات من الأسى تراود النفس بين الحين والحين.
1: عقبة، السحر بات قريبا، أما تنام بعض الوقت قبل صلاة الفجر؟
0: لا بأس، أنام هنا تحت هذه الشجرة.
1: هنا؟
0: وهل في ذلك من بأس؟ ألم يكن عمر رضي الله عنه ينام على الرمال؟
1: بلى كان يفعل.
0: غدا يومنا حافل، فكن معي منذ الصباح.
1: أعرف شواغل اليوم الحافل ما دمنا في برقة، نسعى إلى الكتاتيب، نطلع على سير العلم فيها، ونجيب على أسئلة السائلين،
0: بل نقضي مع طلاب العلم طوال النهار. طاب ليلك يا زهير.
1: طاب نومك أيها الأمير.
0: أتعبتك اليوم يا زهير؟
1: بل والله كدت أتعب عنك، كنت أتساءل وقد ولت الظهيرة، أما يتعب عقبة؟ أمس سهرنا حتى السحر، واليوم منذ الصباح وأنت مع طلاب العلم في حوار لا ينقطع، تساعد هذا في القراءة، وتجيب على سؤال ذاك، وتصحح خط الآخر، أما كللت يا عقبة؟
0: لا أعرف يا زهير ما أقول، طوال النهار وأنا مع الطلاب أشعر دائما بنشاط عجيب، لا يفتر لي عزم ولا يدب كلال، ثمة سعادة غريبة تغمرني خلال هذا الحوار الشيق، كأني أزرع من نفسي في كل نفس، أو أتحد بهم فأغدو جزءا منهم.

0: الفساد والجهل ومن أجل الإنسان وهدايته إلى نور الحق لما طمحت إلى حمل السيف.
1: والله هذا ما يحببني فيك ويطمعني في صحبتك، أنت قائدي وأميري والواجب يقتضيني طاعتك القصوى، ولكن الذي بيننا يفوق الواجب نفسه، إنه الإعجاب بالنموذج.
0: لا تغلو يا زهير، فما يحب الله ذلك من عباده.
1: وهل آثم إن اتخذتك مثلا يحتذى؟
0: إيه يا زهير، جعلني الله نافعا وحبب إلي الصلاح والتقوى.
1: بما تذكرك هذه الأصوات؟
0: يبدو لي ذلك سحيقا في الزمن، ويبدو لي في الآن نفسه كأنه حدث الأمس.
1: تذكرك بالأبيطح؟
0: أجل يا زهير، يوم كنت وبسر بن أبي أرطأة نعود مساء من التدرب على السلاح والطراد لنكون جديرين بالانتساب إلى جيش الفتح. ألا قل لي، أين بسر الآن؟ أما يزال في الجيش الذي يحاصر القسطنطينية؟
1: لم يأتني الكثير من أخباره بعد أن دعاه أمير المؤمنين إلى الحجاز.
0: علمت أنه أحرز أكثر من نصر في أرض الروم، وأنه منذ حين على مشارف القسطنطينية.
1: أيها الأمير، هل لي في سؤال؟
0: سل يا زهير.
1: كان الناس في الحجاز يتناقلون أخباركما، فمن كان منكما أقوى جسدا وأسرع قتالا؟
0: يا له من عهد بعيد.
1: لم تجبني يا عقبة.
0: نشأنا معا يا زهير، وكبرنا معا، والتحقنا بالفتوح معا، وكنا أول من دخل أفريقيا فاتحا، وما كنا نتبارى إلا إذا كنا في عزلة عن الآخرين، فما كان أحدنا يحب أن يغلب رفيقه على مرأة من الناس. ولا أكتمك أنه كان أقوى مني جسدا وأصلب عودا، ولكني كنت أسرع منه في المبارزة.
1: تلك حقيقة لم يعرفها غيري، فالآراء فيكما متضاربة.
0: ولكن قل لي يا زهير، ما يدعوك إلى هذه الشجون وذكريات الحجاز والأبيطح؟
1: لأن الأحوال هناك لا تسر يا عقبة.
0: ما تقول يا زهير؟
1: هي الحقيقة يا عقبة.
0: وكيف؟
1: حين تركتك ظهرا وذهبت إلى مركز القيادة، وجدت موفدا من قبل أمير مصر يحمل إلينا رسالة.
0: وما تقول الرسالة؟
1: يوجه أمير مصر أمرا ونصحا.
0: فيما؟ ألا تفصح؟
1: ينصحنا ألا نفسح لتفشي خلاف المشرق بيننا.
0: وأي خلاف يا زهير؟
1: بين علي ومعاوية.
0: إذن لقد نجم الخلاف. والله كنت أتوقع ذلك منذ مقتل عثمان رضي الله عنه. تلك اليد التي اغتالت كانت تعرف إلى أين المآل، كانت تطمح في هذا الخلاف.
1: وذلك ما حدث يا عقبة.
0: اسمع يا زهير، لابد أن تزول المحنة، وسواء كان ثمة منتصر وغير منتصر، فإننا سننتصر على المحنة. فلنرص صفوفنا ولنباعد ما بين الجند والانشغال بغير الجهاد، ولتكن خطتنا الإقناع والحوار الصادق، وأحمد الله أن ليس بيننا من يقوى على إثارة الفتنة.
1: فلنكن إذن شديدي الحذر والتنبه،
0: بل فلنكن صريحين وصادقين وداعين إلى الوحدة والتآلف، ولنبدأ منذ اليوم، ولنقم بجولة الساعة على الجند.
2: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.

كما الدمى بكل خليل قد خلى عن شوائب وكل جليل قد جلى نوره الظلمى تقبل وجد واعفو وسامح لمن

وتب وتحنن يا إلهي تكرما.

السابعة تماما ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يبدأ اليوم زيارة دولة إلى الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي. رئيس الوزراء يعلن عن تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي. مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية. الأردن وعدة دول عربية وإسلامية تدين رفض إسرائيل خطة الرئيس ترامب بشأن غزة. يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي، ويعقد

0: جلالة الملك خلال الزيارة لقاءات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشيانينغ ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لهجي، كما يجري جلالته عدة لقاءات مع عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. ويرافق جلالة الملك خلال الزيارة وفد وزاري اقتصادي. ومن المقرر أن توقع حكومتا البلدين على هامش الزيارة عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. أعلن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء أنه بتوجيه من جلالة الملك وفي إطار سعي الحكومة للتوسع في أعداد المستفيدين من صندوق دعم الطالب الجامعي، فإنها ستخصص مبلغ 10 ملايين دينار لدعم الصندوق، وذلك من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات بالمزاد العلني. وخلال الجلسة أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أمام مرحلة جديدة في مسيرة التعليم في ظل استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. وقال رئيس الوزراء:
1: نتقدم باسم مجلس الوزراء بالتهنئة لطلبة والطالبات الناجحين في امتحان الثانوية العامة. نتمنى لهم كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم، والتوفيق كذلك في خياراتهم المستقبلية في هذا المنعطف إلهام بالنسبة لهم. نتمنى التوفيق للطلبة اللي لم يحالفهم الحظ سواء بالنجاح في المرات المقبلة أو في خياراتهم المهنية والعملية ومسارات أخرى قد يقررون عليها. حققنا على نسبة نجاح في الثانوية العامة، لكن هذا مش المعيار. المعيار هو قدرة الطالب على التكيف مع متطلبات سوق العمل، قدرته على تحسين مستويات التعلم، وطبعا يتعلق كذلك مع تطبيق النظام الجديد للتعليم الثانوي. فاللي رح نستمر نقيمه، رح نستمر بتطويره وقياس أثره حتى نقدر نقدم أفضل ما يمكن للطالب في نهاية تعليمه المدرسي. طبعا هاي كمان مرحلة جديدة بالنسبة لمسيرة التعليم فيما يتعلق بالوزارة، باستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. هذا ليس فقط مسمى، بل إعادة هيكلة شاملة في أسلوب العمل، في آلية تنفيذ كل هذه المتطلبات لضمان نجاح العملية التعليمية، إدخال التكنولوجيا، تطوير أسس التعليم، دعم المعلمين وتطوير قدراتهم، ولكن بنفس الأهمية كذلك تطوير البنية التحتية المدرسية. خلال العام السابق من شهر 9 لغاية الآن 9-25 لغاية الآن خلصنا حوالي 86 مدرسة جديدة. هذا رقم قياسي، 86 مدرسة جديدة. طلاب بشهر 9 أو آخر الشهر هذا راح يروحوا ل 86 مدرسة جديدة، عدا عن المدارس اللي أدخلنا فيها إضافات صفية، عدا عن رياض الأطفال الجديدة. وطبعا جزء من هذه المدارس حوالي 14 مدرسة تمت بدعم مباشر من برنامج المسؤولية المجتمعية، ونشكر القطاع الخاص على دعمهم لإنشاء هذه المدارس 14. هذا فقط خلال السنة السابقة، ونأمل أن نستمر بهذه الوتيرة خلال العام القادم. لكن هذا مش الشيء الوحيد، كمان لأول مرة الأسبوع القادم راح يكون النقل المدرسي قيد التنفيذ في محافظات الجنوب وفي البادية الجنوبية، اللي راح يخدم حوالي 9000 طالب وحوالي 900 معلم ومعلمة، ولأول مرة في الأردن، وإن شاء الله تكون تجربة ناجحة في الجنوب حتى نستطيع أن ننقلها إلى الوسط وإلى الشمال كذلك. أخيرا، وكما وجهنا سيدنا دائما بتحقيق العدالة للطلبة، الحكومة ستخصص مبلغ 10 مليون دينار من عوائد أو جزئية من عوائد بيع الأرقام بالمزاد العلني اللي بدأنا في البرنامج اللي بدأنا فيه قبل عام، حتى نقدر نمكن حوالي 10,000 طالب جديد في الجامعات من بدء عامهم الدراسي بنوع من القدرة

0: على تمويل دراستهم وعلى التكيف مع متطلبات هذه المرحلة الجديدة. فبنتمنى لهم جميعا التوفيق، وإن شاء الله الأثر لهذه النتائج نراه على المستوى الجامعي وعلى مستوى سوق العمل.
1: أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان نظاما معدلا لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2026 ونظاما معدلا لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026. وفي إطار تحديث القطاع العام، أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة لسنة 2026. وعلى صعيد تحفيز الاستثمار، استمع مجلس الوزراء إلى إحصائية حول الحاصلين على الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار خلال الربع الثاني من العام الجاري. وفقا للإحصائية، بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية خلال الربع الثاني من العام الجاري 21 مستثمرا، في حين بلغ حجم الاستثمارات في المملكة أكثر من 33 مليون دولار، وعدد العاملين الأردنيين في هذه الاستثمارات إلى 767 عاملا. وفيما يتعلق بالمستثمرين الحاصلين على الإقامة، فقد بلغ عددهم 6 مستثمرين بحجم استثمار يقارب 2 مليون دينار. شرع مجلس النواب خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة بمناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وتطرق النواب خلال الجلسة إلى شروط الترشح والعضوية وصلاحيات البلديات ومجالس المحافظات ودور المجالس التنفيذية والحكام الإداريين، فضلا عن الموارد المالية والاستثمار والرقابة. إلى التفاصيل مع مندوبنا عيسى الشبلي.
2: مشروع قانون الإدارة المحلية يتألف من 70 مادة، ويهدف إلى إعادة تنظيم الشؤون البلديات ومجالس المحافظات وتعزيز الحوكمة والرقابة والمساءلة والارتقاء من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتشمل التعديلات مجموعة واسعة من الملفات المرتبطة بالإدارة المحلية، أبرزها تعزيز الدور التنموي والاستثماري للبلديات، وتوسيع المشاركة الشعبية، وزيادة تمثيل المرأة والشباب، وتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم التحول الرقمي والأتمتة، إلى جانب إعادة تنظيم العلاقة بين المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية، بما يحد من تداخل الصلاحيات ويعزز وضوح المسؤوليات. ويبقي المشروع على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس، فيما رفعت التعديلات نسبة تمثيل المرأة إلى 30% مع ضمان مقعد لها في المكتب التنفيذي للبلديات، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب في مجالس المحافظات. كما رفعت التعديلات الحد الأدنى لعمر الترشح من 22 إلى 25 عاما. ويتجه المشروع إلى نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور أكثر ارتباطا بالتنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي، من خلال تعزيز صلاحياتهما في التخطيط الاستراتيجي والحضري وتنفيذ المشاريع التنموية وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، إضافة إلى إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلديات ومجالس المحافظات عندما تتجاوز المشاريع حدود بلدية واحدة. من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري إن مشروع القانون جاء استجابة لمخرجات لجنة التحديث السياسي وتطوير الإدارة المحلية، باعتبارها استحقاقا ديمقراطيا أساسيا استعدادا للانتخابات البلدية المقبلة، وبما ينسجب مع مسارات التحديث الاقتصادي والإداري. بدوره، أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات على أن مشروع القانون يعمل على توضيح الأدوار بين المجلس البلدي والجهازين التنفيذي والإداري، بما يرفع كفاءة العمل المؤسسي ويحدد المسؤوليات والصلاحيات بصورة أكثر وضوحا. وشهدت جلسة مجلس النواب نقاشات ومداخلات واسعة ومستفيضة حول مشروع القانون، تركزت بصورة خاصة على ضرورة تحقيق توازن واضح بين صلاحيات المجالس المنتخبة ودور الأجهزة التنفيذية، ومنع تداخل الاختصاصات بما يضمن تحديد المسؤولية والمساءلة. كما تناول النواب أهمية تعزيز الموارد المالية للبلديات وتمكينها من تنفيذ المشاريع التنموية، إلى جانب ضمان عدالة توزيع الموازنة.

0: والمشاريع بين المحافظات والمناطق، خصوصا المناطق الأقل حظا في التنمية. وحول تمثيل المرأة والشباب، أكد النواب على ضرورة ألا تكون المشاركة مجرد نسب رقمية، وإنما مشاركة حقيقية في صناعة القرار المحلي، إضافة إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية. ويأتي مشروع قانون الإدارة المحلية في إطار توجه لإعادة تعريف الإدارة المحلية، بحيث تصبح البلديات ومجالس المحافظات شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: وخلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن مجلس الوزراء اتخذ قبل نحو شهرين ونصف قرارا بتثبيت نحو 6000 عامل يعملون في البلديات، مؤكدا أن المباشرة بتثبيت الدفعة الأولى من العمال والبالغ عددها نحو 1900 عامل ستتم خلال أسبوع. وقال الوزير المصري:
2: اتخذ مجلس الوزراء قرارا قبل شهرين ونصف بتثبيتهم بعد دراسة مستفيضة من قبل وزارة تطوير القطاع العام وهيئة الخدمة المدنية، وتم الطلب من المجالس البلدية واللجان إرسال العمال الفعليين الذين يعملون في هذه المهن وأرسلوها وجاري ترقيقها، وخلال أسبوع سيتم المباشرة بتثبيت أول دفعة من هؤلاء تقريبا 1900، الدفعة الثانية قبل نهاية هذا العام، والدفعة الثالثة والأخيرة في الربع الأول من العام القادم.
1: أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن الوزارة أنفقت نحو 1.5 مليون دينار على مشاريع تصريف مياه الأمطار في محافظة الكرك. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان الكرال.
3: قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن الحكومة أنفقت نحو 1.5 مليون دينار على مشاريع تصريف مياه الأمطار ومعالجة البؤر الساخنة في محافظة الكرك، فيما ستنفق ما لا يقل عن 1.5 مليون دينار إضافية لمعالجة آثار الأمطار في المحافظة خلال فصل الشتاء الماضي. وأضاف المصري أن الوزارة طلبت من بلديات محافظة الكرك كافة طرح العطاءات الخاصة بالمشاريع على وفق الأولويات. وفيما يتعلق بسور قلعة الكرك، أوضح المصري أنه وبعد إجراء الفحوصات الفنية تبين وجود شرخ أساسي تحت السور القديم، كما أن أعمال الطمم التي نفذت عام 1970 لم تنفذ بطريقة فنية. وأكد المصري أن الوزارة تتابع بشكل يومي صورة قلعة الكرك بالتنسيق مع دائرة الآثار ووزارة السياحة والجهات المعنية في المحافظة. عدنان القرالي، محافظة الكرك.
1: أقرت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان والمكونة من اللجنة القانونية واللجنة المالية برئاسة العين رجاء المعشر مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب. وأكد العين المعشر أن اللجنة أجرت دراسة مستفيضة لمواد مشروع القانون وناقشت أحكامه بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين، مؤكدا أهمية التشريعات الناظمة للملكية العقارية في دعم المشاريع التنموية والاستثمارية وبما ينسجم مع المصلحة العامة. بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن جاسم آل ثاني العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، كما بحث التطورات في المنطقة وجهود خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار. وأكد الوزيران خلال اتصال هاتفي ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

0: هرمز. وجدد الصفدي والشيخ محمد دعم المملكة وقطر الكامل لجميع الجهود المستهدفة نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يعالج جميع أسباب الأزمة. كما تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني. وبحث الصفدي والشيباني العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، كما استعرضا أعمال مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري. كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية ودعم الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. دانا وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية في بيان مشترك الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية. التفاصيل والزميل عاطف نسور.
1: تمثل هذه المواقف رفضا مباشرا للخطة الشاملة وتهدد تنفيذها وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم. ويؤكد هذا الرفض أن إسرائيل تتحمل مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي خارطة الطريق التي قبلتها الفصائل الفلسطينية تتويجا لجهود مكثفة بذلها الوسطاء وهم مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة والممثل الأعلى لغزة ومجلس السلام، وتشكل الخارطة محطة مهمة لحصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة الاستقرار الدولية ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة وإعادة إعمار القطاع. ويشكل رفض خارطة الطريق رفضا صريحا للمضي في تنفيذ الخطة الشاملة، ويهدد بإفشال الجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم. ويؤكد الوزراء أهمية استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان الالتزام الإسرائيلي الكامل بالترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما. كما يؤكد الوزراء الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني في غزة وضمان الأمن والاستقرار وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي وصولا إلى سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقا للقانون الدولي. وأكد الوزراء أهمية استمرار الدور الذي يضطلع به مجلس السلام داعين جميع الأطراف إلى دعم جهوده لتنفيذ خارطة الطريق والمضي قدما في المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب الشاملة. كما دعا الوزراء مجلس السلام بدعم ومشاركة فاعلين من الولايات المتحدة إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة تضمن الحفاظ على سلامة الخطة الشاملة والحيلولة دون قيام أي طرف بعرقلة تنفيذها.
0: هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون تصعيد اعتداءاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف محافظات الضفة الغربية، مخلفين إصابات واعتقالات إلى جانب الاعتداء على الممتلكات والمنازل وفرض قيود مشددة على حركة المواطنين، إلى جانب اقتحامات المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع استمرار الانتهاكات في قطاع غزة. محليا أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنه لا رفع للتعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي ولا توزيع للفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين، كما أكدت أن

0: قيمة الاستهلاك الكهربائي في الفاتورة تحتسب وفق كمية الكهرباء المستهلكة والتعرفة المعتمدة والمعلنة، وليس استنادا إلى تقديرات أو نسب متداولة. عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب ورشة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير أدواته في العملية الانتخابية. حول أهمية هذه الورشة تحدث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة المهندس موسى المعيطة وقال:
1: عمل الهيئة هو جزء من المقوم فيه مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير الأدوات الرقمية، وجزء من التطور اللي بيجري في المملكة الأردنية الهاشمية واللي بيجري في توجيهات من جلالة الملك، وأيضا في تشكيل مجلس التكنولوجيا الأعلى اللي برئاسة سمو ولي العهد. والحمد لله نحن نسير في هذا المجال. والذكاء الاصطناعي طبيعي هذه الدورة 3 أيام بالتعاون مع UNDP لحيث الأمم المتحدة للإنماء حول إمكانية تطوير عمل الهيئة بما يخدم العملية الانتخابية، بما يخدم تسجيل الناخبين، بما يخدم أيضا الإعلام في والدعاية حول القوانين، بحيث أنه يكون هناك تطور مهم جدا في هذا المجال. وهذه القضية ليست سهلة، لكن لا مجال إلا أنه نقوم فيها.
0: أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بدء تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات وكليات المجتمع الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط. وقالت الوحدة في بيان إن تقديم الطلبات يستمر من خلال موقعها قسم مرحلة الدبلوم المتوسط لغاية الساعة 12 ليلا من يوم السبت المقبل. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحرا نسبيا في مناطق البادية وحرا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يبدأ اليوم زيارة دولة إلى الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي. رئيس الوزراء يعلن عن تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي. مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية. الأردن وعدة دول عربية وإسلامية تدين رفض إسرائيل خطة الرئيس ترامب بشأن غزة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات رعد حجازين من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصلايطة أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

ورا بليلة خطبتها بتلبس قاسة ورا.

0: فكري اسرق له عنقود.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان اف ام. أهلا ومرحبا بكم. يا صباح الخير، صباح الورد، صباح الأمل، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. اليوم مستمعينا اليوم الاثنين الموافق 17 آب 17/8 العام 2026 ميلادي، وأربعة ربيع الأول العام 1448 هجري. بداية مستمعينا اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي. يا صباح الورد، يسعد صباحك.

ومستمعينا بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. صباح الخير للزميلة تمار النهار من السوشيال ميديا. ومن الإعداد سهر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رات بالمجالي ومني أنا مهط بيشات. أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لكل الأشخاص اللي على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان، يسعد صباحكم ويهلا فيكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الورد، يسعد صباحكم جميعا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. اليوم مستمعينا في انخفاض قليل على درجات الحرارة، بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا. أما مستمعينا، درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة.
1: أنا عندي قهوة مرة من دون سكر بالمرة. أنا عندي
0: في العاصمة عمان 31، في الزرقاء 33، في جرش 32، في البلقاء 28، في الكرك 30، في معان 34، في إربد 32، في المفرق 32، في عجلون 30، في مأدبة 30، الطفيل 29، والعقبة 41، والله تعالى أعلم.

يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الخير، طمنونا عنكم، كيف أموركم؟ ما ضل شيء والله عن دوام مدارس الأحد الجاي رح تبلش. الحلو المرة هاي إنه جميع المدارس سواء خاص حكومة كلياتهم ب 28/8 رح يبلشوا العام الدراسي الجديد. كل عام وأنتم بألف خير، ربنا يوفق أبنائنا وبناتنا. ويمكن اليوم الأهل في الأشخاص اللي خلصوا توجيهي كامل هلأ بلشوا يجهزوا لأبنائهم بالمدارس، واللي عم بينتظروا 2009 بينتظروا متى رح تكون نتائجهم. اليوم بعد شوي رح نتواصل مع وزارة التربية والتعليم لنسأل عن التفاصيل كلها، نشوف مدى جاهزية أيضا مدارسنا، هل الكتب بالكامل متوفرة جميع محافظاتنا ومدارسنا. أكيد رح نسأل عن كل هاي التفاصيل لأبنائنا وبناتنا الطلبة. كل عام وأنتم بألف خير يا رب، وإن شاء الله يا رب الله بيعطيكم القوة من جديد لبداية عام دراسي جديد.

على فكرة أبو ينال، في أشخاص كثير يمكن كانوا يتواصلوا معنا وقت الأبناء ما كانوا بالمدارس، يكونوا صحيين الصبح ويبعثونا من أول ما نبلش. هلأ الأسبوع الجاي رح يرجعوا معنا، أكيد رح يرجعوا يتواصلوا معنا. يسعد صباحكم مستمعينا. واليوم على فكرة شيء مهم جدا إنه نعطي الثقة لأبنائنا مع بداية عام دراسي جديد ونقوي شخصياتهم. اليوم إحنا بحاجة ندعم، على فكرة الداعم الأول صدقوني مستمعينا، حتى إحنا كبار أكبر داعم للشخص هو أهله. اليوم إذا كان الأب والأم داعمين أو بيعطوا معنوية بكلمات جميلة وبتعزز الثقة سواء عند أبنائنا أو بناتنا أو حتى إحنا، اليوم لما تسمع كلمة من أبوك أو أمك بتعطيك هيك جرعة قوة، جرعة ثقة بالنفس. فدايما بحكي لك الشخص الواثق بنفسه شو بيحكي؟ الواثق بنفسه بيحكي يبدو الأمر صعبا ولكنه ممكن، هذا اللي عنده ثقة بنفسه. أما الغير واثق بنفسه فبيحكي الأمر ممكن ولكنه صعب. كيف استخدموا الكلمات؟ الواثق بنفسه بيحكي الأمر صعب لكن ممكن، واللي ما عنده ثقة بنفسه بيحكي لك الأمر ممكن ولكنه صعب.

على فكرة أغلب قصص النجاح وأكثر الأشخاص اللي بتشعر إنه عندهم قوة وعندهم إرادة هم الأشخاص اللي حاولوا مرة ومرتين وثلاث. أغلبهم تحس إنه خلص صاروا ضد الصدمات، إنه بحكي لك عادي أنا طلعت من أقوى من هيك بقدر أطلع من غيرها، فهذا أكيد لقى حدا يدعمه اللي وصلوا لهاي المرحلة. لهيك مع بداية العام الدراسي لازم نعطي جرعة تفاؤل وقوة وإصرار وثقة لأبنائنا مستمعينا.

بعدين شو ما أخذت الأمور ببساطة كل ما كانت الأمور أسهل إلك. يعني اليوم إذا أنت كنت كثير شاد على حالك وكثير بدك كل إشي يصير بنفس اللحظة وبنفس الوقت وبنفس الموعد تشعر أنه في صعوبة بتنفيذ كل ذلك. أما إذا أعطيت الأمور ببساطة وحاولت قدر إمكان تبين لأبنائك أن الأمور سهلة عادي لو أول مرة وثاني مرة، فكل هاي الأمور بالتحديد تشعر أنه الأمور عم تتيسر إليك لأنك أنت مش معطيها زيادة عن اللزوم.

صباح الورد والياسمين. في ناس بيسألونا إنه متى رح تكون نتائج التوجيه 2009؟ اليوم رح يكونوا معنا وزارة التربية والتعليم لنفهم منهم أكثر وين وصلوا ومتى سيتم إعلان النتائج. إحنا بنعرف إنه قدموا 4 مواد أبنائنا الطلبة. إحنا صار عنا التوجيه يا جماعة مرحلتين، سنة أولى وسنة تانية التوجيه. سنة الأولى 4 مواد والسنة الثانية باقي المواد. رح نشوف اليوم وين وصلوا ومتى رح يتم إعلان النتائج. صباح الورد والياسمين. نداء عبيدات بتصبح على غادة ونادرة. عبيدات يسعد صباحهم. أحمد جديفات يسعد صباحك، صباح الخير. أم مراد يسعد صباحك. وكوكب المعايطة صباح الخير. أمل حماد صباح الخير. الدكتور عماد يسعد صباحك، صباح الخير. أبو شاكر الخلايلة صباح الخير. أبو حازم الدبايبة صباح الخير. والله بالصيف كلها مدة تصب قهوة وشاي. خالد الخوالدة صباح الخير. إن شاء الله دايما بيوتكم عامرة بالفرح يا رب. أم دحام صباح الخير. عبد الله محمد وأم لؤي الخوالدة صباح الورد. أبو رزق الخزاعلة صباح الخير. إيمان أبو ليلى يا صباح الورد، يسعد صباحك، شكرا يا ستي. ويسبر هارت صباح الخير. سعود العمامري صباح الخير، يسعد صباحك. عبد الله محمد صباح الخير. ايوه يا ابوينا الناس تصحصح الصبح. يا يوم محمد الرشدان صباح الخير. ما تلقاه زيها. علي المراعي صباح الخير. خالد لدمور يسعد صباحك. يونس سليمان صباح الورد. قوتنا وحدنا يساوي. موسى الخشان يسعد صباحك. محمد فؤاد زيد الكيلاني يسعد صباحك، صباح الخير.

0: أحمد العظمات صباح الخير. وائل أبو رحمة صباح الخير. حمزة السعود يا صباح الورد صباح النشاط يا سيدي. أبو رزق الخزاعلي صباح الخير.
1: الله عطانا المراجل.
0: أبو أسامة زيت الزاغة يسعد صباحك. سهام مارديني يا صباح الورد. حسن الخالدي يسعد صباحك شكرا صباح الخير. أحمد العوايشة صباح الخير. ميسر جمال صباح الورد. سلطان العاشق صباح الخير. وين هالغيبة؟ والله صار لك زمان مش عم تتواصل معنا. صباح الخير يا سيدي. بهجات يسعد صباحك. هشام الضمور يسعد صباحك. رائدة السرايرة صباح الورد. دكتور معني المحافظة صباح الخير. زاهد دبابنة والله احنا بخير طمنا عنك يا سيدي صباح الخير. فتنة بريزات صباح الخير. ياسمين السعود يا صباح النشاط حياتي.
1: من عاديها في وصغير والخير لين قال يغير.
0: أم محمد المشاقبة صباح الخير.
1: والخير لين قال يغير. كبار الروس وحنا نكسر.
0: مرام الجمال يا صباح الورد الله يخليكي شكرا. عبد الله محمد صباح الخير. بسام أبو سرحان صباح الخير. محمود الهياجنة يسعد صباحك يا سيدي صباح الخير. طارق قدوم صباح الورد. بسام أبو سرحان ورجاء سنقرط صباح الخير. محمد الشرمان يسعد صباحك.

موسى الخشان صباح الخير. بالعكس والله أكثر يمكن مشروب الواحد بيشربه هو القهوة يعني. طلال الزعبي صباح الخير. ميسر جمال صباح الورد. ديب مصطفى صباح الخير. أمننا برقم تليفونك. حاضرين يا سيدي. كلهم نشامة عشتوا يا عيال النشمية. محمد الجهلين صباح الخير. علي الجهران صباح الخير. محمد نعيمات أتوقع الاسم سريعا عم بتطلع عندي. عبد الحافظ الطوالبي صباح الخير. محمد القيسي صباح الورد يسعد صباحك. أبو سمير المراونة صباح الخير. يوسف يسعد صباحك. صباح الورد يا سيدي يوسف أبو خميس صباح الخير. عبد الله التراوني يسعد صباحك. سلامي يا سيدي. أم مروان الشخاتري صباح الخير.

عبد الهادي مسات صباح الخير، طارق علي صباح الورد، خالد أزريقات صباح الخير، عبد الله سلامة صباح الخير، عوض هزاع الرحمات صباح الخير، باسم العموش يسعد صباحك، خالد النوافلة وعبد الله محمد يسعد صباحكم، صباح الخير. لينا البشابشة يا صباح الورد، تحياتنا إليك يا ستي صباح الورد. جمال السماوي يسعد صباحك، صباح الخير. أحمد الحراحشي يسعد صباحك. وفاء صوالحة صباح الخير، حاضرين تمام رح نتابع القضية. فطوم قاسم صباح الخير، تصبح على أوالدها قاسم يسعد صباحه يا رب، ربنا يحفظه. راجح المحاشي صباح الخير،

مارديني بتصبح على ابنها طارق، صباح الخير. طلال شرفات صباح الورد. محمد الرهايفة صباح الخير.

أبو عيد يسعد صباحك، صباح الخير. أم أسعد الشوبكي، صباح الورد يا ستي، صباح الخير، شكراً.

دكتور عواد، يسعد صباحك. صباح الورد والياسمين. تحياتنا سامر أبو تايه، صباح الخير، يا هلا. دخيل الله العثامنة، صباح الخير. موسى الحرايزة، صباح الورد، يا هلا. رائدة إبريزات، صباح الخير، يا حي الله. سالم الحجاية، صباح الورد، تحياتنا.

الله يحماهم يا رب. صباح الخير أم مهدي النصير، صباح الخير عبد المنعم الشلول، حياك الله يا سيدي. خالد الحجاية، دكتور رضا غياط، صباح الخير.

0: محمد الشرار صباح الخير أو شراري صباح الخير عذرا صباح الورد.
1: عزو يا ملز وحاضر وبنفسه ومعتز الأعرف تحت وتهتز.
0: إسماعيل الحمايدة صباح الخير.
1: يا محلى سيف العسكر.
0: أبو شاكر الخلايلة صباح الخير. الله يخليك يا سيدي شكرا. عبد الباسط الفراية وخالد الزريقات صباح الخير. وردة النرجس يسعد صباحكم صباح الخير. الله

حسنة صباح الخير، عاطف الفراية صباح الورد يا سيد، تحياتنا الله يخليك. عاطف الفراية بصبح على زوجته أم محمد، احكي لها ألف الحمد لله على السلام، سلامات إن شاء الله. أحمد الأحمر صباح الخير، فايز مهيرات صباح الورد.

0: عمر لبطوش وسليمان البلوي صباح الورد والياسمين لؤيتين صباح الخير. أم حمزة صباح الخير. علي الحمايدة يا حي الله صباح الورد. أبو ماجد أبو عيادة صباح الخير. عبد الله مثلك صباح الورد. ديب مصطفى صباح الخير. فرج زبون صباح الخير.
1: تبقى يا أردن من صايا زبن الملاهيب الضعف في
0: صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا. ومن إدارة الأرصاد الجوية ينضم إلينا على الهواء مباشر رئيس قسم المناخ الأستاذ أحمد الطيار. أستاذ أحمد صباح الخير.
2: صباح الخير. هلا مها. صباح الخير لكم ولجميع الأخوة المستمعين والمشاهدين الكرام. حياكم الله.
0: تحياتنا لك يا سيدي. صباح الورد. يعني صباح اليوم حياتي. في انخفاض قليل على درجات الحرارة. حدثنا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا تفضل يا سيدي.
2: نعم مها. اليوم إن شاء الله راح تنخفض درجات الحرارة قليلا. راح تكون حول معدلاتها العامة مثل هذا الوقت من السنة. الطقس اليوم صيفي معتدل في أغلب المناطق لكنه حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. أيضا هناك ظهور لبعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة وأيضا فرصة في ساعات المساء لهطول زخات خفيف من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية.
0: في أمطار؟
2: نعم إن شاء الله.
0: قصة الأمطار هاي جديدة اليوم.
2: لا هي يعني لو نلاحظ السنة العام الماضي في كانت عندنا موجة حارة وشديدة وايضا صار فيها تساقط
0: صار
2: في
0: تساقط
2: وايضا كانت اقوى من هذه الحاله. فاحنا متوقعين ان شاء الله مع ساعه المساء ان يكون في هطول زخات خفيف من المطر في اجزاء محدوده من المناطق الشماليه.
0: امطار راح تكون غزيره ولا كيف استاذ احمد؟
2: لا امطار خفيفه ان شاء الله.
0: خفيفه في رمليه؟
2: لا لا مش رمليه.
0: مش رمليه.
2: لا لا لا. الرياح راح تكون شماليه غربيه معتدله السرعه تنشط احيانا. ساعات الليل يعني الطقس راح يكون لطيف في اغلب المناطق ومعتدل في الاغوار البحر الميت والعقبه. متوقع العظمى تسجل اليوم في مدينه عمان بحدود 31 درجه مئويه تنخفض مع ساعات الليل المتاخره لتسجل 19 درجه مئويه. هاي الاحوال الجويه سوف تبقى كما هي يوم الثلاثاء لا تغير الحاله الجويه. لكن متوقع ان شاء الله مع يوم الاربعاء انها ترتفع درجات الحراره قليلا. الطقس راح يكون ايضا صيفي معتدل في المرتفعات الجبليه والسهول.
0: نعم.
2: وحار في الباديه والاغوار البحر الميت والعقبه. ايضا هناك ارتفاع اخر على درجه الحراره يوم الخميس مع نهايه هذا الاسبوع. الطقس راح يصبح بشكل عام حار نسبي في اغلب المناطق ولكنه حار جدا في مناطق الباديه والاغوار والبحر الميت والعقبه. تحذيراتنا لاخواننا المواطنين خلال نهايه هذا الاسبوع ننبههم بتجنب التعرض لاشعه الشمس المباشره لفتره طويله وقت الذروه خاصه في مناطق الباديه والاغوار والبحر الميت والعقبة. وبنتمنى للجميع السلام إن شاء الله.
0: شكرا شكرا أستاذ أحمد الطيار رئيس قسم المناخ من إدارة الأرصاد الجوية. شكرا جزيلا لك يا سيدي. سعد صباحك.
2: هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا. والله في عتب من رزق التلاوي أبو محمد، حقك علينا يا سيدي. صباح الورد والله هلأ بيّن عندي. عماد الحلبي صباح الخير، وزكية أسعد صباح الخير، هشام الريان.

الجزازي. صباح الورد رمضان لبدور، صباح الخير يا حي الله. صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السماع معنا في برنامج البث المباشر من عمان.

ومستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. السفير الصيني زيارة جلالة الملك إلى الصين سترسم ملامح مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. الأردن وسبع دول يدينون الرفض الإسرائيلي لاستكمال تنفيذ خطة إنهاء النزاع في غزة. رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان 10 ملايين إضافية لصندوق دعم الطالب. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي يباشر إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من خدمة العلم. بدء تقديم طلبات الدبلوم المتوسط في الجامعات والكليات الرسمية. بدء تنفيذ مشروع النقل المدرسي الأسبوع المقبل.

مديرية الأمن العام أكثر من 43 ألف مخالفة بيئية تتعلق بالنفايات حتى نهاية تموز.

0: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لا رفع على التعرفة الكهربائية للمنازل ولا توزيع للفاقد. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا.
1: البث المباشر

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، يشكل العمل التطوعي أحد أبرز مسارات تعزيز مشاركة الشباب في المجتمع، ولم يعد مفهومه مقتصرا على المبادرات الموسمية، بل بات يرتبط بتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم وتعزيز مساهمتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويأتي اختيار وزارة الشباب نقطة اتصال وطنية مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بالتزامن مع السنة الدولية للمتطوعين من أجل التنمية المستدامة لعام 2026، ليمنح الأردن فرصة لإبراز تجربته في هذا المجال والبناء على مبادرات وطنية، من بينها جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي وميثاق التطوع، وصولا إلى تنظيم الجهود التطوعية ضمن شراكة تجمع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة معالي وزير الشباب الدكتور رائد العدوان. معاليك صباح الخير.
1: صباح النور، هلا بيك يا سعد، صباحك وصباح كل مستمعينا.
0: صباح الخير يا سيدي، صباح الورد. بداية معاليك، ماذا يعني اختيار وزارة الشباب نقطة اتصال وطنية مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، وما الذي يضيفه ذلك للأردن عمليا؟
1: أختي الكريمة شكرا لك. يعني هذا الاختيار يأتي بناء على الدبلوماسية التي يقودها جلالة سيدنا على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى العالم بأسره. الأردن اليوم يحظى ب نوعية شباب ويحظى بدعم ملكي لملف الشباب بشكل عام ولملف التطوع من قبل سمو ولي العهد السيد الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، الذي يولي العمل التطوعي ويدفع باتجاه أن يكون العمل التطوعي قيمة اجتماعية تعزز وتخرج في نفوس الأردنيين. اختيار وزارة الشباب يأتي من خلال الدور الذي تقوم به وزارة الشباب من خلال مديرية المبادرات والأسس التي تعمل الوزارة على تحديثها بشكل مستمر لتوطين المبادرات على مستوى المملكة. أيضا جهات جلالة سيدنا متابعة سمو ولي العهد على الدور التطوعي والعمل التطوعي الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم بأسره. نجد مشامة القوات المسلحة والأمن العام وكافة الأجهزة في كافة الميادين لنا بصمة بهذا الموضوع. أما فيما يتعلق في موضوع اختيار الوزارة من قبل UNV الوكالة المتحدة للمتطوعين، جاءت من خلال الدور الذي تقوم به الوزارة سواء على مستوى المكتب الإقليمي والدعم الذي يقدمه والممارسة الفعلية والعناوين الجديدة. اليوم لدينا جائزة حسين بن عبد الله ممأسسة داخل وزارة الشباب، لدينا مجالات منها التحول الرقمي، التطوع في الأزمات، التطوع في التغير المناخي، المجالات التي سبرت أو سبرها المبادرات التطوعية في الأردن مثال وعنوان كبير للإقليم. هذه الدور وهذا الدور والنوعية في المبادرات لفت الانتباه وكالة الأمم المتحدة للتطوع لاختيار الأردن ضابط ارتباط للإقليم لعام 2026 و27.
0: نعم، تحدثتم عن مكانة متقدمة للعمل التطوعي في الأردن، ما الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة حتى وصل الأردن إلى هذه المرحلة؟
1: أختي الكريمة، على مستوى الإقليم يعني الدور الأردني الذي تقوم فيه القوات المسلحة من خلال الأسنان والعمليات التطوعية من خلال الهيئة الهاشمية لنا دور كبير وملاحظ. فيما يتعلق بملف الشباب، لدينا جائزتين بالعمل التطوعي، لدينا الآن منصة نحن، لدينا لجنة توجيهية للعمل التطوعي، لدينا حوكمة في العمل التطوعي ينظر لها من كل دول الإقليم ودول العالم أنها تجربة رائدة على مستوى العالم، ليس على مستوى الإقليم وعلى مستوى الأردن. دائما الأردنيين للأمانة من نبلهم في العمل أنهم دائما ينظروا إلى القضايا أنها جزء من المهام التي توكل إليهم، وبالتالي لكن نظرة العالم والوكالات المتخصصة الأممية للدور الذي تقوم فيه

0: الحكومة الأردنية والدعم الذي للأمانة يعني يقدم دولة الرئيس لهذا الملف. أختي الكريمة، لدينا لجنة توجيهية بموجب قرار مجلس وزراء للعمل التطوعي، لدينا ميثاق وطني للتطوع، ميثاق شبابي وطني للتطوع،
1: نعم.
0: تشرفنا بأن يكون أول الموقعين عليه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.
1: نعم.
0: الثاني، لدينا الآن لجان فنية تعكس وتعمل على عمل نظام للحوافز للمتطوعين. لدينا إن شاء الله أمل بأن نصل لقانون أو تشريع للتطوع. لدينا منصة نحن فيها أكثر من 2 مليون ساعة تطوع. أصبح لدينا قاعدة بيانات المتطوعين، أكثر من 285 ألف متطوع ومتطوعة سواء أفراد أو مجموعات. لدينا ما يقارب 4000 مؤسسة، لدينا قاعدة بيانات ولدينا نموذج للعمل التطوعي محوكم ومهيكل، وبالتالي هذه ميزة تنافسية أو ميزة نسبية للدولة الأردنية على مستوى العالم وعلى مستوى الإقليم لكي ينظر لهذا الملف بنظرة مختلفة. أيضا روجنا هذا العمل التطوعي بأن يكون جائزة الحسين بن عبد الله للعمل التطوعي، هذه الجائزة التي تدخل دورتها الرابعة.
1: نعم.
0: هذا العام، وبالتالي هنالك تكريم، هنالك تقدير، هنالك عطاء، هنالك رغبة عند الأردنيين سواء كانوا على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات الرسمية أو القطاع الخاص للعمل على ملف التطوع وعلى تعزيز قيمة هذه القيمة الاجتماعية اللي كانوا جدودنا يسموها الفزعة.
1: نعم. معاليك، اليوم هناك أحيانا انطباع لدى بعض الشباب بأن التطوع يعني تقديم الوقت والجهد، أو أنا شو رح أستفيد من التطوع، أنا بالنهاية أبحث عن فرصة عمل، هل سرح يزيد إلي مثلا خبرات من هذا التطوع؟ كيف يمكن أن يتحول إلى فرصة لاكتساب المهارات والخبرات التي تساعدهم في سوق العمل؟
0: ست العزيزة، شكرا لك. هذا يأتي على محورين. المحور الأول أن هنالك مبادرات تعمل على عملية تأهيل وتدريب وتمكين الشباب من سوق العمل، فهذه الميزة وهذا العنوان حاضر في أذهان بعض المبادرات التطوعية سواء على مستوى المؤسسات والأفراد. القضية الثانية، ظل البحث عن العمل يعني بذل الجهد، بتعرفي أختي هذه رغبات وهذه
1: صحيح.
0: يعني تختلف، يعني أحيانا قد يكون لدى الأسرة يعني مجموعة من الأبناء
1: صحيح مختلفين عن بعض، صح
0: مختلفين، وبالتالي هذه أيضا تعزز من احتياجات الشباب للعمل التطوعي ولتعزيز هذه الرغبة. مجالاتها كما ذكرت لك أن هنالك مبادرات تعمل على ما تفضلت به. احنا تشاركنا مع OECD، هذه منظمة أوروبية موجودة في باريس، جاءت إلى الأردن وعملنا على تحليل بعض النماذج العالمية التي تعزز من إمكانيات الشباب كما تفضلتي من سوق العمل ورغبتهم. لدينا نماذج اطلعنا عليها، الآن نحاول مع هيئة الخدمة أن يكون هنالك يعني حوافز عند تنافس بعض الأفراد يعني الشباب أو الشابات لفرصة عمل وتساوي في العلامات وفي المقابلات، أن يكون التمايز ما بينهم من له عدد ساعات أكثر من الآخر. يعني نحاول قدر الاستطاع تعزيز هذه حتى في عملية التنافس على الوظيفة. هنالك نموذج آخر نعمل
1: هاي الساعات
0: عليه.
1: في حال احتسابها معاليك رح يكون له قيمة ملموسة مستقبلا،
0: بونس. نعم. يعني أنا وياك تنافسنا لوظيفة، معدلي نفس معدلك، نفس سنة التخرج.
1: نعم.
0: المقابلات نفس العلامات، يعني أنت جايب 90 وأنا جايب 90، ماذا يفاضل؟ الساعات التطوعية.
1: التطوعية
0: يعني لا نريد أن نذهب لموضوع القرعة مثلا برضو من
1: هذا ما ينصف
0: ينصف العمل التطوعي. نعم. وينصف المتطوع مفهوم. عن غيره من أقرانه.
1: نعم.
0: وبالتالي هذه كلها أدوات، ومثلا كما تعلم يعني موضوع التنافس في الجامعة الآن ندرس مع وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أنه هنالك تفوق رياضي وهنالك
1: تفوق فني.
0: لماذا لا يكون هنالك تفوق تطوعي؟
1: جميل
0: ندرس
1: جدا.
0: مع الجامعات، تعلمي أختي الكريمة ومستمعينا أن هنالك بكل جامعة 10

0: ساعات بسموها خدمة مجتمع.
1: صح صح.
0: لماذا لا تكون بمراكز الشباب ولماذا لا تكون من خلال برامج التطوع اللي موجودة في وزارة الشباب؟
1: تبحثون بذلك معاليك بهذا
0: نعم
1: الموضوع؟
0: نعم نعم نعم ستي، لدينا لجان فنية منبثقة عن اللجنة التوجيهية العليا للتطوع تعمل على دراستها و محاولة إيجاد صيغة قانونية وصيغة إدارية لعملية تطبيقها.
1: نعم، ننتقل إلى ارتفاع نسبة إشغال المراكز الشبابية خلال الربع الثاني من عام 2026 من 45% إلى 54% خلال 3 أشهر. ماذا تعني هذه الأرقام للوزارة؟ هل أنتم راضون عن مستوى الإقبال الحالي؟
0: شكرا ستي على الإيضاح أو تسليط الضوء على هذا الموضوع، وهو موضوع المراكز الشبابية. المراكز الشبابية محور رئيسي ضمن مضامين كتاب التكليف السامي لحكومة، طبعا من سيدنا لحكومة دولة الدكتور جعفر حسان. نص الكتاب على أن الحكومة يجب أن تنهض بمسؤوليات تجاه شباب الوطن وشاباته، وأن تفخر طاقاتهم في البناء والتطوير، وأن تعمل على تعزيز دور المراكز الشبابية والريادية. بمعنى أن تعزيز دور المراكز الشبابية جاء من ضمن خطة وطنية أشرف عليها دولة الرئيس بكافة تفاصيلها.
1: نعم.
0: تضمنت 3 محاور: تطوير البنية التحتية وتطوير البرامج الشبابية وتمكين العاملين مع الشباب. أختي الكريمة، فيما يتعلق بالمحور الثاني وهو تطوير البرامج الشبابية، جاء من خلال خطة شاملة تم إطلاق مجموعة من البرامج ما يقارب 34 برنامج مركزي من 1/4 من هذا العام. هذه الحزمة تضمنت 5 محاور: الفئة المستهدفة العمرية من 12 إلى 30، وكانت للأمانة لأول مرة وزارة الشباب تطلق برامج وليس أنشطة. كانت الوزارة في السابق تعتمد على أنشطة محلية من خلال مؤسسات المجتمع المدني، من خلال شركائنا بالميدان. الآن منذ هذا العام وبتوجيه مباشر من دولة الرئيس أصبح لدينا برامج على 5 محاور: الشباب والتعلم، وهي برامج تتعلق باللغة الإنجليزية وبعض المهارات. الشباب والرياضة، وهي لدينا علاقة وثيقة مع مجموعة من الاتحادات وعلى رأس الاتحاد الأردني لكرة القدم والملاكمة والجيجستو والتايكوندو. أيضا لدينا برامج لإعداد القيادات، منها برنامج نشامة وبرنامج صوتك. لدينا فيما يتعلق شراكة مع وزارة الثقافة بمجموعة من البرامج المتعلقة في الموسيقى والرسم وبعض الهاند كرافت اللي بيسموها يعني المهارات اللي تتعلق بتهذيب الشماغ ومثل هذه القضايا. وايضا فيما يتعلق بمحور المستقبل لدينا ايضا شراكه مع الرياضات الالكترونيه.
1: كانت في هناك اختلاف بطبيعة البرامج بين مركز شبابي في العاصمة وآخر في قرية أو منطقة بعيدة وفق احتياجات الشباب والبيئة المحيطة، ولا كانوا
0: تفضل شكرا لك. شكرا لك على السؤال. فتي ما تفضلتي فيه راعينا خصوصية كل مجتمع. يعني إذا من خلال اطلقنا رابط وهنالك تطبيق مع الشباب يتم اطلاقه في كل منطقة، يتم وضع بعض المقترحات والاستماع لتغذية راجعة من الشباب والشابات من الهيئات العامة للمراكز الشبابية. هذه التغذية الراجعة هي من تحدد طبيعة البرامج التي ستطلقها الوزارة في كل محافظة ووفقا للميزة التنافسية الاجتماعية. مثلا العقبة كان في طلب على 600، وبتعرفي يعني هذه من ميزة الأدوات الموسيقية لأهلنا في العقبة.
1: صحيح.
0: يعني نقول
1: وكأننا نتحدث عن خصوصية كل منطقة
0: 100% واحتياجات الشباب الفعلية. مثلا في وادي الأردن كان في طلب على المجوز. مثلا بعض المجتمعات رغبت بالرسم، عملناه. بعض حتى الاستعداد الجسدي والبدني لشبابنا روعي خصوصيته في إطلاق البرامج الرياضية.
1: نعم. رسالة وزارة الشباب إلى شبابنا وشاباتنا في مختلف محافظات المملكة.
0: أختي الكريمة، من خلال هذه المنصة الإعلامية الوطنية التي نثق فيها والتي هي شريك أساسي لوزارة الشباب، رسالتنا للشباب بأن المراكز الشبابية تعمل وزارة الشباب على أن تكون مساحات صديقة وآمنة للشباب الأردني. دعوتنا لشبابنا الأردني أن يشتبك مع وزارة الشباب ومع هذه المراكز، وأن يكونوا شركاء لا متلقي خدمات.

0: تكون الوزارة تعكس احتياجات واهتمامات الشباب الأردني.
1: أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان وزير الشباب معالي الدكتور رائد العدوان، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك سيدي، تحياتنا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، أيام قليلة تفصل الطلبة عن مرحلة دراسية جديدة، تتزامن هذا العام مع ملفات عديدة تشغل الأسر الأردنية، بدءا من جاهزية المدارس وتوفير الكتب المدرسية والكوادر التعليمية، مرورا باستقبال الطلبة وانتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وصولا إلى ترقب أكثر من 133 ألف طالب وطالبة من جيل 2009 نتائج المرحلة الأولى من نظام الثانوية العام الجديد. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الأستاذ محمود حياصات. أستاذ محمود، صباح الخير يا سيدي.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير. نقدر نقولكم اليوم كل عام وأنتم بألف خير، يعني أتوقع الهيئة التدريسية بدأ عملها منذ صحيح. بداية هذا الأسبوع، والأسبوع القادم بإذن الله تتزين مدارسنا بأبنائنا وبناتنا الطلبة. أين وصلت استعدادات وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد؟ وهل المدارس جاهزة لبدء الدراسة منذ اليوم الأول؟ تفضل يا سيدي.
1: صباح الخير مرة ثانية يا سيدتي لحضرتك ولكل علم يسمعوكو. نعم سيدي، بداية نبارك لأبنائنا الطلبة وأيضا زميلاتنا وزملائنا بالكوادر التعليمية والإدارية في المدارس انطلاق العام الدراسي الجديد في المسمى الجديد وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الذي دخل حيز التنفيذ. نعم، فقد باشر يوم أمس الزميلات والزملاء عملهم في الميدان بالتجهيزات لاستقبال أبنائنا الطلبة، وعلى أن يلتحق يوم الأحد القادم في 23 شهر أبنائنا الطلبة اللي تتب الحياة والزينة في مدارسنا وفي شوارعنا بإذن الله.
0: نعم، عندما نتحدث أستاذ محمود عن الجاهزية، ما أبرز الملفات التي عملت عليها الوزارة خلال العطلة الصيفية؟
1: يعني شكرا سيدتي. الآن وزارة التربية والتعليم هي ليس لها موسم معين للجاهزية، فهي على مدار السنة وعلى مدار عام تعمل على

0: جاهزين لاستقبال أبنائنا الطلبة خلال الفصلين وأيضا مع بداية العام الدراسي الجديد، فتراها تعمل على استلام مباني مدرسية جديدة، تعمل على استلام إضافات غرف صفية جديدة، تعمل على استلام صيانات جديدة، تعمل على استلام غرف رياض أطفال جديدة، وأيضا على طباعة وتجهيز الكتب وإضافة إلى توفير الكوادر التعليمية والتدريسية في المدارس. فإحنا الآن الكتب جاهزة إن شاء الله، مدارسها جاهزة، وأيضا زملائنا وزميلاتنا المعلمين في الميدان على أهبة الاستعداد لاستقبال أبنائنا الطلبة في عام الدراسي الجديد.
1: نعم، الكتب بالكامل متوفرة بجميع مدارسنا؟
0: أكيد بفضل الله، الكتب الآن هي نقلت من مستودعات الوزارة إلى مستودعات المديريات، بالتالي لكل مديرية تأخذ حصصها من كتبها لتوزعها على المدارس لتكون بين أيدي أبنائنا الطلبة في اليوم الدراسي الأول.
1: في حال وجود أي نقص، من السهل أنه نأمن أبنائنا الطلبة بهذا النقص؟
0: يعني اسمحي لي هون نقطة مهمة جدا سيدي، الآن نحكي عن 2 مليون وتقريبا 200 ألف طالب، فبالتالي هنا الفترة الأولى راح تكون في هناك تنقلات بين المدارس، وأيضا تنقلات من مدارس خاصة إلى المدارس الحكومية، فبالتالي لما نحكي أكثر من 2 مليون طالب نقص كتاب أو كتابين طالب طالبين، فبالتالي هذا مش نقص يعتبر، إنما هو فقط عملية تنظيمية جراء عملية تنقلات من المدارس ومن المديريات وأيضا من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، وبالتالي فأي عملية نقص اليوم الأول واليوم الثاني سيؤمن مباشرة، في حال حصر العدد مباشرة راح يكون كتب بين أيدي الطلبة.
1: يعني أنه أنتم ماخذين احتياطكم في حال وجود نقص، النقص متوفر راح يتم تزويد المدارس والمديريات بهذا النقص، مظبوط؟
0: هو عملية
1: تنظيمية يعني نعم،
0: الكتب موجودة لكن هناك زي ما حكيت لك هناك ترقلات بين الطلبة، فبالتالي يعني المدرسة هاي نفر إنه هنا يعني 100 طالب في الصف الخامس الأسبوع القادم الذي يلي ممكن يكون 105 طلاب، فبالتالي يعني هو مش نقص، عملية تنظيمية بس فقط لحتى تستقر عملية التنقلات بين الطلبة.
1: من متى رح يبلشوا أبنائنا الدراسة الحقيقية في المدارس؟
0: اليوم الأول
1: بعد ما يستلموا الكتب مباشرة، الكتب رح يسلموها أول يوم كمان؟
0: في اليوم الأول راح تكون كتبهم موجودة بين أيديهم، وراح بإذن الله عملية تنظيمية للغرف الصفية، وراح يبلشوا كتبهم ودراستهم في اليوم الأول من العام الدراسي. نتمنى لهم التوفيق سيدتي والنجاح والفلاح.
1: أستاذ محمود، هناك ملف يمكن شاغل أغلب الأهالي وهو اكتظاظ داخل بعض المدارس والغرف الصفية، ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتخفيفه؟
0: يعني احنا عم نحكي عن وزارة التربية والتعليم على مدار 24 ساعة على مدار 24 ساعة في كل طيلة العام الدراسي تعمل على الاستعداد لاستقبال الطلبة، فبنعمل على بناء واستلام أبنية مدرسية، وبنعمل على استلام إضافات غرف صفية جديدة، بنعمل على عمليات توسعة وصيانات للمدارس، فعمليات الاكتظاظ هي سيدتي بتحكي عن عدد كبير مهول من الطلبة، وأيضا هناك عدد كبير ينتقل من مدارس خاصة إلى مدارس حكومية، وكلنا جاهزين. الاكتظاظ عم نحكي مدارس متقاربة، لكن احنا
1: قد ايه يعني بالغرف الصفية أستاذ محمود، قد ايه بكل صف رح يكون عدد الطلبة تقريبي؟
0: يعني هنا من مديرية لمديرية مختلف. في بعض المديريات مثل لواء ماركة، بعض المديريات في مثل لواء جامعة يكون فيها اكتظاظ لأنه بالكثافة السكانية، هناك مديريات لا يكون فوق الطلاب 20 طالب 25 طالب، بعض المديريات 35 طالب، فاحنا نسعى يكون الحد الأدنى للطلبة لحتى يكون
1: في 55؟
0: يعني ما أنا ما وصلت لملاحظة أنه في 55 طالب في غرف الصفية، لكن إحنا إن شاء الله ما يكون هناك. حتى لو كان تزايد عدد الطلبة بالنسبة للكثافة السكانية، الوزارة عندها خطط مختلفة ممكن تشعل الصف اللي فيه التوجه في
1: إنه الشعبة تفتحوا شعبتين؟
0: ممكن حتى إذا توافر غرف الصفية ممكن نفتح شعبة جديدة، ممكن نعمل فترة مسائية في بعض المناطق اللي فيها اكتظاظ. إحنا الوزارة سعت جاهدة للتخلص من نظام الفترتين، وساعات جاهدة للتخلص من المباني المستأجرة، وإن شاء الله يعني نجحت بهذا خصوص وطبقها السنوية اللي عم تعمل فيها.
1: أستاذ محمود، تحدثت عن نظام الفترتين، اليوم قدي صدل في عنا مدارس نظام فترتين؟ أتوقع أنه في تقليص بهذا الموضوع، ويمكن اليوم الوزارة بتسعى بيكون المدارس جميعها فترة واحدة على مستوى المملكة، اليوم قدي عنا عدد المدارس اللي على فترتين؟
0: يعني والله لا يحضرني العدد بالضبط، لكن الوزارة بكل عام بتقلص عدد نظام المدارس، أجرب أيضا نظام الفترتين، يعني نظام اللي أتوقع العام المنصرم تخلف عن 38 مدرسة.

0: صحيح.
1: يعني، ونظام الفترتين هو بالعدد القليل، وان شاء الله الخطط القادمه في السنوات القادمه يعني راح نتخلص تماما من المدارس المستاجره وايضا من نظام الفترتين.
0: نعم، ماذا عن الكوادر التدريسيه؟ هل تم حصر النقص في المعلمين والتخصصات المطلوبه قبل بدء الدراسه؟
1: يعني احنا هناك عمليه تنقلات للتخلص من اذا كان هناك اي نقص، وايضا ان احنا فوق يعني تخيل ان تجاوز عدد زملائنا وزملاء المعلمين اكثر من 90,000 معلم، يعني بنحكي حوالي 120,000 متقدم الان تم مقابلتهم وامتحانهم، وتوزيع ايضا 4,200 معلم خريج دبلوم اعداد وتاهيل معلمين ما قبل الخدمه على المدارس، وبالتالي احنا نسعى لتعيين التعيينات الكبيره لطواقم وزاره التربيه والتعليم، وايضا تدريب وتاهيل كوادرنا حديثي التخرج ما قبل التعيين للدخول الى الغرف الصفيه مؤهلين وقادرين على التعامل مع ابنائنا الطلبه.
0: نعم، يعني يمكن اليوم في سؤال شاغل كثير من إخواننا، أكثر من 333,000 طالب وطالبة ينتظرون نتائج الصف 11 اللي هو التوجيهي سنة أولى، خلينا نحكي أين وصلت عمليات التصحيح والتدقيق، ومتى يمكن تحديد موعد الإعلان بصورة نهائية؟
1: يعني احنا بنحكي دائما انه وزاره التربيه تهتم بالتدقيق والمطابقه والتمحيص للنتائج لحتى تكون ابناء الطلبه يعني ياخذوا حقهم العادل في نتائجهم، لذلك احنا بالنسبه لنا الشفافيه والدقه اهم من السرعه، ومع ذلك وزاره التربيه لم تتاخر في اعلان النتائج، وانما هو يعني الفتره الزمنيه الطبيعيه اللي بتاخذها عمليات التصحيح والتدقيق والمطابقه والمراجعه من خلال مراحلها العديده، لذلك يعني خلال يومين يعني ان شاء الله راح نحدد موعد اعلان نتائج الصف 11.
0: يوم الأربعاء يعني بيكون الإعلان عن النتائج إن متى
1: يعني
0: راح تكون؟
1: قبل ما لغاية الآن إحنا ما يعني مش قادرين نحدد، لكن يعني يومين نحدد اليومين اللي إحنا فيهم راح نحدد موعد.
0: في موعد متوقع أستاذ محمود يعني؟ نص
1: يعني ممكن يعني ممكن ممكن نهاية الأسبوع.
0: نهاية الأسبوع نهاية الأسبوع القادم ولا
1: الحالي؟
0: والله مش بعيد يعني.
1: لا إن شاء الله قريب، إن شاء الله الفرحة بتأن بكل بيت
0: يا رب. يعني أستاذ محمود، هاي أول تجربة للتوجيهي نظام عامين، كيف تقيم الوزارة التجربة حتى الآن؟
1: يعني صدقا ومن كل أمانة يعني هي الوزارة من خلال الدراسات من خلال التغذية الراجعة ومن خلال الخبراء اللي تواصلنا معهم وأبدأ دراساتهم للأمانة أبدأ نجاحه من خلال تخفيف العبء على الطالب.
0: تخفيف العبء على الطالب
1: طبعا يعني
0: بس كأنه التوتر بيزيد شوي.
1: احنا نحاول قدر الإمكان نبعد عن التوتر، لكن بهمنا قبل التوتر والعبء على الطالب، يعني لكن تخيلي بدلا عن يتقدم لثمان مواد في واحد يعني يحدد مستقبله في سنة واحدة، يعني الطالب راح يقدم 4 مواد في السنة الأولى و4 مواد في السنة الثانية، فأكون معه المجال الكافي للتوسع في العملية الدراسية وأيضا في تمكينه من أن يحيط بكل تفاصيل المادة الدراسية، وأيضا إذا لا قدر الله أخفق راح يكون له
0: فرصة
1: في الصف 12 لعيد المادة التي أخفق فيها.
0: أنا بدي أتشكرك أستاذ محمود على تواصلك الدائم مع برنامج البث المباشر من عمان وإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية على كل هذا التوضيح. نتمنى التوفيق إن شاء الله لطلاب التوجيهي، ربنا يوفقهم، لأبنائنا وبناتنا الطلبة إن شاء الله عام جديد مليء بالنجاح والتوفيق. شكرا جزيلا لك أستاذ محمود حياصات الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك يا سيدي، سعد صباحك.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا المستمعين. والله جميلة هاي الأغنية أبوينا. صباح الخير لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم في برنامج البث المباشر من عمان، ومستمعينا فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، واتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787 47 4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل، تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: البث المباشر

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، واتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4 222. معنا أخونا المواطن ياسين. ياسين صباح الخير. ياسين صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: تفضل أخ ياسين، أنت على الهواء مباشرة.
1: ألو
0: معك أخ ياسين، ملاحظتك يا سيدي، أنت على الهواء مباشرة.
1: ياسين طلع.

0: عليك العافية.
1: يا هلا فيك.
0: في ملاحظة في عند جريدة الدستور، احنا ساكنين هناك وفي الباص السريع هناك ما في مظلة من مرة، تعرف انا معي ختيار مريض كل اسبوع بودي على المستشفى، فانا وقفوا انا في الشمس وظل قاضب شو اسمه المظلة فوق راسه وشمس ودنيا وختيار كبير، فانا اتمنى انه يحطونه بس مظلة، باقي المواقف كلها مظلات موجودة. يا ريت إن في مجال بس يساعدونا في الموضوع.
1: خلينا نشوف أمانة عمان الكبرى، هل هناك خطة لوضع مظليات في المناطق أو المواقع التي يقف فيها الباص السريع؟ انضم إلينا على الهواء مباشرة مهندس محمد سريحين، مدير دائرة عملية النقل في أمانة عمان. مهندس محمد صباح الخير.
2: صباح الخير أخت مها، صباح الخير لأخوة المستمعين ومشاهدين التلفزيون الوطني.
1: تحياتنا إليك مهندس، يسعد صباحك. يعني سمعنا لأخونا المواطن ياسين، تعقيبك على الموضوع ياسين تفضل.
2: يعني الموقع مرصود بداية، لكن بدي بس أوضح أنه مشروع تركيب المظلات وأساس الطريقة اللي نسميه مشروع مستمر ومستدام من خلال دوائر الاختصاص بأمانة عمان، منها النقل والإنتاج والإنشاءات ودارة التنفيذ. يعني منركب بحدود 120 ل130 مظلة احنا في كل سنة. فبالنسبة لمسار الباص السريع تحديدا، يعني مؤخرا عملنا رصد للمناطق هاي كاملة، في جزء بده تركيب جديد زي ما تفضل أخونا، فعلا جريدة الدستور محتاج موقع مظلة تركيب مستعجل، وفي بعض المناطق حتى بدها تعزيز في نفس المسار، يعني راكب مظلة أو سنتين فبدهم مظلة ثالثة، لأنه احنا الأسس اللي بنعتمد عليها، يعني وصلنا احنا بعد تركيب 130 مظلة بس في الفترة الماضية لتركيب 700 مظلة داخل حدود أمانة عمان ضمن الاختصاص. لدينا شبكة نقل يعني تصل ل 2000 كيلومتر مستهدفة في تركيب مظلات. يعني انت بتحكي عن هذا الموضوع، تحديد الموقف يبدأ بكشف ميداني أو طلب خدمة زي ما تفضل أخونا ياسين بالرصد وبنعمله ترتيب. بداية طبعا في بعض المواقع بتحتاج شاخصة مع مقاعد، يعني في مواقف مثلا بيطلع فيها 50 راكب في الساعة، في مواقف 10 ركاب في الساعة، ففي لنا برنامج أولويات في تركيب المظلات.
1: نعم. طيب بالنسبة للموقع اللي تحدث عنه أخونا ياسين مهندس محمد، يعني هو حسب ما تحدثت أنه الموقع مرصود وسيتم وضع مظلية في هذا الموقع
2: بالقريب العاجل جدا إن شاء الله.
1: بالقريب العاجل قد ايه بياخذ وقت لوضع مظلية مهندس؟
2: هلا حكيت لك احنا دائما المشروع هذا مستدام، يعني يوميا في عندنا تركيب مظلات.
1: يعني بياخذ مثلا يوم ممكن يكون من
2: يقدر كل تركيب مظلة بده بين 3 أيام، لانه لانه الأرصفة قائمة، فبدنا حفر في داخل الأرصفة اللي هو وضع القواعد الخاصة بالمظلة، بدها يومين، بعدين اليوم الثالث بصير تركيب، واليوم الرابع عادة الأوضاع كما كانت.
1: يعني بدنا نطمن أخونا المواطن، قبل شهر نهاية شهر آب بيكون موضوع مظلية بهذا الموقع مهندس؟
2: يعني رح نعطيها أولوية، كان عندنا برنامج احنا أولويات، لكن رح نستثنيها ونحط الأولوية لأنه موقع فعلا مرصود.
1: نعم. أخ ياسين
0: تفضل.
1: سمعت لك كلام المهندس محمد؟
0: نعم.
1: إن شاء الله بالقريب العاجل رح يكون في وضع مظلية بهذا الطريق. بتشكر تواصلكم معنا لليوم أخونا المواطن ياسين، مهندس محمد مدير دائرة عملية النقل في أمانة عمان، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم، حياتنا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 147 4222. معنا أخونا المواطن سمير. سمير صباح الخير.
1: صباح النور، الله يسعد صباحك يا رب.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك، تفضل.
1: أنا عندي مشكلة مع صندوق المعونة.
0: شو هي؟
1: حكيت معكم أنا بشهر 6 وواصلت مع الأستاذ محمود أبو حسير على أساس أنه بآخر شهر 7 تنحل مشكلتي.
0: شو مشكلتك؟ ذكرني
1: حالي
0: فيها.
1: خاصة، حالات الخاصة وحولوني على اللجان الطبية 80% عجز ورجعت على المركز هون الفرع جبل الحسين وعساس رجعوا يعملوا لي زيارة تانية ولليوم، مع أنه وعدني أنه بآخر شهر 7 تنحل المشكلة يعني خلاص ولسه بستنى.
0: طب ما رجعتهم؟
1: رجعتهم.
0: متى رجعتهم؟
1: رجعتهم من أكثر من أسبوعين.
0: من أكثر من أسبوعين، شو كانت الإجابة؟
1: الإجابة أنه لسه استنى لسوق ما نيجي لعندك زيارة، مع أنه إجوا لعندي زيارة.
0: زيارة متى إجوا عليك؟
1: إجوا الشهر الماضي.
0: الشهر الماضي، بتهم يرجعوا يعيدوا زيارة مرة تانية؟
1: بتهم يرجعوا يعملوا زيارة مرة تانية.
0: ينضم إلينا على الهواء مباشرة ناطق باسم صندوق المعونة الوطني الأستاذ محمود أبو حشيش. أستاذ محمود صباح الخير يا سيدي.
2: صباح الخير، هلا تسمعها.
0: تحياتنا، صباح الخير. يعني سمعنا الأخونا المواطن سمير تعقيبك على الموضوع. أستاذ محمود تفضل.
2: الله يسعد صباحكم ست مها. هلا بالنسبة صحيح، يعني بالنسبة للأخ سامر، هو تواصل معنا مثل ما تفضل في البرنامج يعني خلال الشهر 6 و7، وكانت إجابتنا، كان هو مقدم لبرنامج الدعم النقدي الموحد، وكانت الإجابة إنه بناء على مؤشرات الأسرة وجود شاب أعزب معيل ملزم خارج البلاد كان ترتيبه 36,000 ضمن الأسر لشد فقرة.
0: نعم.
2: تمام. الآن بعد الاتصال وتبين أنه درست الحالة، تبين أنه عنده مرض مزمن، قدم لمنانه دراسة على الحالات الخاصة.
0: نعم.
2: كانت الدراسة ستمها في تاريخ 3/8. أنا ما بعرف، أنا مستغرب، بقول لي في شهر 7، هي دراسته كانت في المكتب في 3/8 وهي الآن قيد الإجراء وفي مراحلها الأخيرة وبانتظار الزيارة تمهيدا للبت فيها وإدراجها على قوام الاستحقاق إذا تمت الموافقة.
0: أخ سمير،
2: ما صار عليها إجراء. نعم.
0: أخ سمير معي؟
1: معي.
0: يعني حسب كلام الأستاذ محمود إنهم هم زايرينك ب 3/8 يا أخ سمير.
1: بس أنا مقدم من الشهر الماضي، أنا قدمت، بس إني حكوا لي لا أنتوا مش مقدم حالي خاصة مع إني قدمت. وأنا لما
0: بس
1: أنا أستاذ محمود لما رحت لعندك أنا على المكتب أنت

0: حولتني عند الأستاذ مرفق، قلت لي خليها تضمك حالات خاصة، وقدمت طيب. ولما رحت آخر مرة قلت لي لا أنت مش مقدم، اضطريت أرجع أقدم مرة ثانية.
1: طيب خلينا نسمع من الأستاذ محمود. أستاذ محمود تعقيبك يا سيدي.
2: ستي هو يعني خلينا نحكي الإجراء المثبت الأخير على النظام عندي في 3/8. يمكن هو ستمها أتوقع أنه هو لما راجع المرة الأولى كانت مراجعته على برنامج الدعم النقدي وليس على برنامج الحالات الخاصة. لما أجى عندي أنا لا أذكر بصراحة، لكن لما راجعني أتوقع أني أنا بجوز لما توصلنا مع المكتب على أساس أنه قدموا له على حالات خاصة، وفعليا مقدمين له في 3/8 ومعاملته أموره يعني جيدة، ما عنده أي مشكلة، وهي قيد الإجراء الآن الدراسة. طيب. بانتظار الزيارة يعني، بس بانتظار الزيارة خلال الأيام القليلة القادمة.
1: أستاذ محمود بس نأكد لأخونا المواطن المواطنين، إحنا ليه بتم في زيارة ثانية مرة ثانية للمنزل؟
2: لا مش زيارة ثانية ستها. الزيارة الأولانية كانت على برنامج الدعم النقدي الموحد، هي زيارة واحدة للبرنامج فقط.
1: تمام، زيارة واحدة من زورها ما نزور زيارتين. مفهوم مفهوم
2: طبعا أكيد ستها. مفهوم.
1: أخ سمير
0: وصلت مع الفرح، أقول لا في لك زيارة ثانية.
2: الزيارة الأولى ستمها كانت على برنامج ثاني غير برنامج
1: مفهوم. أخ سمير أنت يعني مقدم على برنامجين حسب كلام الأستاذ محمود، أنت مقدم أول مرة على الدعم النقدي الموحد، والثانية على الحالات الإنسانية أستاذ محمود مزبوط؟
2: على الحالات الخاصة.
1: حالات الخاصة عذرا نعم. فإحنا إحنا حاليا أنت معاملتك ماشي على الحالات الخاصة، مش على حالة الدعم النقدي الموحد. تمام
2: 100% صحيح.
1: فعشان هيك أخ سمير بدنا نصبر، إن شاء الله أمورك طيبة
0: إن شاء الله.
1: يسعد صباحك. صباح الخير أستاذ محمود أبو حشيش الناطق باسم صندوق المعون الوطني، شكرا جزيلا لكم. يسعد
2: كل الشكر.

التاسعة والنصف مستمعينا في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وبرنامج البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787 47 4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال واتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787 والله نسيت الرقم التليفون بتاع 0787 47 4222. هلا حكيته. ومستمعينا معنا على هاتف البرنامج اخونا المواطن عليان. عليان صباح الخير.
1: يا صباح النور، السلام عليكم.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك.
1: كيف حالك ست بها؟
0: الله يخليك، يسعد صباحك.
1: والله يحييك. والله انا حاب اتحدث عن قضيه المياه في ذهيب الغربيه. انا ساكن.
0: وين ساكن؟
1: الذهيب الغربية.
0: تفضل يا سيدي، شو ملاحظتك؟
1: قرب مسجد عباد الرحمن. أنا صار لي حوالي أكثر من شهر المياه ما بتصل، يعني
0: متواصل
1: الحي كله، يعني مش بس
0: الحي كامل. تواصلت مع رقم الشكاوى الموحد؟
1: حكينا بيجي 20,000 مرة، بس بقول لك أين رفعنا الشكوى وما في استجابة. ستمة
0: ما أمنوكوا نهائيا بصهريج؟
1: ولا صهريج ولا قالوا نوين،
0: ما أمنوكم.
1: وهي شكوى رفعناها وبظل مرفوعة عند عمك طحنة يا ستنا
0: أخ العليان.

0: قد ايه
1: نعم
0: عدد الأسر الموجودة؟
1: والله يا أخي اسمها حوالي أكثر من 100 عائلة، يمكن حي كامل.
0: 100 منزل؟
1: يمكن أكثر حتى.
0: انتوا داخل التنظيم؟
1: طبعا احنا تابعين لبلدية الرجل الشامي. ايوه
0: طيب، مقدمين على رقم الشكاوى الموحد ولكن دون جدوى.
1: قدمنا كثير والله،
0: طيب
1: حكينا الاسبوع الماضي
0: حسيتوا
1: مع
0: في
1: البث
0: حدا
1: المباشر كمان.
0: طلع ميداني شاف الموقع عرف
1: لا
0: اذا
1: لا ما
0: ما
1: شفنا
0: في
1: ولا وقالوا
0: من
1: لنا ولا
0: شهر؟
1: واحد وين
0: كيف
1: ولا وجهنا
0: مأمنين
1: ولا اي اسم.
0: حالكم اخ عليان؟
1: نعم
0: كيف مأمنين حالكم؟
1: والله بنشتري المتر باربع ليرات ومي مالحه لا تصلح للشرب كمان،
0: كمان
1: بس للغسيل والجلي يعني. بنشتري مي مفلفر يعني قديم للشرب.
0: معنا،
1: حياك الله اسمع.
0: خليك معي أخي عليان، معنا كمان أخونا المواطن عبد الله. عبد الله صباح الخير.
2: هلا صباح النور، كيفك يا أختي؟
0: الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك.
2: أنا طلعت معك أسبوع الفات ووعدوني بتنك مية ولحديت الآن ما وصلني.
0: أنت طلعت معنا الأسبوع الماضي، من وين تحكي معنا؟
2: أي نعم أي نعم، حكيت وإحنا اثنين أصلا.
0: طيب طول لي
2: اللي
0: بالك شوي
2: حكينا.
0: أخ عبد الله، أنت من وين تحكي معنا؟
2: أنا غرب وادي السير بدر راحي تسليحات.
0: طلعت معانا الأسبوع الماضي وشكيت إنه ما في عندك مي، أنت مرقم؟
2: أيوة، وقال أنا أمنه بتنك مية ولحديت الآن تنك المية ما وصلني.
0: ما وصلك تنك المي. أنت متى
2: والله
0: موعدكم؟ متى موعدكم
2: وصار الأسبوع الثالث هذا اللي ما دارت علينا.
0: طيب متى موعد دوركم بالمي أخ عبد الله؟
2: والله اليوم يا أختي، اليوم
0: اليوم.
2: والله
0: طيب ممتاز، منيح إنك حكيت معنا. تمام.
2: والله
0: معنا كمان شعيب. شعيب صباح الخير.
3: صباح النور،
0: تحياتنا أخ شعيب، تفضل.
3: يعطيك العافية اسمها.
0: الله يعافيك يا سيدي، صباح الخير، تفضل.
3: صباح النور، الله يسعد صباح سيدي. اختي احنا عندنا مشكلة في المي، احنا طابق رابع والمي ما بتيجي، يعني ساكنين في عمارة تقريبا 5 ساعات 6 ساعات كنا بنعاني نفس المشكلة.
0: ما في خزانات أرضية عندكم؟
3: ما بنقدر نحط خزانات أرضية ساعات على الشارع، ولو بدنا نحط خزانات أرضية يعني كل واحد له ساعة، كيف بدنا نحط؟ ما في مجال نحط خزانات. احنا المي كانت تيجي عندنا بدون مطور طابق رابع وتكون قوية.
0: وين تحكي معانا أخ شعيب؟
3: من اللي قوي اسمه
0: بس هي بتيجي المي، بس إنها ما بتطلع لفوق،
3: بتيجي لكن بطيئة، وإذا هذا حط مطور وشغل يعني في ناس يمكن ما تعبي. مرات بنضطر نجيب مواتير تنكات مي من برا، وكل ما نرن على الشركة بقول لها قدمنا شكوى وهي مش عارفين، يعني بيضلوا يعطونا إبر بنج. يعني
0: طيب
3: متغلبين يعني، سنة نغسل في القطارة سنة
0: أخ
3: يعني.
0: شعيب من متى بتعانوا من هاي المشكلة؟
3: هاي
0: بس
3: إلها
0: بفصل الصيف؟
3: إلها شهرين تقريبا،
0: من فصل
3: شهرين
0: الصيف يعني.
3: نعم فصل الصيف متغلبين الصراحة كثير.
0: تواصلتوا
3: يعني
0: مع رقم الشكاوى الموحد؟
3: كثير أكثر من مرة يعني، كل العمارة والحارة ومن يعني شوية في عمارة.
0: هو
3: حتى
0: يمكن يعني مهمة مياه هنا، لما تشوف إنه المياه واصلة للعداد وللساعة، يعني هي دائما في هناك رسالة من قبل وزارة المياه والري إنه بينصحوا إنه يكون في خزانات أرضية لإخوان المواطنين اللي يساعدهم على ضخ المياه ويكون يوصل للطابق الثاني والثالث والرابع وهكذا. ولكن خليك معي أخ شعيب.
3: احنا لو في مجال نحط تنكات في كان حطينا، بس فعليا ما في يعني.
0: طيب
3: لو 6 ساعات
0: حاضر.
3: كل واحد يحط تنك هاي 6 تنكات.
0: طيب حاضر، خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ إبراهيم قبيلات الناطق باسم مياه هنا. أستاذ إبراهيم صباح الخير. تحياتنا أستاذ إبراهيم، صباح الورد. سمعنا لإخواننا المواطنين، مع مين حاب نبلش أستاذ إبراهيم؟ معنا اللي أنت مجهزه يا سيدي، تفضل.
4: خلينا نبلش من شعيب. شعيب أي منطقة؟
0: القويسمة.
4: زي ما حكيت لك زميلتنا مها، يعني من المهم ومن الملح جدا أن يكون في خزان أرضي. أنا بتفهم أنه بعض العمارات يعني بيكون بيها إشكالية، وهذا يعني بحاولوا شبابنا قدر الإمكان بيستوعبوا وبيذللوا هذا التحدي، ومرات بيكون في يعني تمديد لساعات الضخ لا يعني نتمكن من سقاية أكبر عدد ممكن. بس بالصيف وإحنا الآن بنعيش ذروة الصيف، من يعني من المستحيل إنها تطلع المي على أصبح. فأنا بدي أترجاك إذا يعني شو ما في إمكانية إنكم تركبوا خزانات أرضية، ومن الخزان الأرضي يتم ضخ الأسطح، هيك حل مدى الحياة.
0: أخ شعيب كنت تحكي شغلة.
3: هسا إحنا 6 ساعات.

0: اننا نحط تانك واحد ما بنقدر نعرف انه مثلا كل واحد هذا التانك لمين وكيف نمضخ. على كلامك لازم كل واحد يحط تانك.
1: هي أخشى عيب على هذه القصة، يعني يمكن هلأ كل الشقق الموجودة حاليا كل شقة فيه إلها خزان أرضي تحت، كل ساعة مربوط بهذا الخزان، ولكن أنت حسب كلامك يعني أنه أنتوا صعب أنكم تحطوا خزانات أرضية، ولكن هاي من ضمن الحلول اللي بيعطيك إياها أستاذ إبراهيم، أنت فاهم علي؟ آه طيب.
0: بس إحنا أول كانت تيجي عندنا وما كنا متغلبين نهائيا، يعني بحياتنا ما تغلبنا في المي.
1: متى دوركم بالمي أخ عبد شعيب؟
0: احنا بتيجي فجر الاثنين، يعني بتيجي فجر الاثنين بتظل الثلاث، يعني للتسعة صبح الأربعاء، الأسبوع المرض ظلت للعصر الأربعاء.
1: أستاذ إبراهيم أتوقع يعني نهاية شهر آب الأمور بتصير أسهل، آه بتصير يعني إخوان المواطنين بتخف شوي الضغط على المي.
2: الأمور بتصير أروي شوي.
1: شو بالإمكانية نساعد أخونا شعيب أستاذ إبراهيم؟
2: بس ودوني برقم تليفونه.
1: آه.
2: الشباب بيوم دوره رح يزوروا إذا في يعني إجراءات فنية بيقدروا يعملوها الشباب لن يتوانوا. وبرضو إذا في إمكانية فنية ليدعموا بعض عامل ما الشباب ما رح يقصروا.
1: طيب أخ شعيب، إذا فريق الإعداد رح يأمن رقم تليفونك للأستاذ إبراهيم، رح يتواصلوا مع حضرتك وإن شاء الله الأمور طيبة. يسعد صباحك.
0: شكرا لك وشكرا للأستاذ إبراهيم. ما
1: صباح الخير. يسعد صباحك. طيب مع مين حاب نبلش مرة أخرى؟ في عتب من أخونا المواطن عبد الله.
2: بدي أعتذر منه، أنا آسف أخوي عبد الله وحقك على راسي، بس هو اللي بيشتغل يعني ما بدي أقول بفلت بس يختي أحيانا.
1: والله الله يعطيكم العافية.
2: شو القصة بالضبط عند الشباب مياه هنا؟ بس تماما
1: يمكن من كثرة الأرقام اللي بتبعثوها لأخوان.
2: لا حتى يعني قبل شوي أنا بعثت للصبايا بالإعداد إنه في رقم كان خطأ. فأنا يعني هيني على الهواء بعتذر منك وبجدد الاعتذار وحقك على راسي.
1: بس أستاذ إبراهيم أخونا المواطن عبد الله اليوم دورهم بالمي، بنقدر نطلع كشف نشوف شو المشكلة ليش المي مش عم توصلهم؟
2: مباشرة بعت الشباب بالعمليات والشباب بطريقهم لعنده. واليوم راح يتفقدوا أي مشكلة أي خلل فني راح يعالجوها بتعاون الله.
1: أخ عبد الله.
3: نعم يا أخي.
1: سمعت لكلام الأستاذ إبراهيم؟
3: والله سمعت والله.
1: إن شاء الله اليوم رح يتواصلوا مع حضرتك أحيانا.
3: إن شاء الله والله ثلاث أسابيع يا أختي، اليوم أسبوع هذا الثالث قسما بالله ولا نقص مي عندي.
2: راح الكثير وظل قليل أخوي عبد الله.
3: إن شاء الله. بس وعدتونا بتنكم وجبتونا
2: بتنكم. لا إن شاء الله اليوم. وأرد أعتذر منك، يعني ما بتعرف شو الخطأ اللي صار عند الشباب.
3: يا سيد الميم حصل خير حصل خير.
1: أستاذ إبراهيم يعني حسب كلام إخواننا المواطنين. وحسب
3: شكرا
1: لك اخ عبد الله. استاذ ابراهيم حسب كلام
3: شكرا لكم.
1: تحياتنا. يسعد صباحك. يعني احنا اليوم الصهاريج احيانا عم توصل لاخواننا المواطنين الساعه 12 بالليل.
2: احنا موجودين على مدار الساعه
1: وبالصيف
2: قبل الصهاريج ما يتحرك من مكانه
1: بتتواصل
2: التليفون مع اللي بده الصهاريج. في ناس بيكون خارج عمان بيضربوا علي أول مرة ثاني مرة ثالث مرة بيقول أنا برجع على عمان الساعة 11 الساعة 12 الساعة 1 عرفتي. في ناس بيكون مداوم شفته بنتهي الساعة 11 بالليل ما في عنده حدا بالبيت عرفتي. فالشباب موجودين على مدار الساعة وهذا جهد.
1: الله يعطيكم العافية اليوم. والله بالصف بتتعبوا للأمانة يعني.
2: الله
1: يعطيكم العافية. طيب بالنسبة لأخونا المواطن عليان.
2: عليان بأي منطقة؟
1: عليان برج مشامي. أخ عليان معي؟
4: ألو.
1: يا عليان. الصوت مش واضح.
4: الغيبة الغربية.
1: وي؟
2: الغيبة الغربية. متى دورك عليان؟
4: يلا وصلتها بكرة بس ما بتجي لها أكثر من شهر يا أخي.
2: عندك خزانات أرضية عليان؟
4: أنا عندي أرضية وعندي السطح كله موجود بس ما بتجي من وقت.
2: كله موجود. طيب الآن صديقي ببعث رقمك لشبابنا بالعمليات بكرة بيوم الدور بيزوروك وإن شاء الله تنتهي مشكلتك.
1: بس أستاذ إبراهيم أخونا طيب بس خليك معي أخي عليان. أستاذ إبراهيم يعني حسب كلام أخونا المواطن عليان. أستاذ إبراهيم
4: المنطقة مش لحاله يا أستاذ إبراهيم.
1: خليك معي أخي عليان. حسب كلام أخونا المواطن إنه 100 منزل موجود بهذه المنطقة وبهذا الحي والمية مش عم توصلهم مي.
2: الشباب بكرة لا بكرة الشباب بيوم دورك صديقي راح يزوروك وشوفوا اذا في سداد اذا في محبس تسكر اذا في خلل فني.
4: انا هسه ما عندي مي بدي مي هسه بدي مي.
2: ابشر
4: والله اعمل لك تاني يا استاذ ابراهيم ولما تيجي يلا بس
2: ابشر.
1: طيب ابشر استاذ ابراهيم اليوم احنا عم نحكي عن حي بالكامل وهذا الحي موجود فيه فوق يعني حسب كلام اخونا المواطن عليان

0: منزل، مش بهاي الحالة بيكون في عندكم زي طوارئ لهذا الحي؟
1: يعني هذا بدنا نشوف نتأكد من المعلومة بكرة بيوم الدور إنه فعلا الكل ما بيشرب ولا
0: ما عم توصل المي
1: ولا في مشاكل فردية. فبكرة هذا بيوم الدور بيبين.
2: أبوي بيصلي بالمسجد إمام وبسمع
1: بعرف الناس. الله يقويك ويتقبل منك يا رب.
2: بعرف الناس بقول كل ما زي بعض يا حبيبي.
1: لا ابشر ابشر، بكرة شبابنا بيكونوا عندك وما يكون خاطرك إلا طيب.
0: واليوم بده سهريج يا أستاذ.
1: ابشر ابشر.
0: يعني أخي عليان، أخي عليان اليوم راح يأمنوك بسهريج مي وإن شاء الله. حاضر خليك معي، وغدا إن شاء الله راح يصير في تواصل مع حضرتك لزيارة الموقع، نشوف وين المشكلة، ليش ما بتوصل المي لأهل المنطقة. تمام أخي عليان؟
2: الله يجزيك خير ستمه، الله يبارك.
0: يسعد صباحك، صباح الخير.
2: جزاك الله خير، بارك الله فيك.
0: يا هلا فيك أستاذ إبراهيم إقبالات الناطق باسم مياه. هنا بدي أتشكر تواصلك معنا الدائم في برنامج البث المباشر من عمان، وبدي أتشكرك على التوضيح دائما الإخوان المواطنين ومتابعة أيضا قضاياهم، وإحنا بنعرف والله إنكم عم تبذلوا جهد، وعم نشوف إحنا اليوم يمكن إخواننا المواطنين عم بيتواصلوا مع برنامج واتساب برنامج البث المباشر من عمان، بصيروا يحكوا إنه تم تأميننا بصهريج مي، ولكن اليوم إحنا يمكن بكل حلقة عم نأكد على رقم الشكاوى الواحد أستاذ إبراهيم. يمكن اليوم والله أنا بعرف إنه في ضغط، ولكن هذا لا يعني مش مبرر انه نيجي نبرر لاخوان المواطنين، لانه في ضغط احنا مش قادرين نوصل او مش قادرين نحل قضيه اخوان. يعني من شهر او من شهرين حسب كلام اخوان المواطنين هم يتواصلوا مع رقم الشكاوى الموحد، وهالقضيه معلقه حتى التواصل مع برنامج البث المباشر من عمان. هاي النقطه شوي لازم وزاره المياه والري توقف عندها برقم الشكاوى الموحد استاذ ابراهيم.
1: بأمرك، هاي الملاحظة من يعني من الملاحظات المهمة، واللي فعلا المواطن بحاجة لرفع سوية الخدمة. بس برضو بنفس الوقت تأكد تماما أن شبابنا بعملوا كل ما بوسعهم لتقديم هاي الخدمة للناس. بس هي قصة الصيف وبشهر 8 يعني وتيرة الغضب يعني بترتفع شوي نتيجة أنه في زيادة الاستهلاك، وما نقدر احنا بنغطي المناطق المرتفعة وأطراف الشبكات، بنغذيهم بالصهريج. بس هي هالفترة المحدودة هاي يعني احنا بنتفهم كشركة قديش الناس تكون زعلانة، بس تكي تماما لانه ما في شيء احنا نقدر نعمله وما بنعمله، هي فقط هاي المرحلة واحنا بنحاول نعالجها عبر الصهريج. يعني ما توصلوا مي عبر الشبكة احنا بنروح لهم عبر الصهريج، ممكن نتأخر يوم ممكن 48 ساعة، بس بالنهاية أغلب المواطنين تصلهم المي حسب دورهم.
0: نعم نعم، الله يعطيكم العافية، جهودكم مشكورة أستاذ إبراهيم إقبالات الناطق باسم مياه هنا، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك، تحياتنا يا سيدي، يا هلا.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراوني، أهلا بكم. جلالة الملك يبدأ اليوم زيارة دولة إلى الصين لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين. رئيس الوزراء يعلن تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات. مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. اللجنة القانونية والمالية المشتركة في مجلس الأعيان تقر مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026 كما ورد من النواب. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه القطري والسوري العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الرفض الإسرائيلي لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء النزاع في غزة. الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. لبنان وإسرائيل تعقدان جولة ثامنة من المفاوضات برعاية أمريكية في روما مطلع الشهر المقبل. الرئيس الأمريكي يؤكد أن مضيق هرمز بات تحت السيطرة الأمريكية بالتزامن مع تعثر المساعي الدبلوماسية بين الطرفين وتواصل الهجمات في المضيق. مقتل 6 أشخاص في هجوم صاروخي أوكراني على منطقة بيلغرود الحدودية في روسيا. محلياً، بدء تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات وكليات المجتمع الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط حتى السبت المقبل. طقس صيفي معتدل اليوم وغدا وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الأربعاء. نهاية الموجز، شكرا لحسن استماعكم.

0: أكثر من مليوني سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنشد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: روح المروح وصهرة ما بنام.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
4: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
3: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
4: رحلة ابن خلدون محمد بن تاويت الطنجي، الجزء الرابع والأخير.

أسرفن في هجري وفي تعذيبي، وأطلن موقف عبرتي ونحيبي. وأين يوم البين وقفة ساعة لوداع مشغوف الفؤاد كئيبي؟ لله عهد الظاعنين غادروا قلبي، رهين صبابة ووجيبي. غربت ركائبهم ودمعي سافح، فشرقت بعدهم بماء غروبي. يا ناقعا بالعتب غلة شوقهم، رحماك في عدلي وفي تأنيبي.

0: ما أروع أن نبدأ برنامجنا بشعر لابن خلدون، ذلك الرحالة الذي جاب البلدان والتقى الأعيان والوزراء والسلاطين من المغرب إلى المشرق.
1: وما أروع أن نستمع إليه وهو ينطق إلينا بالشعر، وما أغرب ما يقوله وهو يلتقي في بلاد الشام ملك التتار تيمورلنك.
0: صحيح، لقد عرفت بلاد الشام ابن خلدون في بداية القرن 15،
1: فقد كان في معية السلطان فرج عام 803 للهجرة الموافق لعام 1400 للميلاد عند خروجه لصد التتار، وكان في دمشق عندما

0: حاصرها تيمور لانك، وكان ابن خلدون طرفا في الوفد الذي خرج للتفاوض في تسليم المدينة.
1: يقال إنه قابل تيمور لانك في دمشق.
0: قصة مقابلته لتيمور لانك وحديثه معه يرويها الكثير من المؤرخين، إلا أن فيها الكثير من المبالغة، ولو أن ذلك لا ينفي حدوثها. وقد أذن تيمور لانك لابن خلدون في الرجوع إلى مصر في مارس آذار 803 للهجرة، أي عام 1402 للميلاد.
1: هل لنا أيها الراوي أن نرجع إلى كتاب رحلة ابن خلدون لنسمع من ابن خلدون نفسه بعض ما حدث معه عند لقائه تيمور لانك الطاغية؟
0: سنرجع إلى هذا الفصل من الكتاب، والذي سيفاجئ الكثير من المستمعين أيضا، إلا أننا نعود ونذكر أن الفصل المتعلق بلقاء تيمور لانك وابن خلدون يعتبر وثيقة تاريخية مهمة.
1: الغريب في الرواية أن ابن خلدون لم يصمت عما وسم شخصيته من خضوع خلال اللقاء، ولا هو سكت عن استمالة تيمور لانك من طريق الخطاب والهدية.
0: أمور قد لا تصدق فعلا أنها تحدث مع عالم علامة ومع غاز طاغية. أما الحديث الآن فلابن خلدون.
2: لما وصل الخبر إلى مصر بأن الأمير تيمور ملك بلاد الروم ورجع إلى الشام، جمع السلطان عساكره وفتح ديوان العطاء ونادى في الجند بالرحيل إلى الشام. وكنت أنا يومئذ معزولا عن الوظيفة، فاستدعاني دوادر يشبك وأرادني على السفر معه في ركاب السلطان، فتجافيت عن ذلك. ثم أظهر العزم علي بلين القول وجزيل الإنعام، فأسخيت وسافرت معهم منتصف شهر المولد الكريم. فوصلنا إلى غزة فأرحنا بها أياما نترقب الأخبار، ثم وصلنا إلى الشام مسابقين، إلى أن نزلنا وأسرينا فصبحنا دمشق، فضرب السلطان خيامه وأبنيته بساحة قبة. كان تيمور قد يأس من مهاجمة دمشق، فأقام بمرقب يراقبنا ونراقبه. على مدة شهر تجاول العسكران في هذه الأيام مرات ثلاثا أو أربعا، فكانت حربهم سجالا. ثم نمي الخبر إلى السلطان وأكابر حاشيته أن بعض المتآمرين المنغمسين في الفتنة يحاولون الهرب إلى مصر، فأجمع رأيهم للرجوع وساروا إلى مصر. وجاءني القضاة والفقهاء واجتمعت بمدرسة العالية، واتفق رأيهم على طلب الأمان من الأمير على بيوتهم وحرمهم، واستدعاني إليه. فلما دخلت عليه فاتحته بالسلام، فأشار بالجلوس فجلست حيث انتهيت.
1: لا أصدق ما أسمع، ابن خلدون القاضي والشاعر والأديب والرحالة، لكن تيمور لانك هو الطاغية الذي لا أعرف كيف يجالسه وقد علم باجتياحه مدينة دمشق وارتكابه المجازر واستباحته حرماتها.
0: أتفهم تماما ما تشعرين به يا شيماء، وهذا ليس غريبا عنا جميعا، لكننا قلنا إننا اليوم بصدد نقل ما دونه ابن خلدون في رحلته. أما حساب الطاغية تيمور لانك فهو عند ربك العظيم الذي يحاسب كل امرئ على ما اقترفت يده. صدقي يا شيماء إن شئت أو لا، كيف كان لقاء ابن خلدون الأول بتيمور لانك؟ المطلوب هو أن تسمعي جيدا.
1: مرغمة أنا أيها الراوي.
0: لقد وصل ابن خلدون مع من رافقه من بطانة تيمور لانك، ودار بينهما الحديث التالي.
2: سألني:
0: من أين جئت من المغرب؟ ولما جئت؟
2: جئت من بلادي لقضاء الفرض، ركبت إليها البحر ووافيت مرسى الإسكندرية يوم الفطر سنة 84 من هذه المئة الثامنة، والكل فرح لجلوس الظاهر على تخت الملك لتلك العشرة أيام بعددها.
0: وما فعل معك؟
2: كل خير، بر مقدمي وأرغد قراري وزودني للحج، ولما رجعت وفر جرايتي وأقمت في ظله ونعمته.
0: وكيف كانت توليته لك القضاء؟
2: مات القاضي وكان يظن بي المقام المحمود

0: وهكذا أقام ابن خلدون عند تيمورلنك 35 يوما، ثم ودعه عائدا إلى مصر، وكتب حينئذ كتابا إلى صاحب المغرب عرفه بما دار بينه وبين تيمورلنك وكيف كانت واقعته في الشام. نأخذ بعضا من نصه لأهميته.
1: كنت في العام الفارط توجهت في صحبة الركاب السلطاني إلى الشام، عندما زحف التتر إليه من بلاد الروم والعراق مع ملكهم تيمور، واستولى على حلب وحما وبعلبك وخربها جميعا، وعاثت عساكره فيها بما لم يسمع أشنع منه، ونهض السلطان في عساكره لاستنقاذها، وسبق إلى دمشق وأقام في مقابلته نحو من شهر، ثم قفل راجعا إلى مصر، وتخلف الكثير من رجاله، وكنت في المتخلفين. سمعت أن سلطانهم تيمور سأل عني، فلم يسعني إلا لقاؤه، فخرجت إليه من دمشق وحضرت مجلسه وقابلني بخير، واقتضيت منه الأمانة لأهل دمشق، وأقمت عنده 35 يوما أباكره وأراوحه، ثم صرفني وودعني على أحسن حال وعدت إلى مصر.

0: لما عاد ابن خلدون إلى مصر، ولما كان قد أقام عند تيمور لنك تلك الأيام وطال غيابه، شاعت الأخبار عن هلاكه.
1: رجعت إلى مصر فولوني مهمة القضاء، واستمريت على الحال التي كنت عليها من القيام بالحق والإعراض عن الأغراض والإنصاف من المطالب، ووقع الإنكار علي ممن لا يدين للحق، فسعوا في ولاية شخص آخر يعرف بجمال الدين البساطي. ثم راجع السلطان بصيرته ورجع إلي الوظيفة، فأجريت الحال على ما كان، وبقي الأمر كذلك سنة وبعض الأخرى. ثم أعادوا البساطية إلى ما كان وبما كان وعلى ما كان، وخلعوا عليه. سادس ربيع الأول سنة 6 أعادوني في شعبان، ثم أدالوا به مني في أواخر ذي القعدة من السنة، وبيد الله تصاريف الأمور.

0: هنا مستمعين الكرام تنتهي رحلة ابن خلدون من المغرب إلى المشرق مع كل ما رافقها من أحداث وصور ومصادفات. نرجو أن نكون قد تمكننا من نقلها إليكم أيها الأعزاء المستمعون عبر أثير الإذاعة كما يجب.
1: إلى اللقاء في برنامج أدب الرحلات مرات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه إسراء الطراون، أهلا بكم. جلالة الملك يبدأ اليوم زيارة دولة إلى الصين لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين. رئيس الوزراء يعلن تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات. مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. اللجنة القانونية والمالية المشتركة في مجلس الأعيان تقر مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026 كما ورد من النواب. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه القطري والسوري العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الرفض الإسرائيلي لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء النزاع في غزة. الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. لبنان وإسرائيل تعقدان جولة ثامنة من المفاوضات برعاية أمريكية في روما مطلع الشهر المقبل. الرئيس الأمريكي يؤكد أن مضيق هرمز بات تحت السيطرة الأمريكية بالتزامن مع تعثر المساعي الدبلوماسية بين الطرفين وتواصل الهجمات في المضيق. مقتل 6 أشخاص في هجوم صاروخي أوكراني على منطقة بيلغرود الحدودية في روسيا. محلياً المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط فجر اليوم محاولة تهريب كبيرة للمواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة كانت في طريقها إلى الأراضي الأردنية. بدء تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات وكليات المجتمع الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط حتى السبت المقبل. وأخيرا طقس صيفي معتدل اليوم وغدا وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الأربعاء. نهاية الموجز، شكرا لحسن استماعكم.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
4: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. وتتابعونا أيضاً بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. نحن معكم حتى الساعة 12:00 ظهراً إن شاء الله. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مأمون شحادة، من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات مرة ثانية، ومن العاصمة الحبيبة عمان ننتقل إلى محافظة معان العز، حيث ستكون نافذتنا الأولى اليوم مع عطوفة الأستاذ خالد الحجاج محافظ معان للحديث حول زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم إلى محافظة معان يوم الأربعاء الماضي. هذه الزيارة الهامة التي تعكس الاهتمام الملكي بالمحافظة وأهلها الكرام. وعطوفة الأستاذ خالد الحجاج معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا عطوفتك، نورتنا، يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية.
1: صباح الخير كمان إليك ولكل مستمعي إذاعتنا الحبيبة في هذا اليوم الوطني بامتياز إن شاء الله.
0: إن شاء الله، أهلا وسهلا فيك، نورتنا وشرفتنا مرة تانية. يعني بداية عطوفتك تحدثنا عن أهمية زيارة جلالة سيدنا إلى محافظة معان، أهداف وأبعاد هذه الزيارة الملكية، تفضل.
1: ست العزيزة، أول شيء أهمية معان في قلب الهاشميين وعقولهم، وهي تأتي الزيارة اللي تشرفنا فيها بجلالة سيدنا يوم الأربعاء الماضي في سلسلة الزيارات المتواصلة لمحافظة معان للالتقاء بأهل معان والاستماع إلى همومهم واحتياجاتهم ومطالبهم، وهي زيارة تنموية كانت بامتياز. وأيضا من خلالها أكد جلالة سيدنا الله يطول بعمره على بعض الأولويات والمحاور في هذه المرحلة وفي هذه الظروف، وكانت الأولوية القصوى أمام سيدنا هي حماية الوطن، وكان الشعار في هذه الزيارة بلد النشامة ما عليهم خوف، اللي طمأن فيها جلالة سيدنا أهله وشعبه على مساحة المملكة من معان. أيضا اعتزاز جلالته بقواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية حماة الوطن، وأن الوطن محمي بإذن الله برجالاته وبهذه الأجهزة اللي نعتز ونفتخر. أختي أمانة، يعني الزيارة هي زي ما حكيت، هي يعني تأتي في ظل المتابعة الملكية السامية والالتقاء بالأهل في معان، وأيضا الاستماع لكافة الهموم والمطالب، واستمع سيدي صاحب الجلالة إلى الأهل في معان، ووجه الحكومة في أمور عديدة ومتعددة. كان التركيز في هذا اللقاء أول شيء على الاهتمام بالبنية التحتية، وأيضا الاستقطاب والاستثمار، وأيضا فتح فرص العمل للشباب من خلال الاستثمارات التي أكد عليها سيد صاحب الجلالة، حيث أكد في هذا اللقاء جهود جلالته من خلال زياراته للدول وفتح أسواق جديدة في مجال الاستثمار أيضا وفي مجال مواطننا ومنتجاتنا، كيف إنها تسير إلى الأسواق الخارجية بكل سلاسة وسهولة. أكد أيضا سيدي صاحب الجلالة على العلاقة ما بين المسؤول وما بين المواطن من خلال الزيارات الميدانية وتفقد أحوال الناس وتقديم أفضل الخدمات لهم في مواقعهم. وأيضا كانت الزيارة في العلاقة الحميمية والمحبة ما بين القائد وأهل معان، اللي بنأكد عليها هي علاقة مستمرة تأكيد على دائما خدمة المواطن وتقديم أفضل ما يمكن.
0: من هنا يعني عطوفتك صف لنا هيك بشكل واقعي، كيف كانت أجواء هذه الزيارة الملكية الهامة والوفد المرافق لجلالته، الحضور الذين كانوا في اللقاء مع جلالة سيدنا، كيف كانت ردود أفعال أهالي معان بعد هذا اللقاء، تفضل.
1: يعني أختي، أول شيء الزيارة شملت كافة مناطق معان، ممثلين منهم كانوا موجودين، وأيضا سيدي زار بعض المواقع داخل معان اللي تعنى بالريادة والابتكار واللي

0: دائما بأكد عليها سيدنا الاهتمام بالشباب وتقديم أفضل الفرص لهم ليتمكنوا اقتصاديا وأيضا خلق الفرص داخل محافظاتنا. يعني بصراحة معان كانت يعني في حلتها في هذاك اليوم الوطني الجميل، استقبلت قائدها بكل محبة وبفرح وبسرور، وكانت الأمور يعني بصراحة بكل بيت وبكل مكان يعني فرحة لا توصف. أختي أمانة كيف لا، وهذا هو محبوب الشعب، ملك العقول والقلوب في معان. معان عاصمة التأسيس، عاصمة المحبة والكرم والسبيل، عاصمة الانتماء. دائما أكدوا وعبروا من خلالها أن هذا العهد ما بين القيادة الهاشمية وبين أهل معان هي هو عهد مستمر من الآباء إلى الأجداد، ومن الأبناء في هذا اليوم إلى سيد صاحب الجلالة وولي العهد والعائلة الهاشمية.
1: نعم.
0: يعني زيارة مهمة جدا كانت ونتائجها مهمة جدا. يعني تبشرنا بمشروع الميناء البري العقبة معان، أيضا في تأمين اللوجستيات، وهذا سيحدث فرص وسيحدث نقلة نوعية في معان. أيضا سكة الحديد من العقبة إلى الشيدي الفوسفات، وأيضا ربطها بالميناء البري، المركز السكري والغدد الصماء، أيضا العيادات الخارجية، البنية التحتية، الطرق، السياحة بالمنطقة البتراء، وآلية الخروج من هذه الحالة التي نعيشها، كيف نسير بهذه القطاعات نحو التقدم.
1: نعم، مهم جدا. مهم جدا عطوفتك موضوع السياحة اللي ذكرته، خاصة أن البتراء تعتبر من عجائب الدنيا السبعة، وهي من على قائمة يعني الأماكن السياحية الهامة في الأردن، وهي في لواء البتراء وادي موسى تتبع محافظة معان، يعني وهي من مهامكم أيضا الإشراف عليها.
0: بكل تأكيد أختي أمانة، يعني بتوجيهات سيد صاحب الجلالة يعني دولة الرئيس والحكومة، يعني قدمت مجموعة من الحزم اللي تخلينا نخرج من هذه الحالة، مثل الحزم للمناطق التنموية، الحوافز اللي قدمتها لنجذب الاستثمارات. أيضا في منطقة البتراء كان هناك مجموعة من القرارات اتخذتها الحكومة في شأن المنشآت السياحية أيضا والعاملين فيها، أيضا في موضوع تأجيل القروض، وأيضا دعم هذه القطاعات حتى تبقى ثابتة وواقفة وتقدم خدماتها إن شاء الله. الأمل الكبير يحدونا يعني في محافظة معان بهذه البشارة وبهذه المشاريع إن شاء الله التي تحدث بها أيضا دولة الرئيس بناء على توجيهات سيدي.
1: نعم.
0: من رقيب الخدمات وجذب المشاريع المولدة لفرص العمل، توفير متطلبات العيش الكريم لمواطننا، تطوير القطاعات المتعددة، البنية التحتية، مدارسنا، قطاعنا الصحي أيضا.
1: نعم.
0: اهتمام كبير فيه، والمستشفى العسكري اللي الآن إن شاء الله في نهاياته، ممكن بداية العام افتتاحه أيضا. يعني هذه بعض المواضيع اللي كانت. بالمقابل أختي أمانة، احنا يوم السبت كنا يعني أهالي معان وممثلين، وكنا بالديوان الملكي.
1: نعم.
0: التقى معالي رئيس الديوان الملكي ومستشار شؤون العشائر أيضا بالأهل في معان، وتحدثنا بكل التفاصيل ووضع خطة بكل تأكيد.
1: يعني هذه لقائكم في الديوان الملكي الهاشمي العامر كان من نتائج الزيارة الملكية لجلالة سيدنا في معان. نعم.
0: نعم، هو استكمال للنتائج. يعني بعض الأمور اللي ما تحدثنا بها بالتفاصيل تحدثنا بها بالديوان الملكي العامر بتفاصيل، وبكل الاحتياجات والمتطلبات على مستوى محافظة معان، سواء بالبادية أو المديني أو الألوي والأقضي اللي ضمن اختصاص محافظة معان.
1: نعم.
0: يعني كان حديث أختي أمانة بصراحة من القلب إلى القلب، أيضا حديث دافئ. يعني سيدي
1: نعم.
0: في كل مرة يعني يوجه الرسائل، يعني في هذا الإقليم الملتهب وفي هذه الظروف، يعني بكل تأكيد قيادتنا الهاشمية استشرافها للمستقبل، السعي أن يكون الأردن دائما في أمن وأمان، وأن يسير في ملف التنمية بخطى ثابتة رغم شح الموارد ورغم الظروف اللي بنعيشها.
1: نعم.
0: هذه هي رسائل الطمأنة.
1: نعم.
0: اللي دائما سيدنا يبث لشعبه ولأهله.
1: أكيد.
0: يعني محبيه في هذا البلد.
1: نعم.
0: اليوم احنا يعني معنيين الانتماء للمكان أختي أمانة يبدأ من المواطن، وهو من يحدث التنمية.
1: نعم.
0: وهو يحدث
1: المواطن
0: التنمية.
1: أساس التنمية. نعم.
0: بكل تأكيد هو الأساس في كل العملية اللي بنحكي فيها، وبالتالي هو محور اهتمام قيادتنا الحكيمة. وسيدي دائما اهتمامه بمعان اهتمام يعني مستمر.
1: أكيد.
0: مش لحظة، وليست أول زيارة ولا رح تكون آخر زيارة.
1: نعم.
0: وبالتالي احنا يعني كنا سعيدين في محافظة معان بهذه الزيارة، وإن شاء الله أن تحقق أهدافها وأن ننفذ ما وجه به سيد صاحب الجلالة.
1: نعم أكيد إن شاء الله. إذن ركزت زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم إلى محافظة معان على تعزيز مسيرة التنمية كما ذكرت والخدمات والاستثمارات في معان العز. وأيضا هناك من نتائج الزيارة الملكية ذهبتم إلى ديوان الملكي الهاشمي العامر والتقيتم مع رئيس الديوان لمتابعة التوجيهات التي صدرت من جلالة الملك جلالة سيدنا أثناء زيارته إلى محافظة معان في يوم الأربعاء الماضي. إذن هنا يعني نستدل على شيء مهم جدا وهو المتابعة الرسمية التي ترتبت على التوجيهات الملكية.
0: بكل تأكيد وفي أمانة يعني فور أن أمر سيدي بالتوجيهات وكلف الحكومة بمتابعة هذه المتطلبات. بصراحة اليوم إحنا يعني نشهد حراك حكومي حراك اقتصادي وضع خطط لتنفيذ الأولويات والاحتياجات. بالأمس كان عندي أمين عام سلطة المياه وفريقه كامل لأنه كان من أولى أولويات أبناء معان المدينة بالذات اللي هي شبكة الصرف الصحي وتحديثها وتطويرها وأيضا بعض المناطق الغير مشبوكة أيضا شبكات المياه الشرب. يعني امبارح تحدثنا عن مشاريع يعني مهمه جدا واولويه في البنيه التحتيه. اليوم احنا كل جميعنا نسعى يا ستي بالتواصل الدائم وايضا الزيارات الميدانيه. يعني غدا عندي ان شاء الله ايضا لقاء مع وزير التربيه ووزير الاستثمار لاطلاق مشروع النقل الطلاب المجاني من معابق يكون ان شاء الله المرحله الاولى. يعني هذه هي بوادر التباشير.
1: نعم هذا مهم جدا يعني المشروع يا ريت تحدثنا عنه كيف سيبدأ مع بداية العام الدراسي هذا المشروع.
0: أختي العزيز احنا قبل أشهر أيضا معالي وزير التربية والاستثمار والمعنيين بهذا المشروع تم إطلاقه من معان ووضع الترتيبات. يعني غدا إن شاء الله هي الإعلان عن بداية الانطلاق. طبعا هذا سيوفر الكثير من الكلف على أهلنا وهو نظام متطور حديث تقني بحيث يتابع ولي الأمر ابنه عبر النقل بكل شيء. الوصول الآمن الحافلات اللي الحديث المتطورة بالتقنية أيضا. ستجوب يعني كافة مناطقنا والبداية إن شاء الله المرحلة الأولى المناطق البادية وهي خدمة نوعية راح تكون إن شاء الله. والمرحلة القادمة راح تشمل كافة مناطق المملكة بما فيها المدن والقرى والبادية.
1: ولكن بداية المشروع من جنوب المملكة نتمنى لهذا المشروع
0: وأطلق من معان العز والكرامة إن شاء الله.
1: نتمنى هذا النجاح لهذا المشروع الجديد وتحية لوزارة التربية والتعليم هذا الإنجاز الكبير الذي سيتم تنفيذه وتحية للحكومة لأن يعني وجهت لمثل هذا المشروع الهام النقل المدرسي العام للمدارس الحكومية. طلبة المدارس الحكومية سيوفر الوقت والجهد والتكلفة ويخفف الأعباء والمتاعب على الطلاب وأهاليهم إن شاء الله عند التنفيذ. يعني بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك على كل الجهود اللي ذكرتها وكل الأفكار المهمة والتركيزك على التوجيهات الملكية السامية. أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في محافظة معان لكل أهلنا بمعان تحية حب وتقدير واحترام. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك عطوفتك كل الشكر والتقدير والاحترام لعطوفة الأستاذ خالد الحج محافظ معان. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أختي أمانة. شكرا
1: أهلا وسهلا.

أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. ونذهب الآن مرة أخرى من العاصمة الحبيبة عمان إلى عروس البحر الأحمر، إلى محافظة العقبة في جنوب المملكة، محافظة العقبة الجميلة الساحلية، لنلتقي الآن مع الأستاذة رغدة القاسم. رغدة

0: قاسم المدير الفني في مركز الملكة رانيا العبد الله لتمكين المجتمعات التابع لمؤسسة نهر الأردن في محافظة العقبة، والأستاذة رغدة قاسم معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة رغدة، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: يسعد صباحك ست أمانة ويعطيكم ألف عافية، وتحية صباحية من العقبة لكل المملكة ولكل المستمعين، وأهلا وسهلا فيكي.
0: أهلا وسهلا، كيف الأجواء بالعقبة اليوم؟ طمنينا.
1: والله هي الأجواء يعني في العقبة أنت بتعرف
0: أكيد
1: حارة بس لطيفة بلطف أهلها
0: أكيد
1: وحبهم للترحاب بالضيوف. أهلا وسهلا
0: أكيد البحر بخفف شوي هيك درجات الحرارة عليك.
1: طبعا ندعي كل المملكة يجي يزوروا العقبة ويقضوا أوقات حلوة بالصيف قبل بداية المدرسة.
0: أكيد أكيد، يعني تحية لكل أهلنا الأعزاء في محافظة العقبة، حقيقة يعطيكم ألف عافية. بداية أستاذة رغدة، تخبرينا عن مشاركة السيدات المستفيدات من الدورات التدريبية المقدمة من مركز الملكة رانيا العبد الله لتمكين المجتمعات، مشاركتهم في سوق جارة بشكل مجاني لعرض منتجاتهم الحرفية، كيف جاءت الفكرة وكيف تمت المشاركة؟ تفضلي.
1: تمام ستي، احنا مثل ما المعظم بيعرف انه مؤسسة نهر الأردن مهتمة جدا في برامج بناء القدرات والتمكين للنساء الحرفيات والمنتجات، وكان في عنا مشروع بيهتم بتطوير وتحسين المنتجات للمناطق اللي أعلنت كمناطق إرث عالمي من خلال منظمة اليونسكو مثل رام والبتراء.
0: نعم.
1: وكان في عنا مشروع المجتمعات المحلية والسياحة المستدامة اللي هو أيضا بدعم من اليونسكو والتعاون الإيطالي، وكان يعنى بتحسين منتجات السيدات في منطقة رم والبتراء وإعادة تصميمها بطريقة تصلح إنها تكون يعني تدخل أسواق جديدة وتنافس الحرفيين الموجودين في كل المملكة.
0: نعم.
1: فاهتمت مؤسسة نهر الأردن ببرنامج بناء قدرات مكثفة 60 سيدة من رم والبتراء والديسة، وكان البرنامج بيحتوي على حقبة تدريبية كبيرة بتشتغل على إدارة المشاريع، على تطوير المنتج، على تصميم المنتج، التجارة والتسويق الإلكتروني، كيف إحنا ممكن ندخل أسواق جديدة. وكان في نهاية المشروع في عنا لقاء تشبيكي مع القطاع الخاص والقطاع العام بهدف إنه نفتح أسواق جديدة للنساء المشاركات.
0: نعم.
1: وكان من خلال الحضور إدارة سوق جارة السيد خضر خواس، تم الالتقاء.
0: نعم.
1: بالسيدات، وكان
0: نوجه له تحية الأستاذ خضر خواس. نعم
1: أكيد طبعا
0: مدير سوق جارة. نعم
1: نعم، وبالفعل تم التعاون، وطبعا الفكرة لاقت يعني ترحيب ودعم أيضا من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإقليم البتراء التنموي، وبتنسيق من مؤسستنا نهر الأردن تم استحاب السيدات للمشاركة في سوق جارة ك فرصة جديدة للبحث عن أسواق جديدة، ترويج منتجاتهم، فرصة لتبادل الخبرات، التعرف على المنتجات الأخرى، مشاهدة الآخرين في طريقة البيع، في طريقة التعامل مع الزبائن، كيف إحنا ممكن ندور على سوق جديد، على زبائن جديدة. وبالفعل يعني كانت تجربة ناجحة والنساء تعلموا منها أشياء كتير.
0: نعم، يعني مثل ما ذكرتي كان التفاعل والتجاوب مع الحضور في سوق جارة وما بين السيدات المشاركات والجمهور الموجود كان تفاعل كبير، وحققوا يعني الأهداف المرجوة. يعني تخبرينا شو هي طبيعة وأنواع المعروضات التي شاركت بها السيدات في سوق جارة لأول مرة؟ تفضلي.
1: تمام، طبعا المنتجات الحرفية احنا ركزنا على المنتجات الحرفية مش على المنتجات الغذائية، فكانت عندنا الحرف اليدوية اللي بنشتغل فيها السيدات مثلا كانت في رم والديسة، النسيج، الفخار، الاكسسوارات، البتراء ركزوا على الفضيات اللي بتحمل طابع وتراث البتراء، قطع فضة، كان في عنا ايضا صابون مصنوع من الاعشاب الطبيعيه اللي بتنبت في كلا المنطقتين، الاكسسوارات بشتى انواعها، بعض المطرزات، بعض المنسوجات. والصراحه يعني كانت هاي الحرف مميزه لانها بتحمل هويه المنطقه.
0: نعم.
1: يعني صرنا بنعرف انه انا بدي اخذ هذه القطعه بتحكي عن رم.
0: نعم.
1: في قصه. الحلو في الموضوع أن السيدات لما طوروا منتجاتهم ربطوا هاي المنتجات بقصص من التاريخ والإرث الغني في الأردن.
0: نعم.
1: وخاصة في منطقة الجنوب، فلما نعم. تحمل القطعة بتعرف أنه هذه من البتراء، عم تحكي عن الأنباط، عم تحكي عن
0: نعم.
1: الخزنة، تاخذي هاي القطعة بتحكي نعم. عن رم، عن نقوش رم القديمة،
0: نعم، وهي
1: يعني إذا
0: هدايا،
1: مشاكل
0: هدايا
1: موجودة.
0: تذكارية، يعني هدايا تذكارية جميلة تذكر بالمكان اللي تمت زيارته من قبل
1: بالضبط
0: الزوار أو السياح سواء كانوا أجانب أو عرب. يعني السيفونير هاي التذكارات

0: يعني بتربط الشخص الزائر أو السائح بالمكان اللي كان فيه، بتضلها تذكره فيه طوال
1: بالضبط.
0: أيام وسنوات عمره بأنه هاي القطعة أخذها من هذا المكان، بتعبر عن هذا المكان، بتعكس هويته وتراثه وحضارته مثل ما ذكرتي. وأيضا يعني بنلاحظ أنه السياح خاصة الأجانب كتير بحبوا يشتروا هاي القطع التراثية اللي بنسميها السيفونير، التذكارات. أيضا
1: صحيح
0: يعني أيضا تخبرينا عن الجدوى الاقتصادية والمردود الفعلي اللي تحقق للسيدات من وراء مشاركتهم في سوق جارة.
1: أكيد طبعا. يعني الفكرة كانت من المشاركة في البداية إنه السيدات يعرضوا منتجاتهم الجديدة اللي تم تطويرها، وأيضا إنهم يفتحوا أسواق جديدة ويشوفوا كيف البيع فيها. فالحمد لله يعني كان في إقبال على منتجاتهم، وكانت في ناس بتطلب منهم يعني معلوماتهم حتى يرجعوا يتواصلوا معاهم يعني ويوصوا على كميات، لأنه مثل ما حضرتك تفضلت قبل بشوي، هلا القطعة بتحكي عن المنطقة. فأنا لما باخذ هذه القطعة باخذها معي، هي عم تحكي عن رم، عم تحكي عن الديسة، عم تحكي عن البترة، فهي بتصير تشجع الآخرين إنه يجي أنا أطلب منها كميات تانية. فالحمد لله يعني كان في نسبة بيع منيحة، أخذوا بعض السيدات بعض الملاحظات من بعض
0: الحمد لله.
1: الزوار
0: نعم
1: أصحاب الاختصاص، إنه شو الأشياء اللي ممكن يضيفوها حتى يطوروا المنتج أكثر. والحمد لله تحقق الهدف من إنه أخذوا خبرة وبنفس الوقت حصلوا مردود مالي جيد من خلال البيع في سوق جارة.
0: نعم الحمد لله. يعني تبقى لدينا أستاذة رغدة يعني دقيقتان، بتقدري تحكي لنا يعني نختم فيها لقائنا معك اليوم لنشاطاتكم بمركز الملكة رانيا لتمكين المجتمعات في محافظة العقبة، وبمشاريعكم القادمة ستركزون على موضوع الاقتصاد الأزرق كون العقبة مطلة على البحر. يعني ما هي جهودكم في هذا المجال سريعا إذا تكرمتي بدقيقتين؟ تفضلي.
1: تمام. طبعا بتعرفي ضمن توجيهات سيدي صاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين بالاهتمام بموضوع الاقتصاد الازرق وتوليه يعني اهميه كبيره، كان توجه من ادارتنا طبعا في المؤسسه ان احنا نتوجه نحو الاقتصاد الازرق، وتم تنفيذ المشاريع تهتم بالاقتصاد الازرق. احنا قريبا رح نفتتح حاضنه اعمال تهتم بالاقتصاد الازرق والاخضر والحلول التقنيه اللي ممكن الشباب ورواد الاعمال في العقبه يطلعوا فيها حتى يقدموا حلول مبنيه على الطبيعه، حلول بيئيه، حلول تقنيه ممكن اهل العقبه يستفيدوا منها، وبنفس الوقت نحافظ على الارث البحري الكبير اللي احنا الحمد لله محظيين فيه. فالتوجه هلا نحو رواد الاعمال في العقبه حتى انه نشجعهم على البدء بطرح افكار مشاريع رياديه تهتم بالاقتصاد الازرق والاخضر والحلول التقنيه، واحنا بصدد افتتاح قريبا حاضنه اعمال تشجع الشباب وتهيئ لهم مساحه لانهم يقدروا يبدعوا ويطلعوا بافكار مشاريع، هذا عن التدريبات المتخصصه اللي عم بتقدمها المؤسسه بهذا المجال بالتعاون مع العديد من الشركاء اللي دعموا هاي الفكره.
0: نعم
1: وان شاء الله قريبا رح تسمعوا الاخبار الحلوه بافتتاح الحاضنه واطلاق
0: نعم
1: المشاريع وتنافسيتها ان شاء
0: إن
1: الله.
0: شاء الله، ورح يكون لنا تغطية لهي المشاريع لما تصير
1: ان
0: على
1: شاء
0: أرض
1: الله.
0: الواقع. نلتقي معك أستاذة رغدة مرة ثانية، بتشرحي لنا عن هذا المشروع الجديد، حيثياته وتفاصيله وأهدافه بشكل مفصل، واللي رح يشاركوا فيه، وأيضا شو النتائج الممكن والأثر اللي رح يحققه. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك أستاذة كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة رغدة قاسم، المدير الفني في مركز الملكة رانيا العبد الله لتمكين المجتمعات التابع لمؤسسة نهر الأردن في محافظة العقبة. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم على الاستضافة ويعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات، صباحكم ورد ومحبة وسعادة دائما يا رب. نافذتنا الآن ستكون مع المهندس إيهاب قادري، ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، للحديث عن القرار الحكومي الجديد المتعلق بإعفاء الصادرات الأردنية من الألبسة والمحيكات إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الرسوم الجمركية. والمهندس إيهاب قادري معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا باشمهندس إيهاب، نورتنا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك يا رب، شكرا جزيلا لك وسادتنا على هذه الاستضافة.
0: أهلا وسهلا،
1: أسعد الله أوقاتك وجميع المستمعين.
0: أهلا، العفو واجبنا، العفو. أهلا وسهلا باشمهندس. بداية باشمهندس إيهاب، تشرح لنا هذا القرار الحكومي الجديد المتعلق بإعفاء الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية طبعا من الألبسة والمحيكات بجميع أشكالها من الرسوم الجمركية كاملة، يعني إعفائها، كيف جاء هذا القرار وكيف تم ذلك؟ تفضل.
1: شكرا جزيلا مرة أخرى على هذه الاستضافة. إحنا كما نعلم علاقات اقتصادية قوية تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية. القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني وضعت الأردن ضمن الدول التي وقعت اتفاقية أولا تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2002. تقريبا بالعام 1/1/2010 تم دخول هذه الاتفاقية التجارة الحرة الكاملة لبضائعنا الأردنية على الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت أول دولة عربية توقع مثل هذه الاتفاقية وتم الاستفادة منها. ولكن بعام بشهر 4/2024 الرئيس ترامب قام بوضع رسوم جمركية على جميع دول العالم المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه كانت الرسوم تتراوح حسب الميزان التجاري ما بين الدول. الأردن وصلت إلى تقريبا حوالي 20% رسوم تجارية وجمركية إضافية على بعد الاتفاقية الجماعية بما يسمى وأطلقوا عليه قانون الطوارئ. إجت المحكمة الدستورية في شهر 2/2026 المحكمة العليا ألغت هذا القرار لعدم قانونيته، فبالتالي تم وضع رسوم أخرى ما يطلق عليها هي رسوم إضافية، رسوم العمل القسري. تم وضع نسبة 15% إضافية على جميع البضائع المستوردة للولايات المتحدة الأمريكية، فأصبحت البضائع الأردنية تدفع صفر جمارك نتيجة الاتفاقية التجارية الحرة الموقعة، بالإضافة إلى 15% رسوم عمل إضافي. قبل حوالي الأسبوعين حكومتنا الأردنية الرشيدة وأيضا السفارة الأردنية في واشنطن والعلاقات القوية ما بين البلدين أسفرت لتوقيع اتفاقية ما يطلق عليها اتفاقية التبادل التجاري، حيث أنه تم تخفيض نسبة 15% الرسوم الإضافية إلى نسبة 10% وهي من أقل النسب لدول العالم، 10% للبضائع الأردنية. وبعدها بثلاث أيام بفضل الله تعالى USTR المكتب التجاري الدولي الأمريكي أصدر استثناءات وجداول استثناءات عديدة لقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ومنها الألبسة والأقمشة والسجاد والموكيت وأيضا الجزء من المفروشات البيتية، أصدر جداول بإعفائها كامل من هذه الرسوم. فاليوم بضائعنا الأردنية غالبية قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ومن ضمنها الألبسة والجلود والقطاعات الفرعية التي ذكرناها بتدفع صفر رسوم نتيجة اتفاقية التجارة الحرة الموقع ما بين الأردن وأمريكا، بالإضافة إلى صفر رسوم، وهي يعني من مميزاتنا عن دول العالم أجمع أنه لا يوجد رسوم إضافية أيضا على البضائع الأردنية. فبالتالي اليوم هذه المنتجات تدفع صفر رسوم جمركية، تدفع صفر رسوم إضافية، مما يعطينا ميزة إضافية عالية جدا مقارنة مع بقية دول العالم المنافسة المصدرة لنفس هذه المنتجات.
0: نعم.
1: إحنا الأردن كنا نصدر في

0: بداية الألفين بضعة ملايين من الدولارات للسوق الولايات المتحدة الأمريكية. بفضل الله تعالى اليوم قطاع المحكات لوحده بصدر بعام 2025 ضمن هذه التحديات أكثر من 2 مليار دولار لسوق الولايات المتحدة ألفة.
1: يعني إنجاز كبير يعتبر.
0: الحمد لله رب العالمين. واليوم أيضا كمان من المتأمل أنه إن شاء الله رب العالمين أنه نستفيد من مزايا هذه الاستثناءات وهذه الاتفاقية والجهد الحكومي الكبير من أجل استثناء قطاع الألبسة من أجل وقطاع الفرعية الأخرى من أجل زيادة صادراتنا من قطاع الألبسة وتنمية صادراتنا من القطاعات الفرعية الأخرى مثل السجاد والمكيت وبعض المنتجات الجلدية أيضا، كذلك المفروشات أو ما يسمى البيضات أو الهوم كومبلينسز من أجل زيادة إنتاجها ودخولها إلى السوق الأمريكي بمنتجات أوسع إن شاء الله.
1: نعم إن شاء الله. يعني جهود مباركة بذلتوها في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، تحية لكم على هذا الإنجاز الكبير، ودائما لا تألون جهدا في يعني إصدار أي قرارات من شأنها أن تساهم في مصلحة المواطن والتجار والاقتصاد بشكل عام في الأردن. يعني مثل ما ذكرت لنا باشمهندس إيهاب تفاصيل اتفاقية الإعفاء وأهدافها، وهناك أبعاد اقتصادية يعني لهذا القرار، ولا بد من وجود فوائد وآثار اقتصادية ملموسة ستترتب على هذا القرار وهذه الاتفاقية. ريت تخبرنا عنها هيك بشكل طبعاً سريع. تفضل.
0: طبعاً إحنا كقطاع وكاستثناءات يعني من المتوقع زيادة الاستثمارات الحالية بالقطاع إن شاء الله والتوسع في عملياته الإنتاجية. من المتوقع أيضا كمان العمل على خطة ترويجية من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات والمزيد من الماركات التي تعمل لدى الأردن. فبالتالي متوقع زيادة الاستثمار الحالي إن شاء الله، ومتوقع زيادة الاستثمار الأجنبي بإذنه تعالى. نعمل على ذلك ضمن خطة ترويجية مع حكومتنا الرشيدة، وإن شاء الله رب العالمين هذا الحكي سوف ينعكس على مباشرة على موضوع القوى العاملة الأردنية وعلى موضوع خلق مزيد من الفرص العمل للأردنيين. وهذا ما نتمناه، وهذا كان ضمن رؤية التحديث الاقتصادي أنه نستقطب ونخلق فرص عمل للمزيد من الأردنيين إن شاء الله، وكذلك نستقطب استثمارات نوعية بحيث الآن يعني خطتنا بأن يكون هناك ما يسمى بالصناعات التكاملية، سواء يعني المواد الأولية من ناحية الأقمشة والإكسسوارات اليوم أصبح لها حاجة جدا جدا ملحة ضمن مثل هذه الاستثناءات وزيادة الحجم بإذن الله تعالى في إن شاء الله في إنتاج القطاع. أصبحت الحاجة ملحة لمثل هذه الصناعات، فإن شاء الله سوف تكون ضمن الخطة الترويجية بذلك.
1: نعم، يعني سيكون هناك زيادة في إنتاجية هذه الصناعات مثل ما ذكرت، وبالتالي ستتطلب وجود أيدي عاملة أكثر، مما سيخلق فرص عمل أكثر للشباب ولكل الذين يطلبون فرص عمل مثل ما ذكرت. وبالنهاية هذا القرار يعني أبعاده الاقتصادية وأهدافه وآثاره وفوائده ستنعكس إيجابيا على الجميع، سواء من الصناع أو التجار أو الأيدي العاملة، وينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام، ويصبح هناك انتعاش أكثر لحركة الاقتصاد
0: بإذن الله تعالى إن شاء الله. هذا ما نتأمله إن شاء الله نعمل عليه يعني بحيث تنعكس هذه الامتيازات والاستثناءات على أرض الواقع بحيث يلمس المواطن الأردني إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب. يعني كلمة أخيرة بدقيقة نختم في هذا اللقاء معك، تفضل باشمهندس.
0: يعني شكرا جزيلا مرة أخرى. إحنا يعني بإذن الله تعالى كقطاع صناعة جلدية ومحكات وقطاع ألبسة بالذات وقطاع ذو قيمة مضافة عالية باقتصادنا الوطني، نأمل من الله تعالى ثم يعني رسالة موجهة إلى مواطن الأردني بحيث يتعرف أكثر على هذا القطاع. إحنا بحاجة إلى قوة عاملة أردنية، إحنا في عنا فروع إنتاجية منتشرة بجميع مناطق المملكة الأردنية الهاشمية. رسالتنا إلى مواطننا الأردني، نحن اليوم الجميع بيحكي عن البطالة وإحنا بنشوفها، ولكن هناك فرص في العمل الصناعي وفرص في العمل المهني. نتمنى أنه يتم تغيير وجهة النظر وعقلية العمل بالقطاع الصناعي بحيث نحن بحاجة إلى أيدي عاملة أردنية بكثرة إن شاء الله رب العالمين اليوم وفي المستقبل القريب. يعني رسالتي نحو العمل المهني والتقني وهذه الدراسة، واليوم الدولة كلها تعمل أيضا نظام البيتك اللي دخل علينا بنظام التعليمي الجديد. نتأمل من الجميع أنه ينظر مثل هذه المواضيع بعين أخرى بحيث تكون عين المستقبل كقطاع صناعي مهني تقني متقدم.
1: نعم بهاي

0: نصيحة بنختم لقائنا معك وهي التركيز على العمل التقني والمهني، وهي نصيحة لشبابنا وشاباتنا أنه هذا القطاع وهذا المجال مطلوب كتير منه في سوق العمل، بدهم أيدي عاملة فيه، وإن شاء الله أنهم يعني يستمعوا لنصيحتك ويتوجهوا له بشكل عام. بنهاية لقائنا معك بتمنى لك كل النجاح والتوفيق أنت وزملائك، وبحب أشكرك كل الشكر والتقدير والاحترام للمهندس إيهاب قادري، ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيطة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لك.
0: أهلا ومرحبا.
1: حياكم الله. حبيبي.

0: ويا رب تسلم عمان وتبارك فيها يا رب وبأهلها وبكل محافظاتنا في المملكة الأردنية الهاشمية، يا رب تحميها. أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. نافذتنا الأخيرة اليوم ستكون إن شاء الله مع الأستاذ ركان الرواد مدير عام مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية في محافظة معان، للحديث حول زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم إلى المركز وأهمية الزيارة الملكية. والأستاذ ركان الرواد معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ ركان، نورتنا، يسعد صباحك، يعطيك العافية.
1: صباح الخير لفريق الأردنية ولجميع المستمعين، صباح الخير.
0: أهلا وسهلا، يعطيك ألف عافية. يعني بداية أستاذ ركان، تخبرنا عن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم إلى مركز القنطرة وأبرز ما اطلع عليه هناك جلالته، تفضل.
1: طبعا خلال الأسبوع الماضي تشرفنا بمركز القنطرة بزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، واللي هي يعني زيارة يعني كانت ملهمة وداعمة لنا ومنحتنا الكثير من الطاقة للعمل. طبعا الزيارة خلالها اطلع سيدنا حفظه الله على برامج المركز المختلفة، ابتداء من برامج تعليم اللغة الإنجليزية وقاعة تصميم الأنظمة الذكية، واستمع إلى مقطوعة من أغنية لكتب اسمك يا بلادي قدمها أطفال كبار القنطرة للأطفال. نعم. والتقى مجموعة من قصص النجاح من مستفيدي مركز القنطرة في مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية. هاي الزيارة زيارة عزيزة على قلوبنا، وهي رسالة لدعم الشباب الأردني من سيدنا يعني، ودائما سيدنا منذ تسلمه السلطات الدستورية كان دائما داعم للشباب بمختلف مواقعهم وبمختلف المجالات.
0: نعم، وأيضا يعني هيك تشرح لنا بصورة واقعية كيف كانت أجواء الزيارة الملكية الهامة.
1: يعني بصراحة يعني هي يعني سيدنا الملك الهاشمي يعني منذ دخوله اللحظة الأولى يعني قبل الزيارة كان

0: هذا كنوع من التوتر، لكن من دخول المركز بدأ الارتياح واضح على فريق العمل بالمركز والمستقبلين بالمركز والمستفيدين من الأنشطة. تواضع هاشمي نفخر ونعتز به يعني للأمانة، وسيدنا يعني متواضع جدا وبنفس الوقت يعني قريب للكل والكل بحبه يعني، والكل نعم. كان سعيد بهاي الزيارة يعني، كان يوم عيد بالنسبة لنا نعم. للموجودين بالمركز هذه الزيارة، وكان يوم عيد بمعان لزيارته لمحافظة معان، حيث بعد الانتهاء من زيارة المركز كان هنالك لقاء مع شيوخ ووجهاء معان في جهاز رحاب جامعة الحسين بن طلال، واللي هي يعني أول مشروع تعليمي في عهد الملك عبدالله، كأول جامعة مفتاحة في عهد الملك عبدالله كانت معان، وبتحمل اسم الراحل العظيم جلالة الملك الحسين الباني رحمه الله.
1: نعم أكيد، يعني كانت زيارة رائعة بكل معنى الكلمة لجلالة سيدنا في محافظة معان عندما التقى بأهلها ووجهائها في جامعة الحسين بن طلال كما ذكرت، وأيضا تجول في عدة مناطق فيها. يعني الآن أيضا يعني نرجع لمركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية، تخبرنا بشكل سريع متى تأسس هذا المركز وما هي أهدافه الرئيسية؟ تفضل.
0: مركز القنطرة تأسس منذ 14 عام، احنا ب 23/8 ندخل العام 15 من عمر المركز. هذا المركز طبعا أسس بجهود شبابية وحاليا يقود الشباب بمعان، هدفه الأساسي اللي هو تعزيز مشاركة الشباب وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. طبعا المركز بيسعى لتحقيق أهدافه من خلال 3 برامج رئيسية: برنامج التمكين الاقتصادي، وبرنامج المساحات الآمنة، وبرنامج المشاركة المدنية. طبعا أطلق المركز يعني استراتيجيته لتنفيذ هذه البرامج وتنفيذ أهدافه يعني للأعوام 2025-2027، وبعجالة نمر على هذه البرامج. برنامج التمكين الاقتصادي اللي بيهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب الاقتصادية وتأهيلهم لدخول سوق العمل، هنالك عدة تدخلات يعني نقوم بها من خلال هذه البرنامج، مثل اللي هو حاضنة الأعمال، حاضنة القنطرة للأعمال والابتكار، واللي من خلالها نوفر خدمات مساحات العمل والتوجيه والإرشاد لأصحاب المشاريع الصغيرة، ونوفر تمويل صغير لبدء مشاريعهم الصغيرة، وأيضا ندعم النساء في تطوير منتجاتهم المنزلية الحرفية والمهنية أو المنزلية والحرفية. طبعا أيضا نساعدهم على تطوير التغليف وتطوير قنوات التسويق. كذلك الأمر في حاضنة القنطرة للأعمال والابتكار، لدينا مختبر التصنيع الرقمي، واللي من خلاله بنساعد طلبة الجامعات والشباب إلى تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس من خلال تطوير البروتوتايب لمشاريع تخرجهم، و المشاركة في المسابقات المعنية بالروبوتكس وتصميم الأنظمة الذكية.
1: نعم، يعني أنتم في برامجكم ومهامكم وعملكم ومشاريعكم وخططكم تركزون يعني الفئات المستهدفة لديكم في المركز بالدرجة الأولى الشباب، ومن ثم السيدات المنطقة المحلية.
0: نعم. ولدينا تدخلات مع اليافعين والأطفال. نعم. كذلك الأمر. بالإضافة إلى ذلك لدينا مركز اللغة الأمريكي، وهو مركز متخصص بتعليم اللغة الإنجليزية، بقدم دورات متخصصة باللغة الإنجليزية، ووفر من أحلى تعليم اللغة الإنجليزية لمدة عامين من خلال برنامج الإنجليش أكسس. أيضا برنامج المساحات الآمنة، تدخل الموجود فيه اللي هو لدينا اللي هي مساحة القنطرة للإبداع، واللي من خلالها هنالك تدريب الكورال للأطفال والمسرح و التصوير والتصميم الجرافيكي والتدريبات الروبوتكس يو في 3 والعديد من الأنشطة اللي بتساهم بتنمية مواهبهم وإبداعاتهم وبتحميهم من أي مخاطر ممكن يتعرضوا لها. كذلك الأمر موفر جلسات للتوجيه والإرشاد، اللي هي يعني نحكي التثقيف والإرشاد في محاربة المخدرات، محاربة الكثير من الآفات، الاستخدام الآمن لوسائل التكنولوجيا، والعديد من التدخلات بمساحة القنطرة الإبداع. آخرها الآن عندنا برنامج المشاركة المدنية، واللي من خلاله بنعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي. نفذنا أكثر من 562 فعالية تطوعية خلال 14 عام الماضي، منها 216 مدرسة بشكل متكامل. إضافة إلى ذلك لدينا تدخلات في موضوع تعزيز مشاركة الشباب في عملية الإدارة المحلية. هذا يعني من خلال نموذج المجالس البلدية الشبابية، اللي من خلاله الشباب بيشتغلوا على مجلس بلدي شبابي، يقوم هذا المجلس على جمع احتياجات الأحياء وتسليمها للبلديات، إضافة إلى تنفيذ مبادرات مرتبطة بالعمل

البلدي، كذلك الأمر بنشتغل على أنه جمع الشباب بصناع القرار وتشجيع الشباب على الانتساب للأحزاب السياسية، تمام، من خلال تأهيلهم وتثقيفهم بقوانين القوانين الناظمة للأحزاب وللعملية السياسية بالأردن، وتزويدهم بأدوات المشاركة اللي ممكن تساعدهم.

0: هذا المركز حقيقة عدة إنجازات وقصص نجاح. جاءت الزيارة الملكية لجلالة سيدنا في محافظة معان لهذا المركز مركز القنطرة تكريما لهذا المركز ولهذه الإنجازات التي قمتم بها.
1: نعم
0: نعم، يعني متمنى لكم كل النجاح والتوفيق، وأيضا هذه الزيارة الملكية لمركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية في محافظة معان تعكس الاهتمام الملكي الكبير والدائم بالشباب، شباب الوطن الواعد اللي بنتوسم فيه الخير، وهم شبابنا الآن هم رجال المستقبل وهم سيتولون كافة المناصب والمسؤوليات في المستقبل، فلذلك نحن نركز عليهم وهناك اهتمام ملكي خاص بهم. يعني كلمة أخيرة من نقطة فيها لقائنا معك اليوم أستاذ ركان، تفضل.
1: طبعا احنا كل الشكر ويعني وننفع اسماعيات الولاء والانتماء لسيدنا ابو الحسين، وبنشكره على هذه الزياره، وبنشكره على دعمه الدائم للشباب الاردني، وبنشكره على دعمه الدائم لنا يعني للامان. المبادرات الملكيه خلال السنوات الماضيه لم تقصر معنا، ونرى المبادرات الملكيه من اقصى الشمال لاقصى الجنوب وشرقا وغربا، دائما هنالك مبادرات ملكيه تهتم بالشباب والنساء وبمختلف الفئات في مختلف المحافظات الأردنية. فكلنا فخر بقيادتنا الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم وولي عهده الأمين الأمير حسين بن عبد الله الثاني المعظم، وندعو الله العلي القدير أن يحفظهم ويديم عليهم الصحة والعافية وأن يديمه خيمة فوق رؤوس الأردنيين وحفظ
0: اللهم
1: الله
0: آمين.
1: الأردنيين. وكل الشكر لكم ولإذاعة الأردنية.
0: العفو، شرفتنا اليوم بالبرنامج، ونتمنى لكم المزيد من التقدم والنجاح والإنجاز في مركز القنطرة. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك أستاذ، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ ركان الرواد مدير عام مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية في محافظة معان، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك، يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل عمر الكركي، من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه إسراء الطراونة، أهلا بكم. جلالة الملك يبدأ اليوم زيارة دولة إلى الصين لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين. رئيس الوزراء يعلن تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات. مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. اللجنة القانونية والمالية المشتركة في مجلس الأعيان تقر مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026 كما ورد من النواب. وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيري القطري والسوري العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الرفض الإسرائيلي لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء النزاع في غزة. الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. لبنان وإسرائيل تعقدان جولة ثامنة من المفاوضات برعاية أمريكية في روما مطلع الشهر المقبل. الرئيس الأمريكي يؤكد أن مضيق هرمز بات تحت السيطرة الأمريكية بالتزامن مع تعثر المساعي الدبلوماسية بين الطرفين وتواصل الهجمات في المضيق. مقتل 6 أشخاص في هجوم صاروخي أوكراني على منطقة بيلغورود الحدودية في روسيا. محلياً، المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة كانت في طريقها إلى الأراضي الأردنية. بدء تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات وكليات المجتمع الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط حتى السبت المقبل. وأخيراً، طقس صيفي معتدل اليوم وغداً وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الأربعاء. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.

قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرم.

0: حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروز.
2: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب نلتقي دائما ودوما معكم مستمعينا، وفي البدايات وكالمعتاد دعونا نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي نبدأها بمعية مهندسنا غاندي حداد بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسية.

0: وموفور الشكر الجزيل لك زميلنا رأفت القطامي الذي يتواجد معنا من قسم السوشيال ميديا. وكرما لا أمرا مستمعينا ومشاهدينا تابعونا وذلك من خلال البث المباشر بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات. بإمكانكم كذلك الاستمرار في المتابعة حتى بعد الانتهاء وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وكذلك الحال تطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. ومباشرة مستمعينا الكرام في هذه الحلقة والتي نسعد بأن يكون معنا الأستاذ الدكتور طالب محمود أبو شرار، وهو أستاذ كيمياء التربة والمياه والبيئة، الخبير المتخصص صاحب الباع الطويل في قضايا التغيرات المناخية. فأهلا وسهلا بك دكتور، وشكرا لحضورك معنا هذا اللقاء.
1: شكرا جزيلا لك وعلى استضافتي.
0: أهلا وسهلا. طبعا الشكر الموصول للدكتورة ساهدة البروثي التي كانت معنا خطوة بخطوة حتى نخرج بهذا اللقاء على الهواء مباشرة. نبدأ حديثنا مستمعينا الكرام، وهنا أسعد بأن أتناول وأتبادل الحديث بمعية الدكتور طالب محمود أبو شرار، صاحب الخبرة الطويلة والباع الطويل في العمل البحثي العلمي، في العمل ضمن كليات أسست من خلال هذا المجهود في أم الجامعات الجامعة الأردنية. أتحدث الآن وبدأ يطفو إلى السطح أكثر وأكثر الحديث حول التغيرات المناخية وإنعكاساتها على عديد من القطاعات في العالم أجمع. أتحدث بجانب أكثر مستمعينا وبهذا المنظور الذي يمكن أن نتناول هذا الحديث من حيث تقديم الرؤية ووجهات النظر، نتحدث أيضا بتقديم الدليل العلمي في هذا المجال. لكن بداية دعونا نتحدث بأنه التغيرات المناخية، إذا بدأ أو حق علينا أن نتحدث حول المناخ والطقس سواء كان هنا في الأردن أو في العالم. دكتور طالب تفضل.
1: شكرا جزيلا. حضرتك تحدثت عن كلمتين، المناخ والطقس. يبدو من الأنسب في البداية أني أنا أوضح بعجالة سريعة الفارق بين المناخ والطقس. المناخ يعني جملة العوامل الفيزيائية التي تحدد مستوى عناصر مختلفة في منطقة متسعة جغرافيا، أهمها درجات الحرارة سواء كانت في النهار في الليل في الفصول المختلفة، سرعة الرياح في تلك المنطقة، الرطوبة النسبية في الجو خلال العام الكامل والفصول طبعا المتعاقب خلال ذلك العام، بالإضافة على سبيل المثال السطوع الشمسي عامل مهم جدا. الطقس تلك العوامل التي تخص منطقة صغيرة نسبيا، قد تكون واقعة في مناخ يختلف بعناصر الكلية عن مناخ تلك المنطقة.
0: نعم.
1: على سبيل المثال لو أخذنا منطقة في بلدنا عجلون والكريمي على بعد 4-5 كيلومترات هوائيا، لكن إحداهن في منطقة جبلية مرتفعة والأخرى في وادي الأردن منخفضة. الكريمي لا تسقط عليها ثلوج بالشتاء، هي تسقط على شكل أمطار. إن كانت الأمطار غزيرة أو الثلوج غزيرة في عجلون تسقط ثلوج، لكن لأنه فارق الارتفاع كبير حوالي 1300 متر بين الموقعين الثلوج تذوب في الطريق، وإن كانت كمية الهطول المطري شحيحة لا تصل إلى الأرض في الكريمي. هذا الفارق بين الطقس والمناخ. منطقتنا إحنا بصفة عامة، منطقة لما تحدث منطقتنا حتى أكون أكثر تحديدا، شرق البحر الأبيض المتوسط أو ما يعرف في بلاد الشام، هذه المنطقة لها مناخ مميز، هو يسمى كلاسيكيا بمناخ حوض البحر الأبيض المتوسط، لأنه في مناطق أخرى شبيه مناخ شبيه بمناخ بلدنا. هذه المنطقة تمتاز بمعدل أمطار متوسط نسبيا خلال الشتاء، بصيف نسبيا جاف، بحرارة بالصيف نسبيا مرتفعة لكن ليست إلى الحد القاسي، وشتائها معتدل أيضا، وإن يعني مرت خلال فصل الشتاء
0: نعم.
1: عواصف ثلجية محدودة، عاصفة عاصفتين ثلاثة على الأكثر. هذا الفارق بين الأمرين. الآن في منطقتنا إحنا في هذا المناخ المميز تطورت الحياة بأشكالها المختلفة،
0: صحيح،
1: نباتية وحيوانية، حتى التربة نفسها أخذت طريق يختلف عن طرق أخرى ممكن تسير فيها عملية تطور التربة في بقاع مختلفة في العالم.
0: نعم.
1: هذه كلها جعلت هذه المنظومة مميزة سواء كان بنوع التربة، بنوع النباتات، بنوع الحيوانات التي تعيش في تلك المنطقة.
0: نعم. إذن نتحدث مستمعينا الكرام كما أشار الدكتور طالب أبو شرار بأنه هذا هو الفرق ما بين الطقس والمناخ، وأيضا أثر ذلك التغير على خصائص التربة وما تحمل التربة في هذه المنطقة من خصائص ومزايا. لي أنا أتساءل دكتور بأنه هل يمكن الجزم بأنه الطبيعة من خلال عناصرها الأولية تستطيع أن تعمل على تجديد نفسها، تستطيع أن تعمل على تأهيل هذه العناصر تبعا لهذه التغيرات؟
1: طبعا هذا واضح في كثير من الحالات. يعني على سبيل المثال النباتات اللي بتعيش في المنطقة الصحراوية قد تغيب الأمطار يمكن عقود أحيانا، ثم في أحد فصول الشتاء اللاحقة تمطر.
0: نعم.
1: لأن المناخ في المناطق الجافة متذبذب، من الصعب أنه إحنا نحكي فيه له نمط يتكرر خلال فترات قصيرة. عندما تهطل الأمطار الغزيرة هاي فجأة نشاهد الصحراء وقد أصبحت حديقة يانعة. السؤال البسيط، كيف تمكنت النباتات من البقاء عبر كل تلك الفصول الجافة، فصول جافة جدا وحرارة مرتفعة؟ هنا يبرز نوع من أنواع التأقلم اللي بيمكن بذور تلك النباتات أن تبقى كاملة حتى تهطل الأمطار بمستوى معين يتيح للبذور أن تنبت وأن تضمن أنها ستصل إلى مرحلة الإزهار وإنتاج بذور أخرى قبل أن يعود الجفاف مرة ثانية. طبعا هذه أمور مبنية بالأساس على عوامل فيزيائية وكيميائية في تركيب البذور،
0: نعم،
1: مرتبطة بمستوى الجهد المائي في البذرة والجهد المائي في التربة، اللي لا يمكن البذور هذه تنبت دون وصول الجهد المائي إلى ذلك الحد المرتفع.
0: نعم.
1: لأنه الجفاف يعمل تأثير سلبي على الجهد الماء، بنزل جهد الماء، فارتفعت الرطوبة إلى حد معين تبدأ الرطوبة تدخل إلى البذور وتنبت.
0: نعم.
1: وتضمن الاستمرارية. هذا نوع من التوافق بين المناخ وبين الكائنات.

0: الحقيقة.
1: نعم، وذلك حسب النمط المناخي الموجود في تلك المناطق. طيب، لي أيضا مستمعينا الكرام أن أتحدث بأنه الآن مع التغيرات المناخية وآثارها التي تلقي بظلالها في العديد من المناطق، وجدنا أن هنالك تغيرا في الهطول المطري، أن هنالك تذبذبا في المعدلات الهطول المطرية، هذا يعني أمرين، وأن هنالك ما يسمى بالأمطار الومضية، الأمطار اللي بتسقط يعني في معدل زمني قصير ومعدلات هطول مطرية عالية لا تستطيع التربة العمل على امتصاصها وتصريفها من خلال خصائص هذه الأماكن. فكيف يقدم لنا الدكتور طالب أبو شرار مستمعينا الكرام وهو المتخصص في التغيرات المناخية وصفا لواقع الحال؟ كيف يمكن لنا أن نتعامل مع هذه الظواهر؟ كيف يمكن للتربة أيضا أو حتى العوامل الأولية أن تتكيف مع هذا الأمر؟ وما هو أثر نشاط الإنسان في ذلك؟
0: هذا سؤال جميل ويحتاج إلى إفادة طويلة. نعم، في الإجابة، لكن سأحاول أن أكون مقتضباً قدر المستطاع. الأمطار اللحظية هي سمة من سمات أمطار المناطق الجافة. المناطق الرطبة تهطل فيها أمطار طبعاً بغزارة معينة، لكن التربة بتكون لها بنية مفتوحة اكتسبتها عبر آلاف السنوات.
1: نعم،
0: وأحد أهم أسباب اكتسابها هو ارتفاع مستوى المادة العضوية في تلك التربة. المناطق الجافة المادة العضوية قليلة جدا، شحيحة، يعني بتكون في الغالب أقل من 2%
1: نعم.
0: التربة اللي في المناطق الرطبة قد تكون مستوى المادة العضوية فيها يصل إلى 20-25%، فارق هائل بين المستويين. الملاحظة هذه الأمطار اللحظية بترتب عليها في هذه الحالة، خاصة عند التربة التي تقع على سطوح مائلة، انجراف للتربة.
1: انجراف
0: التربة بتنجرف وبالتالي لا تعود صالحة للإنتاج الحيوي، نمو النباتات كما يجب أن تكون عليه. المعلومة المهمة اللي أريد أن ألفت انتباه المستمع الكريم إلها إنه أسلافنا انتبهوا لهذه الظاهرة واستغلوها استغلال إيجابي، عوضا عن تكون نقمة وأنه التراب منجرفة على السطوح المائلة. في كثير من المناطق في النقب تحديدا، وهذا يعني وثقه أحد الباحثين اليهود الأوائل اللي جاءوا إلى بلادنا في ثلاثينات القرن الماضي، اسمه مايكل أبيناري. هذا الرجل جاب جنوب فلسطين وشرق الأردن ودرس كثير من الآثار اللي تركت بعد اندثار الحضارة النبطية في منطقتنا، فلاحظ في مناطق معينة أن السطوح ما فيها أي حجارة صوانية، في مناطق كان يعني مغطاة بالحجارة الصوانية. فتساءل في سره يعني لماذا تلك السطوح أخليت تماما من الحجارة، وبالمقابل في مناطق أخرى مثلا في النقب الغربي لاحظ أنه هذه الحجارة توضع على شكل أكوام، يسموها بالإنجليزي ماوند، ستون ماوند. لما توضع بهذه الطريقة ولما في مناطق أخرى يخلص سطح من الحجارة؟ فاكتشف ببساطة، وهذه موجودة على فكرة وشاهدتها أنا شخصيا في جولات الميدانية في منطقة الموقر، يخلص سطح من الحجارة لتشجيع انجراف التربة، لأنه في النهاية التراب سيصل إلى قاع الوادي، وفي قاع الوادي يحجز بحجارة، تبقي التربة موجودة، ما بضيع التربة، لكن انتقلت من السطوح المائلة بعمق ضئيل غير مجدي للنباتات إلى منطقة ضيقة عميقة غنية بالماء الآن.
1: نعم، وأكثر عمقا،
0: وهذه كانت تستثمر لاحقا مع نهاية الشتاء في إنتاج محاصيل.
1: نعم،
0: وفي مناطق أخرى على سبيل المثال شاهدته أنا أيضا، يعني في المنطقة القريبة من بين الشفور والإشفايف بسموها مربات، مرب يعني معناها المنطقة أصبحت غنية. فيها
1: نعم،
0: غنية.
1: نعم،
0: هذه كانوا حتى قبل الأنبار أجدادنا القديمين يحولوها إلى مراعي.
1: نعم،
0: وكان الرعاة يجلسوا على قمم التلال المطلة عليها، طبعا صخور هذه بركانية بازلتية، وكانوا يعملوا نقوش ورسومات.

0: استثمارات موجودة، هذه النقوص
1: نعم، وهي
0: والرسومات حتى
1: تتحدث
0: الآن.
1: عن هذا الماضي، صحيح.
0: هذا استثمار آخر لعملية الحث على انجراف التربة. الآن الجانب الآخر اللي حكينا عنها، رجوم الحجارة، الأنباط استعملوها في منتهى الكفاءة. كانوا يزرعوا عقل العنب، والنقب الغربي مطل على البحر الأبيض المتوسط، مرتفع على سطح البحر، ماء البحر بتكون دافئة، في بهب نسيم البحر في الصباح بصير بارد، الحجارة تبرد أسرع بكثير من التربة اللي فيها رطوبة، لأنه سعتها الحرارية متدنية.
1: نعم،
0: فبخار الماء اللي هو يسمى ضباب بتكثف على الحجارة، ويبدأ في
1: الندى،
0: الهطول على شكل نقاط للأسفل، فتروي التربة، تروي التربة التي يستطيع العنب أن يأخذ الرطوبة، بحاجة من الرطوبة من التربة، وتحمي في فترة الظهيرة النبات من الجفاف الحاد، لأنه هي غلال لها.
1: نعم،
0: واستطاعوا في هذه الحالة أن يزرعوا مساحات كبيرة من العنب، وهنالك شواهد موجودة في يعني في الكتب العلمية والمجلات العلمية تبين مساحات معاصر عنب لا يمكن تأتي من حقل صغير في منطقة النخب.
1: إنما
0: طبعا
1: هي
0: كانوا يعصروا
1: مساحات،
0: العنب وحولوا له نبيذ.
1: نعم، يعني نتحدث مستمعينا الكرام أيضا ضمن هذا الحديث الذي يشير بذلك الوعي والإدراك من الأمم السابقة لأهمية الاستفادة من العوامل الأولية، من العناصر الأولية للطبيعة، كيف يمكن لهم أن يتكيفوا مع هذه الهطولات المطرية، وأن يصنعوا من تلك المناطق مناطق خصبة غنية بالمواد العضوية، وأيضا العمل على زرعتها واستثمارها في نطاق واسع. نتحدث أيضا مستمعينا، وإشارة للدكتور طالب، إذن كيف يمكن لي أن أتساءل بأنه كيف رح يساهم هالتغير المناخي بأنه يكون في عنا إحنا تحولات، ويجب أن يكون ذلك التحول الذي يتواءم مع هذه التغيرات. يعني أنا في هذه المنطقة بشهد هطولات مطرية عالية، وفي عندي سيول جارفة وعارمة، كيف يمكن للإنسان أن يتكيف وأن يستفيد من هذه الهطولات ومن هذه السيول؟ هذا جانب. جانب آخر مستمعين الكرام، كيف يمكن أيضا للإنسان أن يعمل على اختيار المحاصيل والأصناف التي يمكن لها العيش في هذه الظروف الجوية المتغيرة؟
0: الجانب الأول من سؤالك، الإنسان يستطيع، الإنسان العاقل، أن يحول ما يبدو نقمة إلى نعمة.
1: نعم،
0: لكن أنت بحاجة إلى استخدام العقل. أسلافنا العرب في أوج الحضارة العربية الإسلامية في مرحلة العصر العباسي،
1: نعم،
0: أسسوا لعلم سموه علم الحيل. تخيلي كلمة حيل، هو علم الميكانيكا الآن.
1: نعم،
0: الحيل كيف تحتال على الصعب وتحويله إلى ممكن. هذا إبداع ذهني بكل معنى الكلمة. عندما نتحدث عن تعبير مثل هذا التعبير، إحنا الآن مثلا تأتينا الأمطار اللحظية، هذه الأمطار اللحظية من رابع المستحيلات أن نتمكن من تحويل التربة إلى بيئة تستطيع أن تمتص الأمطار، لأنه في قياساتي أنا في المناطق الصحراوية في شيء احنا بنسميه معامل النفاذية أو infiltration rate بالإنجليزي.
1: نعم، يعني قديش بتقدر التربة تمتص،
0: بتمرر
1: في
0: فترة
1: نعم
0: زمنية
1: بتنفذ
0: محددة.
1: الأمطار، صحيح.
0: التربة عندنا احنا مستوى تمرير الماء متدني جدا، 4 مليمتر في الساعة. الأمطار لما هاي الأمطار اللحظية بتكون وزارة الهطول المطري عالية جدا، يعني مش 20 مليمتر، بتكون أحيانا أكثر من 20 مليمتر في الساعة. فكيفية الاستفادة منها يجب أن تكون بطريقة تنسجم مع غزارة الهطول المطري. طبعا لما نتحدث إحنا عن مثلا 10 مليمتر، معناها كل دنم أرض يستقبل 10 متر مكعب من الأمطار في الساعة.
1: نعم،
0: هذا حجم هائل. لما تحسب مثلا الكيلومتر المربع فيه 1000 دنم،
1: 1000 متر.
0: فلما نحكي إحنا 10 متر مكعب في 1000، 10,000

0: مكعب كيلومتر مربع واحد. طبعا هذا بتحول زي ما احنا بنشوف حاليا في
1: إيه؟
0: الاخبار
1: نعم
0: انه بصير سيول جارفه.
1: صحيح.
0: الحل العملي الان انه هذه الامطار يجب ان لا يسمح لها ان تاتي من اكثر من مصدر، لانه هي عندما تجتمع من مصادر مختلفه تتحول الى سيل عرمرم.
1: صحيح. نعم
0: متلف. وانا اذكر في صباي كانت احيانا الباصات اللي بتعبر مثلا وادي الظيل، كانت سيل الظيل هذا اللي بينتهي على سيل الزرقاء كان يجرف الباصات بالركاب.
1: صحيح. نعم
0: مش سياره صغيره، باص. فالحل الامثل انه احنا نحول كل مستجمع مائي، خلينا نسميها كل منطقه صغيره، نعمل فيها سد صغير.
1: نعم، او حفائر ترابيه.
0: هذا السد الصغير بدايه قد يكون، وهذا السؤال طبعا يطرح دائما عند الاخوان مثلا المعنيين في الموارد المائيه في وزاره المياه والري مثلا، انه ما في اليه لاستعماله. صعب انك انت بدك يعني تضخ مي من كل نقطه، بصير الكل في باهظه جدا.
1: نعم
0: انا شفت في حالات مختلفه في العالم انه هذه المناطق الصحراويه هذه المستجمعات المائيه تجمع مياهها وتتحول تلك المياه إلى وسط جاذب للحياة، تنمو نباتات إلى جانبها، النباتات تجذب حيوانات إلى جانبها، فتتحول إلى بيئات جميلة لطيفة إلى حين حتى نستطيع أنه إحنا نحسم أمورنا ونعرف حجم المياه اللي ممكن تجمع في المتوسط. هذه طبعا ممكن تستثمر في زراعة أنا سميتها زراعة تحينية. زراعة تحينية يعني إحنا زي علم الحيل، إحنا نتحين الفرصة. وطبعا نمذج، هاي نمذج على الكمبيوتر إنه من مؤشرات معينة مع بداية الأمطار إنه هذه السنة بعد أمطار شهر 12 مثلا نستطيع إنه إحنا نزرع مساحة معينة من الشعير. الشعير بتحمل ملوحة، بتحمل ملوحة وبتحمل جفاف.
1: جفاف صحيح.
0: على عكس القمح، القمح تحمله للجفاف أقل وللملوحة أقل. وأستثمر هذه المياه في مساحات جنب تلك المستجمعات وأزرع فيها شعير.
1: الشعير نعم.
0: فأنا في هذه الحالة استثمرت المي ومنعتها أنها تذهب. على سبيل المثال عندنا إحنا في منطقة مادبة والمناطق الجنوبية المطلة على جنوب البحر الميت، هذه تذهب هدرا.
1: نعم.
0: فكان استثمرها. الحياة يعني الجهد الإنساني يجب أن يكون جهد مؤطر ومقنن ومتدرج. مع الوقت احنا بنستطيع نصنع من كل ما يبدو أن تشوهات في المناخ حاليا إلى فرص مستفاد منها.
1: نعم. إذا نتحدث مستمعينا الكرام حول مشاريع، هذه المشاريع التي دائما نادت إليها الحكومات الأردنية المتعاقبة فيما يتعلق في مشاريع الحصاد المائي. يمكن كان من أهم مخرجات لجان التحديث الاقتصادي اللي أشارت إلى أهمية تعزيز هذه المشاريع والعمل على نشرها بشكل أكبر وصولا إلى الأماكن الأكثر مناسبة أو أكثر ملائمة. يمكن إحنا عندنا بحمد الله سدود رئيسية تتجاوز عدد أصابع اليدين، إلا أنه مشاريع الحصاد المائي والحفائر الترابية المنتشرة في البادية الأردنية قد أتت وأعطت جدواها وكلها في هذا المجال، هي تجمعات من أجل أيضا الثروة الحيوانية ومربي الأغنام، أيضا يمكن الاستثمار منها بشكل أكبر في عمليات الزراعة. في الإشارة إلى أن الموسم الماضي كان موسما مبشرا وهنالك مساحات تم زراعتها بالشعير والقمح كمحاصيل أمن غذائي، ودور وزارة الزراعة في تقديم كل الدعم للأخوة المزارعين بشراء هاتين المادتين بأسعار تفضيلية تفوق السعر العالمي المعتمد. أيضا ضيفي الكريم الدكتور طالب أبو شرار، من خلال الخبرة الواسعة ونتحدث في جانب هام، بأنه دائما كنا نبحث ونشير بأنه إحنا في عنا شح في المصادر المائية، والدليل والبرهان هو قائم، لأنه إحنا أنا ما عندي مياه مائية سطحية بالعدد الكبير، إنما أيضا هنالك عمليات ضخ جائر لعديد من الأبار الجوفية من أجل تلبية حاجتنا وتأمين مياه الشرب. كيف ينظر الدكتور طالب أبو شرار مستمعينا ومشاهدينا لموضوع شح المياه؟ كيف يمكن لنا أن ندير ملف المياه والقضايا المائية أيضا فيما يتعلق في مواردنا؟ تفضل.

0: إذا نظرنا لكمية الهطول المطري بشكل مطلق طبعا تأتينا أرقام مذهلة،
1: نعم
0: نتحدث مثلا
1: صحيح،
0: عن 6 مليار أو أكثر
1: نعم،
0: قليلا أو أقل قليلا،
1: وهنالك تخزين بعيد
0: بس
1: المدى،
0: هذه أرقام
1: نعم
0: مضللة، لأن هذه الأمطار تتقيس الأجهزة بغض النظر أنه كانت يعني عمق الهطول المطري 2 مليمتر ولا 10 مليمتر ولا 100 مليمتر،
1: طيب
0: هذه تضاف بشكل تراكمي وتصنع الرقم الكلي هذا اللي هو بنحكي مثلا 6 مليار.
1: نعم
0: الآن جزء كبير من هذه الأمطار غير مفيد، يعني تهطل لكن في الطبيعة تتبخر بسرعة،
1: بروح بالتبخر صحيح،
0: يعني
1: معدل تبخر عالي،
0: لا تغور في التربة ولا تضيف إلى مخزون التربة من الرطوبة شيئا. في بلد زي بلدنا احنا نتحدث عن وفرة مياه في الماضي، البعض بتحدث عن الماضي وأنه كان عندنا مي وما إلى ذلك، احنا يجب أن لا ننسى أنه في الماضي كان عدد السكان محدود جدا.
1: نعم
0: الآن الأردن يعني فيه من البشر حوالي 11 مليون وشوية،
1: نعم
0: هذول 11 مليون وشوية بحاجة لمي كثير، مواردنا الطبيعية مهما نصنع حتى لو بدنا نشترح المعجزات لا نستطيع أن نوفر هذه المي بالطرق التقليدية اللي هي سواء كانت مياه جوفية أو مياه سطحية. احنا بحاجة لطرق أخرى، طبعا من حسن الحظ الآن التوجه صار لتحلية مياه البحر،
1: نعم.
0: وتحلية مياه البحر كمان مرة تانية لحسن الحظ إنه الإنسان طور تقنية التناضح العكسي اللي هي بتستهلك طاقة أقل، هذه الطاقة أقل لأنه أنت ما بتضطر تبخر المي، ترفع الحرارة التبخر ثم طبعا بتكثف المي وتحول إلى سائل ويضخ للشرب مع خلطه بالقليل من نسبة قليلة من مياه البحر حتى يصبح صالحا للاستهلاك الإنساني.
1: طيب شو التناطح العكسي؟
0: نعم
1: شو التناطح العكسي؟
0: هذا بدي أحكي أنا. التناطح العكسي الآن هو آلية إنه الماء عندما يصبح مالحا ينخفض جهده، ينخفض. إحنا تقليديا نعتبر إنه الماء العذب، عذب بكل معنى الكلمة عبارة عن الماء فقط ما في أي أملاح ذائبة وخالي من تأثير السطوح المجاورة له، نعطيه جهد صفر. الآن أي تأثير للسطوح الصلبة أو للأملاح الذائبة يخفف من جهد الماء،
1: نعم يعني بصير بالسالب،
0: يصبح جهد الماء سالب. المياه المالحة هذه إلها جهد سالب، طبعا بيزداد السلبية بتزداد أكثر
1: بزيادة الأملاح،
0: بزيادة الأملاح. التناضح العكسي فكرته البسيطة أنه إحنا لو عملنا غرفتين وبينهم حاجز شبكي، طبعا هذا الحاجز الشبكي كان في الماضي مش ممكن رغم أن الفكرة كانت معروفة لأنه التكنولوجيا ما كانت تسمح نعمل ثقوب ضيقة إلى الحد اللي بس تسمح للجزيء الماء يمر من خلالها وليس الأيونات،
1: نعم اللي هي الأملاح الذائبة، نعم
0: أيونات الأملاح الذائبة هي أيونات أملاح معدنية طبعا. الآن بوجود هذه التقنية الكومبارتمنت الغرفة اللي فيها المي المالح تضخ إلى طبعا من مصدر مثلا زي البحر تضغط ويضاف إلى ضغط عالي يعادل مع زيادة طفيفة الانخفاض في الجهد الأسموزي للماء الناتج عن الملوحة. الآن تصبح للمياه هذه المالحة طاقة عالية فتخرج من الحاجز الشبكي هذا إلى
1: الغرفة الثانية،
0: أو الغرفة الثانية
1: خالية
0: على شكل مي صرخة
1: فقط.
0: ما معها طبعا إلا إذا كان في خلل في فتحات الحاجز الشبكي هذا،
1: نعم أو الغشاء الفاصل.
0: أما لما يكون الحاجز دقيق خلص له يعني لا يمر منه إلا الماء، هذا الماء نقي جدا يؤخذ، وطبعا مع مرور الوقت المي تزداد ملوحتها، يزاد الضغط اللي هو الضغط بنسميه احنا الضغط الأسموزي مش الجهد الأسموزي، الجهد السالب، الضغط اللي هو الموجب، إلى حد معين بعدين يصبح من المستحيل إضافة مزيد من الضغط والمي بيصير حجمها قليل جدا أصبحت مالحة جدا، هذه تطرح خارجا
1: نعم.
0: وتأتي مياه أخرى مستجدة
1: وتعاود الكرة في عملية المعالجة بالتناطح العكسي.
0: بهذا الشكل إحنا يعني الطاقة المستنفذة أقل. هسه النقطة المهمة اللي أنا بدي أشير إلى أيضا هاي كلها بالتقنيات الحديثة، يعني
1: هاي بمحطات التحلية دكتور بدها تكون؟
0: طبعا
1: بمحطات التحلية.
0: وهذه المحطات يعني الآن كلفة
1: إنشائها
0: تحلية المتر المكعب منها تدنت إلى حوالي 20 سنت. إحنا المشكلة عندنا في الأردن إنه المياه المفتوحة الساحل هو في العقبة.

0: والعقبة طبعا على ساحل البحر، يعني ارتفاع خلينا نحكي صفر مثلا أو مترين ثلاثة أربعة خمسة متر. لما نقول أنا مراكز الاستهلاك الأساسية زي مثلا مدينة عمان،
1: نعم، ب 400
0: ارتفاعها
1: كيلو
0: يعني
1: ارتفاع عالي.
0: في كثير من المناطق فوق ال 800 متر 900
1: نعم،
0: متر، فهذا طبعا جهد
1: هي
0: مكلف.
1: تكلفة النقل
0: النقل
1: للوصول
0: نعم،
1: إلى
0: النقل هو الكلفة
1: المحافظات
0: الأساسية،
1: المطلوب لها المياه. نعم.
0: كلفة النقل.
1: طيب، تعتقد دكتور بأنه رح يكون هذا الأسلوب العلمي المتبع الغير مكلف كثيرا، يمكن يعتمد أنه أساس عمليات التحلية المنوي إنشائها بحيث تكون صديقة للبيئة وتعمل على الطاقة المولدة من طاقة الشمس؟
0: طبعا هو حاليا اصلا هذا هو التقنيه المتبعه، الا في حاله واحده، عندما نكون بحاجه الى توليد كهرباء. طبعا توليد الكهرباء بحاجه الى تبريد، فاحنا بنستغل ميه البحر المحطه مثلا على ساحل البحر
1: عمليات
0: للتبريد. الميه الان ارتفعت حرارتها، لما تصير مرتفعه بصير اسهل اقرب للتبخر يعني، فبنكمل المشوار هذا بعمليه التبخير، والبخار بنكثفه بنستعمله كمية عذبة.
1: نعم صحيح،
0: لكن الأصل
1: هي
0: إنه إحنا
1: متبخرات.
0: نستعمل التناظر العكسي، خاصة مع تطور تقنيات اقتناص الطاقة الشمسية اللي حاليا يعني
1: نعم، مشاريع
0: ممكن
1: طاقة
0: تصل إلى
1: متجددة.
0: حوالي 27%. 27% إحنا بنتحدث عن طاقة مجانية طبعا
1: نعم، وتوليد الطاقة من خلال
0: من
1: الطاقة
0: طاقة
1: الشمسية،
0: الشمس. طاقة الشمس
1: وممكن مدينة العقبة من
0: في
1: أكثر المدن
0: المتوسط
1: أكثر
0: حوالي
1: استخدام.
0: يعني 160 خلينا نحكي
1: أها.
0: جول للمتر المربع في السنة، فهذا طبعا يعني رقم مش قليل، يعني رقم كبير جدا. لما نتحدث عن 164 تقريبا، هو رقم تقريبي
1: مقدار الطاقة المتولدة من المتر
0: هاي متوسط على العالم كله
1: متوسط
0: يعني.
1: الطاقة. نعم
0: طبعا احنا حتما في الأردن خاصة منطقة الجنوب عندنا الطاقة اللي هي واصلة لسطح الأرض أعلى، لأنه عندنا حرارة عندنا
1: نعم عالية وفرق صحيح.
0: قريبين من المنطقة المدارية، وفي نفس الوقت عندنا صفاء ما فيش
1: نعم،
0: عندنا
1: ونسبة
0: غيوم
1: سطوع
0: يعني فيه.
1: عالية صحيح. نعم، إذن مستمعينا، يعني بهذا الرأي العلمي وأهل الاختصاص فيما يتعلق كيف يمكن لنا أن نعمل على اعتماد أسس علمية حديثة تقنية في عمليات تنقية المياه، مياه البحر، وممكن هالمشروع اللي جل الاهتمام والتوجه والدعم لمشروع الناقل الوطني فيما يتعلق في تحلية مياه البحر الأحمر، إشارة إلى أهمية الاستفادة من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة فيما يتعلق بالطاقة الشمسية، أيضا الطرق العلمية البحثية فيما يتعلق في عمليات التنقية أو حتى عمليات التحلية، خلينا نكون أكثر دقا، هي تحلية ومعالجة الأملاح المتواجدة فيها. يعني هذا الرأي وهذا العلم الذي وجدناه بأنه هو نتاج للعديد من الجهود التي قدمت على مستوى العالم، أيضا الجهود التي قدمت على مستوى هذا الوطن العزيز بأهمية الاستفادة من كل هذه الخبرات. إذن ملف الاستفادة من موارد المياه، التطلع لتبني العديد من المشاريع التي تعمل على توفير هذه الأمتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب والمحلى، وصولا إلى تلك المحافظات الأكثر طلبا لها. طيب، أعاود لأطرح ملف هام، وهو ملف كيف يمكن لنا أن نستفيد من مشاريع التكيف ومشاريع التخفيف من آثار التغيرات المناخية، لأنه القمم التي تعقد على مدار كل عام وفي نهاية كل عام تقريبا يكون هنالك صناديق، هذه الصناديق هي صناديق استثمارية تقدم الدعم لمثل هذا النوع من المشاريع. أنا بعرف أنه يعني هنالك وزارات معنية، لكن أيضا مؤسسات المجتمع المدني من خلال الجمعيات، من خلال المنظمات، من خلال الاتحادات البيئية أيضا هي حاضرة من أجل أن تقدم الدليل والبرهان لتبنيها للعديد من المشاريع. كيف يمكن لنا دكتور طالب أن نستثمر؟ أنت تحدثت عن الحيلة والحيلة الذكية للتغلب على هذه التغيرات التي أتت بالسلب، فماذا أيضا نستطيع أن نقدم للإنسان في هذا المجال؟
0: بداية يجب أن يكون واضحا أنه عصر سوبرمان انتهى.
1: نعم،
0: لا يستطيع إنسان مهما يعني ارتقى بعلمه منفردا أن يصنع إنجازا كبيرا.
1: نعم،
0: يجب أن تتضافر الجهود،

0: تتضافر الجهود، ويجب أن تكون هنالك جهة ما تنظم هذا النمط من تضافر الجهود، بحيث يجلس المعنيون اللي يمتازوا بالخبرة الراقية ويتحدثوا في هذا الشأن، لأن هنالك أيضا منتفعون من توفير المياه، من إعادة تدوير المياه التي استنفذت في مرحلة مبكرة. إذا تمكننا إحنا من أنه نجمع الخبراء المعنيين، لابد أن نصل إلى آلية معينة، آلية متكاملة تمكننا من العمل بكفاءة مميزة تجاه استثمار مواردنا، وفي نفس الوقت تطوير موارد جديدة بالتقنيات اللي هي أصبحت سائدة في العالم.
1: إذن مستمعينا الكرام، دعونا نتوقف مع هذا الفاصل القصير من خلال مهندسنا غاندي حداد، ومن ثم نتابع حديثنا بمعية الأستاذ الدكتور طالب أبو شرار.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة

0: قائمة: آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد، وكل الترحاب بكم أينما كنتم. نتابع حديثي فيما تبقى من عمر هذه الحلقة بمعية الأستاذ الدكتور طالب أبو شرار، وهو أستاذ كيمياء التربة والمياه والبيئة، الخبير المختص في مجال التغيرات المناخية. كنا قد أشرنا إلى كيف يمكن للإنسان أن يستفيد، كيف يمكن للحلول الذكية التي تطرح بأن تتكيف مع هذه التغيرات وإدارة مثلى للعديد من الموارد الأولية، وعلى وجهها موارد المياه، في إشارة إلى تلك الحلول التي حملتها الحضارات الماضية والتي قدمت للإنسان من أجل أن يستفيد من كل قطرة لمياه الأمطار. أتابع حديثي مستمعينا الكرام بعد أن قد تحدثنا في شكل تفصيلي كيف يمكن لهذه الحلول الذكية وللذكاء أيضا الذي أتى من جهود علماء كبار فيما يتعلق في تصميم محطات التحلية لمياه البحار. أتابع حديثي في ملف هام، ودائما نولي البحث العلمي أولوية كبيرة، وذلك لأنه هذه البحوث العلمية ونتاجها هي تعمل على خدمة الإنسانية جمعاء، فما بالك إذا كانت هذه المشاريع البحثية العلمية هي سوف تطبق على أرض الواقع هنا في هذا الوطن العزيز، وبالتالي هي الأقرب إلى ملامسة هذه المشاكل وبالتالي تقديم حلولها. لك أن تتخيل أن هذه الحلول هي أتت من رحم تلك المعاناة. فالبحث العلمي ودوره. نعم
1: طبعا البحث العلمي ودوره، يعني احنا بستطيع ان احكي بتجرد دون اي تعصب انه الاسلام هو الدين الوحيد الذي تحدث وحث اتباعه على التفكير العلمي المنهجي العقلاني. افلا يعقلون، افلا يتفكرون.
0: نعم.
1: افلا
0: يتدبرون. نعم
1: هذا كلام بيحثك انت على التفكير الابداعي. اسلافنا في أوج الحضارة العربية الإسلامية، أعطيك مثال بسيط، كيف على سبيل المثال صحراء تكريت استطاعت
0: أن
1: الدولة العباسية أن تشجر، طبعا لا أقول كل صحراء تكريت المساحة هائلة، أن تشجر المساحات التي يعيش إلى جوارها بشر.
0: نعم
1: هذه الصحراء تربتها رملية، لا يمكن أن تمسك المية، وحرارة عالية بالصيف وجفاف نسبيا بالشتاء، لكن إلى جوارهم مثلا نهر دجلة، فكانوا يأتون بالماء ويضعوا في الأرض جرة يتركوا عنقها مكشوفا ويزرعوا إلى جانبها نبتة ويضيفوا الماء إلى الجرة، فالجرة ترشح الماء تدريجيا بحيث أنه مثلا يعودوا إلى ملء الجرة كل أسبوع أو كل خمس أيام. هذا الماء يزود النبتة بحد على الأقل مقبول من حاجته للماء.
0: نعم
1: فتنمو وتزدهر، وما زالت يعني حتى الآن بعض، وأنا شاهدت شخصيا هذا في الماضي، بعض الجرار موجودة مدفونة في الرمال.
0: نعم
1: بإمكانيات بسيطة. طبعا عندما يتحدث البعض على أنه مثلا نظام الري بالتنقيط إبداع حديث وذلك، لا مو هذا يعني شبيه بنظام الري بالتنقيط.
0: نعم
1: لكن احنا اهملنا وما ابقينا على ذاكرتنا حية واستثمرنا هذه المعرفة وراكمنا عليها معرفة اضافية. ما في مخرج

0: للإنسان، أي إنسان على وجه الكرة الأرضية، بدون التفكير العلمي، بدون اشتراح الحلول المنطقية، إحنا للأسف يعني نستورد المعرفة، لكن هذه المعرفة في معظم الحالات لم تكن مخصصة لحل مشاكلنا إحنا، هي تخصصت لحل مشاكل تخص مجتمعات العلماء اللي اشتغلوا في هذا المجال واللي حصلوا على التمويل المالي من حكوماتهم لأنه عندهم هذه المشكلة. إحنا الآن بحاجة زي ما حكيت قبل قليل إنه يكون في عنا هيئة علماء، مش أي موظفين إداريين، هيئة علماء من أصحاب الباع الطويل في البحث العلمي، توجه لهم أسئلة محددة ومفروض يقدموا إجابات منهجية منطقية لحل تلك المعضلة. هذا هو الأسلوب السليم حتى ننهض.
1: نعم.
0: كل الأمم يعني حتى المعارف العسكرية جاءت من خلال الإبداع العلمي، والإبداع العلمي اللي كان في مرحلة الآن ننظر له مثلا هش ما له وزن، هو حسم معارك كبرى في التاريخ الإنساني.
1: صحيح.
0: كانت هي النقطة الوحيدة اللي مكنت طرف بالانتصار على طرف آخر، فقط بفضيلة المعرفة العلمية الدقيقة اللي أضيفت لساحة المعركة في تلك اللحظة.
1: نعم صحيح، ويمكن يعني التاريخ والساحة تشهد للعديد من هذه الحلول العلمية التي أتى بها أهلها من أجل العمل على حل العديد من المشاكل أو حتى القضايا. طيب لي أنا أتساءل يمكن هالسؤال في دقائق فيما تبقى من عمر هذه الحلقة دكتور طالب، بأنه يعني أبنائنا الآن هم على أهبة الاستعداد من أجل اختيار المسارات التي سوف يدرسونها في الجامعات، ويمكن توجههم بشكل كبير إلى العديد من الجامعات اللي عندها تخصصات، هذه التخصصات يمكن أكثر طلبا، يمكن تخصصات مجتمعنا بأمس الحاجة، يعني بمعنى آخر كمان تخصصات هي مش مشبعة وغير راكدة. الآن الكليات البحث العلمي، الكليات الهندسية، الكليات التكنولوجية وكليات الموارد تحمل العديد من الفرص التي يمكن أن ننتهزها، فماذا يقدم الدكتور طالب أبو شرار لأبنائنا في عملية إرشادهم لاختيار التخصص وأيضا التوجه إلى مجالات تحمل الكثير من جهود البحث العلمي؟
0: هو للأسف التوجه نحو التخصصات لا يجب أن يكون رهنا بس برغبة الطالب،
1: هذا أولا
0: يجب أن يكون موجها من الدولة. الدولة هي توجه الطلبة لدراسات معينة وتؤسس المعاهد والكليات العلمية المناسبة لذلك بناء على دراسات مسبقة.
1: نعم.
0: نهوض الاقتصادي بحاجة إلى نمو اقتصادي في مجال علمي معين، بحاجة إلى أيدي علمية خبيرة بعدد معين، هذه الأعداد يجب أن ينتجها نظام التعليم العالي. لكن نحن عندما نترك للفرد القرار الأول والأخير، الفرد يبحث عن عالمه، عن بما يعني يستطيع أن يصل إليه وعيه.
1: نعم.
0: اللي بينسجم مع هوايته ومصلحته، لكن قد تكون الهواية والمصلحة لا تنسجم.
1: نعم.
0: مع المصلحة الوطنية العليا. يعني مثلا الآن معظم أبنائنا اللي بيجيبوا معدلات عالية لا زالوا مصرين على الذهاب
1: إلى
0: دراسة
1: الطب والهندسة،
0: مثلا. نعم. والصيدلي. وإحنا بنعرف الآن يعني الحلول لاستيعاب كل هذه الأعداد أصبحت صعبة جدا.
1: صحيح.
0: فإن شاء الله يعني تتحول. نعم. الأمور بطريقة منهجية مركزية مبنية على خطط اقتصادية تحدد الحاجة من تلك الكفاءات.
1: نعم. إحنا يمكن مستمعينا ومشاهدينا راح يكون لنا العديد من اللقاءات اللي راح يكون من نستضيفهم بيحملوا الخبرة الواسعة في كيفية التعامل واختيار ذلك التخصص، في إشارة إلى ذلك التطوير الذي تقوم وزارة التعليم العالي من أجل إحداثه لهذا القبول أو طلب القبول الموحد اللي يشير إلى الكليات المشبعة، الكليات أو التخصصات عفوا المشبعة والتخصصات الراكدة أو التخصصات التي يكثر الطلب عليها. هذا جانب. الجانب الآخر مستمعينا أيضا رح يكون لنا وقفة لنتحدث في تفاصيل التفاصيل وكل التساؤلات التي تراودكم في عند التقديم هذا الطلب والاستفادة من تلك الفرص.

الممكنه او حتى تلك الفرص المتاحه لكم لاختيار ذلك المكان الملائم لابنائكم. شكرا جزيلا لك ضيفي الاستاذ طالب محمود ابو شرار، وانت الاستاذ الدكتور في علم الكيمياء التربه المياه والبيئه، صاحب الباعث.

0: الهاشمية.
1: شكرا لك. شكرا.
0: وأرسل بعض الرسائل التي آمل إن شاء الله أن تكون ذات صدى ووقع
1: نعم.
0: إيجابي.
1: وأذان صافية بإذن الله. شكرا لك. لم يتبقى لنا مستمعينا إلا أن نشكر مهندسنا غادي حداد اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر. شكرا جزيلا لك مرة أخرى رأفت القطامي. على أمل أن نلتقي. هذه تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

موجز الواحدة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدم لكم آلاء الزبن. حياكم الله. جلالة الملك يبدأ اليوم زيارة دولة إلى الصين لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين. رئيس الوزراء يعلن تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. اللجنة القانونية والمالية المشتركة في مجلس الأعيان تقر مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026 كما ورد من النواب. وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيريه القطري والسوري العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الرفض الإسرائيلي لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء النزاع في غزة. الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. لبنان وإسرائيل تعقدان جولة ثامنة من المفاوضات برعاية أمريكية في روما مطلع الشهر المقبل. الرئيس الأمريكي يؤكد أن مضيق هرمز بات تحت السيطرة الأمريكية بالتزامن مع تعثر المساعي الدبلوماسية بين الطرفين، وتواصل الهجمات في المضيق. مقتل 6 أشخاص في هجوم صاروخي أوكراني على منطقة بليغورد الحدودية في روسيا. محلياً، المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة كانت في طريقها إلى الأراضي الأردنية. بدء تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات وكليات المجتمع الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط حتى السبت المقبل. وطقس صيفي معتدل اليوم وغدا وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الأربعاء. نهاية الموجز، أعود ألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة. في أمان الله.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وحتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج دين ودنيا. وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وعمر الكركي، من الهندسة الإذاعية نداء الرمامنة، من المراقبة الرئيسة الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة، ويسرنا أن نرحب باسمكم بضيف استوديوهات الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم، فضيلة الدكتور محمد الغول المفتي الأسبق للدفاع المدني. فحياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله سيدي الدكتور زايد، أنت والمستمعين الكرام والقائمين على هذا البرنامج وإذاعتنا الحبيبة.
0: حياكم الله، يعطيكم العافية فضيلة الدكتور. وحلقة هذه اليوم ستكون حوارية مع فضيلة الدكتور محمد الغول، لنستفيد من علمه حول هذا الموضوع المهم، موضوع الأفراح والمناسبات الاجتماعية بين القيم الأصيلة والممارسات السلبية. ومن هذا المنبر نبارك للإخوة المستمعين وأبناء الشعب الأردني العزيز، الإخوة الكرام، من كان عنده مناسبة تخرج من الجامعات أو مؤخرا الثانوية العامة، فمبارك لكم جميعا، ووفق الله أبناءكم لما فيه الخير، فحياكم الله. ولا تكاد أيها الإخوة والأخوات حياة الناس تخلو من مناسبات يفرحون بها، فهنالك أفراح الزواج، نجاح الأبناء والتخرج كما هي هذه الأيام، مناسبات أخرى، مناسبات أفراح تشكل جزءا من حياة المجتمع وتاريخه وذاكرته. والله عز وجل جعل الفرح شعورا إنسانيا فطريا، ولأن الإنسان يحتاج إلى لحظات يعبر فيها عن امتنانه لله تعالى على نعمه، ويشارك الآخرين مشاعر السعادة والسرور. ولذلك لم يأتي الإسلام ليحاصر الفرح أو يضيق على الناس في مناسباتهم، بل أقر الفرح المشروع ودعا إلى إظهار النعمة وشكر المنعم سبحانه وتعالى. كما أن الأفراح تؤدي وظيفة اجتماعية مهمة، فهي تجمع الأقارب بعد طول انقطاع، وتفتح أبواب التواصل بين العائلات، وتقوي أواصر المحبة والتكافل، وتمنح المجتمع حالة من التلاحم والتراحم. بل إن كثيرا من الذكريات الجميلة التي تبقى في حياة الناس ترتبط بمناسبة سعيدة اجتمع فيها الأحبة والأقارب والأصدقاء. لذلك مع هذه الصورة المشرقة والبهية التي نعتز بها، تظهر حقيقة في بعض المجتمعات ممارسات وسلوكيات سلبية بدأت تتسلل إلى بعض المناسبات، فأثرت في هذه الرسالة وأضعفت مقامها.

0: قصيدها، وأصبحت تستدعي وقفة تأمل ومراجعة ليس من أجل محاربة الفرح، بل إنما من أجل المحافظة على جماله وأهدافه النبيلة. حياكم الله دكتور، يعني أسف على المقدمة هذه، يعني فقط أردت تأطير الموضوع للأخوة المستمعين حتى ندخل مع فضيلتكم في الحديث عنه إن شاء الله.
1: سيدي، لابد لكل يعني موضوع من نفحات
0: الله يكرمك
1: وجمالية
0: الله يكرمك،
1: تضفي على الموضوع خيرا، وخير من يتحدث فيها دكتورنا
0: أكرمكم الله سيدي، أنتم
1: دكتور
0: أستاذنا
1: زايد.
0: ونتعلم منكم كل خير
1: الله
0: إن شاء الله.
1: يحفظكم يا سيدي.
0: يعني فضيلة الدكتور محمد الغول، وأنتم المفتي يعني الأسبق للدفاع المدني، وقد استفدنا من يعني من علمكم ويعني عبر سنوات طويلة في الاستوديوهات الإذاعة الأردنية. اليوم نتحدث عن هذا الموضوع وهو موضوع الساعة، يعني ابتداء يعني الأفراح هي وسيلة لتعزيز الترابط الاجتماعي وصلة الأرحام. نتحدث عن هذه، عن ثمار هذه المناسبات الاجتماعية عندما تجمع الأسر والأقارب والأرحام في مكان واحد. تفضل دكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأجمل التسليم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية أتقدم بجزيل الشكر لك أخي الدكتور زايد الدويري،
0: حياكم الله سيدي،
1: ولإذاعتنا الحبيبة الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم على هذه الاستضافة المباركة، وشكرا لهذا المنبر الذي يبث الخير دائما. يا سيدي اسمح لي في بداية هذا الحديث ونحن نتحدث عن المناسبات الطيبة والأفراح أن أرفع إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وإلى سيدتي صاحبة الجلالة الملكة رانيا، وإلى سمو الأميرة إيمان بمجيء الحفيدتين، أرزقوا بحفيدتين
0: نعم.
1: تالا ورانيا
0: نعم.
1: فنقول بارك الله بالموهوب وبارك هذا الخبر الطيب. ونبدأ بما سألتنا عنه. أول شيء، الفرح كما ذكرت في مقدمتك الطيبة هو مشروع، والله عز وجل يفرح. يعني إذا أخذنا لفظ الفرح، الله عز وجل يفرح، الذي خلق الفرح وخلق الفرحين أيضا هو يفرح. في الحديث أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، فهذا أول تأصيل لموضوع الفرح. الفرح شيء فطري يحبه كل الناس وتكاد كل المخلوقات، يعني الحية
0: نعم.
1: تحب الفرح. الفرح له مزايا كثيرة، إنه أول شيء إدخال السرور، سواء على الشخص المعني بهذا الفرح جاءه ما يفرحه، وسواء على إدخال الفرح والسرور على الآخرين، لأن الإنسان الطبيعي أو الإنسان صاحب الفطرة السليمة يفرح حتى بإدخال السرور على غيره،
0: على غيره.
1: فإذا رأى السرور قد دخل عليهم فرح. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخلت السرور على إنسان، يعني أعطيته شيء وشعرت أنه كان كئيب أو كان حزين، ثم أدخلت السرور على قلب هذا الإنسان وشعرت بفرحه، فاطلب منه الدعاء، لأنه الآن أصبح مستجاب الدعاء
0: نعم.
1: لك
0: نعم.
1: فإدخال السرور سواء على الشخص نفسه أو على غيره هذا شيء من ديننا. الدين الإسلامي لا يتناقض مع موضوع الفرح وأنه الإنسان يفرح والناس تفرح، بالعكس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حفل للأنصار، كان عندهم زواج، فوجد الناس صامتون، يعني ما عندهم شيء، وكأنه
0: يبين فرح،
1: يبين يعني مظاهر الفرح. فناداهم، يعني نادى إحدى زوجاته وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ألا قلتم أتيناكم أتيناكم فحيونا أتيناكم، يعني حتى أعطاهم إيش
0: مفاتيح،
1: مفاتيح يعني
0: نعم.
1: في أناشيد طيبة. واليوم يعني حتى إحنا بالأردن بس ما

0: أخذنا النص من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أخذنا زيه يعني البدو والفلاحين وبعض الحضر، يعني لما بدهم عروس من دار بقول فرشنا الحوشي،
1: صحيح.
0: هاي نفس أتيناكم أتيناكم فحيونا أتيناكم،
1: صحيح.
0: نفس فرشنا الحوشي وهلنا ماجوشي والشمس حرقتنا، هذه مظاهر فرح،
1: مظاهر فرح. نعم.
0: لكن هنا أردت من هذه النصوص، النص النبوي الشريف
1: نعم.
0: والنص اللي أنا أتيت به من عادات وتقاليد بلدنا الحبيب الأردن،
1: نعم.
0: أردت أن أقف عند موضوع النصوص، إنه الفرح ما ينبغي أن يكون فيه ألفاظ فيها معصية، فالألفاظ منضبطة بالفرح
1: مشروع. نعم.
0: مشروعة. هلا الفرح اللي بصير بين الناس هذا فيه يعني نوع من الارتياح، ولا من الذي يفرح؟ الذي يفرح إنه الأمور طيبة عنده وأموره ربنا بشره ببشارات. الفرح غالبا يكون بسبب نعمة من النعم. يعني ليش هو فرح؟ أول شيء الفرح الأكبر اللي بدنا نأكد عليه واللي بفرح القلوب والذي يفرح الله عز وجل، هو أن يخرج الإنسان من معصية إلى طاعة. واحد ربنا هداه، كان عاصي أو كان يعيش في ضلالة واهتدى، سواء عن طريق غيره سواء يعني بأي سبب، يسر الله له الهداية بأي طريق فاهتدى هذا الإنسان، هذا يستحق الفرح أنه خرج من ضلالة
1: إلى هداية.
0: إلى هداية، هذا أكبر شيء أنه يفرح فيه الناس. يفرح هو أنه رب العالمين أخرجه من الضلالة إلى الهدى، ويفرح الآخرون سواء من أقربائه ومحبيه ومجتمعه، أنه والله فلان ما شاء الله اهتدى بعد ما كان يعني عنده مشكلات معينة. الفرح الثاني والثالث والرابع الأفراح اللي بيفرحوا فيها الناس
1: الاجتماعية.
0: الاجتماعية. نعم. المناسبات، الزواج. الزواج نصف الدين، والزواج حثت عليه الشرائع السماوية وحثت عليه الشريعة الإسلامية. هذا الزواج فيه فرح. بعض الناس يقول لك يا أخي أنا ما بدي هذا الفرح، وأنتوا عليش فرحانين، وبيجيب 100 مأساة بتذكرها. يعني أنا بحب لما بتحدث إني أتحدث بشيء يمس
1: الواقع.
0: يعني
1: الواقع.
0: واقع الناس.
1: الواقع. نعم.
0: يعني بتيجي مثلا واحدة بدها تحضر العرس لابن أخيها، لابن سلفها، لأي حدا من أقربائها، فبتتذكر كل اللي ماتوا من قرايبها في لحظة
1: وهم تستحضرهم بالفرح،
0: تستحضرهم بهالفرح.
1: جمعهم.
0: يا ستي ما دام انك حزينة ومش قادرة تفرحي او مش قادرة تسيطري على حزنك، خلي الناس، اعطيها الناس فسحة من الوقت انهم يفرحوا. كل الناس عندها آلام وعندها جراح وعندها ذكريات مؤلمة، لكن في الفرح حاول انك يعني يحاول الانسان انه يحتفظ فيها ويفرح مع هؤلاء الناس اللي هم بدهم يفرحوا ساعة من زمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جاريتين طفلات، فكان يغنين في البيت، بغنن عند عائشة، فسمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصوت، فقال ما هذا، مزامير في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم عيد، خلهم يفرحوا، عيد، يوم عيد،
1: يوم فرح،
0: يوم فرح، يوم عيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هم الأمة، دخول الناس الإسلام والفتوحات وقائد دولة،
1: ملفات كثيرة
0: أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال هو يوم عيد خل الناس تفرح. النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الزواج قال أعلنوا النكاح، وهذا أخذ منه الإشهار. موضوع الإشهار عند السادة المالكية، يعني جمهور العلماء لا يرون في الإشهار يعني أنه من أركان النكاح، لكن السادة المالكية اعتبروه ركن من أركان النكاح الإشهار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال. الغربال اللي هو الدف. فأخذ الدف للفرح وأخذ الطبل للحرب.

0: مستثنيات
1: كرمزية. نعم
0: نعم. فلما يقال دقة طبول الحرب، هون الدف أو الغربال هو بيشبه الغربال. الغربال معروف للناس اللي بيستخدموه، اللي هو بنخلوا فيه القمح والشعير وهذه المنتوجات الزراعية، يشبه هذا الغربال، يشبهه الدف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الزواج أنه في فرح، والناس بدها تفرح. فالفرح هون له ضوابط، الفرح أيضا بالنجاح. يعني مثال على ذلك، مررنا في موضوع خريجين الجامعات وخريجين الثانوية العامة، وفرحنا لهؤلاء الناس. صحيح. بدك تفرح أنت، يعني من باب الأدب الديني أن يفرح الإنسان لأخيه، يفرح لنفسه ويفرح لأخيه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني مثل ما بتحب لنفسك، حب للآخرين. يعني تخيل إنه هذا الشاب 4 سنوات في الجامعة، مصاريف وسفر وروحة وجي واغتراب عن أهله ونفقات ودراسة،
1: جهد ذهني وجهد وبدني ونفسي، كل شيء. صحيح.
0: لما بتخرج بفرحوا أهله
1: إنه توج هذا النجاح. نعم.
0: توج بهذا النجاح.
1: نعم.
0: أول ما بيجيه، يعني بعض الناس، هو يعني في خريجين زيه كثير، وين بده يتوظف؟ هاي بده يقعد عندك
1: يا أخي. بيعطي نظرة سلبية شوي يعني، أو بده يقلص
0: يعني
1: الفرح. نعم.
0: يعني تقليص الفرح أو الكلام، يعني المواقف الطيبة، قال رب كلمة قالت لصاحبها دعني. فبالأصل أن يكون كلامنا، سواء أهل الفرح شو بيطلع منا، ألفاظ تطلع طيبة فيها شكر، ومن يأتي إلى هذا الفرح ينبغي أن يكون كلامه طيبا، ينتقي كلامه
1: أطيب
0: أن
1: الكلام.
0: يكون من أطيب الكلام.
1: نعم.
0: مبارك بالتوفيق، والله فرحنا لكم، ربنا يوفقه، ربنا ينفع فيه البلاد والعباد.
1: يعني. نعم.
0: يجبر بخاطره إذا قدر يقدم هدية بكون كويس، ما قدرش الكلمة،
1: هي مجرد المشاركة،
0: المشاركة
1: يعني تقوية أواصر بالتمه الناس. صحيح.
0: فهذا فرح بنجاح.
1: نعم.
0: الفرح بالشفاء، إنسان مريض ربنا شافاه وعافاه، نفرح لهذا الشفاء. إنسان غائب له فترة طويلة، أو كان مش مبين وين هو وظهر وعاد من غربته، يفرح أهله، الناس أيضا تفرح لمثل هذا. فالفرح يا سيدي كما ذكرتم في مقدمتكم الطيبة، ينمي أواصر المحبة بين الناس، ولأن هذا نوع من التكافل الاجتماعي في موضوع أنه يفرحوا جميعا لبعضهم البعض. أنا ما بدي تشاركني بس بالأحزان، الأحزان كل يحزن لأي مصيبة.
1: نعم.
0: ولكن أيضا الفرح، من يشترك بهذا الفرح ينبغي أن يكون يشارك من قلبه لا من باب حسد. يعني بعض الناس إذا رأوا إنسان فرح أو عنده مناسبة خير يحسدونه على هذا الشيء، وقد يصل الحسد إلى العين، وهذه مصيبة. فنحن نفرح ولكن بضوابط.
1: يعني اسمح لي دكتور فقط، يعني بهذا التأطير قبل ما ندخل لموضوع بعض أو الجانب الآخر من الصورة، لازلنا في الجانب الإيجابي المشرق، واسمح لي أنه أشرت قبل قليل لمثال أنه أحيانا بتخرج الشاب بكمل توجيهي بكمل جامعة والكل بفرح له، أحيانا تأتي نظرة سلبية. أشرت لموضوع مهم أنه يعني إيش بده يتخصص، إيش راح يتخرج، إيش راح يشتغل، الآن في مئات الألاف على طوابير الوظيفة. لكن أنا أريد فقط البعد الآخر الإيجابي من الصورة، وهو موضوع أنه مجتمعنا بهذه الـ يعني المظاهر الفرح، هو حقيقة يعني يعزز، يبني لبنات كثيرة. أول لبنة أنه يعزز ثقافة الإنجاز في المجتمع، أنه هذا إنجاز بالتوجيه بالجامعة بأي مرحلة عمرية في حياته هو أنجز. الأمر الثاني أنه هذا التقدير الاجتماعي له أثر إيجابي على الشباب. أنت لما المجتمع والأهل والأقارب كلهم يعني يجتمعوا ويعني يغنوا له ويقدروه ويعطوه هدايا، هذا يؤثر على نفسية الشباب ونوع من التقدير الاجتماعي. والأهم من ذلك هو أنه أسرنا هي فعلا بتضع بصمة بها، تشجع النجاح في المجتمع. كل هاي أواصر أو نقاط إيجابية لابد من تعزيزها، واحنا مجتمعنا حقيقة بنعترف فيه انه لما طلعت النتائج

0: نتائج خاصة الثانوية العامة، في إنجاز فعل، معدلات عالية، يعني معدلات عالية ونسب نجاح يعني متقدمة عن السنوات الماضية. فحقيقة هذا كله أثر، بحاجة إنه ندعم الشباب ونعزز فيهم ثقافة الإنجاز. إذا دعمناهم في هذه المرحلة راح يتقدموا إن شاء الله في مراحل أخرى يخدموا بلدهم إن شاء الله.
1: سيدي، أنت تتحدث عن التعزيز.
0: نعم،
1: التعزيز لا يأتي فقط يعني من الجهة المدرسة. احنا لو بدنا نشوف المؤسسات التربوية، المؤسسات التربوية الرئيسة منها أول واحدة الأسرة. هو قطعا الأسرة هي بذلت جهد،
0: صحيح،
1: قد يكون لا ينقص أو لا يقل جهدهم عن جهد التلميذ نفسه، الطالب مثلا إذا تحدثنا عن نجاح الطلبة. سهروا معه ورأوه كالشجرة تنبت أمامهم، يعني من صغره إلى متوسط إلى أن تخرج،
0: وأنفقوا عليه
1: وأنفقوا
0: وتعبوا
1: عليه
0: معه.
1: وبذلوا جهود كبيرة،
0: حتى ذهنيا انشغلوا،
1: استهلاك
0: يعني
1: أعصاب، يعني استهلاك أعصاب كان عندهم. فهاي المؤسسة الأولى اللي هي مؤسسة الأسرة، تعبت حتى تشوف هذا الولد. طبعا لما نقول الولد في لغتنا العربية يشمل الذكر
0: والأنثى،
1: والأنثى، الابن والبنت. هذا الجهد يستحق لهؤلاء، يحق لهؤلاء الناس انهم يفرحوا. هذا واحد. الأسرة ما قصرت. هلا لو رأينا الجانب الآخر، لو هالأسرة ما اهتمت بهذا الشاب او الشابة وتركوه للحياة، يعني توديه وتجيبه، بالنهاية قد يحصل عندنا مجتمع أو يكون عندنا جيل في انحراف في سلوكاته، في طبائعه، في تصرفاته، في أي شيء. وبالتالي هذا الشيء رح يكون له أثر سلبي على المجتمع اللي بيعيش فيه.
0: نعم،
1: سواء المجتمع الضيق اللي هو الأسرة أو المجتمع الواسع أو اللي بيعيش البيئة اللي بيعيش فيها. فهذه الأسرة ينبغي أن تقوم بدورها. هاي الأسرة تستحق أن يقال لها مبروك وتفرح. المدرسة بذلت جهود، وزارة التربية والتعليم يعني من خلال الاجتهادات اللي قاعدة بتصير، تقسيم سنة، تقسيم سنتين أو كذا. أعتقد أنه الخبراء في هذا المجال يهتمون بهذا الجانب، حرصا منهم على أن يأخذوا بيد الطالب نحو الأفضل وبسبل أفضل. وهي النتائج السنة هذه يعني أظهرت أنه في جهد مبذول من المختصين في الوزارات المختصة، وخاصة وزارة التربية والتعليم. المدارس والمعلمين لهم الشكر، يعني والإدارات المدارس، لأنها تبذل قصارى جهدها في سبيل إيصال
0: يعني
1: وتوفير البيئة التعليمية،
0: صحيح،
1: المناسبة لهؤلاء. أيضا المسجد، وهي مؤسسة تربوية، لها دور في الدعاء والإرشاد والاهتمام بالجانب الأخلاقي، لأنه بدون أخلاقيات ما راح الولد هذا يهتم، لأنه لو انشغل في جوانب أخلاقية منحرفة ما وصل إلى ما وصل إليه من نتيجة
0: إنجاز. نعم،
1: مشرفة، وحصل على هذا المعدل الطيب وهذا الإنجاز الرائع. فالمؤسسات الأخرى الفرعية من جمعيات ونوادي ونشاطات لها أيضا دور. هون كل هذه المؤسسات التربوية مجتمعة يحق لها أن يقال لها مبارك هذا الفرح. هلأ بيجي أشخاص، دائما في ناس ينظروا إلى الجانب السلبي، الجانب السلبي، أنت شو بدك بالتعليم، شو روح تعلم. التعليم أساس في كل شيء، لأنه حتى في القرآن الكريم أول ما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ اقرأ، لأنه من خلال القراءة بيقدر يكون مهني، بيقدر يكون أكاديمي، بيقدر يكون في أي شيء من جوانب الحياة، لكن لابد أنه الإنسان هذا أن
0: يتعلم. نعم.
1: موضوع الفرح مش بس لهذه المؤسسات ولأصحاب العلاقة، الفرح للمجتمع كله،
0: للوطن كله،
1: لأنه للوطن كله، لأنه يعني أحيانا لما بتحدثوا عن بعض دول، لا أريد أن أذكر أسماء هنا من على منبركم، ولكن يعني معروفة إحصاءات دولية، لما بيقولوا يعني النسب الأميين أو الأمية، نسبة الأمية عالية في بلد ما، هذا تخلف. لكن نسبة التعليم لما تكون عالية في أي بلد، هذا يعني التقدم والحضارة
0: والإنجاز
1: ومجتمع يعني
0: يهنى بهذا الإنجاز،
1: يفرح الوطن، يفرح بشبابه. يعني التهاني اللي موجودة والتبريكات، حتى أعلى

0: يعني موقع في هذا البلد، وهو سيدي صاحب الجلالة، يفرح بنتائج الثانوية العامة ويبارك فيها، ويفرح للخريجين ويكون في رعايات ملكية.
1: صحيح.
0: يعني سمو ولي العهد وزوجته سمو الأمير رجوة راحوا على الجامعة التقنية وخرجوا الطلبة، رفع لمعنوياتهم
1: إذن هذا
0: وأكاديمية الأمير
1: منجز
0: حسين،
1: وطني، هذا
0: منجز وطني.
1: وطني،
0: يعني
1: نعم،
0: هذا الشيء،
1: هذا بعد الشامل
0: الحرص،
1: للفرح،
0: هذه
1: نعم
0: الفرحة،
1: نعم
0: هذه الفرحة وإدخال السرور على هؤلاء الناس، هذا الفرح كله لأنه يرون من نتائجه الطيبة التي تفرض على المجتمعات بالخير والبركة. فدائما يكون الإنسان إيجابي، لا يكون سلبي في موضوع المباركات والفرح وإظهار مظاهر الفرح في هذه المناسبات اللي بتمر على وطننا وعلى مجتمعنا وعلى أسرنا.
1: نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. يعني هذه الصورة الإيجابية للفرح، سواء من جانب تأصيل شرعي كما تفضلتم، أو حتى من جانب مجتمعي نعيشه. لكن دكتور الآن اسمح لي، يعني في بعض الأحيان الآن في الجانب الآخر من يعني من ما يقابل من الصورة المشرقة، هنالك من باب الإنصاف يقتضي حقيقة أن نتوقف عند بعض المظاهر أو الظواهر التي حقيقة دكتور يعني شعوريا أو لا شعوريا بدأت تفرض نفسها على واقعنا على بعض المناسبات، سواء بالتخرج سواء بالزواج بالمناسبات الاجتماعية، وحتى يعني تقف الجهات المختصة ومنها الجهات الأمنية أنه توجه ملاحظات وتنبيهات أنه يا إخوة افرحوا لكن بضوابط، لأنه هذا يؤثر على سير الفرح ويعرقل الجوانب أخرى في الحياة. الآن دكتور دعنا نتناولها، يعني وأصبح يعني الحديث عن هذه المظاهر ضرورية اجتماعية وتربوية. هي دكتور والله بصراحة المظاهر كثيرة، لكن أنا اسمح لي أبدأ بمسألة أحيانا عندما تتحول هذه المناسبة من رسالة محبة وأواصر وتقوية روابط إلى ساحة مقارنة وتنافس، فبالتالي أنه يعني أصبح الموضوع السؤال أنه كيف نظهر أكثر من غيرنا. بالتالي أشرتم قبل قليل لموضوع الحسد، أحيانا بيكون فيه تكاليف كثيرة يعني على أصحاب الفرح، فبالتالي يعني تأتي أنه من حيث أنه الموضوع المادي، موضوع الإسراف، التفاخر بالمكان بالقاعات، التنافس في المظاهر، المقارنات الاجتماعية. أحيانا الإنسان بيستدين ومن حقه أن يفرح، لكن يعني إسراف وتكاليف مرهقة تؤثر سلبا على هذا الموضوع دكتور، وهذا منهي عنه شرعا أصلا. تفضل سيدي.
0: أول إشي يزداد فرحنا بزيادة لما يكون مثلا، لو أخذنا من أنواع الفرح نجاح الطلبة، إنه في فقير جاب معدل عالي، يجب إنه يفرحوا كل الناس مع هذا الإنسان
1: صحيح.
0: وساعدوه ويقفوا إلى جانبه. هلا هذا الفقير، الأب والأم والأسرة الكبيرة يدركوا ما معنى الحياة وقديش، وعندهم ظروفهم وكذا، لكن الابن أو البنت لا يدركوا هذا الشيء، لأنه بشوف غيره
1: غيره،
0: من
1: نعم
0: الناجحين من زملائه شو سووا، والله ليش ما عملتوا لي مثله، فبينقلب الفرح تبعه إلى حزن. من الذي أحزنه؟ أحزنه غني أو مقتدر سوى فرح يعني أكثر من اللازم،
1: هو من حقه، لكن
0: حقه يفرح،
1: ممكن بالغ نوعا ما يعني.
0: لكن نحن نتحدث عن الإسراف.
1: إسراف.
0: يعني يا ريت إنه كل غني صار عنده مناسبة فرح وكذا يسأل أولاده اللي كانوا معه بالصف من هالفقراء اللي نجحوا، وبطريقة ما يسوي لهم حفلة من غير يعني إيذاء ومن غير من، لأنه إذا أتبعت بالمن هو الأذى صارت باطلة وصار في إثم. يا ريت إنه يكون الاحتفالات هذه مقبولة ضمن المجتمعات اللي إحنا بنعيش فيها. يعني ممكن إنسان الله منعمه وتفضل عليه بزيادة، لكن كويس عدم التبذير يعني والإسراف، يكون شيء ضمن الحاجة، ضمن احتفالات المجتمع، بحيث ما يكسر شعور وخاطر الطلبة الفقراء من المتفوقين. أيضا في شيء أكثر، في طلبة ما يعني ما حالفهم الحظ، ما نجحوا لأي سبب، مرض بالامتحانات، صار عنده مشكلة في الامتحانات قبل الامتحانات، ظرف
1: حالة
0: عائلي،
1: وفاة،
0: حالة وفاة، أي
1: صحيح،
0: شيء، ما قدر يدرس وأثر على
1: أثر على إنجازه.
0: إنجازه، فبجوز إنه أخفق. فكمان إحنا بدنا نراعي شعور

0: هؤلاء الناس اللي هو أهله والشخص نفسه، مراعاة الشعور هذا. فالإسراف في الاحتفالات كثيرة مش كويس، الإسراف في موضوع الطعام والشراب والحلويات الكثير كمان مش كويس. خلاص اللي جايين بتحلوا ومع السلامة وبباركوا وبدعوا له بالخير. لكن الناس اليوم بعض العائلات عندها جوع، فهو لما بيجي ببارك وبشوف مثلا هالبطر الكثير في الأكل والشرب والأطعمة والحلويات، ببطل بدعي لك، بصير يقول وين كاين مخبي كل هالمصاري هاي، ما بيعطيناش نوكل. فبينقلب من مباركة إلى حسد، فبينقلب من مباركة إلى إيذاء، بينقلب إلى حقد، أشياء كثيرة. فخلي الإنسان يشوف حاله وين هو عايش، وسوي مثل الناس اللي عايش في مجتمعهم أو البيئة اللي هو
1: لذلك
0: يعيش
1: دكتور،
0: فيها.
1: هل هو من ناحية شرعية تأصيل شرعي، هل يرتبط الفرح بالإسلام أو قيمة المناسبة بحجم الإنفاق؟
0: لا طبعا،
1: لا.
0: لا، هو حجم الإنفاق. إذا كان مثلا بده يجي واحد غني، واحد من هالأغنياء، ونجح ابنه وقال اليوم والله بدنا ناخذ قاعة في قرية أو في منطقة أو النادي أو أي مكان أو جمعية، وبدنا نجمع كل اللي نجحوا ونسوي لهم حفلة كاملة
1: جماعي
0: كلياتهم،
1: جماعي نعم.
0: ما في عندنا مشكلة. لكن أنت يعني طبل وغني وحفلة ما قامت ولا قعدت، والفقير أو مجموعة من الفقراء ينظروا أنهم مش قادرين يجيبوا حبة حلو مشان يحلوا الناس اللي جاية تبارك لهم، هذا فيه إيذاء.
1: طب دكتور فضيلتك، الجانب الآخر الديون، يعني الذي يستدين
0: هو هذا اللي، من
1: يعني
0: الذي يحتاج أن
1: وتأثيره
0: يستدين يا
1: على
0: سيدي؟
1: استقرار
0: الفقير الذي
1: الفقير.
0: يحتاج أن يستدين. ما الذي أجبره على الدين؟ هو الحرج اللي سببه
1: والمقارنة
0: ذلك
1: الاجتماعية.
0: الغني بالمقارنة الاجتماعية، والحرج اللي موجود عنده في البيت
1: صح
0: اللي هو الابن أو البنت اللي ناجح. فهو يعني وضعه في مكان يعني محرج اجتماعيا وماديا.
1: نعم.
0: فحتى لا نوصل الفقير إلى مثل هذه الحالة، ومشان دعاء الفقير يصلنا، فبدنا نكون معتدلين في ذلك،
1: بالإنفاق
0: وهذا لا يمنع أنك تفرح ولكن باعتدال،
1: بتوسط. نعم.
0: بتوسط واعتدال.
1: طب فضيلتك، الآن موضوع هو الفرح مشروع ويفرح قد ما بده مثل ما بلغتنا يعني، لكن موضوع أنه إزعاج الآخرين باسم الفرح، وخاصة لما يكون في أصوات مرتفعة، بتكون في سلوكيات مزعجة مع الإزعاج. فضيلة الدكتور، يعني موضوع اللي هو المواكب اللي الأمن العام مشكورين الله يجزيهم الخير بنبهوا كل سنة على أنه موضوع المواكب اللي بتخالف وبتسكر الطريق، والخروج من الناجحين وأقاربهم من السيارات ما يسبب الأذى، وغيرها من المظاهر أو السلوكيات التي يعني قد تحدث الضرر على الآخرين، سواء من إغلاق أو عرقلة الطريق، الضجيج المتأخر لآخر الليل، بعض المفرقعات، الإضرار بمرضى بكبار سن. أليس كل هذه يعني تعتبر من أنواع الإزعاج باسم الفرح دكتور؟
0: سيدي، أولا لفظ الإيذاء
1: نعم.
0: محرم، يعني أي شيء فيه إيذاء للناس للمجتمعات هو محرم قطعا.
1: نعم.
0: هلا نفرد هذه الأعمال على موضوع الإيذاء. أول شيء أكيد الجيران راح يعذروا أي شخص عنده مناسبة فرح، راح يفرحوا معه
1: نعم.
0: لأنه فرحهم واحد باعتبار إذا كان الجيران متحابين
1: صحيح.
0: فالكل راح يفرح له.
1: نعم.
0: يعني بذكر لما كان يصير في أعراس بالقرى، يطلوا كل الناس من الشبابيكهم أو من بلكوناتهم وصيروا يرموا على العرس حلو، كل واحد يصل عنده العريس، فاردة العريس
1: بالزفة أو كذا
0: بالزفة، كانت
1: صحيح.
0: مشي ما هي زمان،
1: نعم.
0: فيصير يرمي حلو تعبيرا عن فرحه بهذه المناسبة،
1: نعم.
0: وشارك الجار أو
1: الكل
0: اللي بمر من هناك.
1: الكل صحيح.
0: فهذا ما في إزعاج، كانت الناس تفرح لأنه
1: مشاركة
0: معروف أنه هالساعة بده
1: مشاركة
0: يفرح
1: نعم.
0: فيها ساعة زمان. لكن موضوع أنه يستمر إلى آخر الليل وإلى وقت متأخر من الليل، بجوز في ناس بينام على أدوية، بجوز في ناس كبار في السن، بجوز في ناس مرضى،
1: موظفين
0: في ناس موظف بده يطلع على دوامه، بجوز في طبيب بده ينام له ساعتين مشان عنده عملية 6 ساعات بده يجريها. في ظروف كثيرة للناس، فإزعاج الناس وإيذائهم محرم. أيضا انتزاع البركة، وهذه المصيبة.

0: كبيرة. ألا لما إنسان بنزعج لأي سبب من الأسباب من هذه الأمور اللي هي المقلقات، ودعوته مستجابة، ختيار لا بطلع ولا بنزل، بس بسبح وبهلل وبصلي موجهينه على القبلة وبصلي، وسمع الإزعاج أول شيء أول ما طلع الصوت شو فيه؟ قالوا والله ابن جيراننا فلان نجح، الله يوفقه، الله ينجحه، الله يبارك لهم. لهون ماشي الحال، امتد الإزعاج وزاد والسماعات اشتغلت لنص الليل، وحول الحج هذا بدعائه الله لا يبارك لهم
1: بعد أخرى حول. نعم،
0: هون المصيبة بتقع المصيبة بعدم البركة. وقد يكون دعاء مثل هذا وهؤلاء الناس مستجاب. الإزعاج الثاني يا سيدي المواكب، يعني أنا بشكر وبهيب إخواننا في الأمن العام وأقول زيدوا يعني موضوع التركيز على المواكب. المواكب أحيانا أنا من خلال خدمتي بتشرف الخدمة تشرفت في الدفاع المدني، أحيانا المواكب هاي بكون آخرها سيارة إسعاف. سيارة الإسعاف السائق والمسعف والمسؤول السيارة واللي هي البارامديك أو السيارة العادية على أعصابهم مشدودة، ومرافق المريض، والمريض بعده ثواني مش دقائق، بالثانية بعده متى
1: محجوزين وراء الموكب،
0: محجوزين بموكب والشبيبة موقفين السير وبيدبكوا في الشارع وحاجزين السير وبصوروا. يعني هذا لا يقبله عقل ولا دين ولا أخلاق. بدك تحتفل مشيها. يعني الصين قديش عددهم يا سيدي؟ 1,400,000,000 يمكن. نعم. زادوا هسا
1: زادوا. نعم.
0: بجوز زادوا، أنا هذا رقم قديم. أنا شفت في الصين حفل زواج في الشارع، يعني موكب فاردة. فالصين 1,400,000,000 أو 1,500,000,000 بني آدم، كيف اللي جايبين 4 سيارات لونهن واحد، لونهن أسود، والعريس والعروس راكبين بسيارة منهن، والأربع سيارات حاطين بالون أحمر على اليمين وبالون أحمر على الشمال على كل سيارة، عرفنا أنه هاي فاردة. يعني أكيد قبيلته هذا فوق 200,000، هذا العريس والعروس
1: ربع مليون
0: ربع مليون. نعم. ومع ذلك طالعين بأربع سيارات وماخذين العروس، لا بزمروا ولا إشي، مشغلين فلشر وحاطين بالون أحمر على جنب السيارة من اليمين واحد ومن الشمال واحد، وسيارات كلهن نوع واحد لونهن أسود، وهالعرسان وماشيين فارد مرتب
1: بدون أذى
0: ومحترمة، لا في أذى ولا في شيء، بوقفوا على الإشارة وماخذين يمينهم وماشيين بتوئدة وفاردة، وبتم الحفل سواء زواج أو كان فرح بالنجاح في الجامعة أو في الثانوية أو أي مناسبة. أما الطريقة اللي بتصير مثلا قبل أشهر شفت أنا فاردة عرس على طريق خارجي بين المحافظات. نعم. ما بديش أذكر. نعم. أي محافظات أغلقوا الطريق، يا ساتر، نقول يبدو أنه في حادث، يبدو أنه في حادث، طلع في عرس ومسكرين خط حيوي بين محافظتين كبار. وبس أنه طبعا تدخل الأمن العام الله يجزاهم الخير، ويبدو حجزوا أول سيارتين كان مسكرات الشارع
1: وعاملين فتحت الطريق.
0: وفتحت الطريق. هذا فيه إيذاء، وقد يتعرض العروسين، طبعا باللغة العروسين للذكر والأنثى،
1: وصارت
0: يتعرضوا إلى دعوة واحد مظلوم، واحد عنده شغل، واحد متأخر عن وظيفته، مريض بدهم وصلوه على المستشفى مش بسيارة إسعاف، بجوز بسيارة عادية له مراجعة، ودعا عليهم. وين البركة؟
1: نزعت
0: البركة. نزعت. ولذلك لا تستغرب الطلاق المبكر، لا تستغرب إن ما يجيهم مش خلفة، لا تستغرب إنه بيتهم ما يكونش فيه سعادة،
1: قد تكون بدعاء، يعني
0: بدعاء واحد
1: ظلم سلبي.
0: بالضبط. آه. في حين لو إنهم ماشيين وما شاء الله عنهم كل واحد بمر بيقول الله يبارك لهم.
1: أحيانا دكتور يعني بعض مواقع الفرح وهذا موجود يكون بجانب المستشفى، يعني بجانب المستشفى يكون هنا موقع الفرح، وهذه الممارسات تشاهد، يعني فما بالك انه يكون مستشفى كامل فيه اللي في الاي سي يو واللي عنده عمليه
0: ويحتاج الى راحه
1: واهله متوترين حوله
0: يا سيدي،
1: بالتالي يعني هذا تحدي اخر.
0: حتى يشعر الانسان مع الاخرين. نعم. يجب ان يضع نفسه في مكانهم. يعني يا بتحط حالك محل المريض، يا اما محل المرافق للمريض،
1: مشروع منضبط.
0: بالضبط. آه. حتى يدعو له الناس بالخير والبركه. المفرقعات يعني هي أقل مصيبة من إطلاق العيارات النارية، لكن إنها تنترك لبعد الساعة 11 والساعة 12 بالليل والساعة 1 بالليل وبلش يفقع. يعني هذا مش معقول ومش مقبول، وهذا أيضا فيه إيذاء والإيذاء حرام. خلي يا سيدي هذه مشان الأنوار، مجرد ما غابت الشمس صارت في عتم شوي ببينن، فبلش فيهن. أما بعد الساعة 12 وبعد الساعة 1 هذا فيه إيذاء للناس. فالفرح يحتاج إلى دعاء. طبعا الفرح ينبغي أن يكون منضبط بالأدب والأخلاق. فلما يكون ما في أدب ولا أخلاق، سبب الفرح نعمة من النعم التي أنعم الله عز وجل على الفرح فيها. الفرحان هذا إيش سبب؟ إجته نعمة، نجح له حدا، عنده زواج، ربنا شافاه له مريض، مغترب عاد، أي سبب، هذه نعم. إجاله مربح في تجارة، هذه نعم. هذه النعم يقابلها الشكر، الشكر لله عز وجل. إيذاء الناس محرم، فإذا ما قابلها بعدم الشكر فهي مهددة بالمحق وعدم البركة.
1: صحيح.
0: يعني نجح ابنه في الثانوية وعمل كل هالاحتفالات وكل الجيران دعوا عليه بسبب الإزعاج، الابن هذا ما راح يتوفق في الجامعة ولا راح يتوفق في حياته، راح يصير له مشكلات، لأنه رب دعوة. يعني أحد السجناء انسجن هو والده، ويبدو أنهم كانوا يعيشون في عز، فبيسأل يعني الابن بيسأل الأب، قل له شو جابنا لهون يا أبوي، إحنا كنا وكنا وكنا. قال يا بني هذه دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل، وصلت ربنا وما علمنا، علمها الله ولم نعلمها، جابتنا لهون.
1: الله أكبر.
0: فدائما الدعاء خطير، سهام الليل،
1: سهام. صحيح.
0: فبدل ما يدعي علي خليه يدعو لي.
1: نعم
0: يدعو لي.
1: فضيل الدكتور أيضا أشير، أنا اسمح لي أنه أشيد يعني بهذا المنبر أيضا في موضوع تعظيم شعائر الله. الكثير من أفراحنا نسبة كبيرة جدا أنه بيكون في وقت الأذان المغرب تحديدا، العشاء، أهل الفرح يعني هذا موجود مجتمع الأردني
0: بيطفوا
1: السماعات، وأحيانا بعض يعني البعض الآخر ما بيطفي. ففقط نحكي يعني قبل ما ننتقل المحور الأخير موضوع تعظيم شعائر الله دكتور بهذه الأفراح، الله يبارك.
0: أول شيء بطمنك دكتور، يعني غالبية الناس
1: موجود الحمد لله،
0: الغالبية العظمى يمتثلوا لهذا الشيء. يعني لما بينبهوهم في أذان
1: الحمد لله بطف، هذا نشيد به
0: الحمد لله، لأنه مش معقول أذانهم بغنوا
1: ممكن مرات ينسوا يعني أو ما حد
0: إلا يطلع حد، يعني الخير فيه في أمتي موجود، يعني أي حد بذكرهم بينتبهوا لهذا الشيء، وهذا يعني شيء طيب. لكن بالنسبة للإخوة الغافلين هذه مشكلة. يعني الله عز وجل واذكر ربك إذا نسيت، فقد ينسوا من الفرحة. وهذا هنا بدي أوقف عند بعض النقاط. بالأفراح مثلا في الزواج تجدها بنت محترمة ومتجلبة ومحتشمة ما شاء الله عنها، يوم الزواج ولا هم ملبسينها لباس يعني متبرجة، وبتيجي على الكبار بالسن الناس الحج يعني حجية أمها والحج أبوها، مصلين قانتين عابدين وكذا. يا جماعة قال خلها تفرح،
1: يقر هذا
0: خلها تفرح، مو اليوم فرح. لا يا عم، انتم 20 سنة وانتم مربينها تربية فاضلة ومسترة، تيجوا اليوم هيك
1: خلال ساعة
0: نشر خلال ساعة. طيب افرض واحد منكم مات وهو عاصي، افرض هي لا سمح الله او اي واحد من يعني انتهى اجله، ينتهي اجله على معصية، على خاتمة مثل هذه، لا يجوز. فما بدكم البركة، ما بدكم ربنا يبارك.
1: تعظيم شعائر الله
0: في كل الظروف، في كل الظروف. في الفرح انه ما يكون الفرح يعني مفرط، ما يكون الفرح فيه يعني مبالغات كبيره لدرجه انه الانسان ينسى القيم والاخلاق وشعائر الله. نعم. شعائر الله موجوده في كل لحظه وفي كل حين. واذكر ربك اذا نسيت، يعني في ناس اذا دخل على حفل خلص نسي انه في صلاه وفي صيام وفي تقوى وفي تسبيح وفي تهليل. هون هذه اللحظه لحظه غضب، يعني إذا كل الموجودين غفلوا عن ذكر الله فهم معرضين.
1: اسمح لي دكتور، معرضون للغضب. فضيلتك أشيد من هذا المنبر أيضا بتابعت على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكيد حضرتك والأخوة الكرام اللي يسمعونا، كان في تخريج إحدى الجامعات الأردنية خلال الأيام الماضية يعني كان على الشاشة الرئيسية قطعوا التخريج.

0: وقال موعد الأذان ورفع الأذان. فحقيقة أنا أشيد بمثل هذه المظاهر المجتمع الأردني، مؤسساتنا التربوية اللي يعني هذه مجرد هذه رسالة إلى تعظيم شعائر الله، وهذا رسالة إلى الجيل اللي قاعد بتخرج. فحقيقة نريد مثل هذه المظاهر
1: سيدي،
0: نعززها مجتمعنا، هذا شيء طيب دكتور.
1: هذا الشيء
0: نعم
1: يعني يجرنا إلى الشيء من معدنه لا يستغرب.
0: لا يستغرب،
1: قد يكون في دول كثيرة هذا الشيء ممنوع،
0: محظور.
1: محظور، شو
0: نعم
1: توقف أنت تخريجك أو تأذن
0: نعم
1: وكذا. لكن هذا البلد الهاشمي اللي سنبقى نعتز
0: السلالة
1: بقيادته
0: النبوية. نعم
1: ونعتز بقيادته وتوجيهاته اللي بينسجم، شوف قديش انت اشادت وكثيرون اشادوا، واكيد جاء شكر لرئيس
0: أكيد
1: الجامعة
0: أكيد
1: واشيد بهذا العمل.
0: نعم
1: لكن في غير هذا البلد قد يكون هذا محظور، لكن هذا البلد الشيء من معدنه لا يستغرب يا
0: أحسنتم
1: سيدي،
0: أحسنتم
1: فهذا بلدنا،
0: الحمد لله
1: بلد قيادته هيك.
0: الحمد لله سيدي
1: ولذلك يعني احنا نعتز ببلدنا
0: الحمد لله
1: وقيادتنا، وان شاء الله
0: فيها تعظيم
1: القادم
0: لشعائر الله على
1: جميل
0: المستوى
1: جدا.
0: الوطني والكلي والمجتمعي. الله
1: نعم
0: يبارك
1: نعم
0: دكتور. في المحور الأخير اسمح لنا آخر 5 6 دقائق، أشرت أنا يعني أخذت إشارة من فضيلتك كنت تحكي عن الصين، إنه بالون أحمر وسيارة سوداء وما كانوا مسكرين الطريق والشارع. كيف نحول أفراحنا إلى يعني نزرع ثقافة البساطة في الأفراح، الغني يعني على جميع المستويات، نريد ثقافة بساطة بدون هذه المظاهر الإسراف والتبذير والمظاهر المزعجة. أعطينا حلول هيك بسيطة من هذه الأمثلة اللي بتشوفها حضرتك، يعني سافرت وشفت يعني مثل هذه المظاهر، كيف نزرع ثقافة الانبساطة ضمن إطار شرعي وسلوكي في المجتمع؟
1: أول شيء يا سيدي، الكبير كبير يعني أحدهم جلس في مقعد، فقالوا له يعني أنت لازم تقعد هناك في مقعد، قال المقعد يكبر حيثما أكون. بعض الناس بكون عنده ضعف أو عدم ثقة بنفسه، فبيسوي البهرجة هاي، يعني بده يسوي حفلة في
0: بده يغطي
1: الصالة
0: شيء معين يعني.
1: الفلانية وبالفندق الفلاني وكذا، في نقص. هل البساطة مطلوبة؟ وأنا أهيب بالأولياء الأمور وموضوع العنوسة بالنسبة للزواج الآن، السبب التكاليف
0: والمظاهر هاي
1: والتكاليف هذه سببها
0: والمطالب
1: المظاهر. يعني
0: والمقارنات.
1: لو طلعنا من هاي المظاهر كان كل الشباب تيسرت أمورهم، وأكيد الشابات مع هذا التوجه. المظاهر هاي الكثير والتنافس، يعني أول شيء أنه رب العالمين بده يسأل، يعني واحد عنده 500 ضيف مثلا،
0: نعم
1: ليش يسوي أكل وطعام ل 2000 بني آدم وكبكب الباقي وكلياته روح هدر؟ هذا بده ينسأل عنه أمام الله
0: أكيد
1: عز وجل،
0: أكيد
1: لأنه
0: أكيد
1: في ناس جياع
0: نعم
1: ما بتلاقي هذه النعمة، وهذه النعمة مهددة بالانقراض في حال التعامل معها بهذه الطريقة.
0: صحيح.
1: فإحنا البساطة مطلوبة، يعني شو داعي انه اهل قرى بيطلعوا من قريتهم على المدن مشان يروحوا يسووا حفله بصاله؟ العريس والعروس بنفس القريه،
0: قرية كاملة
1: بنفس
0: بصراحة.
1: القريه
0: نعم
1: كامله بتروح بسياراتها وبني ادمينها وكذا على صاله كلياتها، يعني قد
0: وكان في مخاطر على الطريق
1: ومخاطر
0: وقديش
1: وحوادث
0: دفعوا يعني
1: ومش
0: كمان
1: عارف شو، وادفع تكاليف. انا
0: تكاليف.
1: يعني
0: نعم
1: بلاش يزعلوا علي اصحاب الصالات، اللي
0: نعم
1: محتاج للصاله او قريب منها يستخدمها، لكن شو داعي؟ خلص صلاه عروس اتجهزت وأجن قراباتها غنن إلها في هالدار تبعهم، يزفوها على هالعريس عند داره ومع السلامة، وبهالقرية يمشوا لهم شوي هيك يلفوا بهالسيارات من غير إزعاج للناس ومن غير مسابقات ومن غير تشحيط ومن غير يعني فعاليات، يمشوا بهدوء وكذا، الناس تدعي لهم بتبارك لهم ومع السلامة. فليش تأمنك تروح تطلع من قرية على المدينة مشان حاجز بالصالة؟ ومتى؟ مرات تكون الحجز من الساعة 9 أو من الساعة 10 ل 12 بالليل،
0: نعم
1: يعني هذول بدهم يروحوا الساعة 12 على القرى تبعهم، بجوز ينام هذا على الطريق السايق، وبجوز الله أعلم سيارة تخرب لأنه سياراتهم
0: أكيد
1: كمان مش كثير بعض الإخوة. فهذه البهرجة كلياتها بدنا فعلا لابد من برامج من خلال منبركم
0: الله
1: هذا
0: يكرمك سيدي إن شاء
1: نلاقي
0: الله
1: لها حلول، ونمشي على البساطة ونحقق حديث النبي صلى
0: صلى
1: الله عليه
0: الله عليه
1: وسلم،
0: وسلم.
1: أقل كنا مؤونة أكثر كنا بركة.
0: بارك الله فيكم،
1: بدنا
0: الله
1: البركة
0: يجزيكم
1: احنا،
0: خير. يعني
1: الله يبارك
0: دكتور
1: عمرك
0: نهاية
1: سيدي.
0: الحلقة، تبقى الأفراح من أجمل صور الحياة الإنسانية، وهي حقيقة حاجة اجتماعية ونفسية، وتربوية لا يستغني عنها الناس، غير أن مسؤوليتنا جميعا أن نحافظ على رسالتها الحقيقية.

وأن نجعلها وسيلة للمحبة والتواصل والشكر، لا باب للإسراف أو التفاخر أو الضرر بالآخرين. وعندما ننجح في ذلك فإننا نصنع أفراحا أجمل وأسر أكثر استقرار وفيها بركة، ومجتمعات أكثر تماسك ورحمة. كل شكر والتقدير لفضيلة الدكتور.

0: في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وأدم عليه الفرح والسرور والهدوء والاستقرار، وعلى سائر بلاد المسلمين. كل شكر أيضا لزملائي فريق العمل سعد الدبوبي وعمر الكركي، من الهندسة الإذاعية نداء الرمامنة، المراقبة الرئيسة، الإشراف العام الزميل الدكتور معك حصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
1: دين ودنيا.

0: قبل تفاصيلها هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها.
1: جلالة الملك يبدأ اليوم زيارة دولة إلى الصين لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين. رئيس الوزراء يعلن تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي. مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين رفض إسرائيل خطة الرئيس ترامب بشأن غزة. بدء تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات وكليات المجتمع الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: أهلا بكم. يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي. ويعقد جلالة الملك خلال الزيارة لقاءات مع الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الصيني ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. كما يجري جلالته عدة لقاءات مع عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. ويرافق جلالة الملك خلال الزيارة وفد وزاري اقتصادي. ومن المقرر أن توقع حكومتا البلدين على هامش الزيارة عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرة التفاهم في مجالات متعددة.
1: وتكتسب زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى جمهورية الصين أهمية بالغة على مستوى المحادثات السياسية والشراكات الاقتصادية، ما يفتح آفاقا أوسع للتعاون والاستثمار بين البلدين. مزيد من التفاصيل حول الزيارة الملكية في تقرير عبير الحسن وتقرأه هيا لجبور.
2: في ظل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ومساعيه في الانفتاح على الجميع وبناء الشركات، تأتي زيارة جلالته إلى الصين في خطوة تعد فرصة لإعادة صياغة البوصلة الاقتصادية للعلاقة بين البلدين. فاللقاءات المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لجي، إضافة إلى ممثلي كبرى الشركات الصينية، من شأنها الانتقال بالعلاقات بين البلدين من التبادل التجاري التقليدي إلى شراكة إنتاجية واستثمارية طويلة الأمد. رؤية ملكية تضع الأردن نصب عينها، تعمد على تنويع الشراكات ما يخدم مصالح الأردنيين على كافة المجالات، واستثمار هذه العلاقات وتحويلها إلى فرص ومشاريع حقيقية على الأرض، ما يفتح آفاقا أوسع ويحقق شراكات أكثر إنتاجية وديمومة. وتفتح مباحثات جلالة الملك والرئيس الصيني المجال أمام توسيع أفاق التعاون بين الأردن والصين في مختلف المجالات، إلى جانب تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مستندة إلى علاقات دبلوماسية تعود إلى عام 1977 وشبكة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتعليمي والثقافي والطاقة والنقل دونها البلدين. وحول اتساع حجم التجارة بين البلدين الصديقين، تكشف بيانات غرفة تجارة عمان ارتفاع الصادرات الأردنية إلى الصين خلال عام 2025 بارتفاع بلغ خلال عام واحد 16.9%، فيما بلغت المستوردات الأردنية من الصين بارتفاع قدره 12%، كما بلغت الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 165,800,000 دينار مقابل مستوردات بقيمة 1,480,000,000 دينار. وتكتسب هذه الزيارة بعدا سياسيا إضافيا في ظل تقاطع الموقفين الأردني والصيني بشأن أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فيما يؤكد الأردن موقفه الثابت تجاه مبدأ الصين الواحدة واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها والمبادئ والقواعد المستقرة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. زيارة جلالة الملك إلى الصين جهد ملكي حثيث في رفع مكانة الأردن كوجهة صحية للاستثمار.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، ويقدمها لكم ليث عكروش وآلاء الزبن.

0: وتأتي تأكيدا على مكانة الصين في السياسة الخارجية الأردنية وسعي الطرفين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية.
1: أعلن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء أنه بتوجيه من جلالة الملك وفي إطار سعي الحكومة للتوسع في أعداد المستفيدين من صندوق دعم الطالب الجامعي، فإنها ستخصص مبلغ 10 ملايين دينار لدعم الصندوق، وذلك من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات بالمزاد العلني. وخلال الجلسة أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أمام مرحلة جديدة في مسيرة التعليم في ظل استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. وقال رئيس الوزراء:
2: نتقدم باسم مجلس الوزراء بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين في امتحان الثانوية العامة. نتمنى لهم كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم، والتوفيق كذلك في خياراتهم المستقبلية في هذا المنعطف إلهام بالنسبة لهم. نتمنى التوفيق للطلبة اللي لم يحالفهم الحظ، سواء بالنجاح في المرات المقبلة أو في خياراتهم المهنية والعملية ومسارات أخرى قد يقررون عليها. حققنا على نسبة نجاح في الثانوية العامة، لكن هذا مش المعيار. المعيار هو قدرة الطالب على التكيف مع متطلبات سوق العمل، قدرته على تحسين مستويات التعلم، وطبعا يتعلق كذلك مع تطبيق النظام الجديد للتعليم الثانوي. فاللي رح نستمر نقيمه، رح نستمر بتطويره وقياس أثره حتى نقدر نقدم أفضل ما يمكن للطالب في نهاية تعليمه المدرسي. طبعا هاي كمان مرحلة جديدة بالنسبة لمسيرة التعليم فيما يتعلق بالوزارة، باستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. هذا ليس فقط مسمى، بل إعادة هيكلة شاملة في أسلوب العمل، في آلية تنفيذ كل هذه المتطلبات لضمان نجاح العملية التعليمية، إدخال التكنولوجيا، تطوير أسس التعليم، دعم المعلمين وتطوير قدراتهم، ولكن بنفس الأهمية كذلك تطوير البنية التحتية المدرسية. خلال العام السابق من شهر 9 لغاية الآن، 9-25 لغاية الآن، خلصنا حوالي 86 مدرسة جديدة. هذا رقم قياسي، 86 مدرسة جديدة. طلاب بشهر 9 أو آخر الشهر هذا راح يروحوا ل 86 مدرسة جديدة، عدا عن المدارس اللي أدخلنا فيها إضافات صفية، عدا عن رياض الأطفال الجديدة. وطبعا جزء من هذه المدارس حوالي 14 مدرسة تمت بدعم مباشر من برنامج المسؤولية المجتمعية، ونشكر القطاع الخاص على دعمهم لإنشاء هذه المدارس 14. هذا فقط خلال السنة السابقة، ونأمل أن نستمر بهذه الوتيرة خلال العام القادم. لكن هذا مش الشيء الوحيد، كمان لأول مرة الأسبوع القادم راح يكون النقل المدرسي قيد التنفيذ في محافظات الجنوب وفي البادية الجنوبية، اللي راح يخدم حوالي 9000 طالب وحوالي 900 معلم ومعلمة، ولأول مرة في الأردن، وإن شاء الله تكون تجربة ناجحة في الجنوب حتى نستطيع أن ننقلها إلى الوسط وإلى الشمال كذلك. أخيرا، وكما وجهنا سيدنا دائما بتحقيق العدالة للطلبة، الحكومة ستخصص مبلغ 10 مليون دينار من عوائد أو جزئيا من عوائد بيع الأرقام بالمزاد العلني اللي بدأنا في البرنامج اللي بدأنا فيه قبل عام، حتى نقدر نمكن حوالي 10,000 طالب جديد في الجامعات من بدء عامهم الدراسي بنوع من القدرة على تمويل دراستهم وعلى التكيف مع متطلبات هذه المرحلة الجديدة. فبنتمنى لهم جميعا التوفيق، وإن شاء الله الأثر لهذه النتائج نراه على المستوى الجامعي وعلى مستوى سوق العمل.
3: أقر مجلس الوزراء في جلسة التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان نظاما معدلا لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2026 ونظاما معدلا لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026. وفي إطار تحديث القطاع العام أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العام

0: أما لسنة 2026. وعلى صعيد تحفيز الاستثمار، استمع مجلس الوزراء إلى إحصائية حول الحاصلين على الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار خلال الربع الثاني من العام الجاري. ووفقا للإحصائية، بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية خلال الربع الثاني من العام الجاري 21 مستثمر، في حين بلغ حجم الاستثمارات في المملكة أكثر من 33 مليون دولار، وعدد العاملين الأردنيين في هذه الاستثمارات إلى 767 عاملا. وفيما يتعلق بالمستثمرين الحاصلين على إقامة، فقد بلغ عددهم 6 مستثمرين بحجم استثمار يقارب مليوني دينار.
1: واصل مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وأقر المجلس المادة الثانية من القانون. إلى التفاصيل في تقرير مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
2: يتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية جملة من التعديلات في مقدمتها تعزيز الفصل بين الدور السياسي والرقابي للمجلس البلدي والدور التنفيذي والإداري للبلدية، بحيث يتولى المجلس وضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة على تنفيذها. ومن أبرز التعديلات التي ناقشها النواب إضافة تعريفات جديدة إلى مشروع القانون، من بينها تعريف المكلف بأنه الشخص المستحق عليه مبلغا للبلدية، وتعريف المرصد البلدي الحضري التنموي باعتباره منصة رقمية متكاملة توفر قاعدة بيانات تساعد البلدية في اتخاذ القرارات وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والتخطيط الحضري والاستراتيجي. وتضمنت التعديلات أيضا تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في صناعة القرار من خلال مؤسسة لجان الإحياء، وإتاحة عقد جلسات استماع للمواطنين قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع والخدمات. وفي الجانب المؤسسي، أبقت التعديلات على منصب المدير التنفيذي للبلدية باعتباره المسؤول عن قيادة الجهاز الإداري والتنفيذي مع تعزيز دوره في تنفيذ الخطط والقرارات. وتركزت مداخلات النواب وخلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية على ضرورة وضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، بما يمنع تداخل الأدوار ويعزز كفاءة العمل والمساءلة. كما تناول النواب شروط الترشح والعضوية وصلاحيات البلدية ومجالس المحافظات والموارد المالية والاستثمار وآليات الرقابة والمتابعة، إلى جانب أهمية تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار المحلي. وشهدت المناقشات طرح عدد من المقترحات لتعديل مواد المشروع، من بينها توسيع نطاق صلاحيات البلديات في التعامل مع الحيوانات التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة. وفي رده على مداخلات النواب، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن مشروع القانون يستهدف بالدرجة الأولى الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل البلديات إلى وحدات تنموية حقيقية بدلا من اقتصار دورها على تقديم الخدمات اليومية. ويعزز مشروع القانون صلاحيات البلديات في إعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والخطط الحضرية والعمرانية والتنموية والخدمية، إلى جانب الخطط المرتبطة بالسياحة والتراث والثقافة وربط هذه الخطط بالخطط الوطنية والقطاعية وأولويات التنمية والاستثمار. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها. كما بحث التطورات في المنطقة وجهود خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار. وأكد الوزيران خلال اتصال هاتفي ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وجدد الصفدي والشيخ محمد دعم المملكة وقطر الكامل لجميع الجهود المستهدفة نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يعالج جميع أسباب الأزمة.
1: كما تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

0: اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني. وبحث الصفدي والشيباني العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، كما استعرض أعمال مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري. كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية ودعم الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: دانا وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية في بيان مشترك الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي إقامة الدولة الفلسطينية. إلى التفاصيل والزميل عاطف لنسور.
2: تمثل هذه المواقف رفضا مباشرا للخطة الشاملة وتهدد تنفيذها وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم، ويؤكد هذا الرفض أن إسرائيل تتحمل مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي خارطة الطريق التي قبلتها الفصائل الفلسطينية تتويجا لجهود مكثفة بذلها الوسطاء، وهم مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة والممثل الأعلى لغزة ومجلس السلام، وتشكل الخارطة محطة مهمة لحصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة الاستقرار الدولية ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة وإعادة إعمار القطاع. ويشكل رفض خارطة الطريق رفضا صريحا للمضي في تنفيذ الخطة الشاملة، ويهدد بإفشال الجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم. ويؤكد الوزراء أهمية استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان الالتزام الإسرائيلي الكامل بالترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما. كما يؤكد الوزراء الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني في غزة وضمان الأمن والاستقرار وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي وصولا إلى سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقا للقانون الدولي. وأكد الوزراء أهمية استمرار الدور الذي يضطلع به مجلس السلام داعين جميع الأطراف إلى دعم جهوده لتنفيذ خارطة الطريق والمضي قدما في المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب الشاملة. كما دعا الوزراء مجلس السلام بدعم ومشاركة فاعلين من الولايات المتحدة إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة تضمن الحفاظ على سلامة الخطة الشاملة والحيلولة دون قيام أي طرف بعرقلة تنفيذها.
0: في الضفة الغربية تستمر الحملات العسكرية اليومية والمكثفة في أنحاء متفرقة فيها، حيث شهدت مدن مثل جنين، الخليل، ونابلس ورام الله اقتحامات واسعة واشتباكات تخللها تسجيل إصابات بالرصاص الحي واعتقال عشرات الشبان، فيما استمرت حملات الهدم لمباني ومنازل الفلسطينيين، إذ هدمت قوات الاحتلال منزلا في قرية قلنديا شمال غربي القدس المحتلة. وتأتي هذه التطورات في ظل مواصلة قوات الاحتلال عدوانها على مخيم نور شمس لليوم 574 على التوالي، وما يرافق ذلك من اقتحامات على مدار الساعة وانتشار عسكري وأعمال تجريف وتخريب طالت البنى التحتية وممتلكات المواطنين وسط حصار مشدد ومنع السكان من الوصول إلى منازلهم.
1: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران لا تتخذ قراراتها تحت ضغط المهل الزمنية والإنذارات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان والعمل على إيجاد آلية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. إلى ذلك قال موقع أكسيوس نقلا عن مصر

0: صادر إقليمية، إن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون إحراز أي تقدم.
1: وإلى آخر التطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث وصلت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الطرفين إلى طريق مسدودة، في وقت يتصاعد التوتر بين البلدين جراء تصعيد ضرباتهما بعيدة المدى، حيث شنت روسيا هجوما استهدف البنية التحتية لميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا. إلى ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها سيطرت على بلدتين في أوكرانيا، في منطقة سبروج بجنوب شرق أوكرانيا وأخرى في منطقة دونيتسك. في المقابل قتل 6 أشخاص وأصيب 4 بجروح بينهم طفل في روسيا بضربة أوكرانية بالصواريخ على منطقة بليغورد الحدودية. إلى ذلك أعلن حاكم منطقة أستراخان بجنوب روسيا مقتل امرأة في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المنطقة استهدف منشأة صناعية.
0: تحت رعاية صاحبة السمو الملكية الأميرة عالية بنت الحسين وبحضور رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم، نظمت كلية الطب البيطري في الجامعة المؤتمر الدولي الثالث للصحة الواحدة والابتكارات البيطرية بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء من عدة دول عربية وأجنبية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ويستمر المؤتمر على مدار يومين. عميد كلية الطب البيطري في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور ميسر العقش تحدثت لمندوبتنا هيا الأحداثات وقالت:
2: هذا المؤتمر أهميته ليست على المستوى الوطني وإنما على المستوى الإقليمي والعالمي. نحن نجمع هنا العديد من الخبراء والباحثين من الأردن ومن المنطقة ومن العالم، لأن التوجه العالمي الآن نحو الصحة الواحدة، وذلك بالربط ما بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة. هناك أهمية عظمى لمقاومة أو الدراسة في مقاومة المضادات الحيوية في الأمراض المشتركة الناشئة والعابرة للحدود. اهتمامنا الكبير بالفيترينري انوفيشن، بنعرف اليوم العالم كله بيحكي عن الـ AI والذكاء الاصطناعي واستخدام الديجيتال ميديا وبالعلم بجميع تخصص، فهذا برضو دخل في الطب البيطري، بيساعدنا كتير في عمليات التشخيص سواء على المستوى الحيواني سواء على المستوى التشخيصي في المختبرات سواء على المستوى الإكلينيكي وفي العيادات البيطرية وداخل المستشفيات البيطرية.
1: أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن تحديث جديد على تطبيق سند بالتعاون مع مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، يتضمن إزالة الصورة الشخصية من رخصة القيادة الرقمية بعد اعتماد هذا الإجراء من إدارة الترخيص. وبموجب التحديث سيتم الاكتفاء بالصورة الشخصية الموجودة على الهوية المدنية الرقمية في سند باعتبارها الوثيقة التعريفية المعتمدة للتحقق من هوية حامل الرخصة، من دون الحاجة إلى ظهور الصورة مرة أخرى على رخصة القيادة الرقمية. ويأتي التحديث ضمن جهود تبسيط عرض الوثائق الرقمية وتسهيل استخدامها، بما يسهم في تقديم تجربة أكثر سهولة ووضوحا للمواطن عند استخدام وثائقه عبر تطبيق سند.
0: أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تهريب كبيرة للمواد المخدرة في عملية نوعية جرى خلالها رصد بالونات موجهة محملة بكميات كبيرة من المخدرات في طريقها إلى الأراضي الأردنية، وتمكنت وحدات حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها من رصد البالونات والتعامل معها وأسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وأحيلت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة.
1: أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بدء تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات وكليات المجتمع الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط. وقالت الوحدة في بيان إن تقديم الطلبات يستمر من خلال موقعها قسم مرحلة الدبلوم المتوسط لغاية الساعة 12 ليلا من يوم السبت المقبل.
0: عقدت دائرة الجمارك الأردنية اليوم ورشة عمل بعنوان الهوية الوطنية بين السردية والمحافظة على الممتلكات الوطنية، في حديث عن أهمية حماية الإرث الثقافي.

0: دور الجهات المعنية في ذلك. حول أهمية هذه الورشة تحدث مدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكليك لمندوبنا تامر رضمور وقال:
1: يعني هاي مساهمة بسيطة منا احنا بالجمارك الأردنية بإبراز دور الجمارك في المحافظة على الإرث الثقافي الأردني، خصوصا في خضم الحديث عن السردية الأردنية وعمقها. فإحنا دور الجمارك دور محوري في الحفاظ على الموروث الأردني، دخوله وخروجه، المحافظة على عدم خروج أي شيء بطريقة غير مشروع، كوننا متواجدين على كل المنافذ والمعابر الحدودية في المملكة الأردنية الهاشمية بالتنسيق والتعاون قطعا مع الأجهزة الأمنية، شركتنا في الميدان والعمل الميداني. إحنا وجودنا الآن أكيد يحافظ على الهوية الأردنية المتمثلة في الأرض وما عليها ممتلكات، فهذا دور محوري إن إحنا كدائرة جمارك في الحفاظ على هذا الإرث الأردني.
2: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وهناك فرصة في ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ويبقى الطقس يوم غد صيفيا معتدلا في أغلب مناطق المملكة.
0: في ختام الفترة الإخبارية هذه إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يبدأ اليوم زيارة دولة إلى الصين لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين. رئيس الوزراء يعلن تخصيص 10 ملايين دينار إضافي إلى صندوق دعم الطالب الجامعي. مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين رفض إسرائيل خطة الرئيس ترامب بشأن غزة. بدء تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات وكليات المجتمع الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط.
2: انتهت الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية عمر الكركي، ومن مقدمي الفترة ليث عكروش وآل الزبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان. يمكن

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة، وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشدح. عنوان حلقة اليوم: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. صدق الله العظيم. الزواج شرعة كونية ونعمة امتن الله بها على عباده، فكل شيء في الكون قائم على الزوجية، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومنذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام لم يترك وحده، وإنما خلق له زوجه، لأنه لا معنى أن يسكن الإنسان لوحده حتى لو كان في الجنة دون أنيس أو جليس. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. والزواج في الإسلام ميثاق غليظ، تكرر هذا اللفظ 3 مرات في القرآن الكريم. مرة خاطب الله به أنبياءه عليهم السلام: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ومرة أخرى خاطب الله به الأزواج من الرجال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولا يستقيم نظام الأسرة إلا إذا بني على رجل وامرأة تدوم عشرتهما ويطول ائتلافهما، ولهذا وضعت قاعدة الزواج الدائم بديلا عن قاعدة الحب المضطرب والنزوات العابرة. وأمر الزوجان أن يعتبر هذا الرباط مقدسا حتى يحول بينهما وبين رجوعهما إلى طبيعتهما من حيث الميل لكل جديد والشغف بكل غريب. وأهم مرتكزات الأسرة العلاقة بين الزوجين، وهي تستند إلى 3 قواعد أساسية: السكن والمودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذه العلاقة تحتاج إلى بنية وبيئة طيبة تتصافى فيها الأرواح، ويتحقق مفهوم اللباس: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولا يكون ذلك إلا إذا استقر في وعي الزوجين أن العقد الذي أبرم بينهما متعلق بالله عز وجل، فهو الذي أحله وباركه، وهو الذي شرعه وأتمه. في مجتمعنا الأردني انطلقت مبادرات عديدة لتشجيع الشباب على الزواج وإعانتهم للإقبال عليه، منها من تكفل بتنظيم أعراس جماعية لتخفيف التكاليف المالية على الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، ومنها من وضع

0: مواثيق اجتماعية تتعلق بالمهر والنفقات ومتعلقات إقامة حفلات الزواج. في هذه الحلقة نحاول أن نستعرض بعض هذه المبادرات والنماذج في إطار الحديث عن الزواج وواقعه في مجتمعنا ومحاولة فهمه في ضوء مقاصد شريعتنا، ثم التحولات التي طرأت على الأسرة وأثرها على أبنائنا ودورنا جميعا في مواجهتها بما يلزم من حلول ومبادرات. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع والأمة، مؤسسة الزواج والأسرة. أرحب بضيفي العزيزين في هذه الحلقة، الدكتور محمد العايدي أستاذ الفكر الإسلامي، والأستاذ مفيد سرحان مدير عام جمعية العفاف الخيرية. أهلا ومرحبا بك فضيلة أستاذنا الدكتور محمد العايدي.
1: يا مرحبا دكتورنا العزيز حياك الرواجدي، أكرمك الله.
0: يا مرحبا، حياك الله. أنا بدي أسأل سؤال، لماذا فكر الدكتور محمد أن يتوجه في مبادرته إلى مؤسسة الزواج؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
0: ومن والاه. وبعد،
1: أشكرك دكتور حسين على إتاحة الفرصة للحديث حول هذه المبادرة وغاياتها وأهدافها والحاجة إليها في مجتمعنا الأردني اليوم، الذي يحتاج حقيقة إلى تكاتف الجهود من أجل التقليل والحد من ظاهرة العزوف عن الزواج وارتفاع العنوسة في مجتمعنا الأردني. وهذا يقتضي منا حقيقة وقفة واحدة من أجل مصلحة الوطن في البداية ومصلحة المواطن أيضا. حقيقة كما يعلم الجميع اليوم والإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الرسمية اليوم تتحدث عن أعداد مقلقة حقيقة وكبيرة جدا، قد تصل إلى حد الظاهرة اليوم وهو عزوف الشباب عن الزواج. نتحدث عن 400,000 بين 25 عام و 39 عام شباب يحتاجون إلى بناء أسرة وإلى الزواج ولم يتزوجوا. والدراسة تقول الإحصائية الرسمية أن أحد أسبابها صحيح غلاء المعيشة من جهة، ولكن هناك أيضا ارتفاع تكاليف الزواج حسب الإحصائية، يعني رسميا هذا
0: نعم.
1: الكلام
0: يعني هنالك يعني تشخيص للحالة.
1: نعم، هناك تشخيص وأرقام وإحصاءات ودراسات اكتوارية تتحدث عن هذه الأرقام بالضبط دكتور حسين. الآن
0: بالإضافة إلى ارتفاع أيضا سن الزواج، يعني في ارتفاع بالعدد وارتفاع بالسن،
1: تأخر
0: عزوف
1: سن الزواج. صار الشباب عندنا فوق 35 يتزوجون، والإناث بداية الثلاثينات للزواج، وهذا تأخر. هذا يؤثر على الخصوبة ويؤثر على النمو السكاني ويؤثر على الحالة الاجتماعية عموما في الأردن.
0: بالإضافة إلى يعني أسباب أخرى أو فروع أخرى في المشكلة أيضا تصب في ذات النتيجة، ما يتعلق بالطلاق المبكر، بالطلاق كذا، وكلها يعني تساند بعضها في أنه عندنا مشكلة كبيرة نحتاج إلى حلول.
1: صحيح، نحتاج اليوم نحن إلى حلول حقيقية وعملية. يعني التنظير والكلام في التيسير في الزواج قد يكون الكثير قد تحدث فيه، ولكن ما يميز المبادرة اليوم اللي أطلقناها أنها تتحدث عن حلول حقيقية في الخروج من هذه المشكلة.
0: أنتم ذهبتم إلى المهر، وعنوان المبادرة المهر النبوي.
1: نعم صحيح. بداية دكتور حسين، هو المبادرة صحيح أنها اسمها المهر النبوي، ولكن لها ثلاثة أركان. الركن الأول الحديث في المهر، والركن الثاني الحديث في التكاليف الزواج الأخرى والمظاهر المبالغ فيها حقيقة في مظاهر الزواج وحفلات الزواج. والقضية الثالثة لا تقل أهمية عن القضيتين الأوليين، وهي موضوع الوعي بمفهوم الأسرة والوعي بالزواج.
0: نعم،
1: المبادرة لها ثلاثة أركان. الآن تحدثنا عن الركن الأول وهو موضوع المهر، ولكن لابد أن نقدم مقدمة بسيطة عن مفهوم الزواج، لأنه إحنا مشكلتنا اليوم ليست في المهر فقط وفي التكاليف. نحن يعني أكبر عائق لتيسير الزواج هو ثقافة الزواج التي اختلت في مجتمعنا الأردني. اليوم الثقافة للأسف الشديد هي غريبة عن مجتمعنا. ما عمره كان، يعني انت ارجع لأستاذ حسين، لعشرة وخمستاشر سنة وعشرين سنة كانت الأمور أبسط بكثير.
0: صحيح.
1: وكان عندنا حالات زواج لآباء يحرصون على الستر على بناتهن والتيسير على الشباب من أجل الزواج. الشاب الذي ارتضى دينه وخلقه يزوجه بأقل المهور، وأنا شهدت بعض العقود كانت تعقد بدينار مقدم ودينار مؤخر.
0: بالزبط.
1: مجتمعنا الأردني هذه العادات حقيقة هي دخيلة، وأكبر بجوز شيء من الذي جعل هذه العادات تدخل هو السوشيال ميديا، اليوم مواقع التواصل الاجتماعي اليوم اللي فيها المباهاة والمغالاة في الأعراس بطريقة جنونية صراحة، طريقة يعني لا يقبلها إنسان سوي
0: اليوم، وللأسف تبدأ من ذي اللحظة الأولى. يعني فيما يتعلق بالتحولات اللي صارت يعني على صعيد مجتمعنا فيما يتعلق بالزواج وفيما يتعلق كما قلت بهذا الاستعراض، تبدأ منذ الجاهة. ونشوف الجاهات اليوم الكبرى التي تتوجه لطلب العروس وكذا، وهذه يعني أنت تعرف الدكتور أنا يعني مكلفة.
1: صحيح، صار هناك تكلفة كبيرة جدا، وصار في عندنا تنافس. يعني صحيح. فلان جاء فلان وطلب له في الجاهة وكان عدد الحضور 500 شخص، وفلان جاء والعدد أكبر من ذلك وحضر فلان
0: وطلب فلان وأجاب فلان.
1: نعم، هذا كلها مظاهر تعيدنا إلى المربع الأول، أن مفهوم الزواج وثقافة الزواج صار فيها اختلال. الآن نحن نتحدث الزواج في القضية الأولى إنما هي مؤسسة للعمران الكوني المقصود بها عمارة الأرض وتحقيق السعادة الدنيوية والأخروية. هذا هو المقصود من الزواج وليس أمر آخر. الأمور الأخرى هي أمور ثانوية. إذا هذه الأمور ستؤثر على المقصد، يعني السبب سيعود بالبطلان على الأصل أو على المقصد، هنا يجب إعادة النظر في هذه الأسباب. إذا كانت هذه الأسباب ستؤثر على الزواج الذي هو غايته السكينة والمودة والرحمة وبناء الأسرة والنمو المجتمعي وتحقيق العمران الإنساني، إذا كانت هناك في معوقات وأسباب تحد من هذا الأمر وتبطل هذه الغاية، لابد من إعادة النظر في نفس هذه الأسباب.
0: أحسنت.
1: وجدنا أن من هذه الأسباب، الأسباب كثيرة، قد تكون هناك مبادرات أخرى تتحدث عن قضايا أخرى في موضوع الزواج ومعوقات الزواج.
0: نعم.
1: منها قلة الرواتب، منها كذا منها كذا، هذه تحتاج إلى مبادرات أخرى وإلى حلول أخرى.
0: نعم.
1: ولكن ما يمكن اليوم وما هو تحت الاستطاعة، إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، اليوم نحن نتحدث عن مهور ونتحدث عن تكاليف، هذه من صنع أيدينا، هذه لا ليس هناك قانون أو تشريع أو شريعة.
0: نعم.
1: فرضت علينا هذه، إنما هي عادات وتقاليد مذمومة صارت، لأنها صارت تبطل الأصل الذي هو إنشاء أسرة وإعمار الأرض وتحقيق النمو.
0: وأنتم قلتم أيضا بأن هذه المبادرة انطلقت من المجتمع لإصلاح المجتمع، يعني لم تنتظروا أنه يعني الدولة أو إدارات الدولة تبادر، أنتم قلتم أن المجتمع أيضا يجب أن يساهم في هذا المجال.
1: نعم، هو الإنسان يصلح على قدر المستطاع، وهذا المقصود من الإنسان المسلم، أن يحاول الإصلاح على قدر الإصلاح.
0: نعم.
1: كل يتحمل مسؤوليته على قدر موقعه.
0: صحيح.
1: اليوم نحن نتحدث عن مبادرات مجتمعية، نتمنى من المسؤولين في الدولة أن يتلقوا هذه المبادرات وأن يساعدوا في إنجاحها.

0: يكون هناك لها صدى لأنها تتحقق فيها مصلحة وطنية.
1: طبعا
0: هي ليست مصلحة لشخص أو مصلحة لعشيرة أو مصلحة لفئة معينة.
1: صحيح. صحيح.
0: إنما هي مصلحة وطنية لابد أن تتضافر كما تفضلت في المقدمة فيها الجهود.
1: نعم.
0: اليوم حين يتحول الزواج أستاذ حسين من بناء أسرة إلى سباق في التكلفات الباهظة، هنا يفقد الزواج مقاصده الشرعية التي وجد من أجلها.
1: نعم.
0: المقصد الأصيل في الزواج اليوم عندنا وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التيسير، يعني شريعتنا قائمة على التيسير أصلا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول صلى الله عليه وسلم أقلكن مهرا أكثركن بركة، وفي حديث آخر قال أفضل النكاح أيسره مؤنة. بمعنى النبي تحدث عن قضيتين، تحدث عن موضوع المهر وقال أقلكن مهرا أكثركن بركة، وتحدث عن موضوع المؤنة اللي هي التكاليف الزواج، قال أفضل النكاح أيسره مؤنة. فعندنا النبي تعرض للقضيتين، تعرض للمهر وتعرض للمؤنة وتكاليف الزواج. ولذلك لو أنه ثقافة الزواج عندنا ترتقي إلى هذا المستوى النبوي، اليوم لما النبي يقول صلى الله عليه وسلم قال كنا مهرا أكثر كنا بركة، أستاذ حسين اليوم البركة في الأسرة، البركة في الأولاد
1: طبعاً.
0: البركة في الزوجة، ربنا بيطرح البركة في الزوج، يطرح البركة الأب عندما يزوج ابنته. لو نظر إلى هذا المفهوم وهذا المعنى إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى مقابل هذا التيسير على هذا الشاب، النبي وعدنا بأن يكون هناك بركة في هذه الأسرة في كل مكونات من الأبناء والزوج والزوجة.
1: وما أحوجنا اليوم إلى البركة يا دكتور. الشكوى اليوم من قلة البركة.
0: الله يحفظك. اليوم الكل يشتكي اليوم من قلة البركة. طب يا سيدي هذه أكبر باب من أبواب البركة.
1: صحيح.
0: عندما تيسر على هذا الشاب المقبل على الزواج، أنت أولا تيسر على هذا الشاب، ثانيا أنت تيسر على ابنتك، لأن هذا الشاب إذا تحمل من هذه التكاليف ودخل مؤسسة الزواج وهو مثقل بالالتزامات والديون من أجل أن يرضي أهل العروس أو يرضي معازيمه أو يرضي جماعته أو يرضي عشيرته، هو الذي سيتحمل المسؤولية الكبرى والزوجة ستتحمل
1: طبعا معه. يوقع على سك لا سمح الله الفشل في الزواج.
0: هذه نقطة. ولو لم يفشل الزواج فرضا، سيكون هناك إثقال هذه الأسرة لسنوات في سداد الديون.
1: صحيح.
0: ستعيش هذه الأسرة حالة من لا استقرار إلى سنوات،
1: ويدفع الثمن الأبناء أيضا،
0: يدفع الثمن الأسرة كاملة بأبنائها والزوج والزوجة، يعيشون حالة من الضنك والمشقة وقلة ذات الحيلة إلى من أجل ليلة واحدة يا دكتور حسين.
1: صحيح.
0: ليلة واحدة من أجل ليلة، هذا يعقل؟ ليلة واحدة
1: وربما ساعات يا دكتور،
0: ساعات جزاك الله خيرا، ساعات تكلفك 30,000 بين التكاليف والمهر و هذا الإنسان الذي راتبه 300 و400 و500 و600 دينار، هل يستطيع أن يسد هذه 30,000 ولا 20,000؟ كيف يستطيع؟ سيبقى 10 سنوات على الأقل وهو يعيش وهو يتندم أنه قد صرف كل هذا المبلغ من أجل أن تنعكس عليه ليلة واحدة أو ساعات، تنعكس عليه سنوات بعد الزواج.
1: هون ممكن يعني يلاقيك واحد يقول لك، بتعرف بالمفاهيم الدينية أحيانا المغلوطة اللي بنفهمها، بقول لك يا سيدي ما هو الزواج ميسر والرزق على الله، يعني بأخذ لي بدي اللي 20,000 وكذا والله سبحانه وتعالى. هون يأتي بعض صور التدين اللي كنت تحكي عنها مبارح في الفهم المغلوط اللي لازم اليوم أيضا نصححهم.
0: نعم هنا الإسلام كما أنت كما يقول هذا الإنسان بأنه الرزق على الله، هذا نؤمن به، ولكن الذي قال لك أن الرزق على الله قال لك عليك أن تسعى.
1: صحيح.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نأخذ نصف الحديث، ويل للمصلين ونسكت،
1: وقال لك لا تبذر،
0: لا والإسراء، نهى الإسلام عن الإسراف ونهى عن التبذير وأمرنا أن نعقل ونتوكل. هناك في أسباب لابد من الأخذ بها، ربنا أمرنا بالأخذ بالأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هناك علاقة قوية بين السببية بين الأسباب والمسببات، ولكن مشكلتنا اليوم أننا إذا أردنا أن نتخطى مشكلة نعلقها على على بعض المفاهيم الدينية وننسى المفاهيم الأخرى.
1: صحيح.
0: هذا هذا هذا الفهم المجتزأ أو الفهم المغلوط للشريعة هو الذي يوقعنا في هذه الإشكالات. أليس هذا الإنسان عنده من العقل والمنطق ما يرتب الأسباب على مسبباتها في كل حياته؟ لماذا هنا نرمي بالأسباب ونضرب بها عرض الحائط ثم نأخذ بجزء آخر من الشريعة؟
1: نعم.
0: القضية الأخرى دكتور حسين أن المهر حق للمرأة، ومفهوم المهر في الإسلام ليس ركنا من أركان العقد، وهذه قضية لابد أن ينتبه لها الناس. المهر ليس ركنا من أركان العقد ولا شرطا من شروطه، إنما هو أثر من آثار العقد، وحق للمرأة وأثر.
1: نعم.
0: بمعنى لو أن رجلا كتب دينارا واحدا من المهر صح المهر، ولو كتب مليون دينار صح المهر.
1: صحيح.
0: ولو أنه لم يكتب لا هذا ولا ذاك في المهر صح العقد، وتعطى من المهر كمثيلاتها من النسوة بحسب محيطها. هذا دليل على أنه المهر مش ركن، لو كان ركنا لما صح العقد بدون ذكره. فهذه القضية أنه نحن نتمسك بأمر ثانوي وهو مظهر وأثر من ونترك الأصل في العقد، وهو من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليحدثنا مرة ثانية فيقول لنا في حق المرأة أن المرأة تنكح لأربع، منها لجمالها ومالها وحسبها ونسبها. قال فاضطر بذات الدين تربت يداك، وإلا تربت يداك بمعنى أي التصقت بالتراب، ومعنى هذه كناية في العربية عن الفقر والعوز والحاجة يترتب إذا أنت لم تختر صاحبة الدين، صاحبة الأصل، بنت الأصل، بنت التربية الحقيقية التي تصبر عليك في الحلوة والمرة. هذا المعيار الذي يجب عليك أن تختار على أساسه الزوجة، والزوجة يجب عليها أن تختار زوجها على نفس هذا المعيار.
1: طب أنا بدي أسأل الدكتور محمد، شو فلسفة المهر يعني؟ في القرآن الكريم ما ورد بالمناسبة كلمة مهر، وردت بمعان أخرى، مصطلحات أخرى، أجورهن.
0: نعم. المهر، وهذه نقطة مهمة جدا، المهر في الإسلام هو تكريم وليس ثمنا للمرأة.
1: أيوة أحسنت، هذه اللي بدي أصل.
0: المرأة لا تثمن، الإنسان لا
1: مش
0: يثمن.
1: شراء.
0: مش شراء وبيع، والله بنتي أنا بتسوى أكثر
1: بالزبط.
0: من هيك. كيف يعني بتسوى أكثر من هيك؟ أنت بتقلل من قيمة بنتك على فكرة.
1: يعني لو دفعت ملايين ليس ثمنا، يعني هذه الملايين رخيصة.
0: هذا تكريم.
1: هذا تكريم. أحسنت.
0: الإنسان لا يثمن، لا يسعر، ولا يجوز تسعيره أو تثمينه. إحنا نرجع إلى العبودية، زمن العبودية. الإسلام قضى على العبودية. المرأة إنسان لها كرامتها المصونة بالشرع والمصونة بالدين والمصونة بالعادات وبالمجتمع الأردني. اليوم إحنا مجتمعنا الأردن أكثر المجتمعات لا أبالغ احتراما وتقديرا للمرأة.
1: صحيح.
0: وتكريما لها، دعك من بعض الحالات التي تسمعها.
1: استثناءات،
0: كل المجتمعات تجد فيها استثناءات، ولكن إذا أخذنا بالعموم والنظرة الشمولية ستجد أن اليوم الشاب الأردني
1: المرأة مكرمة. نعم.
0: مكرمة دينا، وعندنا في عاداتنا وتقاليدنا الحمد لله ما زالت المرأة الأردنية مكرمة. ولذلك لا نريد أن نخلط بين المهر وبين كرامة المرأة. ليس إنقاصا من كرامتها، كرامتها محفوظة رغما عني وعن الجميع بالقرآن الكريم. ربنا كرم بني آدم، ما قال كرم الرجل، كرم بني آدم.
1: نعم.
0: يشمل المرأة ويشمل الرجل، هذا مكرمة. ولذلك لا نريد أن نخلط بين المهر وبين كرامة المرأة، هذا ليست مساومة على كرامة المرأة
1: أبدا،
0: وإنما هذا تكريم. كل إنسان يقدم ما يستطيع من التكريم، ولا يكلف. قال لا نتكلف المفقود ولا نمسك بالموجود أو نبخل بالموجود.
1: نعم.
0: ما يجود إلا من الماجود، إحنا منقول.
1: صحيح.
0: ولذلك أنا أستطيع أن أكرمك بدينار، هذا اللي استطاعتي. أنا أستطيع أن أكرمك بعشر آلاف، لا يجوز.
1: لكن التكريم الأساسي أن تحافظ عليها كأمانة.
0: الله يفتح عليك. هنا الأب يجب عليه أن ينظر إلى هذه الناحية. هذا الذي جاء ودفع عشر آلاف وعشرين ألف وثلاثين ألف، هل هو أهل لأن يصون ابنتك؟ أن يحفظ حقها ولا مش أهل؟ أنت هذا اللي بيهمك في النهاية.
1: بالضبط.
0: ما بيهمك القضية الأولى. القضية الأولى زائلة، هي ستذهب هي وذهبها وفلوسها ومالها ستذهب إلى زوجها في النهاية، أنت لم تأخذ منه شيئا.

0: ولذلك تبقى المعيار الأسرة لما الشرع يركز على قضية الأخلاق والدين، لأنه هذا اللي فيه ديمومة، والأصل في الزواج أنه مبني على الديمومة والاستمرار.
1: ما
0: الشيء الذي
1: نعم
0: الذي يضمن الديمومة هي الأخلاق.
1: نعم
0: المال قد

0: هنالك يعني قيمة من الفضة محددة استنها الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، احنا المبادرة سيدي قامت على مفهوم المهر النبوي.
0: نعم.
1: هو شعار المهر النبوي كناية عن التيسير. فإذا رجعنا إلى كتب السيرة والسنن وجدنا أن الرسول صلى الله
0: عليه
1: عليه
0: الصلاة
1: وسلم
0: والسلام.
1: ما أمهر الرواية أحدا من نسائه ولا بناته أكثر من 12 وقية من الفضة. 12 وقية من الفضة في روايات هي 500 درهم، بين ال 400 وال 500 درهم. الدرهم يساوي اليوم 2.95 جرام، يعني جرامين و95 من الجرام، يعني 3 جرامات إلا شوي.
0: نعم.
1: لو احنا ضربنا هذا المقدار تقريبا يعني بيطلع كيلو 400 جرام، تمام؟
0: نعم.
1: هذا بسعر الفضة اليوم دينار و30 دينار و40 قرش، ما يساوي تقريبا، انا قدرتها ب 2000 دينار.
0: 2000 دينار.
1: 2000 دينار اردني هذا المهر الذي كان يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم لنسائه ويعطي بناته على هذا الامر. حتى ان السيده فاطمه رضي الله عنها سيده نساء العالمين، ما خلق الله تعالى اكرم من السيده فاطمه في هذا العالم بعد رسول الله صلى الله عليه
0: عليه
1: وسلم
0: الصلاة والسلام.
1: والأنبياء من السيدة فاطمة من النساء، ومع ذلك زوجها بهذا المبلغ بهذه القيمة. وانظر وانظر دكتور حسين إلى
0: نعم.
1: أن النبي، شوف الشريعة كم هي دقيقة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمهر بالذهب،
0: أها صحيح.
1: وليش بالفضة و500 درهم من الفضة،
0: نعم.
1: 400 12 وقية من الفضة،
0: نعم.
1: لأن القضية مش تسليع ولا مش المقصود الثمنية. ولذلك نحن لا نحول الفضة إلى ذهب. ليه؟ لأنه مش مقصود التسعير، ولكن لو فرضنا أنه في هناك معاملة مالية ونريد أن نقدرها بالذهب ونقدرها بالفضة كبعض الأمور المتعلقة بالقضايا الجزائية وما إلى ذلك، تحول إلى ذهب لأنه مقصود التسعير، مقصود الثمنية. أما هنا النبي توقف صلى الله عليه وسلم على الفضة حتى يفهمنا أنه القضية مش قضية الثمن ولا قضية تسعير، القضية قضية تكريم. فلما نحن نتحدث اليوم عن هذا المهر اللي هو 2000 دينار، هذا أولا متوافق للدخل الفرد، معظم دخول الفرد في مجتمعنا الأردني.
0: صحيح.
1: اليوم أغلب موظفينا دكتور حسين بين 300 و600 دينار، يعني هذا في الأغلب 70-80% من موظفينا بياخذوا هذه الرواتب،
0: نعم.
1: ليس أكثر. فإذا أنت بدك تحط هذا المهر 2000 دينار مقابل هذه الرواتب ستجده معقولا،
0: معقول مناسبا. نعم.
1: معقول جدا. ويستطيع هذا الشاب انه يامن هال2000 دينار، لو مال على صديقه على ابوه على امه على اخوه بيقدر يجمع هال2000 ويعطيها اياهم، هم المقدم وهم المؤخر،
0: نعم.
1: ال2000 مقطوعه، هذا المهر الاسلم. اثنين، انه هذا الرجل لما يكون عليه ال2000 دينار بدل ما يحط 5000 و10000 يضع ال2000 هذول هم المهر، وال3000 يحطهم تكاليف زواج،
0: صحيح.
1: يكون هو ب5000 اتزوج وخلص وعمل الحفله وعمل المهر وعمل الباقي كله بسعر المهر لوحده او بثمن المهر لوحده.
0: أنتم قلتم في المبادرة
1: نعم.
0: أنكم ستطلقون ميثاق حول هذا الموضوع، اشرح لنا كيف عمليا، كيف تتحرك المبادرة يا دكتور محمد؟
1: نعم دكتورنا، الآن هذا الميثاق، طبعا احنا اطلقنا المبادرة تحت صاحب السمو الولي
0: صحيح،
1: تحت رعايته سيدي عاصم بن نايف الله يحفظه ويطول عمره،
0: بارك الله فيكم،
1: ومجموعة من كان بعض النواب وبعض الأعيان وشخصيات وطنية وشيوخ عشائر،
0: نعم.
1: ورجال أعمال وبعض البنوك الإسلامية حضرت هذه المبادرة،
0: ممتاز.
1: من أجل حاولنا ننوع من أطياف المجتمع المختلفة حتى تكون لها صدى إن شاء الله تعالى في كل هذه الأطياف.
0: نعم.
1: المبادرة حتى نوجد حلول حقيقية لهذه المبادرة لا يكتفي أن نقول يسروا في الزواج، وهذا كله صار معروف
0: صحيح،
1: أن الإسلام يدعو إلى التيسير، ولكن كيف نجد حلولا حقيقية لهذه القضية؟ هناك 3 مسارات. المسار الأول موضوع المهر وقد تكلمنا فيه، وهو أن نخفف هذا المهر عن طريق أول شيء عملنا هذا الميثاق. وكيف نخفف هذا المهر؟ أولا مسار التشريعي، يعني نحن يعني نأمل من المعنيين في دائرة قاضي القضاء وعلى رأس سماحة الشيخ عبد الحافظ أربطة، الرجل الفاضل

0: وهذه الدائرة التي نعتز ونفتخر فيها حقيقة.
1: نعم.
0: وقانوننا الشرعي دكتور حسين لا أبالغ من أفضل القوانين
1: الأحوال
0: الشرعية والأحوال الشخصية الموجودة في المنطقة.
1: نعم.
0: هذه الباقة من الزهور يا حبذا أن تضاف لها هذه الزهرة في هذه المبادرة في المهر النبوي، وهو اليوم عندنا ولها مثيل عندنا في القانون الشرعي الأردني، يعني ليست غريبة، وهو أنه اليوم إحنا عندنا أن يضاف قيد يسمى تقييد المباح، وعندنا في أصول الفقه أنه يجوز للحاكم أو لولي الأمر أن يقيد المباحات، حق له إذا وجد أن هناك ضرر قد يقع على الناس أن يقوم هو أو يسارع بتقييد هذا المباح حتى لا تستخدم بطريقة خاطئة،
1: يعني كان يقول يعني أن لا تزيد المهور عن مبلغ كذا كذا.
0: نعم، ولكن ما هي حقيقة المبادرة؟ اليوم إحنا 2000 دينار، حتى ما يفهمون الإخوة المستمعين بشكل خاطئ.
1: نعم.
0: 2000 دينار ليست هي السقف الأعلى.
1: طبعا.
0: هي السقف أو المهر الأمثل الذي يتناسب مع الأردنيين.
1: صحيح.
0: اليوم أنت بدك تزيد على 2000 دينار، ما عندنا مشكلة. لو أن هناك تشريعا يقيد بال2000 دينار، المأذون يكتب 2000 دينار. طب واحد قال يا عمي أنا زلمة صاحب مصانع وعندي إسكانات وأنا أستطيع أن أدفع أكثر من ذلك بكثير، شو 2000 دينار؟ أنا بدي أكرم المرأة أكثر، ونقول له لا مانع، الإسلام ما منع.
1: تمام.
0: وإن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا.
1: صحيح.
0: يجوز لك أن تزيد، ولكن عليك أن تثبت ملاءتك في المحكمة الشرعية أمام القاضي أنك قادر على أن تدفع مثل هذه المهور.
1: ممتاز.
0: حتى لا تظلم نفسك وتظلم زوجتك أو خطيبتك أو مخطوبتك بعد ذلك.
1: نعم.
0: لأنه هذا يصير في معنى الغرر والغبن، انت بتضحك عليها بتقول انا بدي اعطيك 20,000، انا كتبت 5,000 او 7,000 و10 او 15 متاخر، انت بتقول انا بدي اعطيك 20,000، بس انت حالتك ووضعك لا يسمح بذلك.
1: نعم.
0: اذا هنا في غرر وفي ظلم للرجل وفي المرأة، ولذلك انت بتروح عند المحكمة الشرعية وتثبت لهم ملاءة اللي أستطيع أن أدفع 10, 20, 30، ما عندك مشكلة. ومع أنه النبي قال صلى الله عليه وسلم أقل كنا مهرا أكثر وكنا بركة، ولكن من أراد أن يزيد يجوز، وليس مستحبا ولكن يجوز له أن يزيد. فهذا القيد هل له شبيه عندنا في المحكمة الشرعية؟ نعم له شبيه، أن النبي المشرع الأردني اليوم قال لمن أراد أن يعدد الزوجات يقول له القاضي هل عندك ملاءة لأن تفتح بيت آخر؟ عندنا هذا بالقانون.
1: صحيح.
0: إذن هنا جاء المشرع وقيد تعدد المباح، وهو جاء وقيد المباح، لماذا لا ينسحب هذا التقييد على المهر ونقول لمن أراد أن يزيد على المهر أنه يجب عليك أن تثبت ملاءتك أمام القاضي حتى نحن نرفع الحرج عن والد الزوجة؟ يعني اليوم لما يصير هذا حكم عام وعادة عامة، قديش والله مهرك؟ خلاص المهر النبوي 2000 دينار.
1: صحيح.
0: ما حدا بيقول والله بنتي أنا أكثر وهذاك أنا أقل، ويصير عندنا تنافس في شيء مذموم. لا، هذا هنا سيرفع، أول إشي سنرفع الظلم وسنرفع الحرج عن الناس في هذا الموضوع. إذن هذا المسار الأول، المسار التشريعي. المسار الثاني اللي هو مشينا فيه اللي هو موضوع إنشاء صندوق لتيسير الزواج. هذا الصندوق سيكون بأمانة عامة، يعني له مجلس أمناء وصندوق له نظامه وآليته في مساعدة المقبلين على الزواج. يعني من يلتزم بالمهر النبوي 2000 دينار ويأتي بعقد الزواج، يقوم هذا الصندوق مكافأة له ومساعدة له على هذا الالتزام والتيسير بمكافأته ب500 أو 1000 دينار ليدفعها في تكاليف الزواج الأخرى.
1: المسار
0: هذا النوع الأول. النوع الثاني وهو أن يكون هنا هذا الصندوق أيضا ادخار للزواج. اليوم عندنا ادخار للحج، عندنا ادخار لأجل التعليم، لماذا لا يكون عندنا ادخار للزواج؟ يعني لو هذا الأب وضع 10 دنانير في الشهر لابنه ادخارا للزواج، لما يصير عمره 25 ل 26 سنة بلاقي 5,000 10,000 دينار محطوطات مشغلات مستثمرات في حسابه، ألا هذا يخفف عنه في موضوع الزواج؟
1: تأكيد.
0: فليكن عندنا صندوق للادخار في هذه القضية. فهذه هي الطرق اللي هو الميثاق أولا، الطريق الأول الميثاق وتوقيع عليه من كل من معظم يعني من
1: يستطيع أن يوقع
0: على هذا وأطياف المجتمع، وثاني عندنا التشريع، محاولة التغيير في التشريعات أو إضافة هذه المبادرة،
1: ثم الصندوق
0: بارك، ويكون بذلك إن شاء الله يعني مبادرة لها أثر طيب إن شاء الله في المجتمع.
1: بارك الله فيك دكتور محمد وجزاكم الله كل خير، نتمنى لكم التوفيق في هذا المسار.

0: ساروا في هذه المبادرة. شكرا جزيلا لك
1: أشكرك أشكرك
0: دكتور
1: أشكرك
0: محمد
1: سلام.
0: العايدي، أستاذ الفكر الإسلامي والمشرف على مبادرة المهر النبوي. شكرا جزيلا لك سيدي،
1: شكرا شكرا
0: حياك
1: يا
0: الله،
1: سيدي،
0: بارك الله
1: مع
0: فيك.
1: السلامة.
0: وأرحب أيضا بضيفي الأستاذ مفيد سرحان، مدير عام جمعية العفاف الخيرية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ مفيد.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: نحن اليوم نتحدث عن الميثاق الغليظ، الزواج، واقعه والتحديات التي تواجهه، ثم المبادرات التي تنطلق في مجتمعنا لمساعدة الشباب وإشاعة ثقافة الزواج وكذا. جمعية العفاف معروفة، لها عمر طويل في هذا المجال. اليوم بعد هذه التجربة يا دكتور، يا أستاذ مفيد، ما الذي حدث في مجتمعنا بالنسبة للزواج، وما هي المبادرات التي أطلقتموها على مدى السنوات الماضية؟
1: نعم، شكرا دكتور حسين على هذا الاهتمام. نبدأ بالواقع. الواقع حقيقة معروف عند الجميع أنه في عندنا تأخر لسن الزواج لدى الجنسين، يعني المؤشرات تشير إلى أنه متوسط سن الزواج بالنسبة للذكور الآن يقارب أو يزيد عن 30 عاما، وبالنسبة للإناث يزيد عن 29 عاما، وهذا بالنسبة للواقع المجتمع الأردني أعتقد أنها أرقام كبيرة، بالإضافة إلى أنه لما بتنشر الأرقام من هم في سن الزواج من الشباب والفتيات نجد هناك عشرات الآلاف أو الألوف من هؤلاء الشباب والفتيات، بمعنى أنه لدينا مشكلة كبيرة، وجزء بتعلق من المشكلة لا شك هو في عادات وتقاليد متوارثة، وفي عنا البعد المادي أيضا اللي بيشكل جزء كبير من مسببات هذه المشكلة. التحديات بالأمر الآخر،
0: أنت قلت في بعدين، بعد ثقافي له
1: نعم.
0: علاقته بالعادات والتقاليد وأحيانا بفهم الدين، الفهم الغير صحيح للدين، والبعد الثاني بعد اقتصادي، يعني الناس أحيانا تشعر أنه ما معهاش مصاري وما تستطيع تتزوج. نعم
1: صحيح، يعني دكتور حسين، أنا حتى البعد الأول البعد الاجتماعي والثقافي أعتقد أنه أثر على البعد الاقتصادي،
0: أثر،
1: يعني أثر، يعني بمعنى أنه البعد الثقافي والاجتماعي أنا بعتقد أنه بنقدمه على البعد الاقتصادي،
0: أهم،
1: بمعنى أنه أهم، بمعنى أنه دكتور أنه إحنا فرضنا على أنفسنا وعلى مجتمعنا تكاليف ليست هي في الأصل موجودة أو بالغنا فيها، بمعنى أنه الثقافي والعادات والتقاليد أثرت سلبا. وخلينا أضرب لك مثال، يعني شو معنى أنه الآن أن جاهة الزواج يحضرها المئات
0: صحيح.
1: وتكلف المبالغ الكبيرة، يعني إحنا بنتحدث عن تقليل التكاليف، وأنا بتمنى أنه أي حديث عن الزواج يتحدث يكون عن تقليل تكاليف الزواج بعمومها وليست عن جزئيات منها، لأنه هذه التكاليف متشعبة، المهر جزء منها
0: صحيح.
1: وبالتالي يعني أنا بقول صحيح من مبادرات المهر وأي جهد يبذل في هذا الاتجاه بالمناسبة جهد مقدر ومشكور، لكن أنا لا أريد أن يكون جاهة العروس تكلف أكثر من المهر، تكلف أكثر من حفلة الزواج.
0: صحيح.
1: ولذلك إحنا لا يجب أن ننظر إلى الموضوع نظرة شمولية حتى يكون طرحنا طرح مقبول لدى المجتمع، ونحن بحاجة أكثر من حاجتنا إلى المبادرات، بحاجة إلى
0: طيب
1: القدوات.
0: طيب
1: دكتور
0: بالله
1: حسين،
0: بالله يا أستاذ مفيد، فصل لي في الموضوع. أنتوا عندكم تجربة، هلا
1: نعم.
0: أنتوا لما بدكم تتعاملوا مع موضوع مساعدة الشباب في قضية الزواج أو حل الإشكاليات اللي بنواجهها، شو الاتجاهات اللي بتذهبوا إلها في الغالب؟
1: يعني إحنا أولاً نتعامل مع شخص معاه عقد زواج، لا نتدخل في المهر ولا نتدخل في الجاه والخطبة، عملنا يبدأ بعد عقد الزواج، ندرس حالة هذا الشخص. إحنا عندنا برامج، عندنا تقديم قرض حسن، وعندنا برنامج العرس الجماعي، وعندنا أيضا المساعدات الفردية سواء كانت عينية أو في ملابس وجهازات العرسان والعرائس.
0: أنتم طرف يساعد إذن؟
1: إحنا طرف يساعد في تكاليف الزواج.
0: في تكاليف الزواج، نعم.
1: وفي نشر العادات الإيجابية الصحيحة، يعني عندنا توعية وتثقيف، وعندنا أيضا تقديم مساعدات، ونحاول أن نؤثر على اتجاهات الزواج في المجتمع الأردني، وهذا بعتقد له آثاره. وإحنا بنعرف دكتور حسين جميعا وحضرتك أنه إحنا بنكون بعملية أو المساهمة في عملية تغيير اجتماعي، وهذه عملية دقيقة وبطيئة، لا نتوقع
0: صحيح.
1: أن تؤتي ثمارها خلال عام أو عامين، لكن مؤشراتها مؤشرات إيجابية وإن كانت بطيئة. أنا أعتقد أنه إحنا بحاجة إلى القدوات الحسنة في المجتمع الأردني، وبحاجة إلى النماذج العملية، ولذلك

0: احنا لما جاءت جمعية العفاف الخيرية بادرت بفكرة القرض الحسن وبادرت بفكرة حفل الزفاف الجماعي حتى نقول للمجتمع وللناس انه في وسائل عملية لتقليل التكاليف، لانه الكلام النظري سهل يمكن اي واحد فينا ممكن انه ينظر ويخطب ويتحدث
1: طبعا.
0: لكن
1: صحيح.
0: تبقى وللاسف احيانا نحن نتحدث وبنمارس في بيوتنا وفي اسرنا عكس ما نتحدث فيه، ولذلك يعني هو من يدفع تكاليف الزواج؟ ما هو من المجتمع الاردني، من ياخذ جهات كبيره؟ ما هو من الشخصيات الموجوده والقيادات المجتمعيه.
1: بالزبط.
0: وبالتالي نحن نريد ان نتحدث لمين؟ انا اتمنى ان نمارس العمليه ممارسه عمليه تطبيقيه قبل ان نتحدث.
1: انا بتمنى يا استاذ مفيد انه يعني نركز على هذا الموضوع. يعني انا لما اشوف في المجتمع يعني قدوات تذهب مثلا الى عرس جماعي بأعراس أولادها بصير التأثير أكبر، صح ولا لا؟
0: صحيح. وأيضا تذهب بجهات محدودة العدد.
1: تمام.
0: يعني العرس الجماعي أنا لا أطالب كل المجتمع بأنه يلتزم بالعرس الجماعي، طبعا هذا شيء مستحيل، الناس لا يمكن أن تجمع على عمل على شيء اجتماعي.
1: أكيد.
0: كلها، لكن نحن بنقول هذا نموذج، لكن في شيء ممكن أنه نلتزم فيه جميعا.
1: الجهات
0: يعني أنا أكثر ما يغيظني حقيقة عندما أتابع في وسائل الإعلام هذا المظهر اللي جهات اللي تصور بكل تفاصيلها.
1: استعراض
0: أصبح هذا الآن يكلف الجهة تكلف أكيد أكثر من المهر المقترح.
1: صحيح.
0: وهذا يعني شيء لم يرد. الأمر الآخر أستاذ دكتور حسين أنه الآن معظم الجهات أصبحت
1: نعم.
0: تكون بعد عقد الزواج
1: طبعا بكونوا كاتبين الكتاب وكذا وبيذهبوا إلى الجهة مسألة استعراضية مش
0: استعراضية
1: يعني...
0: أصبحت
1: طبعا.
0: وأنا يعني حقيقة في تجربتي في العمل في جمعية العفاف الخيرية زارني أكثر من شخص يطلب قرض حتى يذهب بجهة وهو عامل عقد زواج، يعني تصور الأمر وصل فينا إلى هذا الحد.
1: بدي أسأل عن النقطة هاي، لما يجي واحد زي هيك بده قرض ولا بده مساعدة ولا بده كذا، هل يوضع في عين الاعتبار مسألة الجاه أنه ذهب في جاهة وكلفت كذا وبالتالي هو لا يستحق ذلك؟
0: نأخذها أستاذ حسين بعين الاعتبار، لكن إحنا في عمل اجتماعي بدنا نكون واقعيين. المشكلة أنه التغيير الاجتماعي بحاجة إلى تضافر جهود، يعني أنا لا أستطيع أن أطالب عريس أو أسرة واحدة، هذه بحاجة إلى القدوات، والقدوات أفضل من يصنعها الناس الرياديين.
1: صحيح.
0: اللي هم مؤثرين. أنا عندما أجد دكتور جامعة أو شخصية اجتماعية لا يلتزم بالحد الأدنى مما نتحدث فيه، وأنا لا أتحدث عن العرس الجماعي، كيف أطالب الشخص العادي الفقير؟ الشخص العادي الفقير بالأغلب أنه يريد أن يقلد الآخرين. هذه القدوات والنماذج بحاجة إلى شخصيات مؤثرة تأثير حقيقي في المجتمع، بحاجة إلى مبادرات عملية. طلبة الجامعات، الطالبات، الأعيان، النواب، المخاتير، وجهاء العشائر، الشخصيات الاجتماعية، هذه التي يجب أن تكون مبادرة. وعندما يقوم الشخص بالتطبيق على نفسه وهو مقتدر مادياً هذا يعطي رسالة قوية للآخرين أن العملية ليست عملية توفير فقط، إنما أنا أريد أن أسن سنة حسنة في المجتمع.
1: صحيح.
0: الأردني في هذا الاتجاه. عموما إحنا مشاريعنا مستمرة، لدينا أقرب عرس جماعي الآن في نهاية هذا الشهر سيشارك فيه 10 أزواج وعشرة عرسان وعشرة عرائس. إحنا الحمد لله المجتمع الأردني تقبل نسبيا هذه الفكرة، بنقدم لهم أثاث البيت، جهاز العروس.
1: أنتوا عادة كل سنة كم تعملوا؟
0: الآن من 4 سنوات نعمل 3 حفلات زفاف جماعية، لأنه تحولنا من إقامة هذه الحفلات في الساحات العامة إلى قاعات، وتعرف القاعات محدودة العدد، يعني أكبر قاعة بتستوعبنا ممكن تستوعب 10 عرسان و10 عرائس.
1: أنتوا بتتكلفوا بالعرس وتتكلفوا أيضا بمساعدة يعني العريسين على توفير بعض الأدوات المنزلية، صحيح؟
0: معظم هذه الأدوات يبدأ من جهاز العروس، بدلة العروس، صالون التجميل، الفستان الأبيض، صالون السهرة، أيضا غرفة النوم، ثلاجة، غسالة، مكواة، أدوات كهربائية تقريبا كاملة، أدوات منزلية، أحيانا سجاد، نقود تقدم بعض المؤسسات اللي تدعم هذه الفكرة، كل حفلة الزواج الضيافة فيها والتصوير، الفرق الفنية، كل هذا يقدم من الجمعية. طبعا هذا يأتينا من
1: متبرعين
0: مشكورين سواء أشخاص أو مؤسسات. ولذلك نجد أن التبرع للمشاركين في العرس الجماعي دكتور أسهل بكثير من التبرع للحاجات الفردية، وأنا أدرك ذلك، لأن الناس يروا أن هذا الشخص يريد أن

0: يقنن ويوفر. يعني احنا كل العرس الجماعي ضيافته وتكلفته صدقني تكلف اقل من حفله احد الحفلات في احد الفنادق او الصالات الفخمه.
1: صحيح طبعا.
0: وهذا شيء ايجابي، هي رساله نريد ان ننشرها عند المجتمع انه الزواج يمكن ان يتم بتكاليف محدوده. وايضا الفرح احنا ليش ارتبط في ذهننا انه لازم يكون بالانفاق والتكاليف؟ طيب دكتور، ما هو حضرتك متابع للإحصاءات والدراسات. طيب كثير من حالات الطلاق عندنا في المجتمع الأردني تتم قبل الدخول. صحيح. يعني قبل إتمام مراسم الزواج. ومن أهم أسبابها سوء الاختيار أو التصرف الاختيار وعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المادية. ثم يأتينا الطلاق في السنوات الثلاث الأولى من الزواج، ومن يتابع يجد أنه العنصر المادي عنصر مهم. الآن العريس لما يبدأ حياته بالديون يمكن أهل العروس بيكونوا فرحانين ومبسوطين إنه حصلوا من العريس وحفلة في فندق أو في قاعة فخمة وغداء أو تقديم ضيافة فاخرة، لكن لا يعلموا إنه هذا سينعكس سلبا على بنتهم بالمستقبل وبالمستقبل القريب. لكن بالمقابل لما تبدأ الحياة بدون ديون بتكاليف بسيطة أعتقد إنه هذا أيسر وأكثر بركة في الزواج واستمراريته ونجاح هذه الحياة الزوجية.
1: في عندكم أرقام يعني أستاذ مفيد عن حصاد التجربة فيما يتعلق بالأعراس الجماعية، فيما يتعلق بالمساعدات التي قدمت للشباب؟
0: نعم الأرقام الحمد لله أرقام جيدة. يعني عندنا من استفادوا من القرض الحسن ما يزيد عن 13,000 شخص لوحدهم، احنا نصنف تصنيف. من استفادوا من الأعراس الجماعية ما يقارب 1500 أسرة.
1: ممتاز.
0: من استفادوا من المساعدات الفردية بالآلاف، لأنه مساعداتنا متنوعة. يعني احنا على سبيل المثال عندنا معرض أثواب زفاف وأثواب سهرة في جمعية العفاف، هذا كل من ترغب بالاستفادة منه نقدم لها هذا الثوب مجانا أو إذا رغبت أن تتبرع أو تستعيره وتعيده إلى الجمعية. لدينا أيضا مشروع تقديم بعض الأثاث لغير المشاركين بالعرس الجماعي، وأنا أوضح وأقول أنه من يشارك بالعرس الجماعي تقريبا يستفيد من كل شيء، لأنه نريد أن نثبت هذه الفكرة في المجتمع. فالحمد لله يعني الفكرة موجودة على أرض الواقع ومطبقة، وإحنا بنرحب بأي جهد يبذل في سبيل يعني مساعدة الشباب والفتيات على الزواج. لكن أعود وأؤكد أن القدوة الحسنة هي أفضل وسيلة للتأثير في المجتمع، ولا لا ينقصنا يعني قدرات ولا ينقصنا شخصيات معروفة وموجودة. أنا أتمنى أنها تبادر بتزويج أبنائها وبناتها بتكاليف محدودة.
1: بدي أسأل الأستاذ مفيد. نعم. بصراحة هل يعني سعيتم في هذا الإطار إلى جذب يعني أي قدوة للمشاركة وكذا، وهل تقدم، هل نجحتم في ذلك؟
0: يعني أنا أتحدث معك بكل صراحة، سعينا في ذلك. النجاحات ليست كما نأمل ذلك. في بعض الحالات كان في بعض العشائر الأردنية الكريمة دون أن نسميها أقامت عرس جماعي لأبناء العشيرة غداء واحد، فاعتبرنا هذه خطوة إيجابية.
1: ممتاز.
0: وهذا إن استطاع المجتمع أن يتقبله ويعممه. إحنا شو اللي بصير بأشهر الصيف أو بأسابيع الصيف دكتور حسين؟ الواحد منا بيكون معزوم على أكثر من عرس، فبروح على العرس الأول يتغدى وراح على الثاني بيزعلوا عليه. صحيح. فإحنا كنا نموذج لتطبيق الحفل الجماعي أنه ماشي ما لا تلغوا الغداء، لكن اكتفوا بغداء واحد لأبناء العشيرة، جمعوهم بدل ما يتزوجوا كل أسبوع واحد اثنين، جمعوهم في أسبوع واحد وأقيموا لهم غداء واحد. جميل. هذه تجربة كانت تجربة جميلة جدا. أنا بتمنى من العائلاتنا وعشائرنا أنها تهتم بمثل هذا الأمور، لأنه الزواج الآن أصبح مشكلة، والناس أصبحوا يتفاخروا بعض العائلات والعشائر بكم طن لحمة يقدم يوم الغداء. هذه المشكلة.
1: مزبوط.
0: والفقير اللي ما معه بده أصبح يقلد.
1: صحيح.
0: وكما قلت لك يعني هذه فكرة الجهات من سنتين أو ثلاثة أصبحت تغزونة، يعني شيء غريب وخطير في المجتمع. وأنا أتمنى أنه القيادات المجتمعية أن تعتذر عن المشاركة في هذه الجهات. يعني أحيانا أنت تحضر جهة، وكنا بنحضر جهات اللي رأس الجهة سواء من أهل العروس أو العريس ما بيعرف اسم مين اللي بده يطلب له.
1: بالضبط.
0: حتى يا دكتور حسين بقرأ عن الورقة خطأ.
1: صحيح.
0: وبقدر يردوا فيه. طيب هل فكرة الجاهة هيك؟ فكرة الجاهة بالأصل تكريم للفتاة وأهلها وأن يذهبوا إلى منزلها.
1: صحيح.
0: وبالتالي حورنا الفكرة، صعبنا منها اجتماعيا وجعلناها مجال للتفاخر والتباهي، ومظهر أنا بعتقد مظهر ليس إيجابي، مظهر سلبي، لأنه أصبح عائق إضافي أمام إقدام الشباب والفتيات على الزواج.
1: نعيد
0: نقطة ثانية
1: تفضل.

0: عفوا الآن ارتفاع أسعار الذهب دكتور.
1: مزبوط.
0: الآن ربط الزواج بالذهب هذه كمان مشكلة. الذهب كان بالسابق لأنه سعره قليل أفضل وسيلة للإدخار سواء للعروس أو للأسر، يعني الناس اللي كانوا بدهم يدخروا بيدخروا ذهب، لكن الآن أسعار الذهب وتكاليفه عالية جدا، وبالتالي من الخطأ يعني الاستمرار في ربط الزواج بأسعار الذهب. ممكن يستعاض عنه بشيء لأنه الذهب فكرته فكرة زينة، لأنه فكرة الادخار الآن غير موجودة.
1: صحيح.
0: لأنه بده ينفع مهور عالي جدا، وبالتالي لا نستطيع. يعني المجتمع يمتلك أوراق كثيرة للتغيير الاجتماعي، ولكن إحنا بحاجة أنه ندرك قيمة الزواج وبناء الأسرة وأهميته.
1: برأيك بعد التجربة الطويلة في الميدان العملي اليوم، الخطاب سواء كان الخطاب الثقافي أو الخطاب الاجتماعي أو الخطاب الديني بيساعد في تغيير الصورة، سواء اتجاه إقامة مؤسسة الزواج، سواء اتجاه الحل المشاكل اللي أنت استعرضتها. هل اليوم إحنا أنتجنا مثل هذا الخطاب في المجالات، ولا إحنا للأسف ما زلنا يعني بنجتر خطابات يعني غير مقنعة؟
0: يعني للأسف خلينا نقول حصيلة تجربتي هي ليست مؤثرة بشكل كبير كما هو مأمول، يعني أنا لا أريد أن نقلل من شأنها تماما، لكن خطاباتنا لم تصل إلى ما هو مأمول، وإلا لكان التأثير أكثر. يمكن في أسباب بتؤدي إلى ذلك، وأنا يمكن بدي أرد أكد للمرة الخامسة، إحنا بحاجة إلى القدوة الحسنة دكتور. القدوة الحسنة أفضل من الخطاب الإنشائي.
1: صحيح.
0: وأفضل من الوثائق المكتوبة. القدوة الحسنة لما نقول فلان زوج ابنه أو بنته بتكاليف محدودة وتبرع بتكاليف الزواج مثلا إن أراد، سواء لجهة خيرية أو لتزويج خمسة أو حتى لا يتبرع فيه،
1: بس لا ننتج القدوة إلا بخطاب يا أستاذ. يعني كيف بدنا نقنع اليوم الشخصيات العامة اللي بتروح تترأس جهات؟ كيف بدنا نقنعهم إنه يا أخي والله ما بصير الحكي هذا، ما بدنا على الاستعراض؟
0: يمكن دكتور أنا واضح جدا، هو مشكلتنا أحيانا خلينا نكون صريحين، فإنه أصحاب الخطاب الذي يقدم الخطاب ينقصه أن يكون قدوة حسنة، وبالتالي يعني يعني يعني مفيد والدكتور حسين وفلان يخطبوا على الناس وهم لا يقولون، وأنا ما بدي يعني بصراحة كثير
1: صحيح
0: ما بدي أقول يا دكتور حسين إنه إحنا لما بنزوج ابنائنا وبناتنا وأحفادنا بنصير نتكلم عن الآخرين.
1: صح.
0: لا أنا بدي ترجمة عملية، كل أسبوع يمكن أو كل شهر أنا وإنت وغيرنا بنحضر أعراس، بنحضر هذا بيحضروا 2,000-3,000 شخص. صحيح. وهؤلاء الأشخاص هم قياديين في المجتمع.
1: صحيح.
0: بنسمع مشايخ بيتحدثوا على المنابر، لكن لما بتزوج بنته بتروح تقرأ عقد زواج مهرها عالي. طيب ما في عندنا مهر مسمى، وفي عندنا توابع مهر، وفي عندنا عفش بيت، احنا بتمر عنا عقود الزواج. يعني من يريد يعني بدي أقول أن يتحايل أو يتجاوز فكرة المهر لديه وسائل كثيرة جدا. وأنا قلت تكاليف الزواج تبدأ قبل عقد الزواج.
1: صحيح.
0: وبالتالي أنا لا أريد أنه يعني نجد أنفسنا وذواتنا، لكن لا، إحنا عندنا خطابات، لكن أصحاب هذه الخطابات بحاجة أنه يترجموها على أنفسهم ترجمة عملية قبل ما أن ينطلقوا في الخطاب.
1: وصارت يعني مسألة الزواج صارت يعني مغامرة. يعني اليوم الشاب لما بده يروح يتزوج بفكر مليون مرة قبل ما يقدم هذه الخطوة، لأنه عارف شو بترتب عليها.
0: يا دكتور الشباب أنا بقول ضحية لواقع المجتمع. طبعا احنا ما بنحملهم كل المسؤولية، عليهم مسؤولية الفتيات بالذات. يعني احنا لما بنتحدث الآن عن تكلفة ثوب الزفاف الأبيض لدى بعض الفتيات 1,000 و2,000 و3,000 دينار، لما بنتحدث عن أجرة صالون يوم العرس وقبل العرس نتحدث عن مبالغ بالآلاف. هذه مبالغ تذهب سدى، ليس لها أي قيمة حقيقية على الحياة الزوجية
1: في مجتمع يعاني من الفقر والبطالة.
0: يعني يقول ذلك
1: والدخل محدود.
0: يعني احنا كنا بنشتكي، وانا دائما بقول يعني بنلوم دائما الدولة سواء احنا في الأردن او غيرنا. طب احنا كمجتمع
1: شو عملنا؟
0: مندخل بالمهر، مندخل بتكاليف الزواج.
1: والله انك احسنت، والله احنا دائما ننتقد الحكومات والإدارات وكذا. طب ما احنا نعدل من سلوكنا،
0: يعني نعدل سيدي بما نستطيع اللي شيء اللي عندنا. يمكن هم ملامين في بعض القضايا، لكن احنا بنتحدث فيما لدينا. الدولة لا تأتي تتدخل في مهر عروس او في حفلة عرس، لكن ايضا هم كأشخاص

0: المجتمع. أنا بودي أن يأتي وزير نائب شخصية كبيرة ويعلن للملأ أن أنا بدي أزوج ابني أو بنتي بتكاليف قليلة. هذه مسؤولية. هم يشتركوا معنا في المسؤولية كما نطالبهم أن يكونوا أيضا قدوات حسنة.
1: نعم يعني مزبوط. يعني هون تشاركية بالتأكيد. الدولة، إدارات الدولة، الحكومة، البرلمان، غير لهم دور أيضا، لهم دور أيضا في التشريع وفي تقديم النماذج أكيد. لكن أنا بقول أنه ما تعجز عنه أحيانا الحكومات ينهض به المجتمع.
0: صحيح، المجتمع الحي الواعي ينهض بهذه القضايا اللي هي قضايا ميسورة بين إيديه. وأنا دائما في القضايا الاجتماعية يمكن تحدثنا دكتور كثيرا، أنا أقول أنه التشريعات والقوانين متممة وليست أساسية. صحيح. لأنه واقع الحال إذا أنا بدي أتحايل على القانون والتشريع بتحايل عليه، بعدين أنا بدي التصرف ينبع من القناعة. ما هو في حق للزوجة بالمهر وفي حق لأهل العريس أنهم يفرحوا، لكن هل يفرحوا بتكاليف قليلة؟ حقها أنه يكون لها في جاهة، بس هل الجاهة تكون يشارك فيها المئات وتكلف آلاف الدنانير؟ يعني إحنا نريد أن يكون سلوكنا وتصرفاتنا نابعة عن قناعتنا الذاتية وليس عن فرض علينا، لأنه الفرض سهل التحايل عليه. بعدين إحنا نتحدث في قضايا يعني من الصعب وأمر شائك جدا نضع لها تفاصيل. يعني بدي أقول له أنه ما تأخذ الجهة على قاعة بألفين دينار مثلا، أو ما تقدم كنافة تقدم عصير.
1: لا
0: تستطيع. لكن قناعة الناس بأنه هذا الزواج شيء مهم ومقدس، أهمية الأسرة، هذا أصبح الآن للأسف يغيب عن الناس. الآن في عندنا ثقافة نلمسها عند كثير من الفتيات انه ايش الزواج، شو بدي في الزواج، انا الزواج قيد رباط.
1: صحيح للاسف.
0: وهذه مفاهيم تبثها بعض الجهات، مفاهيم خطيره. وايضا عند الشباب هذا البث، سابقا كان الزواج ميسر. ليش؟ لانه كانوا يشعروا انه شيء اساسي، اول ما يبلغ الشاب والفتاه بدهم يزوجوا. الان احنا الفكره اصبحت الزواج يحارب بطرق غير مباشره.
1: الاسره كلها اليوم يا دكتور يا
0: استاذ في معز الريح الان
1: تتعرض لعواصف. اليوم احنا لو صار انت شايف الوضع، احنا اليوم بدنا نبدا. صحيح. ليش انا بقول المهور والزواج والتكاليف؟ بدنا البدايه، لما نحط أقدامنا على العتبة تكون بداية صحيحة، وبالتالي نبدأ نصلح أيضا فيما بعد. أنا بشكرك أستاذ مفيد على هذه المداخلة، ومباركة جهودكم دائما في هذا المجال.
0: حياك الله، بارك الله فيك دكتور.
1: شكرا جزيلا لك. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين الدكتور محمد العايدي أستاذ الفكر الإسلامي، والأستاذ مفيد سرحان مدير عام جمعية العفاف الخيرية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: لم تكن الولادة خبراً، كانت طقساً، وكان الفرح أشبه بنداء قديم يعود في هيئة الطفل. حين بشر الأمير بولادة أمير، لم يقم احتفالاً، بل استعاد عادة أقدم من القصور، أن يسلم الاسم للمستقبل، وأن يضع المولود في سلسلة المعنى قبل أن يضعه في المهد.
3: في المركة تبارك الولادة كما تبارك الدول استمرارها، بصمت مهيب وبكلمة موزونة، وبإيمان أن هذا القادم ليس ابن لحظته بل ابن حكاية أطول.
2: هكذا صار الفرح نظاما، وصار الميلاد امتدادا، وصار الطفل وعدا يحمل على كف الدولة لا على ذراع العائلة وحدها.

0: هلال تبدى في السماء رأيته، له السعد يعلو طالعات الكواكب، أبوه همام من همام، وجده يحيط به العلياء من كل جانب. علي سليل البيت من آل هاشم، فمن مثله في الناس بين الأغارب. فتى لم تلده بنت عم قريبة، فيضوي وقد يضوي رديد الأقارب.
1: وأي هلال يا مولاي؟ فتى لم تلده بنت عم قريبة، مديح اختلاف الفروع،
0: بل صون التنوع في عرى النسب، فمن مثله في الناس بين الأعالي.

0: الغبير. إذا ما مشى بالجيش ذل قبيله، قوة لا تخيف إلا الظلم،
1: وقوة لا تعلو إلا بعدل. المهابة إذا عززها الحق صارت أمانا.

لم يكن الهلال الذي أبصره الأمير مجرد طيف في سماء القصر، كان علامة دوام لا ينقطع. فالهلال إذا بدا لا يعلن مولد فرد، بل يبشر بسلسلة من الأقدار. هكذا كان البيت الهاشمي، إذا ولد فيه فتى ولدت معه مسؤولية، وإذا سمي باسمه سمي بالواجب قبل اللقب.

0: إذا ما مشى بالجيش ذل قبيله، وما يستوي الخصمان وقت التغالب. سلاطين من عثمان آباء أمة، سليل فروع من لؤي بن غالب. يؤمل للخير العميم إذا أتى، زمان اعتلاء للسعادة جالب. يرد إلى البطحاء غابر مجدها، ويطلب ثارات الجدود الأطايب. حين يذكر النسب يقاس الكلام بميزان الدولة، أن تحسن إلى الماضي بلا إسراف، وتفتح للمقبل باباً من أمل لا من خصومة.
1: نعم نعم يا مولاي، إذا عرف الناس ماضيهم عرفوا من أين جاءوا، وعرفوا كيف يسيرون نحو المستقبل.

في الأردن لا يقرأ النسب في دفاتر الأنساب، بل يقاس بما يضاف إلى الدولة. فهنا تلاقت دماء القادة لا لتتنازع المجد، بل لتحسن حملة. أم عريقة تجيء من سلالة عرفت الحكم إدارة لا سطوة، وأب عربي هاشمي يحمل التاريخ رسالة لا إرثا جامدا. ومن هذا التلاقي يولد المعنى الأقوى، أن الدولة حين تختلط أنسابها تشتد عراها.

في الدولة النسب ليس مجرد فخر، بل خريطة للواجب والمسؤولية لكل ابن من أبناء الوطن. وأملنا كبير في كل من يقرأ هذه الأرض ويشعر بها. بحول من الرحمن بعد مشيئة نرجيه للجلى وليس بخائبي، كأني به من بعد 20 حجة يلم شتات العرب عذب المشارب.

0: أرى فيه معنى من أبيه ونسله، وألمح فيه جاذبا بعد جاذبي. أباه ألا فاسعد بشبل رزقته، له مخلب يثني جميع المخالب. وواظب على شكر وحمد، فإنه على قدر شكر المرء نيل المراتب.
1: نشكر الله دائما يا مولاي، فمن يعيش في ظلك لا يعدم الخير، وأنت سر مفتاحه، وأنت من يعلمنا الشكر والحمد.

كان الأمير يعلم وهو ينشد، وينشئ دولة وهو يقول الشعر، فالنسب عنده ليس حكاية أمس، هو عقد مسؤولية مع الغد. من يعرف من أين جاء يعرف كيف يمضي، ومن صان ماضيه بلا تعصب ملك مستقبله بلا خوف.

0: أشكر الله على إحسانه والله عالم. أبواه ضمناه فهو ملك للعواصم، بارك الله عليه وبه تحوى الغنائم. نائف أنت مطيع ومطاع في العظائم، طاعة الرحمن فاعلم إنها خير المقاسم. ورضا الوالد باب فلج الباب ولازم، نائف قرة عيني رغم ذي بغض ولائم.
1: وكانت البصيرة أبعد من اللحظة، يرى الطفل دولة ويرى المهد مشروع استقرار. لم يكن الأمير يبارك مولودا، بل كان يقرأ في الملامح، ملامح زمن سيأتي، زمن تجمع فيه الشتات لا بالسيف بل بالحكمة.
2: مولاي، الإذاعة تقول قبل قليل إن بعض الأدباء يريد أن يلقي محاضرة قيمة يضمنونها قصيدة سموك التي تقول في مطلعها: من يشتري مني الظلام بليلة، مع فتية أحيو الظلام قياما.
0: لا أتذكر أن لي قصيدة بهذا المطلع، لكن يا شيخ أعطني قلما وورقة.
2: أمرك يا مولاي.
3: هكذا تورث الدولة في هذا البيت، شكر قبل سلطان، وطاعة حق قبل طاعة اسم. فالابن الذي ينشأ في ظل الشكر لا يتيه إذا اشتد الحكم، ولا يظلم إذا قويت يده.
0: من يشتري مني الظلام بليلة، مع فتية أحيو الظلام قياما، أمسوا سجودا للإله وركعا، ولدى النهار مسبحين صياما. صلى الإله عليهم وسقاهم من حوض أحمد كوثرا إنعاما.

هنا في رغدان لم يكن الكلام عن طفل ولد، بل عن دولة تجدد دمها، فتى جمع في اسمه نقاء النسب العربي وحكمة التجربة العثمانية.

0: يثبت أكثر.
1: وهكذا يبقى الهلال بدراً، ويبقى البدر وعداً، وتبقى الدولة ابنة تاريخ قوي ومستقبل آمن.
2: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الاثنين الرابع من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 17 من آب لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به إرسالنا آيات من الذكر الحكيم.

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم

0: العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، الغضب في أصله مذموم، ولكنه إذا كان غضبا لله فهو محمود. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله أو حصلت مخالفة لشريعة الله، عندها يغضب. جاء في الحديث الصحيح أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه اختلف مع بلال بن رباح، وأبو ذر عربي وبلال حبشي، أبو ذر أبيض البشرة وبلال أسود البشرة لكنه أبيض القلب. فلما حصلت خصومة بينهم قال أبو ذر لبلال في لحظة غضب وفي لحظة ضعف، قال له: يا ابن السوداء. فحزن بلال وتألم، وهل يعاب الإنسان بشيء خلقه الله عليه؟ فمضى بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا متألما، وقال: يا رسول الله، عيرني بأمي. فاستدعى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أبا ذر، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وكان إذا غضب ظهر في وجهه الشريف عرق من الدم من أثر الغضب، وعرف ذلك في وجهه الشريف. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعايرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، أي بقايا الجاهلية. أعايرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، يعني أن الله جعله عبدا وجعلك حرا، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. فندم أبو ذر وبكى ووضع خده على التراب وقال: لا أرفع خدي حتى يطأ بلال برجله رأسي، ليعلم الناس أن قدم ابن السوداء أفضل عند الله من ابن البيضاء. فقال بلال رضي الله عنه: لا يا أخي، وإنما غفر الله لي ولك، أسامحك لوجه الله تعالى. أرأيتم يا معشر الإخوة، إذن ما كان يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: أتوجه بالتحية لكل أردني وأردنية ساهموا في مسيرة النهضة والبناء، كل من موقعه، وأخص بالذكر إخواني وأخواتي رفاق السلاح حملت الشعار الأغلى على قلوبنا من نشام القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية، عاملين ومتقاعدين، فلهم منا كل التقدير والاعتزاز.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقدمها يوسف شبول، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك عبد الله الثاني يبدأ اليوم زيارة دولة إلى الصين لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين. رئيس الوزراء يعلن تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي. مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. يبدأ اليوم جلالة الملك عبد الله الثاني زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية بهدف الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي. ومن المقرر أن يعقد جلالته خلال الزيارة لقاءات مع الرئيس الصيني شي جينغ بينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لاه جيه. كما يجري جلالته عدة لقاءات مع عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. ويرافق جلالته خلال الزيارة وفد وزاري اقتصادي

0: ستوقع حكومتا البلدان على هامش الزيارة عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. وتكتسب زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية أهمية بالغة على مستوى المحادثات السياسية والشراكات الاقتصادية، ما يفتح آفاقا أوسع للتعاون والاستثمار بين البلدين. أعلن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء أنه بتوجيه من جلالة الملك وفي إطار سعي الحكومة للتوسع في أعداد المستفيدين من صندوق دعم الطالب الجامعي، فإنها ستخصص مبلغ 10 ملايين دينار لدعم الصندوق، وذلك من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات بالمزاد العلني. وبحسب وزارة التربية والتعليم فإن عدد المستفيدين المتوقعين سيرتفع إلى نحو 63,000 طالب وطالبة. وخلال الجلسة أشار حسان إلى أن الحكومة أمام مرحلة جديدة في مسيرة التعليم، وقال رئيس الوزراء:
1: نتقدم باسم مجلس الوزراء بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين في امتحان الثانوية العامة. نتمنى لهم كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم، والتوفيق كذلك في خياراتهم المستقبلية في هذا المنعطف إلهام بالنسبة لهم. نتمنى التوفيق للطلبة اللي لم يحالفهم الحظ، سواء بالنجاح في المرات المقبلة أو في خياراتهم المهنية والعملية ومسارات أخرى قد يقررون عليها. حققنا على نسبة نجاح في الثانوية العامة، لكن هذا مش المعيار. المعيار هو قدرة الطالب على التكيف مع متطلبات سوق العمل، قدرته على تحسين مستويات التعلم، وطبعا يتعلق كذلك مع تطبيق النظام الجديد للتعليم الثانوي. فاللي رح نستمر نقيمه، رح نستمر بتطويره وقياس أثره حتى نقدر نقدم أفضل ما يمكن للطالب في نهاية تعليمه المدرسي. طبعا هاي كمان مرحلة جديدة بالنسبة لمسيرة التعليم فيما يتعلق بالوزارة، باستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. هذا ليس فقط مسمى، بل إعادة هيكلة شاملة في أسلوب العمل، في آلية تنفيذ كل هذه المتطلبات لضمان نجاح العملية التعليمية، إدخال التكنولوجيا، تطوير أسس التعليم، دعم المعلمين وتطوير قدراتهم، ولكن بنفس الأهمية كذلك تطوير البنية التحتية المدرسية. خلال العام السابق من شهر 9 لغاية الآن، 9/25 لغاية الآن، خلصنا حوالي 86 مدرسة جديدة. هذا رقم قياسي، 86 مدرسة جديدة. طلاب بشهر 9 أو آخر الشهر هذا راح يروحوا ل 86 مدرسة جديدة، عدا عن المدارس اللي أدخلنا فيها إضافات صفية، عدا عن رياض الأطفال الجديدة. وطبعا جزء من هذه المدارس حوالي 14 مدرسة تمت بدعم مباشر من برنامج المسؤولية المجتمعية، ونشكر القطاع الخاص على دعمهم لإنشاء هذه المدارس 14. هذا فقط خلال السنة السابقة، ونأمل أن نستمر بهذه الوتيرة خلال العام القادم. لكن هذا مش الشيء الوحيد، كمان لأول مرة الأسبوع القادم راح يكون النقل المدرسي قيد التنفيذ في محافظات الجنوب وفي البادية الجنوبية، اللي راح يخدم حوالي 9,000 طالب وحوالي 900 معلم ومعلمة، ولأول مرة في الأردن، وإن شاء الله تكون تجربة ناجحة في الجنوب حتى نستطيع أن ننقلها إلى الوسط وإلى الشمال كذلك. أخيرا، وكما وجهنا سيدنا دائما بتحقيق العدالة للطلبة، الحكومة ستخصص مبلغ 10 مليون دينار من عوائد أو جزئيا من عوائد بيع الأرقام بالمزاد العلني اللي بدأنا في البرنامج اللي بدأنا فيه قبل عام، حتى نقدر نمكن حوالي 10,000 طالب جديد في الجامعات من بدء عامهم الدراسي بنوع من القدرة على تمويل دراستهم وعلى التكيف مع متطلبات هذه المرحلة الجديدة. فبنتمنى لهم جميعا التوفيق، وإن شاء الله الأثر لهذه النتائج نراه على المستوى الجامعي وعلى مستوى سوق العمل.
0: مستمعينا الكرام، نودي قبل قليل لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي.

للعاصمة عمان وما حولها. ونستكمل الآن وإياكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أقر مجلس النواب وبأغلبية الأصوات 12 مادة من مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 والتي تبلغ 70 مادة، وذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي. من جانبه قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن الخدمات البلدية تقدم للمقيمين كافة ضمن حدود البلدية بغض النظر عن جنسيتهم، مضيفا إن المدن الأردنية تضم مقيمين غير أردنيين يستفيدون من الخدمات البلدية وقد تتوجب عليهم ضرائب دون أن يمنحهم ذلك حق التصويت أو الانتخاب. أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن تحديث جديد على تطبيق سند بالتعاون مع مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، يتضمن إزالة صورة الشخصية من رخصة القيادة الرقمية بعد اعتماد هذه الإجراء من إدارة الترخيص. وبحسب بيان الوزارة وبموجب التحديث سيتم الاكتفاء بالصورة الشخصية الموجودة على الهوية المدنية الرقمية في سند باعتبارها الوثيقة التعريفية المعتمدة للتحقق من هوية حامل الرخصة دون الحاجة إلى ظهور الصورة مرة أخرى على رخصة القيادة الرقمية. ويأتي هذا التحديث ضمن جهود تبسيط عرض الوثائق الرقمية وتسهيل استخدامها بما يسهم في تقديم تجربة أكثر سهولة ووضوحا للمواطن عند استخدامه وثائق غير عبر تطبيق سند. أعلنت مديرية الأمن العام أن الدفاع المدني سيطلق إحدى صافرات الإنذار في مدينة العقبة بالقرب من مصفات البترول عند الساعة 6 من مساء اليوم لأغراض التجربة والصيانة. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تهريب كبيرة لمواد مخدرة في عملية نوعية جرى خلالها رصد البالونات بالونات موجهة محملة بكميات كبيرة من المخدرات كانت في طريقها إلى الأراضي الأردنية. وتمكنت وحدات حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وأحيلت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن محاولة التهريب والتسلل مهما اختلفت أساليبها ووسائل تنفيذها ستواجه بحزم وبكامل القدرات العملياتية والاستخبارية المتاحة، مشددة على جاهزية وحدات حرس الحدود للتصدي لأي محاولة تستهدف أمن المملكة واستقرارها. وتواصل القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي عملياتها المكثفة لحماية الحدود ومنع استغلالها في تهريب المخدرات أو تنفيذ أي نشاطات تهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين. أعلنت جامعة اليرموك وضمن احتفالاتها باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها عن منح منح تشمل جميع الطلبة في الكلية التقنية اعتبارا من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل 2026-2027 بهدف توسيع فرص الوصول إلى تعليم نوعي يرتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل ويخفف الأعباء المالية عن الطلبة ويحفزهم على الالتحاق بالتخصصات التقنية الواعدة واكتساب المهارات المهنية والرقمية والريادية المطلوبة محليا وإقليميا. وقال رئيس الجامعة الدكتور مالك الشرايري في تصريح صحفي إن هذه المنح ستقدم للطلبة الذين سيلتحقون ببرامج الدبلوم التقني والتقني في الكلية من خلال تغطية 50% من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول المقبل. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، إذ يبقى الطقس يوم غد الثلاثاء صيفيا معتدلا في أغلب المناطق
وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاع

ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. مستمعينا الكرام، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية وإلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي ناجح، وذلك لحساب كليات المجتمع العسكرية ضمن برنامج الدبلوم المتوسط والبرنامج الفني بشروط معينة لهذا العام 2026-2027. يمنح من يقع عليه الاختيار رتبة رقيب لخريجي معهد تكنولوجيا الأجهزة الطبية ورتبة عريف لخريجي الدبلوم المتوسط وجندي أول للفنيين. على الراغبين بالتسجيل لكليات المجتمع العسكرية التقدم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد tajneed.gov.mil.jo، والذي سيتم تفعيله مجانا اعتبارا من الساعة 8 من صباح يوم الخميس الموافق 13 آب 2026 ولغاية الساعة 6 من مساء يوم الخميس الموافق 27 آب 2026، وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح مع التأكد من اختيار نوع الطلب الكليات العسكرية لعام 2026. لمزيد من المعلومات يرجى مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي www.jaf.mil.jo والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد tajneed.jaf.mil.jo.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 17 آب. في مثل هذا اليوم 17 من آب ولكن من عام 1919 كتب الأمير فيصل بن الحسين إلى الجنرال أليمبي باعتباره القائد العام للقوات البريطانية وحتى جميع الحلفاء في منطقة العمليات العربية في آسيا، كتب إلى أليمبي معترضا على السياسة البريطانية بخصوص الانتداب، وطلب أن يكون انتدابا موحدا وعدم سلخ أي جزء عربي من بلاد الشام. وما جاء في الرسالة: لقد طلب أهل فلسطين انتداب بريطانيا وحصلوا عليه، فلماذا لم يؤخذ برأي الأهلين في بقية أجزاء سوريا أسوة بهم؟ وجاءت رسالة الأمير فيصل في فترة مداولات مؤتمر السلم الذي انعقد عام 1919 لبحث مستقبل الأراضي التي كانت تحتلها الدولة العثمانية. وقد طالب الأمير فيصل بانتداب موحد للأقطار العربية، وهذا يوضح رؤية فيصل المستقبلية، لأنه كان يدرك أن تعدد الانتدابات يعني تنوع الثقافة والرؤية والاتجاه. شهدت منطقة القدس في عام 1948 معارك شديدة على مدى أيام الحرب، لكنه في مثل هذا اليوم 17 من آب عام 1948 اشتد القتال حول القدس، وخاضت القوات الأردنية معركة شرسة

0: أسفرت عن احتلال الجيش العربي الأردني لكامل القدس القديمة. وقد قام الجنرال كلوب بزيارة إلى منطقة العزرية في مثل هذا اليوم من عام 1948، والتقى الملازم محمد خليل عبد الدايم الذي شرح عن المعركة التي كانت في ذلك اليوم. وقد قام جون ماكدونالد القنصل الأمريكي في القدس بتوجيه رسالة إلى وزراء الخارجية يقول فيها: الهدنة لم تعد قائمة في القدس نتيجة للقتال الذي نشب في المدينة، وتطور في الليل إلى قتال على نطاق واسع بأسلحة ثقيلة. لا يستطيع المراقبون أن يفعلوا شيئا لأن سلطات اليهود تعرقل عملهم وتحد من حركاتهم، ولا تسمح لهم بالدخول إلى مناطق معينة، ولا تسمح لهم بزيارة الخطوط الأمامية إلا في أوقات خاصة. في مثل هذا اليوم من 17 آب 1948، تعرضت منطقة جبل المكبر إلى الجنوب من القدس لاعتداء إسرائيلي، وقامت القوات العربية الأردنية بصد هذا الاعتداء. اجتمع المستر بيفن وزير خارجية بريطانيا مع سفير أمريكا في لندن في نفس هذا اليوم 17 آب ولكن من عام 1948، وقد أبدأ الوزير البريطاني تذمره الشديد لمعارضة أمريكا لقيام بريطانيا بتزويد قواتها المرابطة في الأردن بالسلاح الذي يمكنها من الدفاع فيما إذا هجمت. وكان الأردن يواجه نقصا في الذخيرة والمعدات بسبب ضغوطات كبيرة تمارس على بريطانيا لمنع تزويد الأردن بالسلاح خلال حرب عام 1948 للتأثير في الموقف العسكري والسياسي الأردني، وخاصة أن الأطماع كانت تتجه إلى منطقة القدس للاستيلاء عليها والتي يتولى الجيش الأردني الدفاع عنها، فكانت وسائل الحصار العسكري ومنع وصول المعدات والذخيرة واحدة من الأساليب التي مورست ضد الأردن خلال هذه الحرب. في 17 آب 1957، انتقلت كتائب اللواء الهاشمي للتدريب في معسكر خو، واشتركت في مناورة مع لواء من الجيش العراقي بحضور المغفور لهما الملك الحسين وملك العراق فيصل الثاني. في مثل هذا اليوم 17 آب من عام 2010، أمر جلالة الملك عبد الله الثاني بإرسال طائرة عسكرية إلى منطقة دارفور في السودان لنقل الضابطين الأردنيين العاملين ضمن قوات الأمم المتحدة هناك، واللذين أطلق سراحهما بعد تعرضهما لحادث خطف.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حقي

إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجديد.

يسعد مساكم بالخير مستمعين الكرام من وين ما كنتوا عم تسمعونا أو تتابعونا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حلقة جديدة من مستشارك الطبي للحديث عن تصوير صدى القلب عن طريق المريء. بيسعدنا نستضيفه بعد الفاصل الرائد الطبيب أحمد فيصل الضامن أخصائي أمراض القلب والقسطرة التداخلية من مرتب الخدمات الطبية الملكية. خليكم معنا.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام بحلقتنا الجديدة من مستشارك الطبي. وضيفنا اليوم داخل الاستوديو الرائد الطبيب أحمد الضامن. بداية دكتور يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك معنا.
1: الله يسعد مساكي يا رب، وإحنا بنحب نشكركم على هاي الاستضافة، وشكر خاص يعني لإذاعة القوات المسلحة اللي دائما يعني بتحاول تظهر إنجازات الخدمات الطبية في كافة المجالات.
0: نعم دكتور، يعني موضوع حلقتنا اليوم هو تصوير صدى القلب عن طريق المريء أو ما يعرف بالـ TEE. لو يعني نحكي اليوم نعرف المستمعين إيش هاي التقنية أصلا وشو الفرق بينها وبين الإيكو العادي اللي بنعمله من خارج الجسم.
1: تمام، ببساطة يعني إحنا بنعرف تصوير صدى القلب العادي اللي هو منشوف يعني إحنا البروب أو المسبار.
0: نعم.
1: بيكون على صدر المريض، بنحاول نشوف القلب من هاي المنطقة. فهاي التقنية إنه المنظار أو المسبار هذا مندخله عن طريق الفم إلى المريء بحيث إنه أنا أشوف القلب من هاي المنطقة.
0: نعم. طيب يعني دكتور شو اللي بيميز هاي التقنية عن الإيكو التقليدي؟
1: يعني ببساطة هي اللي هي قرب المسافة. يعني أنا لما أصور القلب بالصورة التقليدية في عوائق قدامي اللي هي مثلا عظام القفص الصدري، العضلات، الرئتين. أما هون أنا بدخل عن طريق المريء، المريء يعني شبه ملاصق للقلب. فهاي بيعطيني صور واضحة وكافية لتشخيص بعض الحالات. وأيضا كمان أنه في أجزاء من القلب ما بتبين في الصورة العادية، مثلا مثل الزائد الأذينية، فما بتبين إلا عن طريق التصوير عن طريق المريء.
0: نعم، يعني بتعطي دكتور يعني صورة أدق وتفاصيل أوضح عن القلب.
1: نعم صحيح.
0: نعم، بأي حالات الطبيب بيقرر إنه يعني المريض بحاجة لهذا النوع من التصوير، ومتى بيكون الإيكو يعني العادي كافي؟
1: هسه يعني شوف، في معظم الحالات بيكون الإيكو العادي كافي لها، ولكن في حالات معينة بتكون الصور غير واضحة، مثلا بيكون المريض عنده وزن زيادة أو في أمراض بالرئة تمنع أنه تكون الصور واضحة، وأحيانا بتكون المعلومات اللي أخذناها من الإيكو العادي غير كافية. مثلا أنه أنا أقدر أحسب فتحة الصمام بشكل معين ما بقدر أحسبها، فأنا بلجأ لهاي الصورة اللي هي عن طريق المريء.
0: نعم. طب دكتور، أهم الأمراض أو الحالات يعني اللي بيساعدنا هذا النوع من أنواع الفحص أو الصور بتشخيصها بشكل أدق؟
1: يعني هذا السؤال راح يعني ناخذ شوية وقت فيه، لأنه هو هذه هاي أهم نقطة اللي إنه شو هي استخدامات تصوير صدى القلب عن طريق المريء. أول إشي اللي هي لتشخيص يعني أمراض صمامات القلب بالدرجة الأولى، سواء الأمراض كانت تضيقات أو ترهلات في الصمام. أحيانا ما بقدر أحكم أنا على نسبة التضيق أو الترهل عن طريق الإيكو العادي، فبلجأ لهاي الصورة بيعطيني معلومات دقيقة ويعني كافية لتشخيص الصمام. بقدر أحسب أنا فتحة الصمام كم هي بالضبط، أو قديش نسبة الترهل في الصمام. بناء على هاي القراءات بقدر يعني أحدد الخطوة التالية، سواء تبديل صمام أو ترميم أو أنه اكتفاء بالمتابعة. والأمراض الثانية كمان اللي هي الانفكتيف اندوكاردايتس اللي هي التهابات صمامات القلب. يعني التهابات صمامات القلب ممكن إنها يعني تيجي وتكون موجودة بدون ما تظهر على الصور، بيكون نتوءات صغيرة على الصمام ممكن يعني ويمست إت إنه ما نشوفها في الإيكو العادي. يعني بيجينا استشارات من زملائنا في قسم الباطنة، مثلا بيكون داخل المريض عندهم حرارة مرتفعة وارتفاع اللي هي المؤشرات الالتهابات، بس مش ملاقيين شو السبب. من ضمن البروتوكول انه بنعمل صوره تصوير صدى القلب عن طريق المريء، بنكتشف انه صارت يعني بنكتشف انه في عنده التهاب على صمام القلب ما كان مبين في الصوره العاديه. الشغل الثاني كمان بنكتشف خثرات داخل القلب، يعني في جزء مهم

0: في القلب اللي هي الزائدة الأذينية في الأذين الأيسر، هاي هي منطقة تكون خثرات في القلب، فهاي ما بتبين بالإيكو العادي. عشان أنا أقدر أشوف إنه هل فيها خثرة أو ما فيها، لازم ألجأ لتصوير صدى القلب عن طريق المريء،
1: نعم.
0: وكمان لتشخيص تشوهات الخلقية وفتحات القلب. يعني أحيانا، أو مش أحيانا، يعني معظم الحالات بنحتاج عن طريق التنظير لحد ما، يعني عشان أحدد مكان الفتحة وحجمها وشو الإجراء اللي بعديه، إنه هل بدها مثلا تسكير عبر القسطرة أو بدها عملية جراحية.
1: نعم.
0: وأيضا كمان يعني فيدنا في أمراض الشريان الأبهري، إذا كان في انسلاخ معين ببين معنى في هذا، أدق من التصوير التقليدي. في كمان حالات بيكون يعني أسلاك جوا القلب، مثل اللي هي أسلاك البطاريات أو وسط غسيل الكلى، أحيانا نشتبه إنه فيها خثرات أو التهابات، فهاي عن طريق تصوير اللي هو عن طريق المريء نقدر نشوف إنه هل في على هذا السلك أو الجسم في خثرة أو إنه فيها التهاب.
1: نعم، يعني دكتور ممكن نستخدم تقنية تصوير صدى القلب بخلال إجراء العمليات الجراحية؟
0: أكيد هو إجراء، يعني إحنا أنتم بتعرفوا مثلا إحنا اللي هي العملية اسمها قلب مفتوح،
1: نعم.
0: يعني هي فعليا كمثل الاسم إنه بكون القفص الصدري مفتوح، فأوريدي أنا ما بقدر أستخدم الصورة العادية، إنه ما بقدر أحط البروب على صدر المريض لأنه هو أوريدي فيه مكان عملية.
1: نعم.
0: فبنلجأ للي هو تصوير صدى القلب عبر المريء، بحيث انه اشوف انا قوة العضلة والصمام ما قبل وبعد العملية.
1: نعم.
0: ايضا في يعني بعض التداخلات مهم جدا فيها تصوير صدى القلب، اللي هو مثل المايترا كليب، اللي هو ترميم الصمام المترالي عبر القسطرة، وايضا اللي هي حالات التافي، اللي هو استبدال الصمام الابهري عن طريق القسطرة كمان، وايضا اثناء عمليات اللي هي ترميم التشوهات الخلقية فتحات القلب، بحيث انه احدد حجم الفتحة ومكانها. وايضا في عمليات اللي هي كهرباء القلب
1: نعم.
0: وكي الرجفان الاذيني، بيساعدنا بحيث ننتقل من الجزء الايمن الى الجزء الايسر في القلب.
1: نعم دكتور، يعني هذا الإجراء مثل هذه الفحوصات بيحتاج من الطبيب أو الفريق الطبي يكون عامل أو مجري دورات متخصصة؟
0: اكيد يعني هو هاي التقنية بحاجة الى تدريب عملي وعلمي بالدرجة الأولى، عشان أنت تقدر تتحكم في المنظار داخل المريء، لأنه أي حركة غلط ممكن تأثر يعني على المريء. وشغلة ثانية، بدك تكون فاهم أنت تشريح القلب، بحيث أنك تقدر تحكم على الصورة اللي أنت ماخذها بالشكل التشريحي المناسب.
1: نعم.
0: يعني إحنا في مركز القلب، يعني الحمد لله إحنا مرجع وقرار فيصلي بحالات معقدة، يعني حتى بعض القطاعات الطبية الأخرى بيحولوا لنا حالات يعني عشان نعطي تشخيص نهائي لها.
1: نعم.
0: وهي هي يعني هاي هي رسالة مركز القلب المتمثلة يعني في الإدارة الحالية دكتور محمد هولي ورئيس الاختصاص دكتور وصف العبادي، والإدارات السابقة دكتور حاتم العبادي والدكتور عيسى حجازي. يعني لديهم دائما رسالة واحدة، اللي هي الارتقاء بقسم الإيكو وتصوير القلب، بحيث يعني نقدم أعلى مستويات من الخدمة للمواطن.
1: نعم. طيب دكتور، لو نحكي بالنسبة للمريض، هل في تحضيرات معينة لازم يعملها قبل ما يبلش فحص، ولا مثلا ممكن يجي صايم أو؟
0: يعني تحضيرات بسيطة، أهم شيء الصيام لعدة ساعات
1: نعم.
0: يعني تمام. وفي مميعات قوية مثل الورفرين أو النواك، هاي لازم تتوقف قبل العملية.
1: نعم. طب دكتور، لو نشرح يعني للمريض ببساطة اليوم كيف بتتم عملية الفحص خطوة بخطوة من لحظة دخوله وحتى انتهاء الإجراء كامل.
0: يعني اول شيء احنا اول شيء عملية انتقاء المريض بكون هاي اوريدي معمولة، انه هذا المريض بده يعمل صورة تنظير عن طريق المريء.
1: نعم.
0: الشغلة الثانية بنقيس على العلامات الحيوية، ضغط ونبض ونسبة الاكسجين، ممكن بنعطي مخدر موضعي في الحلق ومننيم المريض على جنبه، على جنبه الشمال في الغالب او على ظهره عادي، وبنعطي مهدئات خفيفة بجرعات بسيطة، يعني ممكن نعطي دورميكيوم بجرعة بسيطة أو بيثيدين، وبتم إدخال المنظار من الفم إلى المريء وبتبدأ عملية التصوير من هناك.
1: نعم. طيب دكتور، كم عادة بيستغرق عملية الـ TEE أو تصوير صدى القلب؟ كم بتحتاج؟

0: يعني إذا كان إحنا داخلين لإشي سيلكتيف مثلا بدي أشوف الزائدة الأذينية دقيقتين وبكون مخلص. أما إذا يعني بدنا نشوف دراسة كاملة يعني مش أكثر من ربع ساعة، يعني من 10 دقائق لربع ساعة بنكون منهيين الدراسة
1: الإجراء.
0: كاملة.
1: طب دكتور المريض بيكون واعي ولا؟
0: بيكون يعني وحكيت لك بنعطي منوم خفيف بس إنه بيكون صاحي معنا يعني، بس إنه يعني هيك
1: دكتور في حالات بتحتاج بنج كامل ولا الكل
0: هسا
1: بيحتاج
0: هي
1: بنج
0: حالات
1: مرة؟
0: الأطفال، إحنا يعني بالكبار بالعمر ما واجهنا يعني، ممكن يعني بشكل نادر جدا إنه مريض بيكون غير متساعد أو إنه يعني مش قادر يدخل المنظار عن طريق الفم،
1: نعم
0: فممكن نحتاج إلى تخدير كامل وهي نادرة جدا.
1: نعم دكتور الفحص بشكل عام آمن
0: بشكل
1: ولا في
0: عام
1: مخاطر أو مضاعفات ممكن
0: هو
1: تصير؟
0: بشكل عام آمن جدا، يعني الآثار الجانبية ممكن يصير تهيج أو آلام في الحلق ما بعد الفحص، أما الآثار الجانبية على المريء فهي تكاد يعني معدومة، اللي هي مثلا نزيف في المريء أو ثقب في المريء، يعني هاي شبه نادرة جدا يعني أنها تصير.
1: نعم طيب دكتور يعني كل المرضى ممكن يخضعوا لنفس هذا العلاج أو هذا الإجراء لهذا الفحص ولا في حالات معينة ما بننصح فيها بإجراء تصوير لصدى القلب؟
0: أكيد يعني أولا إذا كان المريض هذه الصورة ما بتفيدنا، مثلا يعني في حالة أنا مشتبه بخثرة في الجزء الأمامي من القلب اللي هي الأبيكس يعني الأبيكال ثرومبس، بالعكس التصوير عن طريق الصدر بهاي الحالات مثلا أفضل من حالة المريء، لأنه الجزء الأمامي من القلب بيكون بعيد عن المريء، فهون
1: نعم
0: أنا يعني فقدت القيمة الأساسية اللي هي قرب المسافة.
1: نعم
0: وأيضا إذا كان المريض يعني عنده أمراض شديدة في المريء مثل التضيقات في المريء أو أورام في المريء، إنه ما بنقدر نفوت من عن طريق المريء فيها.
1: نعم دكتور عادة يعني بعد انتهاء الفحص متى بتظهر النتيجة وهل ممكن الطبيب بنفس الوقت يطمن المريض على النتيجة بشكل مبدئي ولا بتحتاج
0: نعم
1: وقت كثير طويل؟
0: لا لا نتائج فورية، لأنه إحنا الطبيب اللي هو بيكون يعمل الصورة بيتخذ قراره أثناء التصوير يعني، أو ممكن يعني بس يأخذ قياسات معينة دقائق معدودة بيكون التقرير طالع.
1: نعم طب دكتور يعني إذا ظهر بالفحص وجود مشكلة أو مرض في القلب شو بتكون الخطوة التالية؟
0: هسا حسب إذا مثلا اكتشفنا إنه في إشي يحتاج تدخل جراحي طارئ بنحول المريض بشكل طارئ، وأحيانا بيكون بيحتاج تدخل جراحي مجدول بنعطيه موعد، أو إنه نكتفي إنه أنت فقط متابعة كل 6 شهور أو كل سنة حسب شو الحالة اللي بتبين معنا.
1: نعم يعني دكتور يعني خطة العلاج بتختلف باختلاف النتيجة.
0: أكيد
1: نعم
0: نعم صحيح.
1: طيب دكتور يعني لو في نصيحة أخيرة اليوم بتقدمها لكل اللي بيسمعونا.
0: يعني هي أول إشي إنه الناس بدها تعرف إنه تصوير صدى القلب عبر المريء هو مش الخيار الأول بالتصوير، دائما التصوير الخيار الأول اللي هو عن طريق الصدر العادي.
1: نعم
0: ونوجه كلمة للناس إنه ما يخافوا من كلمة منظار، يعني هي إجراء روتيني ومنسميه بيد سايد، يعني أنا ممكن أعمل هذا التصوير والمريض على سريره، ما في داعي أنا أخذه على أي غرفة عمليات أو شيء، بجنب المريض بندخل المنظار وبنطلع وهو إيش في على سريره مكانه.
1: يعني إجراء بسيط جدا
0: إجراء
1: دكتور.
0: بسيط جدا. نعم
1: نعم يعني الرائد الطبيب أحمد الضامن بدي أشكرك اليوم على تواجدك معنا دكتور، أشكر وقتك وجهدك وكمية المعلومات اللي قدمت لنا إياها، وضحت لنا أشياء يمكن مش كل حدا كان بيعرفها، فشكرا لوقتك وشكرا لجهدك أيضا دكتور.
0: الله يعطيكم العافية، وأنا بشكركم على هاي الاستضافة الجميلة، وإن شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم.
1: أكيد شرفنا دكتور، أهلا وسهلا.
0: يا هلا فيك.

نعم أنتم مستمعين الكرام، بهيك نكون وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من مستشارك الطبي، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء الأسبوع المقبل في نفس المكان والزمان وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اسمحوا لي أن أشكر الزملاء.

من الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، ومن البث المباشر محمد السقرات، من مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، علي الوديان، وإبراهيم الخالدي. هذه تحيات معدة البرنامج نور الحوامدة، وتحياتي لكم آيات الجدي. في كل لحظة من حياتكم تذكروا أن صحتكم هي أولويتنا. ضلكم بخير وعلى خير.

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أعزائي وأحبائي المستمعين والمتابعين لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سواعد الإنقاذ.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، وأرحب بكم أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، وفي هذه الحلقة التي أحببنا أن نتحدث فيها عن حوادث الغرق والإجراءات الوقائية للوقاية من هذه الحالات.

حوادث. وبالتالي أعزائي وأحبائي المستمعين، تعلموا بأن مديرية الأمن العام وضعت لذلك أهمية كبيرة للوقاية من هذه الحوادث المحتملة، ولا سيما خلال فصل الصيف، وهي من الحوادث التي تقع بشكل أكثر وأكبر خلال فصل الصيف، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات. للأسف يعني نتعامل مع العديد من هذه الحوادث، تتعامل معها طواقم الغطس في مديرية الدفاع المدني، الذراع الإنساني لمديرية الأمن العام، لا سيما بأنه خلال ارتفاع درجات الحرارة دائما لدينا معادلة، عندما تكون هنالك ارتفاع في درجات الحرارة أو موجات حر، هنالك تكون المعادلة لدينا تلقائيا من خلال خبراتنا السابقة، يكون هنالك ارتفاع في حوادث الغرق التي تحصل لا قدر الله. وبالتالي نحن نريد من مواطننا العزيز وكل من يقيم على ثرى هذا الوطن الغالي أن يكون شريك حقيقي معنا للوقاية من هذه الحوادث، لا سيما بأنها تتكرر بشكل كبير خلال فصل الصيف. وبالتالي ندعو الجميع إلى أهمية أن يكونوا لديهم ثقافة وقائية عالية جدا للوقاية من هذه الحوادث التي تفجعنا وتحزننا وتؤلمنا جميعا في مديرية الأمن العام، لا سيما أنها تحصل أحيانا نتيجة لتصرفات خاطئة. لذلك حذرنا مرارا وتكرارا عن عدم الاستهانة بمتطلبات السلامة العامة، لا سيما أننا تحدثنا وحذرنا وأرشدنا بعدم السباحة داخل البرك الزراعية وقنوات المياه الجارية والسدود. وجميع هذه المواقع لو تحدثنا بداية عن البرك الزراعية، هي من الأماكن التي لا يسمح أبدا في السباحة فيها، لأنها لا قدر الله نسبة الغرق فيها كبيرة جدا، فهذه المواقع لم يعني توضع ولا يمكن استخدامها إلا من أجل الري لأصحاب هذه المزارع، ولا يمكن استخدامها كمسابح. لذلك العديد من الوفيات التي تعاملنا معها حصلت جراء السباحة في هذه البرك الزراعية، حتى لو كان الشخص يعلم ويعرف ولديه أصول السباحة ولديه القدرة على السباحة، لكن نسبة الغرق داخل البرك الزراعية كبيرة جدا. وبالتالي بعض الأشخاص يقوم بتصرفات خاطئة، قد يقوم بالمغامرة أو يغامر بنفسه أو يقوم بأفعال قد لا قدر الله تؤدي إلى غرقه. وبالتالي بداية نحذر أصحاب هذه المزارع أن يقوموا بوضع الأسلاك الشائكة التي تمنع الاقتراب من هذه البرك الزراعية، أن يكون هنالك لوحات أو قرمات أو أرمات لنقول عنها بالعربية الفصحى، أن يكون هنالك أرمات إرشادية لوضعها على أبواب أو بالقرب من هذه البرك الزراعية بعدم السباحة في هذه المواقع، والتحذير من خطورة السباحة فيها، لا سيما بأن هذه البرك الزراعية أحيانا يعني أو غالبيتها بل كلها يكون في أسفلها أكياس بلاستيكية تؤدي إلى الانزلاق، وبالتالي إذا حاول الشخص السباحة فيها يحاول الخروج ينزلق مرة ومرة إلى أن يتعرض إلى جهد كبير، وبالتالي أحيانا تؤدي إلى حادث الغرق مما يؤدي إلى الوفاة لا قدر الله. أيضا بعض الأشخاص عندما يذهب إلى هذه المزارع إلى هذه الأماكن، وتكون قد المزرعة يعني كمتنفس لهذا الشخص الذي يمتلك هذه المزرعة أو يقوم مثلا بتأجيرها، أن نراقب الأطفال وأن لا نسمح لهم باللعب بالقرب من هذه المواقع كالبرك الزراعية، لأنه لا قدر الله يعني دقيقة دقيقتان قد يغفل فيها الإنسان أو لا ينتبه أو لا يعي، يذهب الطفل لا قدر الله ويقوم بالنزول في هذه المياه أو السباحة فيها مما يؤدي إلى غرقه. وأذكر العديد من الحوادث التي نتجت وحصلت نتيجة السباحة في هذه المواقع أو لعدم مراقبة الأطفال. أذكر قبل يعني عدة أعوام، ما يزيد عن 6-7 أعوام، أذكر يعني طفل يعني لا يتجاوز السنتان، كان وقتها مع عائلته وكانت العائلة مشغولة تعلم يعني خلال الرحلات التنزهية أو الذهاب إلى هذه المواقع، قد يعني الشخص لا ينتبه أو لا يقوم بالرقابة الدقيقة واللصيقة لنقول عنها على هؤلاء الأطفال، وبالتالي كانت دقائق معدودة أدت إلى ذهاب هذا الطفل إلى البركة الزراعية، وعند البحث عنه عندما فقدوه وجدوه متوفى غرقانا داخل هذه البركة. وبالتالي نريد أن نحذر ونوعي أن السباحة في هذه المواقع خطير جدا، وأيضا أن نراقب الأطفال وأن نكون أكثر وعيا وأكثر إدراكا وأكثر ثقافة بعدم الاقتراب من هذه المواقع. وعلى مثلها نقول
أيضا بخصوص السدود التي لا يسمح في السباحة فيها نهائيا، لأنها تعتبر مكان لتجمع مياه الأمطار التي تأتي من الأودية، تأتي من مجاري المياه، وبالتالي يكون فيها الحجارة، يكون فيها الأشجار، يكون فيها الأسلاك، يكون فيها

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، وسنتحدث في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن حوادث الغرق وكيفية الوقاية منها وما هي أسبابها وكيف نتعامل مع من يتعرض إلى مثل هذه الحوادث.

حديد هي تجمع عندما يحاول الشخص السباحة في هذه المياه العائمة التي تكون الرؤية فيها معدومة جدا، وبالتالي عندما يحاول الشخص السباحة فيها لا قدر الله نسبة الغرق فيها كبيرة جدا. وأقول ذلك وأكرر أن حتى الشخص لو كان يعتقد بنفسه أنه ماهرا في السباحة نسبة الغرق فيها كبيرة جدا، لأن التربة فيها تكون طينية، يكون فيها كما تحدثنا قبل قليل الأشجار، الأسلاك، الحديد وغيرها من الأشياء المختلفة، وبالتالي قد تكون عائقا أو مصيدا للأشخاص أثناء السباحة في هذه المواقع. وأيضا قنوات المياه الجارية ندعو الأشخاص بعدم السباحة فيها، وأحيانا في بعض المناطق الصحراوية والشرقية والجنوبية من المملكة قد يعني بعد فصل الشتاء يكون هنالك بيرك تجمع مياه الأمطار تكون عميقة، وبعض الأشخاص يقوم بالسباحة فيها وللأسف أيضا نسبة الغرق كبيرة فيها جدا. وبالتالي من الأخطاء والأخطار التي تحصل أثناء وقوع مثل هذه الحوادث الاندفاع العاطفي. بعض الأشخاص عندما يشاهد أو يكون في موقع هو وأصدقائه أو أصحابه أو عائلته أو أي من كان معه في هذه الرحلة التنزهية التي تكون بالقرب سواء من البرك الزراعية أو السدود أو القنوات المياه الجارية، بعض الأشخاص إذا تعرض إلى الغرق البعض مندفعا بعاطفته يقوم بمحاولة إنقاذه يقفز إلى المياه، وبالتالي تحصل حالة الغرق الثانية ويحاول الثالث كذلك، لأنه حقيقة قبل عدة أعوام أذكرها في إحدى مناطق المملكة في إحدى السدود كان هنالك أشخاص، الأول قام بالنزول داخل المياه توفاه الله غرقا، والثاني حاول إنقاذه أيضا لحق به، والثالث وكان هنالك ثلاث وفيات. وبالتالي لا نريد الاندفاع العاطفي، إذا كان معهم حبال بإمكانهم إذا رأوه أن يرموا له الحبال ويقوموا بسحبه أو قطعة خشبية أو أي جسم قابل للتوصيل ما بينهم وما بين الشخص الذي يتعرض للغرق، وأن يكون هنالك اتصال مباشر مع رقم الطوارئ الموحد 911 التابع لمديرية العمليات والسيطرة، هؤلاء النشامة الذين يواصلون الليل بالنهار لتلقي البلاغات والاستجابة لهذه الحوادث. وبالتالي الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 عندها تتحرك فرق الغطس المتخصصة في مديرية الدفاع المدني للتعامل مع مثل هذه الحوادث، حوادث الغرق. لكن الوقاية هي الغاية التي دائما نبحث عنها في مديرية الأمن العام، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج، وبالتالي لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة للسباحة في هذه الأماكن، وبالتالي الوقاية خير علاج وخير مثال وخير إجراء يمكن أن يقوم به الشخص للابتعاد عن هذه المواقع. لذلك أرجو من مواطننا العزيز وأستحلفهم بالله يعني عدم السباحة في هذه المواقع، لأن نسبة الغرق فيها كبيرة جدا، وبالتالي لا أريد أن أذكر الإحصائيات ولا أذكر عدد الوفيات ولا عدد الإصابات حتى يعني نكون واقعيين وصادقين معكم، لأنه ما زلنا نتعامل مع العديد من هذه الحوادث. أيضا هنالك بعض الأشخاص لديه بعض آبار المياه لا يقوم بإقفالها بالشكل الصحيح، لا تكون مغطاة، وبالتالي أنا أذكر يعني إحدى الحوادث أيضا توفي طفل نتيجة فتحه غطاء إحدى الأبار، وكان عمق هذا البئر 3 أمتار، وأثناء البحث عنه وجدوه متوفى غرقانا أيضا داخل هذه البركة أو داخل هذا البئر، بئر المياه. وبالتالي علينا أن نقيم المخاطر المحيطة سواء كانت في المنزل، المحيطة في المنزل، المخاطر عندما نذهب إلى المواقع التنزهية، أن يكون لدينا ثقافة وقائية وإدراك عالي، أن نقيم المنطقة هل تصلح للبقاء فيها، لا سيما إذا كان معنا أطفال، أن لا نقوم بالتصرفات الخاطئة بخصوص مثل هذه الحوادث، حوادث الغرق التي تحصل خلال فصل الصيف. وبالتالي نريد أن نكون أكثر وعيا وأكثر إدراكا بالابتعاد عن هذه المواقع. سنتحدث بإذن الله عن أمور أخرى لكن بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

أهلا بكم أعزائي وحبائي المستمعين، نكرر بعدم السباحة في هذه المواقع، البرك الزراعية وقنوات المياه الجارية والسدود، وهذه المواقع جميعها تشكل خطرا كبيرا عليهم إذا حاول أي شخص السباحة في هذه المواقع. على الود لقيناكم وعلى مثله نودعكم. كنت معكم أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، ومن الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواعد

تمام 5:15 الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. جلالة الملك عبد الله الثاني يجري مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية الصينية شينخوا، أكد خلالها متانة أساس ورسوخ العلاقة بين الأردن والصين للمضي قدما في الأولويات المشتركة وتحقيق المزيد من الازدهار للشعبين. جلالة الملك يقول إن الموقع المتميز للأردن يؤهله ليكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير، مشيرا إلى إمكانية استفادة الاستثمارات الصناعية الصينية من القوى العاملة الأردنية الماهرة وبيئة الأعمال المستقرة والموقع الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة. جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد خلال المقابلة أهمية التعاون مع الصين في مجال السياحة، مضيفا أن نمو العلاقات بين الصين والدول العربية يعكس الاهتمامات المشتركة في التنمية والتعاون المثمر. جلالة الملك يقول إن الصين تواصل ممارسة دور حيوي في جهود تعزيز السلام والاستقرار الدوليين، مؤكدا أن المنطقة ستظل عرضة لموجات متكررة من العنف تزداد حدة واتساعا ما لم تتم معالجة القضية الفلسطينية. إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة في عملية نوعية على إحدى الواجهات الحدودية للمنطقة العسكرية الجنوبية. مديرية الأمن العام تقول إنها ستطلق صفارات الإنذار في مدينة العقبة بالقرب من مصفات البترول عند الساعة 6 من مساء اليوم لأغراض التجربة والصيانة. عطلة رسمية يوم الثلاثاء الموافق للـ25 من آب الحالي احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. وأخيرا أجواء صيفية معتدلة حتى الثلاثاء وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الأربعاء والخميس. ختام الموجز، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

حلقة جديدة من حلوة أردن نبدأها معكم، فأهلا وسهلا بكم. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج من الهندسة الإذاعية زميلي محمد عبيدات ومن الإعداد نانسي سيوف ومحدثكم عون الحداد، حياكم الله. رحلتنا في حلقة هذا الأسبوع إلى واحد من أكثر المعالم الرومانية حضورا وجمالا، النيمفا يوم في عمان.

مستمعينا الكرام، نفتح معا بوابة الزمن ونمضي بخطى ثابتة بين آثار ما زالت تهمس بقصص من زمن بعيد. واليوم نقف في قلب عمان، وتحديدا في وسط البلد، عند واحد من أكثر المعالم الرومانية حضورا وجمالا. إنه النيمفايوم، تلك النافورة الرومانية الضخمة التي كانت ذات يوم شريانا للحياة ومركزا حضاريا واجتماعيا نابضا بالماء والناس. حين تقترب من النيمفايوم يخطف بصرك ذلك الامتزاج الفريد بين القديم والحديث. من خلف البنايات الحديثة تظهر أعمدة رومانية شاهقة وجدران رخامية مشطوفة بفعل الزمن، وتجاويف واسعة كانت تحتضن تماثيل لآلهة الماء في الأساطير الرومانية. هنا في هذا الموقع المفتوح تكاد تشعر أن الماء ما يزال يتدفق، وأن الحياة لم تغادر المكان قط.

لنعود معا إلى القرن الثاني الميلادي، وتحديدا إلى عام 191. كانت عمان تسمى يومها فيلادلفيا، إحدى مدن الديكابوليس الشهيرة والمركز الحضري الأبرز في المنطقة. ولأن الرومان عرفوا كيف يصنعون مدينة نابضة بالحياة، فقد أقاموا فيها المسرح الروماني والأوديون والمنتدى ونظاما معقدا من القنوات التي تنقل المياه عبر وادي عمان القديم. وفي قلب كل ذلك بني النيمفايوم. كان الرومان يرون أن الماء ليس مجرد حاجة يومية، بل عنصرا من عناصر الجمال والراحة والتجمع الاجتماعي. ولذلك أنشأوا نوافير عملاقة تتغذى من قنوات هندسية دقيقة مزودة بأحواض واسعة يلتقي عندها الناس في حياتهم اليومية. النيمفايوم في عمان ليس مجرد جدار حجري، إنه تحفة معمارية متكاملة كانت تتألف من واجهة ضخمة بارتفاع طابقين وأعمدة كورنثية مزخرفة ونيقشات عميقة النيكس لوضع التماثيل، وحوض رئيسي تبلغ مساحته حوالي 600 متر مربع وعمقه 3 أمتار، وكسوة رخامية في الأسفل وجدران مغطاة بالجص الملون في الأعلى. كان الحوض يمتلئ باستمرار عبر قناة الماء التي تعرف اليوم باسم سيل عمان، والتي كانت تجري في الوادي باتجاه وسط العاصمة. تخيلوا المشهد قبل 1800 عام، الناس يتجمعون عند الحوض، الماء يتدفق بنعومة، الأطفال يلعبون، والتجار يمرون في طريقهم إلى السوق. الكلمة نيمفايوم مشتقة من كلمة نيمف في الأساطير اليونانية والرومانية، والنيمفات هن أرواح الماء والينابيع والكائنات التي ترمز للنقاء والجمال والخصوبة. وقد اعتقد الرومان أن وجود الماء في قلب المدينة بمثابة حضور لهذه الأرواح التي تجلب البركة والرخاء. لم يكن الاسم مجرد رمز، بل كانت هذه الفكرة جزءا من الذوق الفني والثقافة الدينية والاجتماعية في الإمبراطورية الرومانية. مع مرور القرون أصاب النيمفايوم ما أصاب الكثير من آثار عمان، زلازل وتحولات عمرانية وعوامل طبيعية حتى كاد يختفي تحت تراكم الزمن. لكن بدءا من القرن العشرين وتحديدا في العقدين الأخيرين، شهد الموقع أعمال ترميم جادة بدعم من دائرة الآثار العامة وأمانة عمان الكبرى وجامعات أردنية مثل الأردنية والهاشمية والبتراء وصندوق السفراء للحفاظ على التراث الثقافي AFCP. وهذه الجهود أعادت للنيمفايوم جزءا من شكله الأصلي وحولته إلى حديقة أثرية مفتوحة يمكن للزوار التجول فيها وقراءة لوحات تعريفية تشرح تاريخ المكان وتخطيطه.

عندما تزور المكان اليوم ستلاحظ أنه مفتوح للجمهور وعادة دون رسوم دخول، ويقع على مسار سياحي متكامل مع المسرح الروماني والأوديون وجزء من قلب عمان التاريخي. تستطيع أن تقف أمام الواجهة الرومانية المهيبة وأن تلتقط صورا ما تزال تحتفظ بروح المدينة القديمة رغم صخب الحياة حولها. وإذا تأملت قليلا ستشعر أن هذا الموقع ليس مجرد أثر جامد، بل نافذة حية على تاريخ مدينة لم تتوقف عن التغير لكنها لم تنسى جذورها. النيمفاليوم اليوم يمثل شهادة على تطور الهندسة الرومانية ودليلا على أهمية المياه في الحياة الاجتماعية وعنصرا أساسيا في فهم تخطيط مدينة فيلادلفيا وبوابة لفهم طبقات التاريخ التي مرت على عمان، كما أنه يشكل محطة مهمة للسياح والطلاب والمهتمين بالآثار لأنه يربط بين الرواية التاريخية والبنية المعمارية والوظيفة الاجتماعية. من قلب عمان حيث الماء والحجارة والذاكرة، يقف النيمفاليوم اليوم مثل صفحة مفتوحة من كتاب لم يكتمل، تظل رطبة بندى الزمن ومضاءة ببقايا ضوء ما تزال تتردد أصداؤه بين الأعمدة. هنا في هذا الموضع الذي كان يوما نافذة للحياة لا تتجمد الحجارة ولا تتكلس، بل تنبض بقدرها وتروي للمار قصصا عن مدينة تعلمت النهوض منذ 2000 عام ولم تتوقف عن التجدد. في هذا الركن تحديدا يمكنك أن ترى كيف يجتمع الضجيج المعاصر مع الهدوء الروماني القديم في مشهد واحد، وكيف يتجاوز صوت الباعة مع خرير الماء الذي لم يعد يتدفق لكنه ما يزال حيا في الخيال. وكأن النيمفاليوم يذكر عمان بأن المدينة لا تقاس فقط بشوارعها الحديثة، بل بقدرتها على الاحتفاظ بذاكرة الماء وبحكايات الناس الذين مروا وبصمت الحجارة التي لم تتذمر من تقلبات الزمن. فمن لم يقف هنا لم يسمع نبض عمان كما ينبغي، ومن لم يقرأ هذه الواجهة الرومانية بعينيه فسيفوته فصل كامل من سيرة مدينة تجيد فتح ذراعيها للزائر وتدعو كل من يمر بأن يجلس قليلا ويتأمل ويستمع.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا لهذا الأسبوع في برنامج حلوة أردن. على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة ورحلة جديدة. أستودعكم الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

مستمعين الكرام، طاب مساءكم بالخير وحياكم الله أينما كنتم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. معكم سنكون في هذه الفقرة المسائية أنا محمد شبول والزميل هشام خويله، ومن التنفيذ الهندسي الزميل محمد عبداته.

في البداية نقدم التحية لجلالة القائد الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، تحية نفاخر به العالم، ستبقى لنا دوما القدوة والسند والأب الحنون. والتحية الدائمة لقواتنا المسلحة الأردنية وأجهزتنا الأمنية حماة الوطن، لكم أجمل التحايا ودمتم العين الساهرة دائما وأبدا. اللهم احفظ الأردن ملكا وأرضا وشعبا.

0: حتى كأنك في شريانها النغم.
1: الأردن وطني، مسيج بالوحدة الوطنية، مربوط موثوق بالكوفية، فيه شحان وجلعاد وحوران والبادية الجنوبية الشرقية، بترابه موجود أصحاب خير البشرية، على أرضه معارك دارت، أردننا أرضنا، بدم الشهداء تفوح، وبيوم الكرامة كتبنا النصر بالدماء، وتحطمت جماجم الغزاة على جبالنا وفي أغوارنا.

مساء الخير على الوطن وقائد الوطن، مساء الخير على الأسرة الهاشمية وكل نشمي ونشمية، مساء الخير لكل من يتنفس هواء هذا الوطن، مساء الخير على الجيش وكل الأجهزة الأمنية.

علمنا الوطن كيف نكون غيورين عليه، علمنا كيف نسامح ونتسامح، كيف نصفح وكيف نعفو، كيف نحب الناس وكيف نعشق الخير ونحب الخير للوطن ونحافظ عليه. يا وطني عداك ذم مثلك من يرعى الذمم، بعنا له يوم المحن أرواحنا بلا ثمن.

مقولة أعجبتني تقول هذه المقولة: كلما زاد علم الإنسان بالله قلت شكواه إلى الخلق. بمعنى

معاناة الإنسان في الحياة أبدية، فلا تكثر الشكوى لغير الله، أخذوها نصيحة. كلما تعلق العبد بغير الله زادت مشكلته وتعقدت معضلته. يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هكذا الدنيا. تذكروا واعلموا أنه إن ضاقت بكم الدنيا وأغلقت الأرض أبوابها تفتحت أبواب السماء وجادت بالغوث والعطاء.

ومستمعينا في هذا المساء نستحضر بكل فخر قائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي آمن بأن قوة الدولة في جيشها وأن كرامة الجندي من كرامة الوطن. قيادة هاشمية حكيمة تعرف متى تحزم ومتى تطمئن وتقود بثبات في زمن تعصف به التحديات.

ومع الحاضر يمتد الأمل إلى المستقبل مع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، الشاب القريب من الناس، المؤمن بدور الشباب، والحاضر في الميدان كما في الفكر، ولي عهد يحمل روح الهاشميين ويجسد صورة القائد القريب من جنوده، يستمع ويتعلم ويشارك ليكون الامتداد الطبيعي لمسيرة العطاء والمسؤولية.

جيشنا العربي هو سور الوطن المتين ودرعه الذي لا يلين. رجاله لا يعرفون بالكلام بل بالمواقف، ولا يقاس عطاؤهم بالزمن بل بما قدموه من تضحيات. منتسبو القوات المسلحة الأردنية لم يكونوا يوما مجرد عسكريين، بل أبناء هذا الشعب يحملون همه ويدافعون عن كرامته ويقفون حيث يجب أن يكون الرجال. تحية لكل يد تمسك السلاح دفاعا لا عدوانا، وتحية لكل قلب أقسم أن تبقى الأردن آمنة عزيزة شامخة.

وتحية إجلال واعتزاز لأجهزتنا الأمنية الساهرة، تحية لفرسان الحق وحماة الأمن وعيون الوطن التي لا تنام، تحية لمن حملوا الأمانة بصدق ووقفوا سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن واستقراره. سلام على جهودكم وسهركم وتضحياتكم في سبيل راحة المواطن وطمأنينة الوطن. دمتم للأردن حصنا وأمانا، ودام الوطن بعزة أبنائه وتكاتف جيشه وأجهزته الأمنية.

أنتم تستمعون إلى إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اللهم احفظ الأردن أرضا وقيادة وشعبا، واحمه من كل سوء وفتنة. اللهم وفق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأيده بالحكمة والقوة، وسدد رأيه لما فيه عز الوطن وكرامة أبنائه. اللهم احفظ سمو ولي عهده الأمين، وبارك في جهوده، واجعله ذخرا للأردن وسندا لقائده وشعبه، واحفظ قواتنا المسلحة الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية درع الوطن وسياجه، وأدم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار والعزة والاطمئنان.

إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام فقراتنا المسائية. كان معكم من التنفيذ الهندسي الزميل محمد عبيدات، ومني أنا محمد شبول. نلقاكم على الخير دوما، في أمان الله.

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يتوجه إلى الصين في زيارة دولة يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات بهدف تعزيز التعاون بين البلدين. جلالته يؤكد في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية على أهمية جهود بكين في دعم السلام والأمن الدوليين. سمو ولي العهد يترأس اجتماعا لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. مجلس النواب يقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزارة التربية والتعليم تعلن رفع مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي لأربعين مليون دينار. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية، ويعقد جلالته خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع قيادات سياسية واقتصادية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين. وأدى سمو الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. وقبيل مغادرته أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني مقابلة صحفية مع وكالة الأنباء الرسمية لجمهورية الصين الشعبية شينخوا، نشرت باللغات الصينية والإنجليزية والعربية، تناولت العلاقات بين البلدين اللذين سيحتفلان العام المقبل بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وتحدث جلالة الملك خلال المقابلة عن زيارته المرتقبة إلى الصين وفرص البناء على الشراكات الاستراتيجية بين البلدين والارتقاء بالتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياحية والثقافية وغيرها. وتطرقت المقابلة إلى دور الصين في المنطقة، إذ أكد جلالته أهمية جهود بكين في دعم السلام والأمن الدوليين والبناء على حضورها الكبير على الساحة الدولية للمساهمة في الدفع نحو تحقيق حل الدولتين. المحاور التي تحدث فيها جلالة الملك خلال المقابلة نستعرضها في التقرير التالي.

0: خلال المقابلة أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن شراكة الاستراتيجية الأردنية الصينية التي تأسست عام 2015 شهدت تطورا ملحوظا خلال العقد الماضي، وشملت مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة والتبادل الثقافي، وأكد أهمية توسيع التعاون في الطاقة الخضراء والابتكار والسياحة والطيران المدني، مستفيدين من المزايا التي يتمتع بها البلدان. وأشار جلالته إلى أن الأردن يمضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033 مع التركيز على الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة، مؤكدا وجود فرص واسعة أمام الاستثمارات الصينية في الأردن، خاصة في الصناعة والطاقة والتكنولوجيا. وفي الشأن الإقليمي، شدد جلالته على أن القضية الفلسطينية هي جوهر الاستقرار في المنطقة، داعيا إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب واحترام القانون الدولي والتوصل إلى حل الدولتين الذي يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد أهمية التنسيق مع الصين لدعم السلام والاستقرار، مثمنا مساهمتها في جهود الإغاثة الإنسانية في غزة. وأكد جلالة الملك أهمية تنامي دور دول الجنوب العالمي في صياغة النظام الدولي، مشيدا بدور الصين في دعم السلام والتعاون متعدد الأطراف، ومشددا على أهمية احترام القانون الدولي والحوار والحلول السلمية. كما أشاد جلالته بنموذج التعاون الصيني العربي القائم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، مؤكدا وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون العربي الصيني، ومشددا على تطلع الأردن إلى تعميق الشراكة مع الصين وبناء روابط أقوى بين الشعبين.
1: وتكتسب زيارة جلالة الملك إلى جمهورية الصين أهمية بالغة على مستوى المحادثات السياسية والشراكات الاقتصادية، ما يفتح آفاقا أوسع للتعاون والاستثمار بين البلدين. مزيد من التفاصيل حول الزيارة الملكية في تقرير عبير الحسن، وتقرأه هيا الجبور.
2: في ظل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ومساعيه في الانفتاح على الجميع وبناء الشركات، تأتي زيارة جلالته إلى الصين في خطوة تعد فرصة لإعادة صياغة البوصلة الاقتصادية للعلاقة بين البلدين. فاللقاءات المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لجي، إضافة إلى ممثلي كبرى الشركات الصينية، من شأنها الانتقال بالعلاقات بين البلدين من التبادل التجاري التقليدي إلى شراكة إنتاجية واستثمارية طويلة الأمد. رؤية ملكية تضع الأردن نصب عينها، تعمد على تنويع الشركات ما يخدم مصالح الأردنيين على كافة المجالات، واستثمار هذه العلاقات وتحويلها إلى فرص ومشاريع حقيقية على الأرض، ما يفتح آفاقا أوسع ويحقق شراكات أكثر إنتاجية وديمومة. وتفتح مباحثات جلالة الملك والرئيس الصيني المجال أمام توسيع أفاق التعاون بين الأردن والصين في مختلف المجالات، إلى جانب تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مستندة إلى علاقات دبلوماسية تعود إلى عام 1977 وشبكة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتعليمي والثقافي والطاقة والنقل دونها البلدين. وحول اتساع حجم التجارة بين البلدين الصديقين، تكشف بيانات غرفة تجارة عمان ارتفاع الصادرات الأردنية إلى الصين خلال عام 2025 بارتفاع بلغ خلال عام واحد 16.9%، فيما بلغت المستوردات الأردنية من الصين بارتفاع قدره 12%، كما بلغت الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 165,800,000 دينار، مقابل مستوردات بقيمة 1,480,000,000 دينار. وتكتسب هذه الزيارة بعدا سياسيا إضافيا في ظل تقاطع الموقفين الأردني والصيني بشأن أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فيما يؤكد الأردن موقفه الثابت تجاه مبدأ الصين الواحدة واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها والمبادئ والقواعد المستقرة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. زيارة جلالة الملك إلى الصين

0: جهد ملكي حثيث في رفع مكانة الأردن كوجهة صحية للاستثمار، وتأتي تأكيدا على مكانة الصين في السياسة الخارجية الأردنية وسعي الطرفين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية.
1: ترأس سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اجتماعا في قصر الحسينية لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في 19 من تشرين الثاني المقبل بالبحر الميت. وشدد سمو ولي العهد بحضور رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان على ضرورة طرح فرص استثمارية تركز على القطاعات ذات الأولوية الوطنية والحيوية، مؤكدا أهمية الإسراع في تنفيذ خطط تطوير البيئات الاستثمارية وجاهزية الأعمال. وتطرق سموه إلى أهمية تكامل جهود القطاعين العام والخاص لتذليل العقبات أمام الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي. وبين سمو ولي العهد أنه على الحكومة والمؤسسات المعنية التركيز على جهود المتابعة والبناء على توصيات المؤتمر من اليوم الأول بعد انعقاده، مشيرا إلى ضرورة دراسة مخرجات المؤتمر وأثرها على الاقتصاد الوطني من خلال أدوات قياس واضحة. واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز قدمه وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة حول التحضيرات لعقد المؤتمر وجدول أعماله والفرص الاستثمارية التي سيتم عرضها خلاله، إضافة إلى الترتيبات التنظيمية. ويمثل المؤتمر محطة مهمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي والانتقال بها نحو فرص ومشاريع عملية من خلال ربط المستثمرين والشركات الأوروبية بالفرص الاستثمارية في المملكة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص الأردني بما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية. افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي في حرم جامعة الطفيلة التقنية واحة الأردن بحضور محافظ الطفيلة وشخصيات رسمية من وزراء وأعيان ونواب حاليين وسابقين وشخصيات عسكرية وأمنية وشيوخ ووجهاء من أبناء المحافظة وفعاليات شعبية وإعلامية وأعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة. وتهدف الواحة إلى تقديم معلم فني وثقافي داخل الحرم الجامعي يعكس عمق الطفيلة التاريخي والحضاري ويعزز ارتباط الطلبة بموروث محافظتهم، فضلا عن إضفاء طابع جمالي على البيئة الجامعية بما يجعل الواحة مساحة تجمع بين العلم والثقافة والفن والهوية الوطنية. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز عمق العلاقات الأخوية الأردنية القطرية ومتانتها، وذلك خلال لقائه اليوم في مكتبه بدار مجلس الأعيان سفير دولة قطر لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني بحضور رئيسة لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية العين خول العرموطي. وقال الفايز إن الأردن يرفض التدخل في شؤون دول الخليج العربي مجددا موقف الأردن وجلالة الملك الذي يعتبر أمن دول الخليج واستقرارها جزءا لا يتجزأ من أمن الأردن واستقراره، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج العربي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. من جانبه أكد السفير القطري أن العلاقات الأخوية راسخة ومتينة وأن دولة قطر حريصة على تعزيزها في مختلف المجالات. أقر مجلس النواب وبأغلبية الأصوات 12 مادة من مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 والتي تبلغ 70 مادة، إلى التفاصيل في تقرير مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
2: يتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية جملة من التعديلات في مقدمتها تعزيز الفصل بين الدور السياسي والرقابي للمجلس البلدي والدور التنفيذي والإداري للبلدية، بحيث يتولى المجلس وضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة على تنفيذها. ومن أبرز التعديلات التي ناقشها النواب إضافة تعريفات جديدة إلى مشروع القانون، من بينها تعريف المكلف بأنه الشخص المستحق عليه مبلغا للبلدية، وتعريف المرصد البلدي الحضري التنموي باعتباره منصة رقمية متكاملة توفر قاعدة بيانات تساعد البلدية في اتخاذ القرارات وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والتخطيط الحضري والاستراتيجي. وتضمنت التعديلات أيضا تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في صناعة القرار

0: من خلال مؤسسة لجان الأحياء وإتاحة عقد جلسات استماع للمواطنين قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع والخدمات. وفي الجانب المؤسسي، أبقت التعديلات على منصب المدير التنفيذي للبلدية باعتباره المسؤول عن قيادة الجهاز الإداري والتنفيذي مع تعزيز دوره في تنفيذ الخطط والقرارات. وتركزت مداخلات النواب وخلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية على ضرورة وضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، بما يمنع تداخل الأدوار ويعزز كفاءة العمل والمساءلة. كما تناول النواب شروط الترشح والعضوية وصلاحيات البلدية ومجالس المحافظات والموارد المالية والاستثمار وآليات الرقابة والمتابعة، إلى جانب أهمية تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار المحلي. وشهدت المناقشات طرح عدد من المقترحات لتعديل مواد المشروع، من بينها توسيع نطاق صلاحيات البلديات في التعامل مع الحيوانات التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة. وفي رده على مداخلات النواب، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن مشروع القانون يستهدف بالدرجة الأولى الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل البلديات إلى وحدات تنموية حقيقية، بدلا من اقتصار دورها على تقديم الخدمات اليومية. ويعزز مشروع القانون صلاحيات البلديات في إعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والخطط الحضرية والعمرانية والتنموية والخدمية، إلى جانب الخطط المرتبطة بالسياحة والتراث والثقافة، وربط هذه الخطط بالخطط الوطنية والقطاعية وأولويات التنمية والاستثمار. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: أعلنت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عن رفع مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 40 مليون دينار بتخصيص 10 ملايين دينار إضافية تنفيذا للتوجيهات الملكية، ليرتفع عدد المستفيدين المتوقعين إلى نحو 63 ألف طالب وطالبة، إلى جانب إقرار آلية جديدة لتوزيع المنح والقروض بين ألوية المملكة تطبق اعتبارا من العام الجامعي 2026-2027. وقال مدير وحدة صندوق دعم الطالب في الوزارة مهند الخطيب إن الحكومة رفعت مخصصات الصندوق بتخصيص 10 ملايين دينار إضافية من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات تنفيذا للتوجيهات الملكية، بما يرفع مخصصات الصندوق إلى 40 مليون دينار مقارنة ب 20 مليون دينار قبل عامين، ما يتيح انضمام نحو 10,000 طالب وطالبة جدد إلى المستفيدين، ليصل العدد المتوقع إلى نحو 63,000 طالب وطالبة مقارنة بمعدل سنوي سابق بلغ 53,000. هذا ويعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومية الدكتور زيد النوايس ومدير وحدة القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مهند الخطيب لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان القبول الجامعي، وذلك في تمام الساعة 1 من ظهر يوم غد بمقر وزارة الاتصال الحكومي. ويتطرق اللقاء إلى الحديث حول آليات القبول الجامعي الجديدة والمسارات الحديثة والتخصصات المستحدثة والأعداد المقررة للقبول الجامعي، بالإضافة إلى الحديث عن أثر تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات ليستفيد منها نحو 10,000 طالب وطالبة جدد. في زيارة إلى مركز الحسن الثقافي في محافظة الكرك، اطلع وفد من مديري مديريات الثقافة في المملكة على تجربة المركز الرائدة في إدارة وتنفيذ البرامج والأنشطة الثقافية المنوعة، إلى جانب التعرف إلى آليات العمل المتبعة في إعداد وتنفيذ الفعاليات والبرامج الموجهة لمختلف الفئات العمرية والمجتمعية. مديرة ثقافة محافظة الكرك عروبة الشمائل تحدثت لمندوبنا عدنان القرالي حول هذا الموضوع.
2: جاءت هذه الزيارة للإطلاع على تجربة المركز في إدارة وتنفيذ البرامج والأنشطة الثقافية المتنوعة، والتعرف عن قرب إلى آليات العمل المتبعة في إعداد وتنفيذ الفعاليات الموجهة لمختلف الفئات العمرية والمجتمعية. نعمل على تقديم برامج نوعية ومستدامة وتعزيز حضور الثقافة في المجتمع المحلي.

0: المحلي، ونسعى دائما إلى أن يكون مركز الحسن الثقافي مساحة فاعلة تحتضن مختلف أشكال الإبداع والأنشطة الثقافية والفنية. إن مثل هذه الزيارات تسهم في تبادل التجارب والخبرات بين المديريات وتعزز العمل بروح الفريق الواحد.
1: ضمن فعاليات لواء القصر مدينة الثقافة الأردنية لعام 2026، نظمت مديرية ثقافة الكرك بالتعاون مع مادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة ندوة ثقافية بعنوان دور الجامعات الأردنية في ترسيخ السردية الوطنية. عميد شؤون الطلبة في جامعة مؤتة الأستاذ الدكتور ماهر المبيضين تحدث لمندوبنا عامر العمر حول هذا الموضوع.
2: هدفنا من خلال هذه الندوة هو تعريف طلابنا في الجامعات الأردنية عن الرؤية الملكية الثاقبة لصاحب السمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يحفظه الله، عندما أطلق مشروع السردية من محافظة الطفيلة، أنه إحنا كطلبة جامعات وأساتذة في الجامعات شركاء مع وزارة الثقافة في إبراز سرديتنا الأردنية من خلال ما نقدمه من مشاريع بحثية، من خلال المواد التدريسية، من خلال المشاريع البحثية التي تنتجها مراكز الدراسات على مستوى الجامعات الأردنية، وتناولت دور الهاشميين عبر قرون في الإنجازات والمنجزات التي سطروها على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، ثم أبرزنا دور المكان الأردني، المكان في المملكة الأردنية الهاشمية، وكيف نقدمه كسردية أردنية.
1: نظمت مديرية ثقافة العقبة ورشة تدريبية للسيدات حول أهمية إعادة التدوير ودورها في تحويل المواد المستعملة إلى قطع فنية وإبداعية. حول التفاصيل تحدث مدير مديرية ثقافة العقبة طارق البدور لمندوبتنا مجد البدرين.
3: نظمت مديرية ثقافة العقبة ورشة تدريبية للسيدات في جمعية سما العقبة الخيرية، استمرت لمدة يومين حول أهمية إعادة التدوير ودورها في تحويل المواد المستعملة إلى قطع فنية وإبداعية، وذلك ضمن جهود المديرية في تعزيز الوعي الثقافي والبيئي وتمكين المرأة في المجالات الإبداعية. هذه الورشة تناولت مفهوم إعادة التدوير وأهميتها في المحافظة على البيئة والحد من النفايات، إلى جانب التدريب العملي على توظيف بعض المواد المستعملة وإعادة استخدامها بطريقة فنية لإنتاج قطع جمالية يمكن الاستفادة منها في الاستخدام المنزلي أو تسويقها كمنتجات يدوية. إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار اهتمام مديرية ثقافة العقبة بتنفيذ برامج ثقافية وتدريبية تسهم في تنمية مهارات المرأة وتشجيعها على الابتكار والاستفادة من الخامات المتوفرة، علاوة على أن إعادة التدوير يمثل مجالا يجمع بين البعد البيئي والإبداع الفني، يمكن أن يسهم في إيجاد فرص اقتصادية للمرأة من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات قابلة للتسويق وتعديل ثقافة الاستهلاك إلى الإنتاج بلمسات إبداعية تعتمد على الوظيفة الحقيقية للقطع، باعتبار أن مدخلات إعادة التدوير صفرية التكلفة.
1: أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغا بتعطيل الدوام يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من آب الحالي احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. ونص البلاغ على أن تعطل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها في اليوم المذكور. واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك. وإحياء لهذه الذكرى العطرة، أكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الإسهام في إبراز هذه المناسبة الجليلة وإظهارها بما يليق بها. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. جلالة الملك يتوجه إلى الصين في زيارة دولة يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات بهدف تعزيز التعاون بين البلدين. جلالته يؤكد في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية على أهمية جهود بكين في دعم السلام والأمن الدوليين. سمو ولي العهد يترأس اجتماعا لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. مجلس النواب النوابي يقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزارة التربية والتعليم تعلن رفع مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي لأربعين مليون دينار. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، هاني السعيد، وذاكر حجات من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
1: وأنت الزمن،
0: أنا الحرف
1: وأنا الكلمة،
0: أنت العطاء
1: وأنت الأمان،
0: أنت التاء
1: وأنا التأنيث.
0: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
2: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث. وكما عودناكم أصدقائي المستمعين دائما وأبدا على طريق الخير والعطاء نلتقي. تاء التأنيث هذه المساحة عبر الفضاء الإذاعي، حيث نسلط الضوء على قصص نسائنا وفتياتنا اللواتي حققن الكثير من الإنجازات والنجاحات، وكلنا نفخر بهن من حيث هذا العمل المتواصل وهذا الجهد وهذه المثابرة منهن دائما وأبدا في سبيل تحقيق الأهداف الإيجابية والمرجوة من أجل حياة أفضل وأجمل لنا جميعا. أهلا بكم أصدقائي المستمعين. في عالم تتشابك فيه الروايات، تتصاعد فيه التحديات أمام الوصول إلى الحقيقة، برزت أسماء عربية صنعت فارقاً حقيقياً في مسار الصحافة الاستقصائية والإعلام الوثائقي، ومن بينها الإعلامية والصحفية السيدة روان الضامن المديرة العامة لشبكة أريج منذ عام 2020، والتي قادت خلال سنوات قليلة تحولات نوعية في مسار هذه الشبكة عبر توسيع حضورها العربي وإطلاق أول شبكة عربية لمدققي ومدققات المعلومات، إلى جانب تطوير استراتيجية خاصة بالذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي. السيدة روان الضامن ضيفتنا لهذا اليوم من خلال تاء التأنيث، التي قادت إنتاج ونشر مئات التحقيقات الاستقصائية والتي حصدت جوائز دولية، وارتبط اسمها بأعمال وثائقية بارزة مثل النكبة الوثائقية وأصحاب البلاد، فضلا عن تجربتها الثرية في العديد من الأماكن والشبكات الإعلامية، حيث أشرفت على عشرات الأعمال الوثائقية والاستقصائية. اليوم من خلال تاء التأنيث نقترب أكثر وأكثر من تجربة مهنية إنسانية ثرية، ونسأل كيف تصنع المرأة العربية مشروعاً

0: إعلاميا عابرا للحدود، وكيف يمكن للصحافة أن تصبح فعل مقاومة للطمس والتضليل والنسيان. أيضا حديث كبير عن هذه الإنسانة التي حولت كل وقتها وجهدها في سبيل دعم وتمكين المرأة في كل مكان عربي. معكم وبكم نرحب بالسيدة روان الضامن، أهلا وسهلا بك معنا.
1: شكرا جزيلا منى، شكرا على الاستضافة.
0: تحياتي لحضرتك، وأنت لست غريبة عن هذا المكان حيث كان لك أيضا تجربة في التلفزيون الأردني. ست روان، لديك العديد من الأعمال الإعلامية الصحفية، ولكن عرفناك ليس فقط من خلالها، عرفناك أيضا من خلال قيادتك لشبكة أريج، هذه الشبكة التي تسهم أيضا في إيضاح كل ما هو مضلل وكل ما هو غامض وإيجاد الحقيقة دائما وأبدا تحت المجهر. فأهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا فيك
0: ست روان. دعينا نبدأ معك، اسمحي لي بالبدايات، الوعي الأول بالحكاية بالصورة، وكيف تشكلت هذه العلاقة الأولى لروان الضامن بالإعلام وبالصحافة؟ تفضلي.
1: يعني الحقيقة أنا ولدت في عمان بالأردن لعائلة صغيرة، أنا أكبر الأبناء وعندي أخت وأخ، وبتذكر وأنا صغيرة في يعني أتفرج على التلفزيون الأردني والكرتون، كان الكرتون كتير إشي يعني أنا معجبة فيه.
0: نعم.
1: لما كبرت عرفت إنه الأردن في هذيك الفترة خصوصا أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات كانت يعني منارة لترجمة الكرتون الياباني إلى اللغة العربية ونشره في كل القنوات التلفزية المحلية اللي كانت، وكان للحظ بعدين لما كبرت إني أزور اليابان وأشوف نفس الكرتون القديم اللي كنا نشوفه، يعني مثلا سندباد بتذكر، والكرتون هذا بحثت عنه وأنا صغيرة ما كنت أعرف أصلا إنه ياباني.
0: نعم.
1: كنت أفكر إنه هو هذا إشي يعني عربي وإحنا بنحضره. كان في من الأربع العصر للست المساء، هدول الساعتين اللي هم برامج الأطفال والكرتون.
0: نعم.
1: أنا كنت من المعجبين جدا بهذا العالم، ولكن ما كنت أعرف أبدا إنه في إشي اسمه صناعة الإعلام أو صناعة القصة، لكن كنت أحب دائما أروي القصص. ففي المدرسة يعني مديرة المدرسة ومعلمة الصف في مراحل مبكرة جدا يعني في الحضانة والصفوف الابتدائية الأولى كانوا يقولوا للوالدة إنه هاي البنت بتحكي القصة أحسن من المعلمة.
0: يا سلام.
1: بتحب تحكي القصة. أنا كنت كتير معجبة بعالم القصص وما زلت يعني لليوم، بس في ذاك الوقت ما كنت عارفة إطلاقا إنه هذا إله علاقة بالإعلام.
0: طبعا.
1: وبعد ما تخرجت كنت في التوجيهي من العشرة الأوائل بالقسم العلمي، فاجأوا الناس جدا العائلة الممتدة والأصدقاء إني اخترت أدرس آداب وعلم اجتماع يعني وإعلام، أعمل في كلية آداب علم اجتماع وإعلام
0: بعيد عن المجال العلمي. نعم.
1: بعيد عن المجال العلمي، وخاصة إنه كان بصح اللي أروح يعني منحة طب أدرس وصيدلة وهندسة
0: بالفعل يعني لماذا لم تختاري هذا المسار
1: أبداً
0: سترة؟
1: أبداً، يعني حسيت إنه أنا
0: الشغف
1: رواية القصص حول المجتمع، عشان هيك عملت علم اجتماع وإعلام وعملت ماجستير في جامعة ليدز في بريطانيا في الأفلام الوثائقية.
0: نعم.
1: يعني في مرحلة البكالوريوس لاكتشفت إشي اسمه الصورة وبناء الصورة، يعني بتذكر
0: يعني لابد أن ننوه ست روان أنه حتى درجة الماجستير حصلتي عليها مع مرتبة الشرف، هذا إن دل على شيء إنما يدل على هذه المثابرة وهذا الحب أيضا وهذا الشغف.
1: أنا كنت يعني في المدرسة أحب التعلم، في الجامعة
0: جميل.
1: أحب التعلم جدا يعني ويعني أندهش بالأشياء الجديدة، يعني بتذكر في الصف في الجامعة لما شرحوا لنا إنه في إشي بالصورة اسمه صورة مكبرة وكلوز أب ولونج وميديوم، لأول مرة أنا بكتشف هذا الإشي. يعني في ناس يمكن اكتشفوهم بالمدرسة، أنا لا، اكتشفت هاي الأشياء في الجامعة، إنه كيف بدنا نبني جملة بصرية.
0: نعم.
1: وكنت كمان أحب الإذاعة وأحب الكتابة وأحب التلفزيون، ما كنتش عارفة أنو فيهم أنا بحبه أكثر.
0: نعم.
1: لعند ما عملت أول وثائقي قصير كان 10 دقائق اسمه في انتظار النور، بعته على مهرجان ميلانو في الفستيفال بسنة 2000، واكتشفت لأول مرة إنه لا، أنا أكثر إشي بحبه هو البناء البصري.
0: جميل.
1: وتخصصت بسببه في ليدز، يعني حصلت على منحة، قدمت على منحة وحصلت عليها ورحت عمل الماجستير هناك، والحمد لله إن عملت فيلم وثائقي في الماجستير كمان، وحسيت إنه هذا اللي أنا بحبه.
0: جميل.
1: وصحيح اشتغلت لاحقا زي ما ذكرتي بالتلفزيون الأردني في مجال

0: التوك شو عملت حواري كان اسمه 12-18 بين 2004 و 2006، بس كنت أدخل فيه جمل من عالم الوثائقيات مع أنه هو برنامج حواري يعني.
1: جميل.
0: بعدين لما صار في فرصة أني أعمل وثائقيات خصصت كثير، عملت يعني ركزت على موضوع رائدات النساء الرائدات بالوطن العربي، كان كثير بهمني هذا الشيء لأنه ضمن 12-18 كنت أدخل على الصفوف المدرسية في الأردن في مدارس يعني خاصة وحكومية ووكالة، وأسألهم إنه مين القدوة النسائية المعاصرة اللي بتحبوا تصيروا زيها.
1: نعم.
0: سواء كانوا طلاب يعني ذكور أو إناث يعني، وأتفاجأ إنه ما في أسماء كثيرة لنساء معاصرات هم بيعرفوهم يعني في المجال العلمي الأدبي الفني.
1: نعم.
0: واكتشفت إنه هذا الموضوع مش بس في الأردن، في كل الوطن العربي.
1: صحيح.
0: لما أروح على دول تانية نفس الإشي، حسيت إنه لا لازم يكون في يعني نماذج لنساء رائدات يعرفوا عنهم. عشان هيك أنا بثمن جدا إنكم عم تعملوا برنامج التأنيث لمدة 10 سنوات، لأنه
1: نعم،
0: هذا
1: هو
0: كثير مهم.
1: هذا البرنامج قائم من عام 2016 تقريبا،
0: يعني هذا
1: نعمل
0: كثير
1: من
0: مهم
1: خلاله على تسليط الضوء على كل قصص نسائنا
0: هذا
1: وفتياتنا في
0: كثير،
1: كل مكان.
0: لأنه الحقيقة يعني المنابر المتاحة لهذا الشيء قليلة،
1: نعم،
0: ومهم جدا أن نضيء على قصص، وفي كثير قصص نجاح. يعني أنا لما لقيت أول امرأة في العالم تذهب إلى القطب المتجمد الجنوبي وتراقب النجوم على مدى 6 أشهر، الدكتورة مريم شديد
1: مغربية، نعم،
0: وحتى في المغرب كان يعني هي مش أول امرأة عربية أو امرأة في العالم توصل لهذا الإشي، ومش معروفة ومش مستضافة في الإعلام ومش مسلط الضوء عليها.
1: نعم.
0: لما لقيت مثلا أول نائب منتخب في البرلمان في السودان فاطمة أحمد إبراهيم، وأول امرأة انتخبوها في البرلمان في أي برلمان عربي،
1: نعم،
0: في 64، وأضاءت على قصتها. يعني كنت معجبة بهذا العالم، وأعتقد أنه الحمد لله الواحد لما بيختار يعني تخصص هو بحبه بيصير
1: نعم،
0: هو هواية وعمل في نفس الوقت.
1: ويبدع أيضا في تقديم هذا العمل بصورة يعني تصل إلى الناس أكثر وأكثر، وفي مجال لمزيد من الثقافة والتثقيف والتعليم. وأنت ذكرتي مهم يعني نقطة مهمة ست روان، وهو أهمية التعلم، التعلم منذ الصغر. وكم مهم أن يعني نحث أبنائنا على أهمية التعلم بطريقة كما تعلمنا نحن، يعني المزيد من الثقافة، من التثقيف، من التعليم، والإحاطة بما يدور حولنا، ليس فقط في نقطة معينة من الدراسة كما يقولون يعني، أو للأسف يعني هو حصر الدراسة في مواد العلوم التي داخل هذه الصفوف المدرسية أو الجامعية أو ست روان، ويمكن تتفقي معي أن نكون يعني هناك في إلمام كبير خصوصا في وقتنا الحاضر، المجال مفتوح لمزيد من المعرفة والعلوم. أنا أتحدث بصراحة، ويعني اسمحي لي شهادتي فيك مجروحة، يعني تابعنا لك الكثير من الورشات للعمل خصوص مجال الصحافة والإعلام. هذه الشخصية التي أتحدث الآن عنها هي شخصية السيدة روان ضامن، هي من القرب إلى القلب إلى النفس في حديثها، هذا الإلمام وهذا الإنسياب بطرح المعلومات التي تصل بسرعة، وهذه الإنسانية التي من خلال حديثك دائما ما تركزين على النقاط الإنسانية في كل مكان، سواء إذا تحدثت عن الشباب أو إذا تحدثت عن المرأة أو إذا تحدثت عن كبار السن أو إذا تحدثت عن اللاجئين أو المهجرين أو النساء في مناطق النزاع. هذه الصورة تعطينا لشخصية يعني فيها الكثير من مقومات النجاح والتطلع دائما لمستقبل يكون أفضل وأجمل. دعينا بصورة هذه الشخصية التي استطعت أن يعني تعمل على بلورتها بهذا الجمال الذي يصل إلى القلب بسهولة وبيسر. تفضلي.
0: تسلم. يعني أنا يمكن يعني السر هو في إنه أنا بضع نفسي مكان الآخرين. يعني لما أي إنسان أو إنسانة بيجي بيحكي معك في أي مشكلة بتواجهه، حط نفسك مكانها، مكان الشخص. إحنا دايماً بنحكم على الأمور أو بننصح الشخص من بعد، مش بموقعه هو. مرات كتير الشخص بيكون عنده مشكلة في العمل، لكن هي مشكلة مرتبطة بمشكلة في المنزل، بمشكلة في التربية الأصلية. كتير مهم إن نحط حالنا محل الآخرين. وزي ما قلتي في مشاكل كتير في العالم، يعني في ناس يعانون معاناة كبيرة جدا. فلما الإنسان يتذكر إنه هو عنده وطن، عنده بيت، عنده سقف، عنده كهرباء، عنده إنترنت. يعني مثلا في صحفية يمنية، إحنا عنا مؤتمر إقليمي يقام في أريج في عمان بالأردن كله.

0: لعامها، يعني
1: نعم
0: هذا العام المؤتمر 19 السنوي. لما وصلتنا صحفية يمنية يعني، فبالليل هي وصلت، ثاني يوم الصبح شفتها، قلت لها كيفك، ان شاء الله مرتاحة، ان شاء الله كذا. قالت لي انا اول يوم الموبايل تبعي بقدر اعبيه كهرباء بالكامل مرة واحدة.
1: نعم تخيلي. نعم
0: فيعني تخيلي إشي الإنسان ما يعني مهما يحط حاله محل الآخرين، كيف معاناة الناس
1: صحيح.
0: وحياتهم اليومية اللي بيعيشوها.
1: نعم
0: فيعني هذا الشيء الأول. الشيء الثاني في تبسيط المعلومة، أنا عندي اقتناع كامل إنه الشخص اللي فاهم الحقل تماما يستطيع تبسيط المعلومة، والشخص اللي مش فاهم موضوعه هو من يعقد المعلومة.
1: نعم
0: ودائما بقول مثلا إذا في أنت تستضيفي مثلا عالمة في الرياضيات وعقدت الموضوع تماما والناس ما فهموا على شو الموضوع تبعها، معناتها هي نفسها مش فاهمة الموضوع بعمق شديد، لأنه إذا فهمت
1: صدقتي
0: الموضوع
1: والله.
0: بعمق شديد تستطيع تبسيطه لحتى الشخص غير الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يستطيع أن
1: نعم
0: يفهم أعقد موضوع.
1: صحيح. يعني في ناس يمكن تستخدم بعض المصطلحات والمفاهيم المعقدة التي تبعد الإنسان حتى عن فهم هذا الموضوع الذي قد يكون من السهولة بمكان الوصول إليه. يمكن هذه أيضا يعني صفة أو سمة من سمات السيدة روان الضامن. نحن نتحدث عن روان الضامن كسيدة حققت الكثير من الإنجازات. يعني نذكر أيضا أنه خلال رحلتك ست روان فزتي بجائزة الإبداع الإعلامي من مؤسسة الفكر العربي في بيروت في العام 2015، وهذا يعني يمكن أيضا جزء من النتاجات التي حصدتها لهذه المسيرة الطيبة الثرية في العمل والتعلم والتعليم والحرص على مواكبة كل ما يدور حولك، خصوصا وأنك اخترت أن تسيري في هذا المجال وهو من المجالات الصعبة. نحن دائما نقول مجال الإعلام ليس بالسهل، ومجال الإعلام هو فضاء كبير يحمل الكثير من المشاق والصعاب، خصوصا إذا كانت سيدة من تعمل في هذا المجال، ونحن لدينا كثير من هذه الصور. مواكبة لما نتحدث يعني من خلال هذه المسيرة، الإعلام بالنسبة لروان الضامن، كيف يعني يمكن أن نقول أنه صنع لك كذاكرة جمعية استطعت من خلاله حفظ ما تعجز الكثير من الاستراتيجيات والتشريعات عن حمايته؟
0: يعني الحمد لله انه في الوثائقي هو متعب جدا،
1: نعم
0: يحتاج جد وصبر كثير. يعني مثلا انا سلسله النكبه الوثائقيه دائما بقول انه ما دخل عندي خبز على البيت لمده 6 اشهر، بمعنى اني انا من 5 الصبح ل 12 بالليل في المحطة بشتغل على يعني سلسلة النكبة الوثائقية اللي هي 4 ساعات عن قصة فلسطين من 1799 لليوم، ترجمت لاحقا ل10 لغات،
1: لغات
0: والآن
1: نعم
0: تدرس في الجامعات والكليات في أوروبا وفي أمريكا حول القضية الفلسطينية
1: نعم
0: وتاريخها. فيعني لما عملت الوثائقيات التي الحمد لله هي الوثائقي يعيش طويلا لما أنت بتبذل جهد فيه. يعني أنا من يعني أيام قليلة كان في استضافة لمجموعة مغربية، أحكي لهم عن سلسلة النكبة، قلت لهم هذه سلسلة النكبة هذه من 2008، هلأ عمرها 16-17 سنة، قالوا لي
1: نعم
0: أنت بتحكي عنها كأنها مولود ذكي كأنها طفل، قلت لهم صحيح، وهو كمان هو هذا المولود مولود عمره صار 16-17 سنة وما زالوا الناس بيستفيدوا منه.
1: نعم
0: هاي يعني أنا بنت التلفزيون، بنت الوثائقيات، عملت أصحاب البلاد، 8 أوسلو، كله من عالم وثائقيات. بس بعدين حسيت إنه مهم إنه إحنا نروح لعالم الأونلاين والعالم الرقمي، ومنه
1: جميل
0: كانت جائزة الإبداع العربي، يعني من مؤسسة الفكر العربي جائزة الإبداع الإعلامي. والإنسان يعني بينبسط كثير وبسعد بهاي الجوائز. لماذا؟ لأنه هي بتيجي من لجنة مستقلة ما بتعرف هذا الشخص، هي بتقيم العمل اللي هذا الشخص قام فيه. وكان هم كثير أعجبوا بموقع إلكتروني ريمكس فلسطين اللي جمعت فيه كثير من الوثائقيات اللي عملوها فلسطينيين وعرب وأجانب،
1: نعم
0: عملتها بطريقة يعني إلكترونية جديدة في ذلك الوقت في 2014، كانت جديدة جدا في العالم الرقمي، ما كانش في إشي هيك. حتى فزنا في بريطانيا بجائزة أفضل فريق رقمي لهذا العام، وكان منافسين
1: نعم
0: لإلنا غارديان وغيره من المنصات يعني الدولية.
1: جميل
0: السر إنه أول إشي قيادة فريق، انك تشوف الفريق هذا ايش نقاط القوه تبعته وايش نقاط الضعف. انا نفسي عندي نقاط ضعف، مثلا انا عضله الاتجاهات في عقلي ما بتشتغل، يمين شمال الطرقات هذا صفر.

0: يعني. فأنا دائما حاطة الجوجل ماب، وقبل
1: نعم.
0: الجوجل ماب كان في الخارطة الكبيرة وأحطها عشان أنتقل من نقطة لنقطة. هذا الجزء ما راح تقدر تحسنه، يعني لا يتحسن مع الوقت. انت ما بتبذل جهد يعني في مرحله معينه من العمر، من عمر لعند عمر ال 18 بتقدر انك تشتغل عليه وتحسنه، بس بعدين اذا اكتشفته وانت متاخر ما بتقدري تعملي فيه شيء. فانت لازم تكتشفي نقطه الضعف هذه وتقولي لحالك ايش بتاثر. بتاثر مثلا على المثلثات، انا الجيومتري كثير صعب اني انا افهمه منيح، يعني بمعنى اني ببذل جهد مضاعف عن الشخص الثاني مشان اوصل لنفس الشيء، أو علاقته بالمساحة مثلا. ولما بتكتشفي نقاط الضعف تشتغلي على نقاط القوة لحتى ما تسحب نقاط الضعف هاي.
1: نعم.
0: مش بس لازم تعرفيها لنفسك، لازم تعرفيها للفريق اللي أنت بتديريه وبتشتغلي معه.
1: صحيح.
0: ساعتها بتقدري تطلعي منه أفضل ما يمكن وأحسن ما يمكن.
1: نعم.
0: ما
1: نعم.
0: في حدا في الفريق ما بيقدر يضيف إشي إبداعي للفريق، بشرط إنه نعرف نقطة القوة عنده. عشان هيك أنا كتير يعني في مسيرتي حاولت إنه فعلا أقود فرق بحيث أكتشف كيف ممكن نطلع أحسن ما يمكن منها. عشان هيك كمان لما إجيت على أريج ب2020 يعني من 6 سنوات، نفس الشيء درست الفريق وشفت وين إحنا بنقدر نحط بصمتنا على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي.
1: طبعا سنتحدث عن قيادتك لأريج، ولكن يعني لابد أن ننهي فكرة العمل على الوثائقيات والتحقيقات. يعني فيما يتعلق بهذا العمل ست روان، وأنا متأكدة كلنا نعلم أنه ليس بالأمر السهل التوثيق لشيء ما، لفكرة ما، لقضية ما، فكيف أنت وثقتي للنكبة وهي يعني ما زالت يعني جرح حتى هذه اللحظة؟ الفكرة أنه كيف استطعت الحصول على المصادر، الوصول إليها، ما الذي يجمع ما بين هذه الوثائقيات وبين الصحافة الاستقصائية، وكيف استطعت أنك تحولي هذه القضايا التي نقول أنها هي قضايا سياسية تاريخية إلى أعمال إنسانية قريبة من الناس؟ وأنت ذكرت قبل قليل هي كالمولود، ما زالت تتحدث عن نفسها حتى هذه اللحظة.
0: صحيح. يعني شوفي كل عمل مختلف عن الآخر، يعني النكبة والسلام المر وأصحاب البلاد وثمن أوسلو هم كانوا عبارة عن مشروع متكامل على مدى تقريبا 10 سنوات. النكبة الصعوبة فيها كانت كيف بدك تحكي تاريخ فلسطين 200 سنة في 4 ساعات. يعني الفن الحذف وليس فن الإضافة، ما الذي يحذف، ما الذي لا تريد، يعني لا يمكن، لأنه في النهاية الإنسان لم يستطيع أن يشاهد 200 سنة في حياته. فهو كله إحنا في الإعلام كله سواء الإذاعي أو التلفزيوني الوثائق الاستقصائي هو فن الحذف. ثانيا كان التحدي هو تصوير الوثائق القديمة خصوصا البريطانية، لأنه كان ممنوع إدخال كاميرا لتصويرها، لأنه هاي الوثائق الحقيقية الأصلية. في مركز أبحاث الشرق الأوسط التابع لجامعة أكسفورد في بريطانيا هاي الوثائق محفوظة من 80 سنة ومن 50 سنة، يمكن لباحث أن يدخل ويدرسها ويقرأها، ولكن لا يمكن لكاميرا أن تدخل. فكان في يعني مراسلات بيني وبين مدير المركز وهو الدكتور يوجين روغان، والذي يتقن اللغة العربية ودرس اللغة العربية في الأردن، و4 أشهر أنا مراسلات معه لحتى سمح لي إنه أدخل أنا والمصور ونصور 300 وثيقة. كانت لأول مرة بتظهر على التلفزيون. المواكبة بين الوثائق والتاريخ الشفوي اللي هم الناس الحقيقيين، يعني القصص الإنسانية للناس، كمان هو فن وعلم في نفس الوقت، لأنه الذاكرة الإنسانية أيضا تشوبها النسيان ويعني مساحة المكان. مثلا أنا كنت أقابل شخص كان تهجر من فلسطين سنة 48 عمره مثلا 10 سنوات، فهو إحساسه بالمكان كطفل عمره 10 سنوات مختلف عن الشخص الكبير. فعندما يشرح لي أنه إحنا كنا في الجامع والجامع هالقد حجمه، فهو حجم الجامع هو حجم طبيعي، ولكن هو لأنه طفل كان شايف أنه هذه الأشياء أكبر
1: من نفسه،
0: شايف أنه قريته أكبر. فالموثق اللي بيعمل الوثائقي بده يكون هو دقيق في أنه هاي رواية ستبقى إلى الأبد، وأي خطأ واحد في الوثائقي ينسف مصداقية كل الوثائقي.
1: صحيح.
0: وأنا كنت حريصة جدا أنه كل لقطة أرشيفية أكتب عليها تاريخها، يعني هاي 1924 إذا في لقطة إحنا مش عارفين ما قدرنا نعرف هي من 26 ولا من 36 ما أستخدمها إطلاقا. وفي كثير من مخرجين الوثائقيات خاصة المعتمدة على الأرشيف ما بيعملوا هيك، بيعتمدوا على الفن، بيقولوا لك أنه هاي لقطة حلوة خليني أستخدمها بغض النظر عن إيش البعد التاريخي لإلها.
1: نعم.
0: أنا ضد

0: رأي المدرسة، أنا مع إنه لازم نستخدم الإشي 100% صح، لكن
1: نعم
0: بنفس الوقت مثلا في الأرشيف الصامت، كان الأرشيف هذا يعني وما زال معظمه صامت، ما يعني مصور بال 1917 1919، ما في الصوت فيه، ولأنه في ذلك الوقت لم يكونوا يحتفظوا بالصوت في الأرشيفات، فأنا هاي الأرشيفات الصامتة ركبت لها صوت. افرض انه في عندنا قطار مثلا بمر بحيفا 1919، جبت صوت القطار كما كان بال 1919، ما
1: نعم
0: بينفع تجيبي صوت قطار مثل من هلا، وركبته على هذا الارشيف. ليش؟ لانه بدي اعطيه حياه لهذا الارشيف. كثير
1: نعم
0: من الناس بتطلع على الوثائقيات الارشيفيه وبتشوف انه يعني ما في حياه، لانها مش حاسه بهاي اللقطه لانها ما بتشبهنا، ما إلها صوت.
1: بس
0: الصوت
1: أيضا
0: بيجي
1: يعني
0: مهم.
1: هنا في صعوبة كبيرة ست روان، كيف استطعتي أن تحصلي حتى على هذه الأصوات؟
0: بصعوبة شديدة، في قواعد يعني داتابيز عالمية بالأصوات المختلفة، حتى مثلا دورت على صوت جمل، بتذكر دورت على صوت طيارة هليكوبتر
1: نعم
0: بال1936. فعشان بقول إنه هو يحتاج كثير من الجد والجهد والصبر والاجتهاد والدقة لحتى تطلع هاي السلسلة.
1: نعم
0: بعدين
1: هل كان
0: يمكن،
1: للمرأة هنا مجال حديث كبير في هذه السلسلة من
0: صحيح صحيح،
1: الأفلام؟
0: مثلا كثير ناس قالوا انه ما في مناضلات في الحركه الوطنيه الفلسطينيه في ذلك الوقت في الثلاثينات، وهذا غير صحيح، وانه مثلا في ساجد بهائي، سيده من عكا، كانت تكتب مع زوجها نجيب نصار في الصحافه في صحيفه الكرمل، احنا بنحكي عن 1911
1: نعم
0: و1913، والناس لا تعرف هاي السيدة اعتقلت من قبل الانتداب البريطاني وكانت في السجن لمدة سنة ونص. فيعني في نماذج نسائية للأسف، كمان في الكتب التاريخ أكثر يذكروا الرجال الذين كان لهم مساهمات سواء وطنية أو فكرية.
1: وهذا يمكن الذي كان يدخل في التحيز اللاوعي فيما يتعلق بقضايا النساء وبقدرتهن، أنهن كن شركات أيضا مع الرجال في المواجهة والنضال وفي هذه
0: 100%
1: الفترة،
0: والكتابة
1: والكتاب
0: والتعبير
1: والتأريخ أيضا والتوثيق. يعني يمكن
0: والتوثيق.
1: عندما نتحدث في مجال النكبة نتذكر تمام الأكحل التي وثقت لكل هذه الأحوال التي عاشتها هناك أيام
0: وأنا كان
1: النكبة.
0: عندي يعني الحظ إني أعمل ساعتين وثائقيات موجودين على اليوتيوب عن قصة حياتها لتمام الأكحل،
1: وكان
0: وفي
1: لنا
0: ترجمة.
1: أيضا حديث طويل استمر لأكثر من يعني ساعة ونصف من خلال تاء التأنيث مع السيدة تمام الأكحل، وهي تذكر لنا كل الروايات الجميلة، وكانت يعني في عمق حديثة وصلب حديثة تتحدث عن التنقل وعن فنها وكيف استطاعت أن توثق لكل هذه الأحداث من خلال فنها مع زوجها، وكانت دائما حريصة على ذكر زوجها
0: نعم
1: كمساند وكرفيق
0: صحيح،
1: رحلة. وهذا يمكن
0: اسماعيل شموط رحمه
1: إسماعيل
0: الله
1: رحمه
0: ايضا،
1: الله.
0: ايضا كان
1: أتذكر
0: يعني
1: ست روان،
0: دعم مسيرتها، لانه كمان يعني النساء في المجتمع العربي يعني بحاجه لدعم لحتى انهم هم يستمروا،
1: نعم
0: لانه مش سهل، مش سهل. زي ما ذكرتي منى انه كيف انت كروان كنت مخرجه في الميدان على الارض، يعني تخيل انه لحد هذا الوقت، يعني انا يعني الي 25 سنه في الحقل، لما بتنزلي كامراه مخرجه معاكي فريق تصوير
1: صحيح
0: وصوت، بيكون لاول وهله في استغراب ما زال، رغم انه في مخرجات ميدانيات بس العدد مش كبير، فبالتالي هم متعودين مثلا يشوفوا سيده في غرفه اخبار، في
1: نعم
0: اذاعه في غرفه اخبار، بس مش في الميدان، مش مثلا في فلسطين مع حاجز عسكري اسرائيلي، هيك شيء بيستغربوا منه ما زال.
1: نعم أكيد الفيلم الوثائقي له دور كبير ومساهمة كبيرة في مقاومة محاولة الطمس للرواية الحقيقية والمعلومة المغلوطة والمضللة، فماذا تقولين من خلال هذه الأعمال الكبيرة التي قمت بها في هذا المجال؟
0: يعني عملت عدة تجارب، مثلا السلام المر اللي هو ساعة واحدة كان بس أرشيف، ما في مقابلات ولا أي تصوير ميداني، بس أرشيف، وكثير ناس قالوا لي راح يكون ممل والناس 50 دقيقة مش راح تشوف أرشيف. أنا بدعي إنه أكثر سرد قصصي ناجح هو السلام المر، لأنه ساعة ولأنه بس أرشيف، لأنه بس أتحكم فيه في الرد على الرواية.
1: نعم
0: يعني في رواية قوية مناهضة للقضايا العربية موجودة باللغات الأجنبية، مهم إحنا نشاهدها ومهم إن نرد عليها في الرواية تبعتنا. عشان هيك أنا حرصت إني أشوف الروايات الأخرى واكتب على دفتر كل شيء هم بيقولوه بدون ما اجيب سيرته، مش هقول مثلا هم بيقولوا هيك احنا الصح هيك، لا اقول انه دوري احنا الروايه الصحيحه تبعتنا. عشان هيك يعني كان بدها دراسه، بدها بحث لحتى نشوف شو الروايه اللي بدنا نقولها. مثلا في اصحاب البلاد هي عن فلسطينيين الداخل اللي هم الفلسطينيين في
1: نعم.
0: مناطق 48 والذين فرضت عليهم المواطنه الاسرائيليه. كثير ناس بيقولوا لك هذا معاه جواز

0: قصتهم يعني. بالآخر آخر يوم لما صار بده ينبس قلبي صار يدق لدرجة إني أسمع صوت قلبي وأنا قاعدة
1: يا
0: في
1: صح.
0: المكتب. فرحت لزميل لإلنا قلت له طبيعي إن الإنسان يسمع صوت قلبه. قال لي روان ليش التوتر هذا؟ لا أول وثائق تعمليه ولا هذا، ليش؟ ما عرفتش ليش أنا متوترة، وسنة ونص ما رحتش على أي تسوق أو أي زيارة اجتماعية، سنة ونص يعني. أنا من الناس المتطرفين، خلاص لما بدخل في الشغل ما فيش مجال يعني، فيش زيارات اجتماعية، فيش هذا الشيء. فعشانك يوم بس 5 عائلات أصدقاء عزموني على منازلهم حتى نشوف العمل سويا على الهواء. قلت
1: نعم
0: لهم اعتذرت منهم جميعا، وكل عائلة قلت لها إني أنا عند العائلة الثانية، مع إنه الحقيقة إني أنا مش قادرة أكون إلا في البيت لوحدي.
1: نعم
0: وفتحت الشاشة وبس طلع هديت قلبي وفهمت ليش أنا كنت متوترة، لأنه كان التساؤل الأساسي تبعي هل عندما هم سيشاهدون هذا العمل سيشعرون إنه عبر عن قصتهم؟
1: نعم
0: يعني إذا إنسان بده يعمل مثلا عن مادبة وثائقي، أهم ناس يقولوا إنه هذا الوثائقي صح هم أهل مادبة، يعني إذا هم شافوا هذا الوثائقي وقالوا إنه عن جد عبر عنا وعبر عن روحنا وعبر عن مشاعرنا وعبر عن تاريخنا، ساعتها
1: صحيح.
0: بيكون هو المعبر
1: نعم،
0: الحقيقي عن
1: وقد
0: الموضوع.
1: استطعت أن تنقلي الحقيقة بكل تجلياتها ست روان. انطلاقا من كل هذا العمل حصلت يعني على قيادة أريج، وهذه الشبكة التي ترفع لها القبعة في مواكبة كل ما هو جديد في مجال الإعلام والصحافة الاستقصائية. نتحدث عن هذا المشروع لهذه الشبكة، وكيف استطعت منذ أن قمت يعني إدارتها أن نشهد هذا التطور وهذا التوسع الملحوظ وهذه الرؤية المنطلقة في مواكبة كل ما هو جديد حتى وقتنا الحاضر ست روان، في مواكبة حتى التطور في مجال الذكاء الاصطناعي والتحديات الرقمية التي نعيشها. تفضلي.
0: يعني بالضبط منى، انا عملت وثائقيات، يعني يمكن الوثائق الوحيد القريب من التحقيق الاستقصائي هو ثمن اوسلو، وبعد 17 سنه من انتاج بايدي يعني اقعد انا على المونتاج وعلى التصوير، حسيت انه يعني اجت الفرصه اني انا انقل هاي الخبرات لجيل جديد يستطيع هو انه يعمل اعمال استقصائيه ويكون كمان على مستوى الوطن العربي، ويعني احساعدهم في انه يكون في دعم، لانه كثير من الصحفيين والصحفيات هم مستقلات ما عندهم مجال انه يكونوا جزء من مؤسسات اعلاميه، وما عندهم فرص انهم يحصلوا على انهم ينتجوا فعلا مواد استقصائيه سواء في الكتابه او بالرقمي او بالاذاعي او بالبصري يعني. فكنت أعجبت بمشروع أريج، لأن مشروع أريج هو بدأ من الأردن في 2025 وتطور لشبكة، يعني بالأول كانت 3 دول عربية، الأردن سوريا لبنان، وبعدين هلأ في كل الدول العربية. فأنا لما مسكت أريج ب2020 حسيت إنه هو مشروع يستحق فعلا إنه هو يكون متميز ويحط بصمة كمان في هذا المجال، وركزت على إنه بدنا ندرب الصحفيين والصحفيات وبعدين مدققي ومدققات المعلومات، ركزت عليهم بالتوازي مع الصحفيين، لأنه بسبب المعلومات الخاطئة والمضللة والذكاء الاصطناعي اللي تحول لمعلومات خاطئة ومضللة بشكل عام
1: نعم.
0: عالميا وكمان باللغة العربية، فقلت لازم نشتغل على موضوع تدقيق المعلومات ومحاربة هاي الإشاعات والأخبار الكاذبة، يعني ركزت في هذا الموضوع في الشبكة، ودمجت هلأ حاليا الشبكة تبعت مدققي المعلومات وشبكة الصحفيين الاستقصائيين لحتى يشتغلوا سوا، لأنه كمان لازم يكون صفر خطأ، يعني أنت بتعملي تحقيق استقصائي بيكون في صفر خطأ من المعلومات
1: أكيد.
0: للغوي حتى
1: نعم.
0: لحتى أنه يقدر ينافس، ونحاول نترجمه للغات أخرى ونحطه بمنصات عالمية تانية. والحمد لله يعني أنا بحس أنه فكرة الشبكة، وإلى علمك الوحيدة الموجودة عربيا هي في الأردن فقط،
1: صحيح.
0: يعني الأردن هي البلد الوحيد اللي منه انطلقت شبكة عربية استقصائية وليس هناك شبيه لإلها، يعني طوال 20 سنة، لأنه ليش مثلا ما حدا تاني إجا قلد هالنموذج وعمله في شبكة تانية؟
1: نعم.
0: لأنه صعب كتير كتير، مش سهل أبدا تعمل شبكة للصحافة الاستقصائية تحافظ على مسافة واحدة من الجميع. في الاستقصاء أنت بتجيب المتسبب بالضرر، بتكشف الضرر،
1: صحيح،
0: وبتواجه المتسبب بالضرر، وبدك تقول له يعني بدك تكون فعلا دقيق وحريص جدا، لأنه التحقيق الاستقصائي باخذ من 6 أشهر لسنة للشغل عليه لحتى يطلع احترافي. والحمد لله مثلا احنا السنة الماضية فزنا بجائزة الـ One World Media Awards، يعني على مستوى المؤسسة يعني بين كل

0: مؤسسات جنوب العالم أعطونا في بريطانيا جائزة للمؤسسة وقالوا أنتم شغلكم احترافي ويعني منظم وفعلا في هذه المهنية، وهذا إشي للأسف مش كتير يعني موجود في جنوب العالم. في كتير دول بتحط يعني روايات خاطئة ومضللة بدل ما تستند للحقائق والمعلومات.
1: نعم، أكيد لديكم العديد من المشاريع القائمة في هذه الشبكة، الشبكة العربية لمدقيق المعلومات، أكاديمية أريج، وأيضا لن أبقى صامتة. ويمكن هنا نتحدث عن المرأة في شبكة أريج وكيف تتعاملون مع قضايا المرأة العربية سيدتي.
0: يعني مثلا في الصحافة الاستقصائية بتشوفي انه 50% من المتدربات في الورشات وفي الويبينارات بيكونوا نساء، بس لما نيجي على الشغل تنزل النسبة ل 30%، لما نيجي على الجوائز تنزل النسبة ل 30%. طب ليش؟ يجينا احنا نروح يعني نحفز النساء كيف ممكن انه هم عن جد يضلوا في الميدان رغم كل الصعوبات الموجودة. ومن ضمنه كمان اكتشفنا في مراحل مبكرة بكورونا ب 2020 انه في يعني تحديات ضخمة لها علاقة بالعنف الرقمي المسلط على النساء، بالاشكاليات الموجودة في العالم الرقمي كما في العالم الحقيقي، ومنه انطلق مشروع لن ابقى صامتة. وفوجئنا، يعني كنا نتوقع أن النساء لن يتحدثن بصراحة عن الإشكاليات التي تواجهن في البيت وفي مكان العمل وفي الميدان، وفوجئنا أنهم حكوا وقالوا إحنا هي التحديات تبعتنا وهي الحلول اللي بنطلع عليها، ومنه حاولنا نساعدهم بمنظومة أمن وسلامة متكاملة. أولا الأمن الشخصي المهني، أو أنا قبل ما أنزل على الميدان ورايحة على أي لقاءات بدي أحضر حالي كيف بدي أتعامل مع كل الظرف اللي بدي أكون أنا بدي أكون عارفة شو حساب المخاطر، إيش ممكن يصير أشياء، وهل أنا مستعدة وعارفة شو بدي أعمل. ثاني إشي الأمن الرقمي، هل أنا بدي أحمي حساباتي الرقمية وأحمي الكمبيوتر تبعي والموبايل وكله. في الأمن النفسي، إذا في صحفية بدها تروح تحكي مع نساء معنفات ما بدنا هي تصير تروماتايز، تصير عندها هي صدمة نفسية من اللي رح تسمعه من النساء، فبدنا تكون هي مستعدة تماما قبل ما تنزل على الميدان. يعني في صبية عندنا كانت تعمل كانت مواضيع حساسة جدا مع أطفال عندهم يعني انتهاكات، عملت 8 جلسات مع الخبير النفسي قبل ما نسمح لها تروح على الميدان
1: تحكي معهم. نعم، حتى تكون مستعدة نفسيا.
0: بالضبط. بعدين في الأمن القانوني، لازم يكون معك محامية أو محامي ما بيدفعوا، هذه إشكالية كبيرة في كتير مؤسسات ما بتكون معها محامي بيراجع كل شيء مع الصحفية وبيراجع المادة قبل ما تروح للنشر، لأنه في القوانين كل دولة كمان مختلفة. وفي عندنا النهاية الأمن المهني أضفناه مؤخرا، لأنه اكتشفنا أنه في نساء في الحقل بسبب الضغوطات في الأمن الشخصي والرقمي والقانوني والنفسي بيتركوا الحقل وبروحوا على شيء ثاني، بيقولوا احنا ما بدنا نشتغل في الاعلام، بدنا نشتغل في شيء ثاني، وبروحوا على جمعيه، على بنك، على مدرسه الى اخره. فضمن الامن المهني كيف ممكن تستمري انت صحفيه اردنيه حابه تشتغلي في البيئه؟
1: نعم.
0: ومستقله وما عندك مؤسسه ترعاكي، كيف تستمري في مواضيع البيئه والمناخ؟ اي مؤتمرات تروحيها، كيف تشبكي مع الناس، كيف تعرفي الخبراء، شو تدرسي، كيف تكملي في هذا الحقل؟ احنا ما بدنا الصبيه تعمل تحقيق استقصائي واحد في تغير المناخ وبعدين خلص ما تكملش هذا الحقل، شو استفدنا؟ احنا بدنا اياها تكمل وتلاقي كمان مردود معنوي ومادي خليها كمان تكمل في هذا الحقل،
1: تبقى في الميدان نفسه. نعم نعم، وهذا يمكن هذا جهد كبير تعملون عليه من خلال شبكة أريج ست روان بتجهيز الصحفيات في العديد من المجالات. ويمكن عجبتني هذه الفكرة، وهذه لأول مرة بصراحة وأسمع فيها أنه يتم التحضير للنساء قبل الدخول في الميدان حتى على الجانب النفسي، لأنه بصراحة مرات بنسمع القصص المحزنة خصوصا في يعني القضايا الحساسة جدا الإنسانية التي يعني تلامس شغاف القلب حزنا وألما، ولماذا يحدث هكذا مع أطفالنا أو مع نسائنا وفتياتنا. في كثير من الحالات عندما نسمع القصة ندخل في حالة من يعني الحزن، ولماذا يحدث هذا؟ وقد يعني نتراجع إلى الخلف، لأنه في بعض الأحيان لا نملك من الحلول أي شيء. ست روان،
0: صحيح، للأسف في المؤسسات الإعلامية إما ما بيهتموا بهذا الموضوع النفسي، أو بعد ما تصير الصدمة النفسية عند الصحفية بيبعتوها حتى حدا يساعدها.
1: نعم.
0: ما بينفع، لازم من قبل.
1: جميل.
0: تخيلي هلأ في الحرب أساساً على غزة، في أمهات هنا في الأردن قالوا لي إحنا بطلنا نعمل عيد ميلاد لابن

0: او بنتنا انه عشان اطفال غزه ما عندهم عيد ميلاد. قلت لهم هذا خطا كبير، شو هذا الحكي، ما بينفع. احنا مش بنتعاطف مع الناس، بنبطل نعمل لاولادنا الصح. يعني تخيلي انه البعد النفسي كمان، الناس مش متخيله انه مثلا تقول انا كيف مثلا عم باكل بالبيت وبرمضان وكذا، وهدول الناس في مجاعه وفي تجويع وما عندهم اكل.
1: صحيح.
0: مش الحل ان احنا ما ناكل. فبالتالي يعني لازم يكون في تحضير نفسي لمواجهه حتى الصور والاشياء اللي بتوصلنا في الاعلام. فايش
1: نعم.
0: حال مثلا انك تروحي تشوفي عائله وتشوفي تسمعي قصه مثلا عنف على هاي المراه او هذا الطفل او انتهاك معين، تصيري انت متاثره نفسيا لما ترجعي على البيت مع الاب الام الزوج الاطفال، تصيري انت يعني تعملي اخطاء نفسيه مع عائلتك نتيجه اللي سمعتيه في الميدان.
1: نعم. نتحدث عن قياده المراه والست روان الضامن، تقودين الان شبكة أريج من خلال إدارتك لها كمديرة عامة لهذه الشبكة. هناك تحديات تواجه المرأة في مواقع صنع القرار وفي مواقع القيادة، وقليل من النساء اللواتي يصلن أصلا إلى هذه المواقع. نتحدث عن هذا الجانب أيضا سيدتي.
0: يعني الحقيقة بسبب قلة عدد النساء اللواتي يصلن إلى القرار، تصبح لديك مسؤولية مضاعفة. بتكوني مش بس مسؤولة عن نفسك، مسؤولة عن إنه صورة المرأة في هذا المكان. فلو مثلا أخطأتي أو فشلتي في شيء معين، لم يقولوا إنه روان فشلت، يقولوا لأنها امرأة لم تستطع أن تقوم بكذا. وهذا موجود، ولذلك بتصير في النساء بدهم يشتغلوا ضعف إذا مش ثلاث أضعاف زميلهم الرجل لو وصل لنفس المكان. وهذا حصل معي وبيحصل مع كثير من النساء، ومش بس في العالم العربي ولا في العالم الثالث، لا في كل العالم. أنا اكتشفت، فكرت بالأول إنه في السويد ولا في أمريكا الوضع أحسن، لا مش أحسن. لما توصل امرأة لقيادة مؤسسة ولما تكون كمان شبكة وفي عندها علاقاتها، بصير في تحديات كبيرة. وكثير من الرجال لا يتقبلون المرأة موجودة في هذا المكان. يعني بدخل أنا على اجتماع في أجانب وعرب كلهم رجال، والنظرة الأولى بتحسيها بدون ما يقولوها إنه يا ريت القادم لهذا الاجتماع هو رجل. يعني في إحساس إنه لا، في نظرة دونية للمرأة، وإنه هم الكلام اللي بيحكوه لما في امرأة واحدة في القاعة، سواء قاعة إلكترونية أو قاعة حقيقية، الديناميك الديناميكية الحوار، طريقة الكلام، طريقة الـ يعني الـ إدارة الاجتماع ستتغير بسبب وجود امرأة في المكان.
1: نعم.
0: الحل الحقيقي هو أن يكون أكثر من امرأة في الاجتماع. لما يكونوا مثلا أربع رجال وثلاث نساء بيكون الوضع كتير منيح. لما يكون في خمس رجال وامرأة واحدة، هنا بيكون الديناميك في إشكالية.
1: في إشكالية، صحيح.
0: في إشكالية. ويعني أنا بالأول كان تصوري إنه إحنا بس في المنطقة العربية والعرب وكذا، لا الأجانب نفس الشيء. عشان هيك مرات بيكون كتير مضحك إنه ثلاثة أجانب من مؤسسة أجنبية في أوروبا ولا في أمريكا، ثلاثة طالعين أجانب وإحنا من المنطقة العربية ثلاثة نساء.
1: نعم.
0: مقابل هذا الشيء.
1: نعم.
0: يعني وبحب أنا أشير بذلك في الاجتماع، يعني أقول لهم إنه أنتوا دائما عندكم نظرة إنه المرأة في العالم الثالث مش موجودة ما عندهاش هذا، لا بالعكس إحنا موجودين.
1: وأنتم سفراء أيضا تخرجون بهذه الفكرة التي دائما ما تكون مضللة عبر الإعلام الغربي للمنطقة العربية. المرأة العربية حاضرة، ويمكن لدينا الكثير من هذه القصص الناجحة، سواء في مواقع القيادة، صنع القيادة، سياسيات، حزبيات، طبيبات، عالمات، مهندسات. نعم.
0: وربما كل هاي النماذج بيضلوا يعتبروا انه هاي هي النماذج النادرة
1: للأسف. يعني
0: بيسألوني مثلا انه ما بشوف يشوفوني انه احنا اول مرة نتعرف على امرأة في هذا الحقل من الأردن، يعني معناته انت غير عن البقية. قلت لها ابدا احنا انا زي كل البقية، تعالي امشي بالشارع بالأردن رح تلاقي زي في ألف واحدة. بس انت اول مرة تتعرفي على حدا من هذا الشيء. وجاني كمان يعني مصطلح يعني تعبير انه احنا اول مرة، هل انت مسلمة؟ اقول لهم نعم الحمد لله. بتقولي احنا اول مرة نتعرف على حدا هيك، فيعني تحسي انه معناته في نظرة فيها إشكالية عميقة. يعني لهذا الشيء
1: نظرة مضللة يا ست روان.
0: جداً.
1: وهذا دور كبير على الإعلام بصراحة.
0: 100%. يعني مع كل، يعني بتعتقدي إنه مثلاً بالخمسينات، لا بالسبعينات صار وضع أحسن، بالتسعينات أحسن، تحسي إنه لا، في ولايات في أمريكا عمرهم ما غادروا ولايتهم، عمرهم ما طلعوا من برا الولاية.
1: صدقتي.
0: قولوا لي أنت إجيتي من كل المحيط وقطعتي كل الأطلسي وإجيتي عن

0: بقول لهم نعم يعني، وأنا بالنسبة لي عادي سافر تعبكم وبعدين راح أرجع على بلدي ما عنديش
1: نعم
0: مشكلة. فهم
1: نعم
0: بالنسبة لهم عمرهم ما غادروا ولايتهم، والتلفزيون تبعهم والإذاعة عمره ما جاب خبر من خارج الولاية تبعتهم، وهذا يعني إنهم عايشين
1: هذا
0: بفقاعة.
1: انغلاق،
0: بالضبط،
1: انغلاق.
0: فقاعة، وهم يعتقدوا إنه هذا الطبيعي،
1: نعم
0: وهذا مش طبيعي، لأنه هذا بيخلق يعني نظرة ضيقة جدا للعالم.
1: نعم نعم ست روان، يمكن الحديث يعني معك بصراحة فيه الكثير من الثراء، سواء من المعلومات والثقافة وهذا الحضور، وأيضا هذه التجليات يعني لمسيرة حياة، محطات كثيرة سرت فيها، وكان يعني في كل محطة لها يعني نكهة من النجاح، من التعب، من الصبر، من الجهد. أتحدث عن يعني روان الضامن الإنسانة، بعيدا عن الإدارة، بعيدا عن التحقيقات الصحفية، بعيدا عن الوثائقيات، كل هذه كيف تصف نفسها روان الضامن؟
0: تسلمي يا منى. يعني أنا أحب القصص يعني طول حياتي، ولكن ما يعني ما عنديش مثلا تقولي في هوايات خارج العمل أشياء، يعني مثلا أنا بس أروح على زيارة اجتماعية عادية بزهق، يعني بكون إنه أنت بدي أرجع عشان أعمل قصة، عشان أراجع قصة. يعني العالم القصص عالم إنه أعبر عن الناس، أنقل قصصهم، مسيطر كان طول الوقت علي وما زال. وكل مثلا حتى لو رحت في إشي مثلا معرض فني وأنا بتفرج بالمعرض بلاقي مثلا لوحة بقول هاي فكرة ممكن نعمل عنها هيك موضوع،
1: جميل.
0: دائما شاغل بالي هذا الإشي.
1: نعم
0: بحب كتير كبار السن، لو قلت لي مثلا روحي على حدا عمره 80 سنة ولا نروح على حدا عمره 25، لا بقول لك 80 سنة، بحب كتير تعال نروح عشان نسمع القصص تبعته، وبتصير أسأله كيف المدرسة كانت وقتكم، كيف
1: نعم
0: شو عملتوا، كيف الأشياء. يعني كتير كتير بهمني التاريخ هذا، تاريخ الناس الحقيقيين العاديين اللي مش موثق في كتب التاريخ يعني
1: نعم
0: بالمعنى العادي. فيمكن أنا يعني على المستوى خلينا نقول الشخص البحث أهملت نفسي، لأني أنا يعني دخلت في عالم القصص
1: نعم
0: ودخلت في عالم العمل. بس
1: كأنك
0: دائما
1: بألألس في بلاد العجائب.
0: بالضبط أنا هيك باستمرار. فيعني مثلا لم أتزوج، ما عندي أطفال، وبس ما ندمت على ذلك،
1: نعم
0: لأنه يعني حبيت هذا الإشي اللي عملته، وما كانش ممكن يمكن أخصص هذا الوقت والجهد لو كان عندي مثلا عائلة أنا ملتزمة فيها وأطفال وإلى آخره، كان ممكن تكون يعني تماما التجربة مختلفة.
1: نعم
0: بس
1: ماذا
0: أنا
1: تمنحك الكتابة، القراءة، السفر وهذه القصص، القصص التي لا تنتهي؟
0: يعني كثير سعادة غير عادية. أنا يعني السفر واكتشاف العالم، يعني الحمد لله زرت قرابة 50 دولة مختلفة حول العالم
1: نعم
0: وبعمل المختلف يعني، وكله تعلمت منه كثيرا. يعني لما تروحي على التجربة اليابانية، على التجربة الصينية، تزوري يعني الدول العربية، معظم الدول العربية زرتها، تكتشفي الناس، تكتشفي أول إشي خصوصياتهم وثقافاتهم ولهجاتهم وأكلهم، بس كمان تكتشفي أنه الإنسان هو إنسان في كل مكان،
1: صحيح
0: هو نفس الإنسان يعني، وما يسعده وما يهتم فيه. راح تحكي مع الشخص في كندا يحكي لك عن مدرسة أولاده والتعليم وكيف هو مهتم بمستقبلهم، نفس الإشي بتحكي مع شخص في الأردن، نفس الإشي بتحكي مع شخص في الصين. يعني اهتمامات الناس بإيش هم أولوياتهم في الحياة جدا متشابهة. وللأسف الشديد إنه الشر خلينا نقول في العالم والمسيطر على مثلا صناعة السلاح والتسلح والقتل
1: نعم
0: والدمار وهيك، غير مدرك قديش الإنسانية يمكن أن تعيش فعلا بهناوة وجمال وسعادة بعيدا عن كل هاي الأمور. الإمكانية متوفرة وحقيقية وليست وهمية، مش
1: صدقتي.
0: يعني لأنه إحنا من عالم مثالي، لا، في إمكانيات حقيقية لذلك. إذا فعلا كمان أنا بقول استلموا نساء أكثر قيادة أماكن أكثر في هذا العالم،
1: صحيح.
0: إحنا النساء لما نكون موجودين ونتناقش بالأشياء وطريقتنا في إيجاد الحلول
1: بالتعاطي أيضا
0: للمشاكل
1: مع الموقف أو القضية.
0: مختلف تماما.
1: تماما
0: أعتقد أنه لازم يجب أن نكون واثقات أكثر بأنفسنا. أنا نفسي مثلا مؤخرا عرضوا علي أنه أدخل في انتخابات المجلس العالمي لتطوير الإعلام اللي هو الجي اف ام دي، الجلوبال فورم فور ميديا ديفلوبمنت.
1: نعم
0: أول ما عرضوا علي اعتذرت، قلت لهم لا انا ماليش يعني ولا عمري قلت إشي عالمي، انا دائما قلت إشي يعني على المستوى الاقليمي على المستوى العربي، اما انا العالمي ماليش فيه يعني.
1: نعم
0: وضغطوا علي انه لا روان رشحي حالك ونشوف على مستوى المنطقه العربيه وبعدين على مستوى العالم. وفوجئت جدا عندما تم انتخابي كاول امراه عربيه لهذا المجلس واللي عمره 20 سنه.
1: نعم
0: وانا نفسي يعني انصدمت، قلت انه هل انا بقدر اعمل شيء، يعني بقدر اعمل شيء للاتن امريكا لافريقيا لقضاياهم. وحسيت قديش لما دخلت معاهم، هي لي اقل من 6 اشهر من اول هذا العام الجاري، يعني
1: نعم
0: انه تفاجأت انه انا كانت عندي عدم ثقه بالنفس. يعني انا نفسي فوجئت بعدين قلت لهم لا انا بقدر اعمل شيء
1: بقدراتك.
0: هنا
1: نعم
0: بالضبط، بس انت ما بتكتشفي هذا الشيء الا اذا اجت الفرصه انك
1: صحيح.
0: انت تشوفي هذا الشيء من منظور مختلف عن المنظور اللي بتعودي عليه.
1: إذن من خلال يعني هذه المسيرة الجميلة الطيبة والتي رافقها التعب والصبر والمثابرة والشغف وحب سرد القصص، ماذا يمكن أن تقدمي من رسالة إلى كل تأنيث ترغب طبعا في تحقيق أهدافها الإيجابية، أن تصنع الأسرة الرائعة انطلاقا إلى المجتمع الأروع إلى بناء وطن أجمل وأفضل دائما وأبدا؟
0: يعني أنا كنت محظوظة بوالدي رحمه الله
1: رحمه الله.
0: ووالدتي حفظها الله، يعني كنت محظوظة بهذا الإشي. هم كانوا دائما يقولوا لي إنه أنت بتقدري تعملي إيش ما بدك، يعني مدام مسلحة بالأخلاق روحي وين ما بدك واعملي إيش ما بدك. أنا بدي أقول لكل أم ولكل صبية ثقي بنفسك، يعني قولي لحالك أنا شو اللي حابة أعمله، حابه اني اصير عالمه فلك، حابه اني اصير فنانه في الرسم، حابه اني اصير مدرسه في الجغرافيا، شو حابه تعملي؟ وهذا الاشي ثقي بنفسك انك انت راح تقدري تعمليه وتوصلي اقصى المدى فيه. الاشكاليه هي انه في كثير عوامل بتخلينا احنا يعني تقلل من ثقتنا بنفسنا وتقولنا انه انتم ما راح تقدروا تعملوا هيك. ليش؟ لا بالعكس احنا راح نقدر، والشيء اللي بده يمكن شهرين وانا بدي 6 اشهر عشان اعمله مش مشكله، خلينا ناخذ 6 اشهر، خلينا ناخذ 5 سنوات لنحقق هذا الحلم. يعني الحلم شيء كثير حلو وكثير جميل. حطي ببالك كل صبية وكل سيدة وكل إنسانة تقول أنا شو الحلم اللي حابة أعمله وأحط خطة لهذا الحلم. الحلم ما بينفع يكون بس في
1: صحيح.
0: العقل،
1: نعم.
0: وبدي أعمل له خطة على الورق، أكتب هذا الحلم، أقول طيب أنا بدي أحقق هذا الشيء، كيف بدي أحققه، كيف بدي أوصل له. ما في شيء رح يكون بدون جهد، بدون وضع جهد ووقت فيه، مستحيل. لكن إذا حطيتي جهد ووقت رح توصلي لهذا الشيء اللي بدك إياه، ورح تكوني مفيدة لعائلتك ولمجتمعك.
1: نعم طبعا نحن لم نستطع أن نلم بكل قصصك الجميلة وبكل ما قمت به وقدمته خلال الفترة الماضية من حياتك ست روان، لكن لعل في هذه يعني الدقائق من خلال برنامج تاء التأنيث استطعنا أن نسلط الضوء أو نضوي على بعض الزوايا المنيرة في حياتك لتكون مشعل تهتدي عليه الكثير من الفتيات والنساء في العمل والجد والنجاح والتعلم والثقافة أيضا، والنظر إلى ما يحتاجه الآخر لتقدمي له في حال كنت في مكان تستطيعين أن تقدمي من خلاله أي مساعدة أو أي معلومة في أي مكان. يعني بشكرك جزيل الشكر سيدتي السيدة روان الضامن المديرة العامة لشبكة أريج.
0: شكرا كثير يا منى، وأنا استمتعت بهذا الحوار، شكرا كثير لك.
1: تحياتي لك. إذن أصدقائي المستمعين في هذه الحلقة من تاء التأنيث كان الحديث مع السيدة الرائعة روان الضامن المديرة العامة لشبكة أريج. الحديث لم يكن فقط عن الصحافة والإعلام، إنما عن المعنى الأعمق للحقيقة، عن الإعلام عندما يتحول إلى ذاكرة وعدالة ومسؤولية، وعن امرأة عربية صنعت مشروعا مهنيا يؤمن بأن الكلمة الدقيقة والقصة الحقيقية قادرة دائما على حماية الإنسان والرواية معا. شكرا لك عزيزتي.
0: شكرا جزيلا يا منى.
1: وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام حلقتنا من تاء التأنيث لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحايا لكم وشكرا للزملاء فريق العمل. الزميل سعيد حماد في المراقبة الرئيسة، والزميل رحيل الخالدي في السوشيال ميديا، وتحياتي لزميلي.

0: العميل المبدع شادي زيادين من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
1: أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدادنا الأردنيين الأوائل الله يرحمهم ويحسن إلهم عالجوا مشكلة الفضول والفضوليين وضربوا فيها الأمثال. معروف جدا أنه الفضولي بسأل كثير، وبعض أحيان السؤال أو الأسئلة هذه تجيب لصاحبها مشاكل هو مش بحاجة عليها. جدودنا ضربوا مثل طريف في الحالة هذه وقالوا واحد زام دقنه والثاني متغلب فيها. زام يعني شايل، والدقن معروفة اللي هي اللحية. سلفت المتغلب فيها قالوها عن الفضولي اللي يحاول يدس خشمه في خصوصيات الناس وأحوالهم.

0: أعزائي المستمعين، يقول واحد من جيلنا الحاضر اللي هو حفيد الجيل الأول من الأردنيين، يقول أنه صحينا الصبح وإلا الدنيا ضباب، الواحد ما يشوف قدام خشمه، كانت الدنيا برد وقحيطة. صحي جدنا وتلفع بفروته والعيال موقدين النار ودقوا القهوة، قال لهم خففوا من النار اليوم دفى. يا جدو الله يسلمك، كيف دفى والبخار يطلع من نفسنا اللي نتنفسه؟ قال لهم الدنيا غطيطة، طبعا قصده ضباب، والغطيطة ما تجي إلا بيوم دفى. كيف يا جدي؟ قال لهم الضباب هذا هو بخار الأرض، وما يطلع البخار هذا إلا بالدفى. اتعجبوا الشباب والجد، شرح لهم أنه إذا أنتوا سخنتوا مي بالبرد مش يطلع لها بخار، وهذا بخار الأرض الرطبة بيوم دفى. لا شك أنه جدود اللي عندهم خبرة في أحوال الطبيعة من تجربتهم الشخصية. مرة واحد منهم كان مروح على البيت من عند الحلال، شاف زوبعة صغيرة جدا وسط العشب، استعجل مشيته لما وصل البيت وطلب من أهله يشدوا الحبال ويدخلوا الحطب عن الشتاء. يا ابن الحلال، من وين الشتاء والدنيا شمس؟ قال لهم أنا شفته بزوبعة على الطريق. طيب الدنيا شمس والجو صافي وإحنا ما حسينا زوبعة حوالينا، إيش لكم بطول السيرة؟ ساعتين زمان وإلا الغيم مروح مع السماء مثل الليل الأظلم، والدنيا شتيت هذيك الليلة كلها وثاني من يوم.
1: يا بني يا سكتي، يا بني يا سكتي، وش هالبوكا.

0: ناوشني صبعك ناوشني صبعك ويلي وقعت بالبير ناوشني صبعك لنزل واتبعك لنزل واتبعك لولا حكايا الناس لنزل واتبعك يا بلا.
1: أعزائي المستمعين، في حالات اليأس والمصائب بعيد عنكم، يقولوا جدودنا أظلمت على القطوف. القطوف بعرفهم هي الفرس الشرسة اللي ركضها قفز وخيالها ما بقدر يتحكم بصدها أو توجيهها. هذه إذا انفلتت بخيالها بالليل ترميه أو تتعطل لأنها ما تشوف قدامها من سرعتها، وبرضه الخيال ما يقدر يسيطر عليها. أجدادنا سحبوا الحالة هذه على الإنسان اللي يتعرض لمشكلة كبيرة وما عنده أي حيلة يفك حاله منها، ولهذا عرفوا عن واحد في نفس المشكلة وهو في الأصل له مقدرة على حل المشاكل والأزمات، يقولوا أظلمت على راعي القطوف.

أعزائي المستمعين، من أشعار الشاعر الكويتي حمود الناصر البدر المشهور بالتعفف عن الهجاء والشتيمة، اخترت لكم قصيدة يقول فيها: يا أبو فهد ويلاه من تهت الراي، من علة ما فاد فيها التداوي. يا أبو فهد ويلاه من تهت الراي، من علة ما فاد فيها التداوي. يا ويح قلبي من الهوى منه بلواي، ويا حسرتي يا ليت ماني هواوي. ليتني مصدن عن مجيه ممشاي، متنزح ما جيت له بالحراوي. مداوم الراحة على الزور وصباي، لا غرني ظني وحسن التساوي. أنا هقيت وقلت قضبي بيمناي، ألحق الغايات الهوى بالمناوي. غرير مدري بالهوى غاية مناي، يهوى ولا ياوي بطب اللهاوي. ظنيت ختمي بالهوى مثل مبداي، وقلت الغضي له صد يرجع وياوي. أخلف حسين الدل ظني ومعناي، أحرب ونوحه حال محرب سماوي. من فوق ما هو عامل الصد وياي، ومخلب قلبي مخلب النداوي. تمرني خيله سريعات حماي، يفوت معلق حربته بالنخاوي. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حمادي، حييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.

0: يساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
1: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: لم تكن الولادة خبراً، كانت طقساً، وكان الفرح أشبه بنداء قديم يعود في هيئة الطفل. حين بشر الأمير بولادة أمير لم يقم احتفالاً، بل استعاد عادة أقدم من القصور، أن يسلم الاسم للمستقبل وأن يضع المولود في سلسلة المعنى قبل أن يضعه في المهد.
3: في المركة تبارك الولادة كما تبارك الدول استمرارها بصمت مهيب وبكلمة موزونة وبإيمان أن هذا القادم ليس ابن لحظته بل ابن حكاية أطول.
2: هكذا صار الفرح نظاماً، وصار الميلاد امتداداً، وصار الطفل وعداً يحمل على كف الدولة لا على ذراع العائلة وحدها.

0: هلال تبدى في السماء رأيته، له السعد يعلو طالعات الكواكب، أبوه همام من همام، وجده يحيط به العلياء من كل جانب. علي سليل البيت من آل هاشم، فمن مثله في الناس بين الأغارب. فتى لم تلده بنت عم قريبة، فيضوي وقد يضوي رديد الأقارب.
1: وأي هلال يا مولاي؟ فتى لم تلده بنت عم قريبة، مديح اختلاف الفروع،
0: بل صون التنوع في عرى النسب، فمن مثله في الناس بين الأعارب.
1: إذا ما مشى بالجيش ذل قبيله، قوة لا تخيف إلا الظلم،
0: وقوة لا تعلو إلا بعدل. المهابة إذا عززها الحق صارت أمانة.

لم يكن الهلال الذي أبصره الأمير مجرد طيف في سماء القصر، كان علامة دوام لا ينقطع. فالهلال إذا بدا لا يعلن مولد فرد، بل يبشر بسلسلة من الأقدار. هكذا كان البيت الهاشمي، إذا ولد فيه فتى ولدت معه مسؤولية، وإذا سمي باسمه سمي بالواجب قبل اللقب.

0: إذا ما مشى بالجيش ذل قبيله وما يستوي الخصمان وقت التغالب سلاطين من عثمان آباء أمة سليل فروع من لؤي بن غالب يؤمل للخير العميم إذا أتى زمان اعتلاء للسعادة جالب يرد إلى البطحاء غابر مجدها ويطلب ثارات الجدود الأطايب. حين يذكر النسب يقاس الكلام بميزان الدولة أن تحسن إلى الماضي بلا إسراف وتفتح للمقبل باباً من أمل لا من خصومة.
1: نعم نعم يا مولاي، إذا عرف الناس ماضيهم عرفوا من أين جاءوا وعرفوا كيف يسيرون نحو المستقبل.

في الأردن لا يقرأ النسب في دفاتر الأنساب، بل يقاس بما يضاف إلى الدولة. فهنا تلاقت دماء القادة لا لتتنازع المجد، بل لتحسن حملة. أم عريقة تجيء من سلالة عرفت الحكم إدارة لا سطوة، وأب عربي هاشمي يحمل التاريخ رسالة لا إرثا جامدا. ومن هذا التلاقي يولد المعنى الأقوى، أن الدولة حين تختلط أنسابها تشتد عراها.

0: في الدولة النسب ليس مجرد فخر، بل خريطة للواجب والمسؤولية لكل ابن من أبناء الوطن. وأملنا كبير في كل من يقرأ هذه الأرض ويشعر بها. بحول من الرحمن بعد مشيئة نرجيه للجلى وليس بخائبي، كأني به من بعد 20 حجة يلم شتات العرب عذب المشارب. أرى فيه معنى من أبيه ونسله، وألمح فيه جاذبا بعد جاذبي. أباه ألا فاسعد بشبل رزقته، له مخلب يثني جميع المخالب. وواظب على شكر وحمد، فإنه على قدر شكر المرء نيل المراتب.
1: نشكر الله دائما يا مولاي، فمن يعيش في ظلك لا يعدم الخير، وأنت سر مفتاحه، وأنت من يعلمنا الشكر والحمد.

كان الأمير يعلم وهو ينشد، وينشئ دولة وهو يقول الشعر. فالنسب عنده ليس حكاية أمس، هو عقد مسؤولية مع الغد. من يعرف من أين جاء يعرف كيف يمضي، ومن صان ماضيه بلا تعصب ملك مستقبله

0: أشكر الله على إحسانه، والله عالم. أبواه ضمناه فهو ملك للعواصم، بارك الله عليه وبه تحوى الغنائم. نائف أنت مطيع ومطاع في العظائم، طاعة الرحمن فاعلم إنها خير المقاسم. ورضا الوالد باب فلج الباب ولازم، نائف قرة عيني رغم ذي بغض ولائم.
1: وكانت البصيرة أبعد من اللحظة، يرى الطفل دولة ويرى المهد مشروع استقرار. لم يكن الأمير يبارك مولودا، بل كان يقرأ في الملامح، ملامح زمن سيأتي، زمن تجمع فيه الشتات لا بالسيف بل بالحكمة.
2: مولاي، الإذاعة تقول قبل قليل إن بعض الأدباء يريد أن يلقي محاضرة قيمة يضمنونها قصيدة سموك التي تقول في مطلعها: من يشتري مني الظلام بليلة، مع فتية أحيو الظلام قياما.
0: لا أتذكر أن لي قصيدة بهذا المطلع، لكن يا شيخ أعطني قلما وورقة.
2: أمرك يا مولاي.
3: هكذا تورث الدولة في هذا البيت، شكر قبل سلطان، وطاعة حق قبل طاعة اسم. فالابن الذي ينشأ في ظل الشكر لا يتيه إذا اشتد الحكم، ولا يظلم إذا قويت يده.
0: من يشتري مني الظلام بليلة، مع فتية أحيو الظلام قياما، أمسوا سجودا للإله وركعا، ولدى النهار مسبحين صياما. صلى الإله عليهم وسقاهم من حوض أحمد كوثرا إنعاما.
1: هنا في رغدان لم يكن الكلام عن طفل ولد، بل عن دولة تجدد دمها، فتى جمع في اسمه نقاء النسب العربي وحكمة التجربة العثمانية، فكان نموذجاً لما أراده المؤسس، أردناً لا يقصي ولا ينغلق ولا يخشى التنوع، لأنه يعرف أن القوة حين تتعدد جذورها تثبت أكثر.
3: وهكذا يبقى الهلال بدراً، ويبقى البدر وعداً، وتبقى الدولة ابنة تاريخ قوي ومستقبل آمن.
4: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
0: يا قاصد المركى نصيت جواداً، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يتوجه إلى الصين في زيارة دولة يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع قيادات سياسية واقتصادية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين. جلالة الملك يجري مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية الصينية شينخوا، أكد خلالها تطلع الأردن لتوسيع نطاق التعاون وتعزيز الربط الجوي مع الصين. جلالته يقول أن الصين تؤدي دورا حيويا في تعزيز السلام والاستقرار، ويؤكد أن معالجة القضية الفلسطينية ضرورة لوقف موجات العنف المتكررة في المنطقة. سمو ولي العهد يترأس اجتماعا لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في 19 من تشرين الثاني المقبل. مجلس النواب يقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزارة التربية والتعليم تعلن رفع مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي ل40 مليون دينار. عطلة رسمية يوم الثلاثاء 25 من الشهر الحالي احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. وأخيرا أجواء صيفية معتدلة غدا وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الأربعاء والخميس. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، نقول لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من موقع جفرة نقرأ: جلالة الملك يحول موقع الأردن إلى قوة اقتصادية، للكاتب محمد حافظ الخصاونة. وفي وكالة عمون الإخبارية نطالع: الملك في الصين، فرص اقتصادية وسياحة بلا حدود، للكاتب هاني الدباس. ومن موقع سرايا نقرأ: أهمية تعزيز العلاقات الدولية بين الأردن والصين، مقاربة في التكامل الاقتصادي والتقارب الثقافي، للكاتب زيد الكعابنة. وعلى صفحات صحيفة الغد نطالع: زيارة الملك إلى الصين، التوازن والاعتدال، سمة السياسة الأردنية، للكاتب سمير الحباشنة. وفي الصحيفة عينها نقرأ: زيارة الملك إلى الصين اقتصاديا، للكاتب موسى الساكت. ومن صحيفة الرأي نطالع: زيارة ملكية إلى الصين، للكاتب محمد يونس العبادي. وعلى صفحات الصحيفة ذاتها نقرأ: دعم الطالب الجامعي، استثمار في التعليم ورأس المال البشري، للكاتب خالد الشغران. ونختتم لقاءنا من موقع مدار الساعة ونطالع: حين تتحول الرؤية الملكية إلى إنجاز، للكاتب محمد علي الزعبي. نبدأ من موقع جفرة ونقرأ: جلالة الملك يحول موقع الأردن إلى قوة اقتصادية، للكاتب محمد حافظ الخصاونة. ويقول: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني للصين تحرك سياسي واقتصادي يستهدف تحويل موقع الأردن الاستراتيجي واستقراره وعلاقاته الدولية لفرص استثمارية وتجارية حقيقية. وفي بكين يلتقي جلالة الملك القيادة الصينية وكبرى الشركات بهدف تعميق التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة ونقل التكنولوجيا. الكاتب يضيف: الأردن يحتاج إلى شراكات تتحول إلى مشاريع واستثمارات تخلق فرص العمل واتفاقيات تنعكس على التجارة والصادرات والنمو، والأردن يمتلك مقومات مهمة في هذه المعادلة: موقعا استراتيجيا واستقرارا سياسيا وأمنيا، وكفاءات بشرية وتشريعات استثمارية، وقدرة على الوصول إلى أسواق المنطقة، فضلا عن إمكانات سياحية واقتصادية واسعة. الكاتب مضى قائلا: بكين قد تكون بوابة لمرحلة جديدة يتحول فيها الموقع إلى فرصة، والاستقرار إلى ميزة تنافسية، والعلاقات إلى مشاريع، والاتفاقيات إلى نتائج ملموسة. وهنا تتجلى قيمة التحرك الملكي، تحويل موقع الأردن الاستراتيجي من ميزة على الخريطة إلى قوة اقتصادية واستثمارية فاعلة. وفي وكالة عمون الإخبارية نطالع: الملك في الصين، فرص اقتصادية وسياحية بلا حدود، للكاتب هاني الدباس. ويقول: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين تمثل فرصة لتوسيع خيارات الأردن الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز الشراكة مع واحدة من أكبر القوى الاقتصادية في العالم، إلى جانب بحث الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك وفتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين. وتحمل الزيارة وزنا سياسيا واقتصاديا مهما من خلال لقاء جلالة الملك بالرئيس الصيني، إلى جانب لقاءات مع رئيس الوزراء الصيني ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، فضلا عن اجتماعات مع قيادات وممثلي عدد من الشركات الصينية الكبرى، بما يفتح المجال أمام بحث ملفات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا والطاقة والنقل والسياحة وتحويل العلاقات السياسية المتقدمة إلى شراكات اقتصادية أكثر عمقا. الكاتب يضيف: أهمية الزيارة لا تقف عند حدود اللقاءات والاتفاقيات، بل في القدرة على تحويل نتائجها لاستثمارات وبرامج تنفيذية وربط جوي وحركة سياحية مستدامة، فتنويع الشراكات الاقتصادية وعزز منعتها الاقتصاد الوطني. والصين تمثل فرصة مهمة في التكنولوجيا والطاقة والصناعة والنقل والاستثمار والسياحة. سياحيا نحن أمام سوق ضخمة ذات قدرة إنفاق مرتفعة، والأردن يمتلك منتجا متنوعا يشمل البتراء، وادي رم، البحر الميت، العقبة، جرش وعمان، إلى جانب السياحة الدينية والعلاجية والثقافية وسياحة المغامرات والطبيعة. ومن أهم ملفات ما بعد الزيارة العمل على الربط الجوي المباشر أو المنتظم بين الأردن والمدن الصينية الكبرى، سواء عبر ناقل وطني أو شركات طيران صينية، فالطيران

المباشر لا يخدم السياحة وحدها، بل يعزز الاستثمار والتجارة والمؤتمرات وحركة رجال الأعمال، ويختصر المسافة الاقتصادية بين البلدين. الكاتب يؤكد الأردن يمتلك ميزة تنافسية مهمة تتمثل في تنويع المنتج السياحي ضمن مساحة جغرافية محدودة، بما يسمح للسائح بخوض تجارب متعددة خلال فترة قصيرة، لكن المطلوب تحويل هذه الميزة إلى منتج مصمم خصيصا للسوق الصينية وليس مجرد ترجمة للبرامج الحالية. كما يجب الانتقال من التسويق العام إلى التسويق المبني على البيانات من خلال تحديد المدن الصينية المستهدفة وخصائص السائح ومستوى انفاقه و مدة إقامته واهتماماته وبناء الحملات والبرامج وفق هذه المؤشرات. الكاتب يختتم: زيارة جلالة الملك تفتح الباب على أعلى مستوى، فالفرصة ليست فقط في الوصول إلى السوق الصينية، بل في صناعة سوق جديد ومستدام للأردن ووضع الصين ضمن خريطة الأولويات الاقتصادية والسياحية الوطنية للسنوات المقبلة. ومن موقع سرايا نقرأ أهمية تعزيز العلاقات الدولية بين الأردن والصين، مقاربة في التكامل الاقتصادي والتقارب الثقافي، للكاتب زيد الكعابني، ويقول: تكتسب العلاقات الأردنية الصينية أهمية متزايدة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها النظام الدولي وما تفرضه من إعادة النظر في أنماط الشراكة ومصادر القوة ومجالات التعاون، وفي بيئة دولية تتعدد فيها مراكز القوة وتتسع فيها المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، يصبح تنويع الشراكات الخارجية أحد عناصر تعزيز القدرة الاستراتيجية للدول وتوسيع خياراته. ومن هذا المنطلق تطورت العلاقات الأردنية الصينية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية منذ 2015، مستندة إلى رصيد متنام من التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي. الكاتب يضيف: يمثل التكامل الاقتصادي أحد أهم مرتكزات هذه الشراكة، فالصين من أبرز الشركاء التجاريين للأردن، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5 مليارات دولار عام 2024. وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا الحضور الاقتصادي في إمكانية تطويره من مجرد حركة تجارية إلى شراكة أكثر إنتاجية من خلال تنمية الصادرات الأردنية واستقطاب الاستثمارات الصينية ونقل التكنولوجيا والخبرات وتوسيع التعاون في الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعة والاقتصاد الرقمي. وفي موازاة الاقتصاد، يبرز التقارب الثقافي والإنساني بوصفه ركنا أساسيا في استدامة العلاقات الدولية، وقد شهد التفاعل الأردني الصيني خلال السنوات الأخيرة نموا واضحا في مجالات اللغة، التعليم، التبادل الأكاديمي، الثقافي، إلى جانب وجود مساحات من التقارب في بعض القيم الاجتماعية مثل احترام الأسرة وكبار السن وتقدير التعليم والمعرفة. الكاتب مضى قائلا: من منظور استراتيجي يمنح تعزيز العلاقات مع الصين الأردن فرصة لتوسيع خياراته الاقتصادية والدبلوماسية والاستفادة من موقعه الجغرافي وعلاقاته العربية والإقليمية في بناء روابط أوسع بين الصين والمنطقة العربية، كما تفتح مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء والتكنولوجيا الرقمية والتعليم والسياحة آفاقا جديدة لتطوير العلاقة نحو تعاون قائم على المعرفة والابتكار وبناء القدرات. الكاتب يؤكد أن العلاقة الأردنية الصينية تقوم على 3 مرتكزات مترابطة: المصلحة الاقتصادية، التقارب الثقافي والإنساني، الرؤية الاستراتيجية المشتركة. وعلى صفحات صحيفة الغد نطالع: زيارة الملك إلى الصين، التوازن والاعتدال سمة السياسة الأردنية، للكاتب سمير الحباشني، ويقول: تبقى على الدوام سياسة الدولة الأردنية الخارجية سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال، فدائما للأردن نوافذ مفتوحة على الجميع وفي كل الاتجاهات سواء في الإطار العربي الإقليمي أو الدولي، فلا خصومات مع أي دولة صغرت أو كبرت تلك الدولة. ودائما ما يبحث الأردن في سياسته الخارجية عن نقاط اللقاء مع الآخر، فيسعى إلى تعميقها ويحاول تهميش نقاط الخلاف ما أمكن. الكاتب يبين: جلالة الملك عبد الله الثاني يزور بكين في زيارة دولة مهمة، وهذه الزيارة سوف تشكل إضافة نوعية للعلاقات الأردنية الصينية وفي شتى المناحي سواء كانت اقتصادية، سياسية أو ثقافية، فالصين بلد صناعي تجاري كبير وله مكانة دولية تتنامى يوما إثر يوم. الكاتب يضيف: زيارة جلالة الملك وهي ليست الأولى تأتي تأكيدا على مكانة الصين في السياسة الخارجية الأردنية، بل وسعي كل من الطرفين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية، مع التأكيد على أن الكثير من المشاريع العملاقة التي تمت في الأردن المنتظرة منها هي بشراكة نزيهة وذات
فائدة للبلدين.

الكاتب يؤكد أن التركيز الملكي على الصين أيضا وفي جانبه السياسي ينطلق من الرؤية الأردنية الصينية المشتركة لكثير من القضايا التي تهم المجتمع الدولي وأهمها القضية الفلسطينية، حيث أن الموقف الصيني يتطابق تماما مع الموقف الأردني بإدانة ورفض كل ما يجري من قبل دولة الاحتلال في فلسطين، بل وتطابق الرؤية من حيث الحل النهائي بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. الكاتب يختم: هذه الزيارة الملكية ذات البعد السياسي والاقتصادي سوف تكون ذات نتائج إيجابية على كل الصعد، خصوصا وأن هناك توقيع للعديد من الاتفاقات في مجالات عدة للاستفادة من تجربة الأصدقاء الصينيين والذين ينظرون إلى الأردن نظرة الصديق الكبير والمهم.

وفي الصحيفة عينها نقرأ زيارة الملك إلى الصين اقتصاديا للكاتب موسى الساكت، ويقول زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية تأتي في توقيت اقتصادي بالغ الأهمية، إذ أعلن الديوان الملكي أن الزيارة تستهدف الارتقاء بالعلاقات الأردنية الصينية ولا سيما في المجال الاقتصادي ومن المنظور الاقتصادي والصناعي، فإن أهمية الزيارة تكمن في طبيعة الاتفاقيات وقدرتها على نقل العلاقة بين البلدين من التجارة للاستثمار ومن الاستيراد إلى الإنتاج المشترك ومن نقل التكنولوجيا إلى بناء سلاسل قيمة صناعية داخل الأردن. الكاتب يضيف بحسب ما سبق الزيارة من تحركات حكومية، فإن ملفات الاستثمار الصيني في النقل واللوجستيات والتكنولوجيا الزراعية والصناعات النوعية والأسمدة والبنية التحتية تبدو مرشحة لتكون في صلب التعاون المقبل، فقد بحثت وزارة الاستثمار خلال زيارتها الأخيرة إلى الصين فرصا استثمارية مع شركات ومؤسسات صينية في هذه القطاعات، كما جرى الترويج للأردن بوصفه مركزا إقليميا للوصول إلى الأسواق في المنطقة. الكاتب مضى قائلا الانعكاس الأردني الحقيقي سيكون في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد وجذب رأس المال والتكنولوجيا الصينية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الأردني، والأهم أن الاستثمار الصيني يجب أن لا يقتصر على إنشاء مصانع للسوق المحلي بل أن يكون موجها للتصدير مستفيدا من موقع الأردن واتفاقياته التجارية. لدينا بالفعل نموذج مهم في الاستثمارات الصينية في القطرانة، توسعت إلى مجمع صناعي يضم مصانع للبورسلان والأجهزة الكهربائية وستاينلس ستيل والإنارة والأدوات الصحية وغيرها مع توفير فرص عمل. كما ارتفعت الصادرات الأردنية إلى الصين بنسبة 74% في الربع الأول من عام 2026، وهو مؤشر على إمكانية بناء علاقة تجارية أكثر توازنا. الكاتب يختتم إن زيارة جلالة الملك إلى الصين تمثل فرصة لنقل العلاقة الاقتصادية من التجارة إلى الإنتاج والاستثمار والتكنولوجيا والتصدير، فالصين يمكن أن تصبح شريكا رئيسيا في تعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ورفع تنافسية الصناعة الأردنية. ومن صحيفة الرأي نطالع زيارة ملكية إلى الصين للكاتب محمد يونس العبادي، ويقول زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين التي أعلن عنها الديوان الملكي وتهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي تأتي في توقيت مدروس جدا للأردن. هذه الزيارة لها أبعاد اقتصادية مهمة بلا شك، فالصين اليوم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ونحن في الأردن نبحث عن تنويع الخيارات مع الحفاظ على التحالفات التاريخية. الكاتب يضيف الفرص المطروحة واضحة، السياحة، الفوسفات، البوتاس، الطاقة، النقل، إنشاء الجامعة التقنية الصينية، وهي قطاعات تحتاج رأس مال صبور وتكنولوجيا متوسطة الكلفة، وهذا بالضبط ما تقدمه الصين. الكاتب مضى قائلا في إحصائية أولية زار الملك عبد الله الثاني الصين 8 مرات منذ توليه العرش، أبرزها في أيلول 2015، وهي الزيارة التي تم فيها التوقيع على بيان رفع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية وافتتاح الجناح الأردني في معرض الصين والدول العربية في يانتشاون كضيف شرف. ووزن العلاقات التجارية مع الصين يبدو جليا في قطاعات مهمة مثل البوتاس، الفوسفات، حيث الصين مستورد أول، وفي شراكة مشروع الصخر الزيتي وغيرها من الشركات، إذ نسبة السيارات الكهربائية الصينية في الأردن هي الأعلى. الكاتب يؤكد بكين تملك رأس المال والتكنولوجيا، وعمان تملك الموقع والاستقرار والشرعية، والتقاء الاثنين هو الترجمة العملية لرؤية التطوير الاقتصادي. تلك هي حكمة السياسة الخارجية الأردنية التي يرسخها الملك منذ ربع قرن. وعلى صفحات الصحيفة ذاتها نقرأ دعم الطالب الجامعي استثمار في التعليم ورأس المال البشري للكاتب خالد الشكران، ويقول إنفاذا للتوجيهات

0: الملكية تضع الإجراءات الحكومية الجديدة المتعلقة بدعم الطلبة الجامعيين ملف التعليم في صميم السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة عبر توسيع نطاق المساندة المالية المقدمة للطلبة وربط موارد إضافية بفرص التعليم الجامعي بما يعزز قدرة الأسر على تحمل كلفة الدراسة ويفتح المجال أمام أعداد أكبر من الطلبة لمواصلة تعليمهم العالي وفق مسارات تتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم. الكاتب يضيف إعلان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات يمثل خطوة عملية مهمة في توسيع قاعدة المستفيدين من الصندوق، إذ سيتيح هذا المبلغ إضافة نحو 10,000 طالب وطالبة إلى قائمة المستفيدين مع بدء العام الدراسي، ليرتفع عدد المتوقع إلى قرابة 63 ألف طالب وطالبة مقارنة بمتوسط سنوي كان يبلغ نحو 53 ألفا. وتكتسب هذه الخطوة أهمية أكبر عند النظر إلى تطور مخصصات الصندوق خلال فترة زمنية قصيرة، إذ ضاعفت الحكومة مخصصاته إلى 40 مليون دينار بعد أن كانت 20 مليون دينار قبل عامين. هذا التوسع يعكس توجها نحو بناء شبكة دعم أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات التعليمية، خصوصا في ظل ارتفاع كلفة التعليم والنقل والكتب والمستلزمات الجامعية وما تفرضه هذه النفقات من أعباء إضافية على الأسر. الكاتب مضى قائلا: هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة أوسع من السياسات التعليمية التي أشار إليها رئيس الوزراء بدءا من تطوير التعليم الثانوي ووصولا إلى إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية المدرسية ودعم المعلمين وإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى العملية التعليمية. وتعكس هذه المنظومة رؤية متكاملة تبدأ من المدرسة وتمتد إلى الجامعة وسوق العمل. ونختتم لقاءنا من موقع مدار الساعة ونطالع حين تتحول الرؤية الملكية إلى إنجاز الكاتب محمد علي الزعبي، هو يقول: رفع مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 40 مليون دينار بزيادة 10 ملايين دينار يأتي في مقدمة القرارات التي تحمل دلالة تتجاوز قيمتها المالية، فالدولة هنا لا تمول طالبا فقط بل تحاول حماية حقه في التعليم من أن يصبح رهينة للظرف الاقتصادي. وعندما يتزامن ذلك مع التوسع في بناء 86 مدرسة في محافظات المملكة فإننا أمام رؤية متكاملة تبدأ من المدرسة ولا تنتهي عند بوابة الجامعة، استثمار في الإنسان منذ مقعده الدراسي الأول وحتى وصوله إلى التعليم العالي. الكاتب يضيف: أما النقل الجامعي للطلبة في محافظات الجنوب فمن أكثر الملفات دلالة على عدالة التنمية، لأن التنمية الحقيقية لا تقاس فقط بما ينجز في مراكز المدن وإنما بقدرة الدولة على الوصول للطالب في الأطراف والمناطق التي تحتاج إلى دعم أكبر، فالطريق إلى الجامعة والمدرسة جزء من الحق في التعليم وليس خدمة هامشية يمكن تأجيلها. الكاتب مضى قائلا: القيمة السياسية والإدارية لهذه القرارات تكمن في أنها تقدم النموذج المختلف للعمل الحكومي، تحديد أولوية، تخصيص موارد، تنفيذ مشروع ثم قياس أثره، وهذه هي الروح التي تحملها الرؤية الملكية في التحديث، الانتقال من إدارة الملفات إلى صناعة النتائج ومن الخطط المكتوبة إلى أثر يلمسه المواطن. الكاتب يؤكد أننا أمام إنجاز يتجاوز الخبر العابر إلى بناء الثقة بين الدولة والمواطن، هذه هي النقلة التي تحتاجها الإدارة الحكومية، أن يصبح الإنجاز هو الخطاب وأن تكون الأرقام دليلا على الفعل وأن تتحول الرؤية الملكية من مفهوم استراتيجي إلى حياة أفضل يلمسها الأردني في مدرسته وجامعته وطريقه ومستقبله. كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، إعداد عبد اللطيف أبو دوش، فادي المعاني، تقديم ليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيلة في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أعلم.
1: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان.

يا الله طلبتك وانت المانع المعطي، يا رب فرج على المحزون ضيقات اللي بحال العنا والهم من مبطي، ما هو قادر يحصل بعض ما فات. يا الله طلبتك، يا الله، يا الله.

0: أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يتوجه إلى الصين في زيارة دولة يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات بهدف تعزيز التعاون بين البلدين. جلالته يؤكد أن العلاقة الراسخة بين الأردن والصين أساس متين للمضي قدما في الأولويات المشتركة. سمو ولي العهد يترأس اجتماعا لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. مجلس النواب يقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. ترامب يدعو طهران للاستسلام، والحرس الثوري ينفي التفاوض مع واشنطن. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية. ويعقد جلالته خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع قيادات سياسية واقتصادية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين. وأدى سمو الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. وقبيل مغادرته أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني مقابلة صحفية مع وكالة الأنباء الرسمية لجمهورية الصين الشعبية شينخوا، نشرت باللغات الصينية والإنجليزية والعربية، تناولت العلاقات بين البلدين اللذين سيحتفلان العام المقبل بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وتحدث جلالة الملك خلال المقابلة عن زيارته المرتقبة إلى الصين وفرص البناء على الشراكات الاستراتيجية بين البلدين والارتقاء بالتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياحية والثقافية وغيرها. وتطرقت المقابلة إلى دور الصين في المنطقة، إذ أكد جلالته أهمية جهود بكين في دعم السلام والأمن الدوليين والبناء على حضورها الكبير على الساحة الدولية للمساهمة في الدفع نحو تحقيق حل الدولتين. المحاور التي تحدث فيها جلالة الملك خلال المقابلة نستعرضها في التقرير التالي.
1: خلال المقابلة أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن الشراكة الاستراتيجية الأردنية الصينية التي تأسست عام 2015 شهدت تطورا ملحوظا خلال العقد الماضي، وشملت مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة والتبادل الثقافي. وأكد أهمية توسيع التعاون في الطاقة الخضراء والابتكار والسياحة والطيران المدني، مستفيدين من المزايا التي يتمتع بها البلدان. وأشار جلالته إلى أن الأردن يمضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033 مع التركيز على الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة، مؤكدا وجود فرص واسعة أمام الاستثمارات الصينية في الأردن خاصة في الصناعة والطاقة والتكنولوجيا. وفي الشأن الإقليمي شدد جلالته على أن القضية الفلسطينية هي جوهر الاستقرار في المنطقة، داعيا إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب واحترام القانون الدولي والتوصل إلى حل الدولتين الذي يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد أهمية التنسيق مع الصين لدعم السلام والاستقرار، مثمنا مساهمتها في جهود الإغاثة الإنسانية في غزة. وأكد جلالة الملك أهمية تنامي دور دول الجنوب العالمي في صياغة النظام الدولي، مشيدا بدور الصين في دعم السلام والتعاون متعدد الأطراف، ومشددا على أهمية احترام القانون الدولي والحوار والحلول السلمية. كما أشاد جلالته بنموذج التعاون الصيني العربي القائم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، مؤكدا وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون العربي الصيني، ومشددا على تطلع الأردن إلى تعميق الشراكة مع الصين وبناء روابط أقوى بين الشعبين.
0: وتكتسب زيارة جلالة الملك إلى جمهورية الصين أهمية بالغة على مستوى المحادثات السياسية والشراكات الاقتصادية، ما يفتح آفاقا أوسع للتعاون.

0: التعاون والاستثمار بين البلدين. مزيد من التفاصيل حول الزيارة الملكية في تقرير عبير الحسن وتقرأه هاي الجبور.
1: في ظل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ومساعيه في الانفتاح على الجميع وبناء الشراكات، تأتي زيارة جلالته إلى الصين في خطوة تعد فرصة لإعادة صياغة البوصلة الاقتصادية للعلاقة بين البلدين. فاللقاءات المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لجي، إضافة إلى ممثلي كبرى الشركات الصينية، من شأنها الانتقال بالعلاقات بين البلدين من التبادل التجاري التقليدي إلى شراكة إنتاجية واستثمارية طويلة الأمد. رؤية ملكية تضع الأردن نصب عينها، تعمد على تنويع الشراكات ما يخدم مصالح الأردنيين على كافة المجالات، واستثمار هذه العلاقات وتحويلها إلى فرص ومشاريع حقيقية على الأرض، ما يفتح آفاقا أوسع ويحقق شراكات أكثر إنتاجية وديمومة. وتفتح مباحثات جلالة الملك والرئيس الصيني المجال أمام توسيع أفاق التعاون بين الأردن والصين في مختلف المجالات، إلى جانب تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مستندة إلى علاقات دبلوماسية تعود إلى عام 1977 وشبكة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري التعليمي والثقافي والطاقة والنقل دونها البلدين. وحول اتساع حجم التجارة بين البلدين الصديقين، تكشف بيانات غرفة تجارة عمان ارتفاع الصادرات الأردنية إلى الصين خلال عام 2025 بارتفاع بلغ خلال عام واحد 16.9%، فيما بلغت المستوردات الأردنية من الصين بارتفاع قدره 12%، كما بلغت الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 165,800,000 دينار، مقابل مستوردات بقيمة 1,480,000,000 دينار. وتكتسب هذه الزيارة بعدا سياسيا إضافيا في ظل تقاطع الموقفين الأردني والصيني بشأن أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فيما يؤكد الأردن موقفه الثابت تجاه مبدأ الصين الواحدة واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها والمبادئ والقواعد المستقرة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. زيارة جلالة الملك إلى الصين جهد ملكي حثيث في رفع مكانة الأردن كوجهة صحية للاستثمار، وتأتي تأكيدا على مكانة الصين في السياسة الخارجية الأردنية وسعي الطرفين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية.
0: وفي سياق الحديث عن أهمية الزيارة وما تحمله من دلالات على مستوى العلاقات الأردنية الصينية، قال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان إن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين وهي التاسعة منذ توليه العرش سوف تتضمن مباحثات مع رئيس شي جين بينغ ومسؤولين صينيين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أن الصين والأردن تجمعهما صداقة راسخة وأن العلاقات الصينية الأردنية تشهد تطورا متواصلا، مشيرا إلى حرص البلدين خلال الزيارة على تعزيز الثقة والتعاون والتبادل الثقافي والتنسيق الدولي بما يسهم في الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويدعم السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة. ترأس سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اجتماعا في قصر الحسينية لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في 19 من تشرين الثاني المقبل في البحر الميت. وشدد سمو ولي العهد بحضور رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان على ضرورة طرح فرص استثمارية تركز على القطاعات ذات الأولوية الوطنية والحيوية، مؤكدا أهمية الإسراع في تنفيذ خطط تطوير البيئات الاستثمارية وجاهزية الأعمال. وتطرق سموه إلى أهمية تكامل جهود القطاعين العام والخاص لتذليل العقبات أمام الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي. وبين سمو ولي العهد أنه على الحكومة والمؤسسات المعنية التركيز على جهود المتابعة والبناء على التوصيات المؤتمر من اليوم الأول بعد انعقاده، مشيرا إلى ضرورة دراسة مخرجات المؤتمر وأثرها على الاقتصاد الوطني من خلال أدوات قياس واضحة. واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز قدمه وزير الاستثمار

0: الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة حول التحضيرات لعقد المؤتمر وجدول أعماله والفرص الاستثمارية التي سيتم عرضها خلاله، إضافة إلى الترتيبات التنظيمية. ويمثل المؤتمر محطة مهمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي والانتقال بها نحو فرص ومشاريع عملية من خلال ربط المستثمرين والشركات الأوروبية بالفرص الاستثمارية في المملكة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص الأردني بما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا من وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وبحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المستهدفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز عمق العلاقات الأخوية الأردنية القطرية ومتانتها، وذلك خلال لقائه اليوم في مكتبه بدار مجلس الأعيان سفير دولة قطر لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني بحضور رئيسة لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية العين خول العرموطي. وقال الفايز إن الأردن يرفض تدخل في شؤون دول الخليج العربي، مجددا موقف الأردن وجلالة الملك الذي يعتبر أمن دول الخليج واستقرارها جزءا لا يتجزأ من أمن الأردن واستقراره، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج العربي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. من جانبه أكد السفير القطري أن العلاقات الأخوية راسخة ومتينة وأن دولة قطر حريصة على تعزيزها في مختلف المجالات. ونتابع فترتنا الإخبارية بآخر تطورات الملف الأمريكي الإيراني الذي يدخل مرحلة جديدة مع انتهاء مهلة 60 يوما التي تحدثت عنها واشنطن بشأن مذكرة التفاهم بين الجانبين. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل رائد كريشان.
1: تتصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الخلاف بشأن مذكرة التفاهم وأمن الملاحة في مضيق هرمز بالتزامن مع استمرار التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد. في واشنطن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس على عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن إيران ولا يملك جدولا زمنيا محددا، مشيرا إلى وجود قناة اتصال خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني فيما دعا طهران إلى رفع الراية البيضاء قائلا إن إيران تلفظ أنفاسها الأخيرة في المواجهة. وفي طهران نفت الخارجية الإيرانية أن تكون مذكرة التفاهم قد تضمنت مهلة زمنية محددة، واتهمت واشنطن بالتراجع عن بنودها مؤكدة أن قرارات طهران لا تتخذ تحت ضغط المهل أو التهديدات. وبالتوازي نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن بلاده حددت مهلة تمتد لأسابيع أمام الولايات المتحدة لتنفيذ مذكرة التفاهم بالكامل، محذرا من أن فشل المساعي الدبلوماسية قد يقود إلى تصعيد في مضيق هرمز والمنطقة. وعلى صعيد الجهود الإقليمية تتواصل المباحثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن إيجاد مسار ملاحي يضمن استمرار حركة السفن في المضيق، فيما تواصل طهران اتصالاتها مع باكستان وقطر في إطار مساعي التهدئة. ومع استمرار هذه التحركات تبقى المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران معلقة في ظل غياب مؤشرات واضحة على التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما يتركز الاهتمام على مدى قدرة الجهود الدبلوماسية على احتواء التوتر ومنع اتساعه في المنطقة.
0: وننتقل إلى الملف اللبناني، حيث لا تزال إسرائيل تواصل اعتداءاتها في الجنوب بالتزامن مع حراك عسكري وسياسي في بيروت، حيث شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات طالت بلدة المنصور في قضاء سور ومرتفعات علي الطاهر المطلة على النبطية وإقليم التفاح. وتزامنا مع هذا التصعيد التقى قائد الجيش اللبناني برئيس مجموعة التنسيق الخاصة بلبنان لبحث الصعوبات والانتهاكات التي تعترض تطبيق الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار. وعلى الصعيد السياسي أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده الصارم بالتجديد لقوات اليونيفيل أو اعتماد صيغة أمنية دولية يشارك فيها لبنان، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء نواف سلام بضرورة إبقاء القبعات الزرقاء لضمان المراقبة والاتصال والتنسيق الميداني. وإلى سوريا، حيث قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة تل أحمر في ريف القنيطرة الجنوبي بالتزامن مع توغل عسكري في قرية عبدين في ريف درعا. وأسفر التوغل عن اعتقال 4 شبان أفرج لاحقا عن 2 منهم، فيما أبقت القوات الإسرائيلية على 2 قيد الاحتجاز بعد تنفيذ عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل. وتأتي هذه التطورات وسط توغلات إسرائيلية متكررة في مناطق من درعا وقنيطرة وتصاعد التوتر بين القوات الإسرائيلية وسكان المنطقة. في قطاع غزة تواصل إسرائيل هجماتها على مناطق مختلفة من القطاع وسط استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار وتدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والصحية. وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 5 شهداء و18 مصابا إلى المستشفيات خلال الساعات 48 الماضية، محذرة من أزمة حادة في إمدادات الأكسجين تهدد حياة مرضى ومواليد جدد في أقسام العناية المركزة والحضانات. وفي الجانب الإنساني، أطلق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نداء عاجلا لتوفير مساكن مؤقتة للنازحين، محذرا من الظروف الصعبة التي يعيشها مئات الآلاف داخل خيام متهالكة، وداعيا إلى إدخال مستلزمات الإيواء والمساعدات الأساسية إلى القطاع. وفي الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة بالتزامن مع مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة. كما تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة قباطيا جنوب جنين وسط تفتيش المنازل وإجراء تحقيقات ميدانية، فيما شهدت مناطق عدة في الضفة اعتداءات نفذها مستوطنون استهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث أقرت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب بل في مجلس الأعيان خلال اجتماع مع رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب. وجاء مشروع القانون لنشر ثقافة الجودة وتعزيز ممارستها في المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة. أقر مجلس النواب وبأغلبية الأصوات 12 مادة من مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 والتي تبلغ 70 مادة. إلى التفاصيل في تقرير مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
2: يتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية جملة من التعديلات في مقدمتها تعزيز الفصل بين الدور السياسي والرقابي للمجلس البلدي والدور التنفيذي والإداري للبلدية، بحيث يتولى المجلس وضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة على تنفيذها. ومن أبرز التعديلات التي ناقشها النواب إضافة تعريفات جديدة إلى مشروع القانون، من بينها تعريف المكلف بأنه الشخص المستحق عليه مبلغا للبلدية، وتعريف المرصد البلدي الحضري التنموي باعتباره منصة رقمية متكاملة توفر قاعدة بيانات تساعد البلدية في اتخاذ القرارات وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والتخطيط الحضري والاستراتيجي. وتضمنت التعديلات أيضا تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في صناعة القرار من خلال مؤسسة لجان الإحياء وإتاحة عقد جلسات استماع للمواطنين قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع والخدمات. وفي الجانب المؤسسي، أبقت التعديلات على منصب المدير التنفيذي للبلدية باعتباره المسؤول عن قيادة الجهاز الإداري والتنفيذي مع تعزيز دوره في تنفيذ الخطط والقرارات. وتركزت مداخلات النواب وخلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية على ضرورة وضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، بما يمنع تداخل الأدوار ويعزز كفاءة العمل والمساءلة. كما تناول النواب شروط الترشح والعضوية وصلاحيات البلدية ومجالس المحافظات والموارد المالية والاستثمار وآليات الرقابة والمتابعة، إلى جانب أهمية تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار المحلي. وشهدت المناقشات طرح عدد من المقترحات لتعديل مواد المشروع، من بينها توسيع نطاق صلاحيات البلديات في التعامل مع الحيوانات التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة. وفي رده على مداخلات النواب أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن مشروع القانون يستهدف بالدرجة الأولى الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل البلديات إلى وحدات تنموية حقيقية بدلا من اقتصار دورها على تقديم الخدمات اليومية. ويعزز مشروع القانون صلاحيات البلديات في إعداد الخطط الاستراتيجية

0: التنفيذية والخطط الحضرية والعمرانية والتنموية والخدمية، إلى جانب الخطط المرتبطة بالسياحة والتراث والثقافة، وربط هذه الخطط بالخطط الوطنية والقطاعية وأولويات التنمية والاستثمار. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: أعلنت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عن رفع مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 40 مليون دينار بتخصيص 10 ملايين دينار إضافية تنفيذا للتوجيهات الملكية، ليرتفع عدد المستفيدين المتوقعين إلى نحو 63 ألف طالب وطالبة، إلى جانب إقرار آلية جديدة لتوزيع المنح والقروض بين ألوية المملكة تطبق اعتبارا من العام الجامعي 2026-2027. وقال مدير وحدة صندوق دعم الطالب في الوزارة مهند الخطيب إن الحكومة رفعت مخصصات الصندوق بتخصيص 10 ملايين دينار إضافية من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات تنفيذا للتوجيهات الملكية، بما يرفع مخصصات الصندوق إلى 40 مليون دينار مقارنة ب 20 مليون دينار قبل عامين، ما يتيح انضمام نحو 10 آلاف طالب وطالبة جدد إلى المستفيدين، ليصل العدد المتوقع إلى نحو 63 ألف طالب وطالبة مقارنة بمعدل سنوي سابق بلغ 53 ألفا. هذا ويعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومية الدكتور زيد النوايس ومدير وحدة القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مهند الخطيب لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان القبول الجامعي، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد بمقر وزارة الاتصال الحكومي. ويتطرق اللقاء إلى الحديث حول آليات القبول الجامعي الجديدة والمسارات الحديثة والتخصصات المستحدثة والأعداد المقررة للقبول الجامعي، بالإضافة إلى الحديث عن أثر تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات ليستفيد منها نحو 10 آلاف طالب وطالبة جدد. أصدر رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان بلاغا يقضي بتعطيل الدوام يوم الثلاثاء المقبل الموافق للخامس والعشرين من الشهر الحالي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ويشمل القرار الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى والشركات الحكومية باستثناء الجهات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. في ختام نشرتنا، هذه عادة لأبرز عناوينها. جلالة الملك يتوجه إلى الصين في زيارة دولة يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات بهدف تعزيز التعاون بين البلدين. جلالته يؤكد أن العلاقة الراسخة بين الأردن والصين أساس متين للمضي قدما في الأولويات المشتركة. سمو ولي العهد يترأس اجتماعا لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. مجلس النواب يقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. ترامب يدعو طهران للاستسلام والحرس الثوري ينفي التفاوض مع واشنطن. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، راد كريشان، وهاني السعيد من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي

0: التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير. أينما كنتم نحن معكم على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد، وأرقام هذه الحلقة لهذا المساء 06-47-47-111 وسؤال حلقة هذا المساء: الصوت العالي ماذا يعني لك؟

0: هل الصوت العالي تعتبره ضجيج أم قوة أم مبارزة أم إملاء؟ كثير متعرض للأصوات العالية بحياتنا، سواء من غرف منازلنا إلى العمل إلى الشارع، وبعض الأحيان ننصاع لهذا الصوت العالي سواء كان مزعج أو كان في تون معين. لكن سؤالنا اليوم بسيط وسهل، ماذا يعني لك وماذا يفعل بك الصوت العالي؟ ما بنتكلم فقط عن صوت البشري، إنما نتكلم عن صوت الحياة بشكل عام. خلينا نبدأ بتلقي الاتصالات ونذكر بالأرقام 06-47-47-111-112. مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: مساء النور.
1: كيف الحال أستاذ خالد عياد؟
0: يا أهلا، إنها بثينة عياد. هلا.
1: يسلم عليك وعلى المستمعين العاملين بالإذاعة، جميع عندهم استثناء.
0: يسلم حالك.
1: الله يسلمك. الصوت العالي أول شيء

0: هو بس صوت الحق، غير هيك لا.
1: جميل جميل، بس احنا يعني عايشين بحياة كلها ضجيج، حتى الناس
0: أنا
1: صارت.
0: أنا حبيت أبدأ بهاي يعني إنه ما في أي إشي أعلى من صوت الحق على الصعيد اللي يعني الزاوية الأخرى. أما بالنسبة لسؤالك أنا بالنسبة لي بعتبره ضجيج، وبتقول لي شو بيعمل فيك الصوت العالي، بنزعج منه جدا وبتنرفز وممكن أعصب، وممكن إذا في مجال أطلع من المكان أو أبعد عن المكان فورا فورا. لأنه خاصة إحنا بنعتمد على السمع على فكرة،
1: نعم.
0: فأي صوت عالي مزعج بشوش علينا يعني يعني تركيزنا مثلا باللي إحنا حابين نعرفه.
1: وفي ناس ما بيعرفوش يعيشوا اللي بصوت عالي، يعني حتى الموسيقى اللي بحطوها ببيتهم أو بشغلهم تلاقيها يعني كثير زايدة.
0: أنا والله العظيم بصدق لو أقول لك إني بتجنب الحفلات والأفراح قدر الاستطاعة، يعني إذا بقدر أملص وما أروحش ما بروح عشان هذا الموضوع. لانه صوت يعني الموسيقى والهيك لا. هلا انا مثلا ما بسمع موسيقى او طبعا اغاني يعني وردة مثلا بتعرف انها هي عشقي،
1: نعم
0: يعني بحبها ومرات يعني بعلي بس على قدر اللي بتحمله سمعي اللي انا حابيته. اما مثلا ما بحب اي صوت عالي، لا صوت زمامير ولا صوت مثلا حتى لما تكون اهدى وفيها 100,000 واحد قر قر قر قر قر قر قر.
1: نعم.
0: وهذا يصير يعني ما بحاول اتجنب هاي الاعداد قدر الاستطاعه. اكيد يعني في مرات ما بكون قادره ابعد او هيك، بس للأمانة ما بكون مرتاحة وبكون كثير مستفزة. وأول فرصة تتاح إلي يعني يعني ما بنجمعوا عندنا مثلا إحنا عندنا يعني بعد العزايم أو هيك ما بصدق يقدم عشان خلص أروح أصلي عشان يعني أبعد شوي هيك، بحس حالي
1: نعم.
0: لا لا لا أنا بحاجة أروح، أنا بتعود على الهدوء. لأن بصراحة أنا أكثر وقت قاعدة لحالي فمتعودة السمع اللي بس على قدر سمعي أنا على اللي برتاح له أنا.
1: نعم.
0: فما بقدر أي صوت ضجيج سواء بشري أو زمامير او مثلا افراح او حتى صوت بالشارع، يعني لا بيحكوا مع بعض بالشوارع وهيك بتضايق كثير كثير كثير مستفز.
1: اللي صوته عالي بحكي معك بصوت عالي بتدافع عن نفسك.
0: انا بسمع الله يسعدك، انا سامع
1: انا بسمع الله يسعدك. طب بتفهم شو قصده اذا كان يعني صوته
0: طبوعه فيهم على فكره، مش في ايدهم صوتهم عالي وراجع على فكره في منهم والله، بس انا بصراحه ما بكون مرتاحه يعني اذا هو طبيعته وانا لازم اتحملها ما بكونش مرتاحة. لا احكي معي عادي، ليش تعليلي صوتك يعني شو يعني إيه ممكن ما يكون قصده انه يعلي صوته انه مثلا بده يطاوش او يصرخ زي ما تفضل، اذا ما قلت لك يعني انه هي طبيعة بس انا برضو مش مضطرة اتحمل هاي الطبيعة.
1: جميل.
0: اذا بقدر يعني ابعد
1: طب
0: عنها
1: او الناس أتجنبها. اللي ما بيعرفوا يشتغلوا الا بصوت عالي، يعني مثلا انا دخلت على صالون حلاقة قبل 3 ايام واول ما فتحت الباب يعني فوجئت بموجة من الصوت دفعتني للخلف، بقول لك انا ما بعرف اشتغل الا لما يكون الصوت يعني يهز الجدران.
0: هو بحكي لك هيك سبحان الله غريبه. انا صراحه يعني انا قد ما انا يعني بستهجن هذا الموضوع بستغرب وبصير اسال في حالي شو يعني شو طبيعه او كيف قدره تحملهم هذول اللي بحبوا الصوت العالي. عن جد عن جد والله، لانه يعني انا اي صوت اعلى من الطبيعي ابدا ما بتحمله ابدا شو ما كان. فما بقدرش، لا انا يعني اكثر إشي بيهملوا فيه عن جد بيعصبني وبينرفزني وبتضايق، ويعني بقلت لك يعني بحاول انسحب من هذا المكان.
1: طب شو بكون هدفه يعني لما يكون صوت عالي مثلا عنده
0: في ناس عشان يعني يفكروا حالهم انه زي بقولوها يعني عفوا الفاجر بوكل بال التاجر يفكرها رجوله او مثلا او انه يعني انا بتعلي صوتي خذوهم بالصوت لا يضربوكم. على قولة امي الله يرحمها والله في ناس بقول لك يا بدي اغلبهم بالصوت وفي ناس طبيعة زي ما قلت لك هاي أي أصناف الصوت العالي.
1: طب بثينة شو أجمل صوت عالي أنت بتحبيه؟ ركزي معي.
0: ضحكة الأطفال
1: عالي،
0: العصافير، الحمام.
1: العصافير والحمام أصواتهم هادية رايقة،
0: هادية جدا. ما هو أنا بقول لك بس أنا خليني أقول لك ضحكة الأطفال يعني لو مثلا طفل قدامي ضحك صوت عالي يعني هذا أقل شيء بدايقني يعني أقل إشي أقل درجة يعني أو أكثر درجة ممكن أتحملها يعني أكثر إشي ممكن أتحمله. طفل بيضحك شو كمان دي أحرمه براءته بكرة بيكبر وبشوف سواد الحياة.
1: جميل جدا. بثينة بدي أشكرك، أنت أول اتصال دائما يعني
0: الله يسعدك
1: تأخذين لزوايا جميلة. إحنا نتكلم عن الصوت العالي، ما هو ما هيأثر علينا، شو قصده اللي صوته عالي، شو قصده اللي بيعيش بصوت عالي. إحنا تعودنا أنه صوت الباعة عالي أصبح جزء من المشهد، صوت الناس اللي بتنادي على سواء خضرة ولا على بضاعة أو على شيء، تعودنا أنه حتى أهل الجبل أو أهل البادية صوتهم عالي لأنه

0: اللي بده ينادي عليه بده يكون على مسافه 500 متر على الاقل. مساء الخير.
1: اهلا وسهلا استاذ خالد.
0: مساء النور. يا هلا.
1: يعطيك العافيه.
0: يا هلا.
1: مستمع الدكتور رامي جمال المسلمين ومستمعات أمل بربراوي معك.
0: يا هلا يا أمل تفضل.
1: وبمسك على أبو سينا يسعد مساها.
0: نعم.
1: هلأ شوف أستاذ خالد، أنا الإنسان اللي يكون صوته عالي بوترني.
0: الصوت العالي بوترك؟
1: ما بعرف أركز. يعني منتبه، بدي أنتبه لكلامه وأنتبه لتفسيري. صوته عالي جدا.
0: نعم.
1: هلأ شوف الإنسان بده يتعاون مع، إحنا هلأ في بعض الشركات، بعض المحلات، حتى لما تروح بدك تشتري احيانا صاحب المحل يكون صوته عالي، طبيعه صوته وخامته هو عالي ما بقدر يوصيها. عرفت؟ ما بتقدر يعني تقول والله وصي صوتك، بصير يقول لك انا صوتي هيك طبيعته عالي. عرفت؟ وفي بعض الاشخاص بالفعل بدك تتعاون معهم صوتهم عالي، لان طبيعتهم صوتهم عالي، الخامه تاعتهم صوتهم عالي.
0: الخامه؟
1: اه الخامه صوت كثير عالي. هلا لما يكون بقول لك انا وصلت صوتي، بقول لك هذا اوصى شيء، يكون صوتي واصل
0: مش بايده وقت. يعني اه
1: مش بايده، لا مش ايده.
0: طب اذا حكى معك او وحده حكت معك بصوت عالي، بوثينا بتقول لي مثلا انه وطي صوتك انا سامعك، هل بتتقبل الصوت العالي ولا فورا بتدافع عن نفسك انه انا ما بسمع بالصوت العالي؟
1: هلا اذا كانت طبيعي، انا اذا كنت بعرفها طبيعي صوتها هيك ما بقدر اقولها وطي صوتك.
0: اذا كنت تعرفيها
1: اه ما بقدر اقولها، اللي انا عارفها انه صوتها عالي اصلا من البدايه. اما اذا شخص كان يعني اول مره بشوفه كان صوته عالي، لو سمحت انا بقول له وصي صوتك، انا بتوتر من الصوت العالي. اما هو بشرح لي، اذا قال لي والله صوتي عالي بس يعني بدي اسمع غصب عني لاني بدي اتعامل معه.
0: طب ايش في ضجيج او اصوات عاليه بتاذيكي بتعتبريها مؤذيه؟
1: انا بحب، ما بحب صوت السيارات العالية وزمير بنص الليل، هدول اللي تلاقيهم بسرعوا المخ الواحد، والاغاني العالية بتكون هلا تمرق من عندنا بالحسين على الدوار 24 ساعة تسجيلات على الاخير، هذا ما بحبه.
0: مع انه تحت ذريعه انه سوق تجاري وانه في حركه تجاريه ومحل بده يفتح مثلا بده يعمل افتتاح بجيب سماعات وعادي،
1: هذا بكره الصوت ما بحبه.
0: واصوات السيارات ما بتحبيها؟
1: ما بحبها، ما بحبش اسمعها. والزماوير زي ما قال تفضلت بثانيه، انت كنت ماشي بتكفي على ظل وزمر بتضايق بتوتر،
0: مع انه الزمور اداه تنبيه
1: بس انه انا بتوتر منه.
0: انت بتتوتر من الزمور؟ تعتبريه حاد بوتر؟
1: ايوه بالضبط بالضبط بالضبط. هلا قول لي شو عن جد احسن شيء بده يعني عالي يكون انا بيعجبني؟ صوت الاذان.
0: جميل. ايش كمان؟
1: صوت الأذان بحب، صوت والدتي لما الصبح تقوم قبل ما تفيق من النوم.
0: بس والدتك صوتها مش عالي.
1: لا بتعرف لما تصحينا صوتها عالي، أنا بحبه صوتها
0: لما تنادي عليكم.
1: بالضبط بحبه صوتها.
0: نعم.
1: بحس إنه في البيت هيك كله إنه صوتها عم برن رن. عرفت؟
0: جميل جميل. بدي أشكرك يا أمل، يعطيك العافية. إحنا مستمرين. 0647-47-111 0647-47-112. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الورد.
0: مساء النور.
2: كيف الحال؟ يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: أبو بلال معك.
0: أهلا يا أبو بلال.
2: سيدي والله صوت الصوت العالي هذا عاملنا إحنا لسه حياتنا. ليش؟ لأنه خصوصا صاحب الشقيقة اللي دائما مصدع ولا بطيني في الصوت.
0: أول شيء سلامتك يا بلال
2: حبيبي، الله يسلمك. شايف والله أنا ما بحب الصوت العالي بحياتي إلا الأذان زي ما أسلفت أختي الكريمة.
0: طب إحنا عايشين بمدينة يا بلال وفيها أصوات مصانع.
2: حبيبي أقول لك شغلة هسا إحنا بإمكان، لا شيء يفترض على الآن في أصوات عالية لابد منها في مواقع، خلينا نقول بحكي مع واحد سمعه ثقيل عنده مشاكل في السمع طب انا مضطر اني ارفع صوتي.
0: جميل.
2: اما انا واحد يحكي معي صوت عالي او احنا في جلسه ويرفع صوتي، انا والله ما بحب، وبالعكس انا بتضايق من الصوت العالي. كذلك في الافراح مثلا تيجي انت بدك تبارك لنا السماعات شغالات بشي، يعني انت تسولف مع الرجل مبروك مبارك مبروك وهو ما سامع وش بتقول له. وبدك منه شغلة ما
0: وبعلى صوتكم انتوا الاثنين.
2: طيب ليش انا بقول ليش؟ يعني في ناس يعني مزاجه هيك والله، مثلا بحط على الراديو او بحط على بسمع على اي شيء سواء حتى ايا كان، يعني صوت عالي بسمع حاله بسمع جيران وجيران جيران جيرانه، ليش المزاجية عند الناس؟ مثلا هذا المصانع الله قال في الحديث
0: رزقه
2: منافع للناس
0: منافع للناس. نعم.

0: الحديد، يعني الحديد قوة، بده قوة، بده صهر، وبده ضرب، وبده المصانع اللي بيعمل البنشر للآليات، اللي بيعمل
1: اللي بيصنع حديد واللي بيصنع خشب ومناشير.
0: يعني خلينا نقول احنا في أصوات لابد منها،
1: يعني نقول انه المنطقة الصناعية لازم يكون فيها أصوات عالية،
0: بس مش تكون حياتك كلها أصوات عالية. حتى النقاش، حتى النقاش، بس في مثل كان عند كبارنا بقول خذوهم بالصوت.
1: عمرك تعرضت له الموقف انه حدا حاول ياخذك بالصوت؟
0: لا انا اعجبك، يعني عندي حنجره كويسه
1: ما شاء الله، يعني تستخدم هذا الاسلوب يعني.
0: لا اذا هو بده يرفع صوته انا برفع صوتي يعني. بس هو بالمجمل يعني الصوت مزعج. وبعدين اقول لك شغله، النبي الله عز وجل حذر منه، قال ان انكر الاصوات لصوت الحمير. لو كان صوته كويس كان اجزى صوت الحمير، لانه صوته مزعج الفجير هذا بالعاميه.
1: طب بلال، بلال بلال خذني بحلمك، يعني الاسواق والشوارع المكتظه وال يعني هل تعتبرها مقبوله مثلا انت، ولا هي مؤذيه؟ انا لما ادخل على سوق مثلا بينها السيارات وهزمامير وحاطين اغاني، هل تستعجل للخروج مثلا؟
0: والله زي ما تفضل في ناس ما أخذ، كيف بقول لك يعني، بس أنا لو مثلا بدي أناجع على أني أبيع شغلة معينة، تمام؟
1: نعم.
0: يعني بنادي شوي دقيقة دقيقتين بعدين بتعب، لكن في اللي هذول العاملين السيستم اللي هو المسجل هذا اللي بيرضى يعيد يعيد يعيد يعيد، هذا مش مزعج أقسم بالله، بضلعني من السوق. أي والله، يعني إذا أنه مثلا بدي لي شغلة معينة ما نقطع أرزاق ناس، أي أرزاق ناس.
1: أكيد أكيد، بس أنت كصاحب شقيقة يعني الله يشفيك، انت بتطول بالسوق، بتطول بالسوق ولا بتهرب من الضج ومن
0: انا والله مش من محبين السوق، اكون صادق معك،
1: لانه اصلا انت يعني بتتحملش الاصوات العاليه.
0: انا اي اصوات فيها عاليه انا الافراح ما بحضر سهرات نهائيا ولا بستطيع والله ما بقدر.
1: وبتقولهم بتتحجج انه انا والله ما بتحمل الضجيج، انه بيعتبوا عليك اذا ما حضرت العرس.
0: يعني فقره جميله جدا بكونك خلينا نقول أنت عنوانها وأنت دائرها، وما شاء الله موضوع هام جدا، والله قال لنا إن الأصوات والتواضع، أمرنا الله بالتواضع، أمر الله بخفض الصوت. تعرف وين بيكون أسوأ صوت عالي؟
1: وين؟
0: صوت المرأة إذا طلع، الله لا يوريك، إذا المرأة ناقشت بصوت عالي،
1: نعم،
0: صارت تصيح بصوت عالي، بتكون وضع سيء جدا، وإن كان الأصوات تسمعني
1: حتى لو كان معها حق،
0: ممكن حتى لو كان
1: يعني لو أنت ماشي بالشارع وشفت مرأة معلية صوتها على واحد بينها وبينه خلاف مثلا، أنت
0: الأرض اللي تمشي عليها، والله إني بستائلها.
1: تستائلها ولا بتستاء منها؟
0: بستاء منها ولا إلها، لأنه يعني خلينا نقول حقها في في في في, في خضوعها، في احترامها، حتى لو انها كانت محقه. المراه ما تصل لنا لمرحله انك ترفع صوت، هي ما بتوصل حاله لرفع الصوت اصلا.
1: يعني احنا يا بلال هذه تعليله مسائيه، يعني احنا بنتعلل، يعني فهي احنا بنسمع الافكار الاراء، احنا لا بنملي ولا حتى بنحلل، يعني هي دردشه مسائيه مع المستمعين. خليك معنا على السمع حتى نسمع راي الباقي عن الاصوات العاليه وايش بتساوي وايش بتاثر. انت قلت لي من شوي انه لما ادخل على سوق واسمع انه في ازعاج انا اسرع بالخروج. شكرا لك يا بلال، شكرا لك، يا هلا. 06-47-47-112 مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: كيف حالك يا صديقي؟
1: أهلا أبا الرائد،
2: عساك بخير إن شاء الله.
1: بألف خير، اللهم لك الحمد
2: إن شاء الله دائما. نعم. سيدي العزيز، بالنسبة للصوت العالي يعتبره، معلش أنا لا يعني أعتقد أنه من يسمعني لا يعتقد أنه أنا أفلسف الأمور، ولكن أنا ما أروي ما يقوله العلماء. الصوت العالي هو كما يرى العلماء هو عبارة عن إزعاج ونوع من أنواع التلوث البيئي. التلوث البيئي أستاذ خالد، الضوضاء تعتبر هي مصدر من مصادر التلوث البيئي.
1: نعم.
2: والتي من شأنها أو من شأنها ترفع نسبة الأدرينالين في الجسم. فلذلك الصوت العالي منبوذ جملة وتفصيلة. ولكن لو قلت لي لماذا يرفع الإنسان صوته إذن، أقول يرفع صوته ربما ليودع

0: يفهم رأيه ويعتقد أنه من خلال الصوت العالي يمكن رأيه من الرسوخ في أذهان الآخرين.
1: جميل.
0: وأنه يعتبر أن هذه وسيلة لإقناع الناس.
1: طيب أبو الرائد، احنا اعتدنا انه الاسواق، الافراح، يعني الشارع، الاماكن التجاريه دائما فيها ضجيج، سيارات، زمامير، سماعات، اعراس الى اخره. هل يعني مثل ما بلال بيعتذر عن بعض المناسبات لانه فيها اذى له؟
0: نعم.
1: هل انت يعني تحسب حساب هذا الشيء انه انا والله ما بحب اطول بالسوق لانه هذا المحل حاط سماعه، هذا الشارع مكتظ،
0: اكيد 100%،
1: هذا العرس والله الجماعه حاطين 50 سماعه مثلا،
0: اكيد طبعا. يعني هو
1: وهل هو عذر مقبول؟ يعني والله يا جماعه انا الف مبروك،
0: رضي من رضي وابى من ابى، هو هذا مزعج بالنسبه لي. لكنني لن أرضي الناس أو أقنعهم بوجهة نظري، أن الإنسان إذا تأذى من صوت عالي وهو ضجيج وهو تلوث بيئي،
1: نعم،
0: بإمكانه أن ينسحب من المجلس أو من السوق. وهذه سهل، أمر سهل، يعني ليس فيه صعوبة.
1: جميل.
0: هذا رأيي أستاذ الفاضل.
1: شكرا أبا الرائد، يعطيك العافية. إحنا مستمرين وبعد الفاصل، لكن نذكر بالأرقام 06-47-47-111 06-47-47-112. موضوع شيق بانتظار المزيد من الآراء والمكالمات.

0: 06 47 41 111 06 47 41 112. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيفك يا أخ خالد؟
0: أهلا يا أستاذ.
1: معك محمد رواسدة.
0: والنعم يا محمد، تفضل.
1: يا مرحبا فيك وفي المستمعين وفي فريق البرنامج.
0: يا هلا وغلا، تفضل يا محمد.
1: أخي الكريم، الحياة هي لوحة. وهذه اللوحة يعني فيها نشاط إنساني ونشاط تكنولوجي ونشاط حيواني.
0: جميل، وحركي أيضا. نعم.
1: وحركي، وهذا ما يسمى بعموم البلوى.
0: عموم البلوى.
1: لأنه إحنا ناس عايشين في وسط هذه اللوحة، في وسط هذه الحياة، لا نستطيع أن زي اللي بروح على تاجر الخضر ينقي يعني. إحنا ما نستطيع أن ننقي الصوت هذا بدنا نسمعه والصوت هذا بدنا نسمعه.
0: طب حلو، أنت جبت لي مثال حلو. أنت لما تروح على محل خضرة كبير وخمسة ستة قاعدين بينادوا بصوت عالي، بترتاح وأنت بتنقي؟
1: هل أنا باستطاعتي أو حتى الدول باستطاعتي توقف هذا الصوت؟
0: أها.
1: لكن في الحالة هذه مطلوب مني أني أنا أتعايش وأقدر حاجة اللي بطلق هذه الأصوات.
0: طيب، بلال قال أنا ممكن أعتذر عن عرس إذا كان في إزعاج، خاصة أنه أنا معي شقيقة.
1: والله هذا طبعا احنا مش خلينا نتفق يعني على هذا، على
0: لا، وكل واحد حر برايه يعني، عنده ظرف انه اذا قاعد تحت سماعه بجوز ما يتحمل.
1: في المقابل استاذ خالد، الصوت الواطي كمان هو أسوأ من الصوت العالي.
0: كيف؟
1: هلا احنا قاعدين في جلسه مثلا يصيروا يتوشوشوا.
0: اها.
1: هذول بصيروا مشاكل، ايش بيحكوا عني مثلا؟
0: بيثير الشك.
1: أقول سماهم القرآن اللي بتناجوا يعني، وهذه مناجاة ذمها القرآن.
0: يعني أنت بتقول لي لو كنت قاعد بمجلس في رجال، أنت بتنزعج إذا اثنين بيحكوا بصوت واطي، لازم تسمع كل شيء بنقال بهالقعدة؟
1: نعم، يكون واضحين ما دام الناس قاعدة تطلعونهم في قاعدة خاصة حرين هم. لكن في قاعدة عامة الوشوشة هاي تثير عند غيري، تثير الأسئلة الكبيرة.
0: انه ليش بتوشوشوا؟ ليش صوتهم واطي؟
1: ليش بتوشوشوا؟ ليش بتحكوا عني؟ ربما انا المقصود بالكلام.
0: وربما لا.
1: اكثر صوت استاذ خالد بزعجني لما اكون في سهره عرس. والصاله فيها 100 ل 200 شخص. انا بتوقف الارسال عندي، لا بستقبل الاصوات، لا بسمع الاصوات اللي بتكلموا بجنبي ولا شيء، بسمع
0: حلو.
1: لها المطرب اللي بتبعد منك تجعر.
0: ايوه.
1: والسلام عليكم، لأن بكون يعني ما بحضر هاي الأفراح.
0: طب ما هيك متأذي، هيك متأذي مني يعني.
1: لما تكون نقطة واحدة في هاللوحة بتحملها.
0: جميل، يعني أنت بتنسجم بالواقع إيش ما كان.
1: عبدك كيف، لأنه يعني لا نملك حق الانتقاء.
0: طب ماذا عن السوق وإزعاجه والسيارات وزمامير؟ تستعجل الشراء؟
1: هو جزء من العملية الكلية.
0: خلاص فهمت، وضحت وضحت يا صديقي، شكرا لك.
1: لا نملك إيقاف عموم هذه البلوى.
0: نعم شكرا لك.
1: هلا يا مرحبا.
0: يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات.
0: مساء الوردات.
2: تحياتي لك أستاذ خالد.
0: أهلا.
2: كيفك أستاذي؟
0: أنا بخير ويسعد مساك، ونسمع مشاركتك يا صديقي.
2: الله يكرمك، تحياتي لك ولطاقم العمل الجميل وكل المستمعين والمشاركين.
0: نعم.
2: يقول المولى عز وجل: وقف في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. الصوت الوحيد اللي بحب أسمعه وإذا كان مرتفع هو صوت الأذان، يريح السمع ويريح القلب.
0: ما شاء الله.

0: أما هناك في أضرار بالغة على أذن المتلقي، خلينا نسميها فوضى عارمة.
1: فوضى عارمة
0: بسبب الأصوات الغير منتظمة اللي بتفرض علينا فرضية، بسبب مكبرات الصوت اللي في حفلاتنا وأعراسنا

0: الخردوات وهكذا. وبعضهم
1: يعني أنت بتتمنى أنه يعني بعض الباعة أو بعض اللي أصواتهم عالية لما ينادوا على بضاعتهم أنهم يعني طبعا مش الكل يعني بيظلوا ينادي أثناء الأذان، لكن أنت الله يهديهم، إحنا ندعوهم أنهم فعلا يحترموا هالخمس أوقات
0: على الأقل. أستاذ الكريم
1: نعم. لكن أنا سؤالي هل الأسواق أصبحت مزعجة ومتعبة؟ هل الأعراس أصبحت يعني سبب أنه أنا أعتذر، أنا والله عندي شقيقة أنا ما بتحمل الأصوات العالية لن أحضر مثلا؟
0: أستاذ خالد، يعني أنا بدي أشكرك أنك طرحت هذا الباب، وهذا الباب مهم جدا ويجب إضاءته بصورة جميلة جدا نتحدث عنه. لأنه عندما نقول أن شغلة معينة صارت ظاهرة بسبب كثرة تكرارها، حتى مجالسنا وفي جلساتنا البعض يرفع صوته حتى فرض شخصيته وأنه صاحب الرأي الأوحد أو هو المستشار اللي بيفهم في كل شيء. مع الأسف الشديد، إذا بتعطيني بس دقيقة من ناحية علمية أستاذ خالد، هناك أضرار على الأذن وتحفيز الجسم على إفراز هرمونات تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وهذه الهرمونات على سبيل المثال الحصر الكورتيزول وهو هرمون التوتر الدائم في جسم الإنسان، والأدرينالين المنبه للأخطار أيضا، وهي تتعب جميع أعصاب الجسم وخاصة الدماغ. وتؤدي أيضا إلى فقدان السمع وأمراض قلب وأوعية دموية. لكن بدي أضيف شغل أستاذ خالد، بالإرهاق العصبي واضطراب النوم، لكن في ظاهرة عندنا مواكب الأعراس الزامور، يعني لزائد عن حده، بتلاقي موكب العرس 20-30-40 سيارة الكل بزمر من جنب وطلب. إذا سافرت أستاذ خالد إلى أمريكا، الزامور في أمريكا مسبة وأنت تعلم ذلك. خالص تحياتي لك.
1: تسلم يا محمد، شكرا لك. يا
0: حياك سيدي.
1: مستمرين 06-47-47-111-112. مساء الخير.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: كيف حالك أستاذ خالد؟
1: أهلا يا أستاذ.
2: معك أبو حمزة، حييكم وحيي المستمعين والعاملين معك.
1: هلا يا أبو حمزة، تفضل.
2: أنا بنزعج كثير من الصوت العالي.
1: تنزعج؟
2: ما بحبه، يعني لأنه ما بنسمع بعض في الحفلات الأعراس وحفلات التخريج والنجاح. الواحد يا جاي يبارك ويرتاح له خمس دقائق ما بيعرف يرتاح، لا نفسيا ولا روحيا ولا جسميا.
1: بس الناس بدها تفرح يعني،
2: لا سامع العريس ولا سامع
1: أبو العريس
2: ولا سامعين بعض. كل واحد بزعق من عنده وانت سمش.
1: طيب لما تكون بسوق وفي
2: لذلك يعني بنزعج من باعة الخضار والمتجولين والخردة والغاز كمان، هاي كله إزعاج يعني.
1: جميل.
2: وفي يعني ما إزعاج كثير يعني، برفع السماعات كثير يعني.
1: أشكرك أبو حمزة، يعطيك العافية.
2: الله.
1: يا هلا. هناك اتصال، مساء الخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: محمد العتوم.
1: أهلا يا محمد العتوم.
3: نمسي عليك وعلى قائد الوطن وعلى محطتكم المحترمة والقائمين عليها.
1: يسعد مساك.
3: واللي مرين بحدها كمان.
1: واللي مرين بحدها. ما شاء الله.
3: يا سيدي الإزعاج، أنا والله خاصة عند النوم. لو بطلع بيدي ما سمعت بالسماوي.
1: بالسماوي.
3: بالسماوي بضايق منه. ولعلمك أنا دارع جنب الشارع في جيراننا باللعبوال والدنا. شو بسوينا؟ مش عارف أسمع شيء.
1: أيوة.
3: بشغل المروحة واحد بلبسها قميص بتقول ناقلة بوب لك إياها.
1: بتلبس المروحة قميص؟
3: مش يطلع على صوت عالي ما اسمعش اللي برا،
1: يعني بتسوي أجواء ضجة عندك حتى ما
3: ما عشان تخفي الصوات الخارجية.
1: طيب
3: أما الصوت العالي مثلا إذا كنت قاعد بجلسة وترفع صوتك شوي من عشان الناس يسمعوك بيجي حاله.
1: طيب
3: أنا مثلا عزمت على عرس، بتحمل نص ساعة زمان وباجي مروحة.
1: يعني مشوارك على العرس نص ساعة بس
3: مثلا، يعني حسب الحفلة. ايوه
1: حسب المطرب، قال حسب المطرب اذا صوته حلو.
3: اذا المطرب صوته سياحي بختلف شوي
1: سياحي، واذا مش سياحي
3: بقى بفضل مروح.

0: يا اما انا مثلا الصوت العالي ما قلت وانا بجيش مدرب اطلع ارفع صوتي عشت انه
1: ضروري
0: سمع التلاميذ
1: يعني. وانت مدرب بالجيش اكيد ضروري يكون صوتك عالي.
0: صوت عالي مشان تطلع على التلاميذ ويكون
1: والكل يسمع. نعم
0: نعم. اما انا الزعاجات بالعارة السمامير الشغلات الزيادة هاي ما فيش لها لزوم، لانه اصلا خاصة المدن تكاثف السكاني اذا وعد يسوي زعاج بزعج الحارة كاملة او الحي كامل. ماذا بقى تلاقي مثلا بالحي في بريض في تعبان في في ما فيش داعي.
1: صحيح.
0: لكن اليوم ما حدا رد حدا، بتلاقي فيه هنا جنازة طالع وهنا في عرس، يعني واحد محترم الثاني.
1: نعم شكرا يا محمد. يا هلا. 0647 47 111 112 فاصل ونواصل.

0: هناك اتصال. مساء الخير.
1: يا عديل الروح
0: يا هلا
1: يا هلا وطن يا عديل الروح يلي اسمك وطن احتضني حانة آن الأوان تعطيني

0: بصوتك أنا عمري شجن، ينعش اسماعي كما صوت الأذان، ومن تجيني روح تلقاني بدن، اعطني بصمة وخذني لك بنان، يا شبيه الموت يا موت وكفن، لا تكفني ترى جسمي دخان.
1: الله الله دخان الله.
0: الخير يا أستاذ خالد.
1: أنا والله قلت بعد هالأغنية الحلوة مين راح يكون المتصل؟
0: والله أنا من بداية يعني لما طلعت فاصل أنا عطت يعني والله حييك مساء الخير لكل.
1: نعم. أستاذ محمود العزام الشاعر الجميل.
0: ما عليك زودي. نعم. بارك الله فيك.
1: موضوعنا شيق اليوم يا صديقي.
0: نعم جدا جميل ولكنه كمان يعني متشابك ومتشعب متشابك.
1: هذا المطلوب حتى كل واحد يبحر بزاوية.
0: لأنه إحنا بطبيعتنا يعني بنحب الجوفية. الجوفية ترى من الأغاني اللي لازم إنها تكون بصوت عالي.
1: صوت عالي الأغاني.
0: لا, لا اللي هي الجوفية اللي بقولها يا أبو رشيد قلبنا اليوم.
1: طبعا معروف معروف.
0: لازم نعم. بصوت عالي. اللي هجيني بكون الواحد بالجبل الثاني بتسمعه وهو بيهجن من الجبل الثاني تسمعه.
1: حلو.
0: حتى بكون هو مثلا يحدي مع الإبل ولا شيء أو من حاله بس
1: اللي
0: نفسه.
1: هذه الأصوات العالية اللي بتحبها أنت يا محمود العزام.
0: أنا بطرب لها. ثاني شيء في العلم الحديث يقال إنه الصراخ في مكان فارغ كوادي ولا شيء بيطيب النفس وعلاج نفسي. بدون هذه الهموم يصرخ الإنسان بجد ما حتى يفرغ هذا الطاقة السلبية اللي متحشدة.
1: لكن مرات محمود
0: نعم.
1: يذهب إلى السوق ويسرع بالعودة. مرات بروح على عرس وما بتحمل خمس دقائق.
0: بالعرس ما تفضل الإخوان أكيد ما لا يعني بتمنى لو ما يحطوا موسيقى لأنه بيطرمونا على الفاضي.
1: طب كيف يفرحوا يعني بقول لك أبو العريس يعني هذا الولد الوحيد عندي كيف بدي أفرح فيه؟
0: ثق تماما إنه المطرب اللي في الصالة خاصة لا ما إله دخل بالفرح نهائيا.
1: قصدك مش سياحي؟
0: ابدا بالعكس يعني حتى الناس يعني بتنصرع بتروح ما مدوشه يعني. لكن رجعتني بالذاكره استاذ خالد.
1: نعم.
0: للثمانين لما كنا ننتظر الساعه 12 انتصف ليل عمان تيجي سلوى السعيد الله يرحمها وتسمع شعر وموسيقى
1: الله
0: بهدوء هيك يعني اشي بيطيب الروح تسمع زهور صعوب وهي بتلقي تسمع ماريا ديب على قناة سورية وهي تحكي غدا نلتقي كل شيء له شيء.
1: نعم.
0: فسبحان الله يعني إنما يتبع الأسبوع الماضي في يوم الأحد لما قلت لك الطيف ملكي والعظام لأهلها
1: لأهلها. نعم.
0: يعني يعز علي أستاذ خالد والأخوة المستمعين إني أسميتها لا شيء أسميتها لا شيء حتى لو سألني أستاذ خالد عياد ما الذي يجرحك من يؤذيك من يوجع قلبك قلت لا شيء.
1: يعني نفسي أصدق لأنه نفسي أصدق أنه لا شيء يزعجك.
0: اسمها لا شيء حتى يعني تقول نعم حتى مثلا أقول لا شيء هي التي اسمها لا شيء لأنه حتى في قصة الأوديسة لما هذا البطل سمى نفسه لا أحد
1: لا أحد. نعم.
0: في العملاق لما كان ينادي يقول فزعوا العمالقة قالوا يعني من يؤذي قال لا أحد هو بقصد عن
1: قصده شخص معين لكن
0: وأنا أسميتها لا شيء.
1: يعني أنا حريص إنه نسمع قصيدة.
0: والله إنه هذا من لطفك وأنا جدا مشتاق لذلك حذرت هذه القصيدة.
1: نعم.
0: بقول أزفت إلي عزيزتي فتعالي أزفت إلي عزيزتي فتعالي نأوي إلى جبل جليل عالي فالمد قد لطم الهضاب كما أرى والموج يبسم بسمة المحتالي لا يفتنن القوم فالأرض اكتست لا يفتنن القوم فالأرض اكتست ثوبا يواري سوءة الأوحال هيا ادركيني فالطريق تطايرت أطرافها وخرابها متتالي وتفتق السهل الذي نرسو به من حولنا مثل القميص البالي وكأنني أشتم من أكنافها ريح السموم فهل هلت أوصالي تعب ولكن المسافة ربما نجتازها ببسالة الأبطال لا تتركي ثوبي وحثي كلما لا تتركي ثوبي وحثي كلما ماج الطريق وقلدي أفعالي أن اتجهت توجهي وتجلدي.

0: إياك إياك الخنوع العالي، لا تنظري نحو النجوم فما أرى فيهن غير شماتة العزال، والبدر إن لا حتركيه فحاله من حالهن وإن بدا متلالي، والسهل هذا السهل قد يودى به نحو السحيق بغيها بالزلزال، أيام تفصلنا ودرب موحل ومنازل باتت كما الأطلال، إن تسرعي نجتازها أو تبقي فالموت إن عز الخلاص مثالي، يا لهفتي أرض تقطع وصلها، يا لهفتي أرض تقطع وصلها، وكأنما أم بغير عيالي لم تنجب الأسد الهصور وإنما في قتلها هام الحبيب الغالي، في قتلها هام الحبيب الغالي.
1: الله الله الله الله
0: سلامتك يا سيدي.
1: الله محمود، أعتقد أن هناك معاناة خلف هذه القصيدة.
0: هذا الواقع المر اللي مدلي عليه الكرة الأرضية.
1: نعم، وهل أنصتت؟
0: نعم.
1: هل استمعت؟ لم تستمع.
0: لا، أنا للأمانة لو تدري أن هذه القصيدة موجهة إلى ابنتي. نعم.
1: الله يخليها ويحفظها.
0: جبر خاطرك.
1: نعم.
0: السلام.
1: أكمل أكمل. كلمنا عن القصيدة.
0: القصيدة لظروف يعني زي ما تقول في بعض البيوت يعني بتنعكس البداية تفشل العلاقة الزوجية، فهي هذه يعني بنتي فشلت يعني في العلاقة وكادت أن يعني تنهزم، يعني وعدتها إني سأبقى الجبل اللي أذاريها، وقلت لها لكن امسكي ثوبي لا تتركي، والحمد لله نجت، والآن هي أم لأطفال جدد وبيت وأسرة يعني مستقر.
1: ما شاء الله عليك.
0: تسلم.
1: ما شاء الله عليك. احنا دائما نتفاجأ بحجم عمقك وبرجولتك يعني وأبوتك.
0: نعم.
1: محمود أتمنى أنه نتعلم يعني منك. شكرا، خليك معنا على السمع حتى نكمل هذه الحلقة، وشكرا شكرا يعني جزيلا لك. هناك اتصال، مساء الخير.
2: هلو.
1: هلو.
2: مساء الخير.
1: مساء النور. أهلا.
2: سعيد مساك الطيب أستاذ خالد.
1: يا أهلا
2: وتحية للجميع. أنا كأني اليوم ما سمعت مين معانا بالمراقبة الرئيسية.
1: نعم.
2: والهندسة
1: معتز اللوم وربيع الصرايرة، ويريت نخفض الراديو حتى نسمعك.
2: نفكر والله في راديو.
1: نعم
2: والله مغلق في راديو.
1: نعم تفضلي.
2: يزيد فضلك ومعصام معكم، وتحية كبيرة.
1: أهلا وسهلا.
2: معرف الإذاعة أستاذ محمود العزام، تحية كبيرة.
1: أهلا وسهلا. لن أتجاوز القصيدة اللي
2: ما شاء الله عليه
1: قرأها علينا.
2: ما شاء الله عليه، الله يعطي ألف عافية ويحفظ له بنته يا رب العالمين وبلاده كلهم.
1: آمين.
2: آمين يا ربي. في ناس وهم صغار بيكونوا متعودين إنه يحكوا بصوت عالي.
1: نعم.
2: كل إشي عندهم بالصوت العالي بدهم ينادوا، بدهم يحكوا، بدهم يمزحوا، بيعتبروا رفع الصوت أمر طبيعي. ليه؟ لأنه في بيوت تتربى على الهدوء وفي بيوت تتربى على رفع الصوت.
1: نعم.
2: طبيعة الأب والأم بكون صوتهم عالي، لكن في ناس سبحان الله بتطلب أشياء مثلا بصوت هادي، وإذا زعلت بتعبر بدون صراخ، ما بتصرخ. هون الهدوء بيصير جزء من شخصية الإنسان. لذلك ليست القوة بارتفاع الصوت، القوة إنك تقدر أنت توصل فكرتك والناس تسمعك وتحترم رأيك دول الناس، وتحافظ دائما انت على هدوءك، على هدوءك. احيانا الشخص لما بعلي صوته كأنه بيحاول يفرد وجوده في المكان، يعني اسمعوني انا موجود، انه هو كمان صاحب الكلمة. لكن المشكلة انه رفع الصوت ممكن انه يعطي نتيجة عكسية. الصوت العالي داخل البيت والله بيعطي جو من التوتر. الطفل اللي طول الوقت بيسمع صراخ وصوت عالي، تأكد إنه من هو صغير رح يتعلم إنه الحوار والنقاش رح يكون بالصوت العالي لأنه تربى على هيك. لكن أنا الشغلة اللي بتضايقني صراحة اللي هي صوت سيارات اللي بيكونوا بالصباح الباكر، سيارة الأثاث المستعمل، سيارة الغاز من الصبح.
1: ضجيج المدينة قصدك؟ ضجيج الشوارع.
2: نعم أنا بقول صحيح، أنا بقول لصاحب السيارة إحنا مش تدري سيارتك ولا بد انك تنادي على الاشياء اللي معك، بالعكس نقول له الله يرزقك، لكن خفض صوت السماعة، اختاري الوقت المناسب. لانه وراء كل شباك في الشارع ممكن يكون في انسان.

0: نايم، كبير بالعمر، مريض، طفل، أو شخص محتاج ساعة من الهدوء. الرزق حلو، لكن الأجمل إنك تطلب رزقك بدون ما تأخذ راحة الآخرين. أنا بصراحة ما بحب الصوت العالي حتى داخل البيت. كلنا ما
1: طب المناسبات الاجتماعية، الأسواق، هل بتأثر عليك؟ هل أنت تسرعي من الخروج من السوق مثلا؟
0: والله شوف، أنا هلأ بنزل على السوق، بديش أقول لك وين بنزل، ما في صوت، ما تسمع، كل حدا بيشتري أغراضه بكل هدوء.
1: نعم.
0: وبيحاسب وبيحمل حاله وبيروح. أما تقول لي ناس تنادي السعر الفلاني لكذا، ما في عنا بمنطقتنا نهائي نهائي هاي الأصوات المزعجة.
1: نعم جميل. نعم.
0: بتعرف أستاذ خالد، اللي بيحكي بهدوء كلمات واضحة بيكون أقوى حضور من شخص بملي المكان صراخ. مش لازم حتى أسمعك أعلي صوتي، مش لازم حتى أثبت وجودي أكون أنا الأعلى صوت. الكلمة الهادئة بتوصل أسرع وبتخلي الطرف الثاني يسمعك بدل ما يدافع عن حاله. ويسعد لي مساك الطيب.
1: شكرا أم عصام،
0: مع أجمل تحياتي لكم. الله يعافيك. هلا هلا.
1: هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الورد.
1: مساء النور. هلا،
2: كيف حالك أستاذ خالد؟
1: أهلا يا أستاذ.
2: هذا البرنامج جدا لطيف وعجبني وأكيد عجب الجميع، وأنا بشكر جميع اللي شاركوا معاك في هذا البرنامج.
1: نعم.
2: الطيب، وأيضا المستمعين لهذا.
1: نعم.
2: البرنامج.
1: نعم. مين معنا؟
2: معك مصطفى الحمام.
1: هلا يا مصطفى، أنت بالسيارة كنك يا مصطفى؟
2: والله وقفت على اليمين. على اليسار مش على اليمين.
1: سلامتك أهم من كل البرامج يا مصطفى.
2: الله يرضى عليك.
1: تفضل الله. يا مصطفى.
2: يا هلا بيك. والله برنامجك حلو، وأنا يعني عندي عدة ملاحظات بدي أذكر لك بعضها يعني.
1: نعم.
2: أولا، في عنا طالعين شباب الله يخليهم لأهليهم.
1: آمين.
2: ندعي لهم بالهداية دائما.
1: نعم.
2: مشغل لك سيستم تسمعوا من الإشارة للإشارة. يعني تكون واقف على إشارة ضوئية، وفي إشارة ضوئية مباشرة بعد الإشارة الأولى، تلقى صوت السيستم واصل للإشارة الثانية. يعني شو يستفيد من هذا الإزعاج ما بعرف. فإذا اللي يكون بعيد عنك سامع الصوت، فكيف اللي حواليك؟ كيف اللي يعني اللي واقفين جنبك على على على قرب يعني، أو على مسافة قريبة جدا؟ فيعني تلقى فرحان ومبسوط، وفي منهم يرقصون بالسيارة يعني. السائق مع اللي قاعدين مع السائق يرقصوا. طب أنت لما ترقص تصير معك حادث، شو راح تستفيد؟
1: بتبطل ترقص لما تصير معك حادث.
2: شو راح تستفيد من العمل هذا كله يعني؟
1: نعم.
2: فهذه نقطة. النقطة الثانية، يعني كثير أنا أكون ماشي في بعض الطرقات أتفاجأ في بيت أجر، بيت أجر بشارع، والشارع اللي قباله زفة عريس. طب يعني أنا مش عارف يعني جارك منتشر مع جارك عامل زفة عريس قباله وترقص وتغني وموسيقى، وعندك وقبالك بيت أجر يعني مثلا. فهذا الحكي لا يجوز. فإحنا بلدنا جميلة وبلدنا حلوة في في في في في في ناسها وفي حكومتها وفي مليكها وفي كله، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
2: لكن عندنا بعض الشباب للأسف ما في تفكير. يعني الإزعاج عندهم درجة أولى. وعندك بعض بياعين الخضرة يعني ما يعجبهم السوق إلا غير قدام المسجد. شغل لي السماعات قدام بيت الله عز وجل. يعني السوق هذا كله تركته بجاي للتبيع لي خضرة عند الجامع.
1: تتوتر لما يكون السوق فيه ضجة وفيه، ولا بتعتبره يعني سمة السوق إنه يكون ضجة وسيارات
2: السوق أصلا حالات السوق
1: زي العيد يعني
2: وجماله. بدون ضجة يعني، لأن السوق مبين سوق يعني، ما في داعي إني أنا مثلا.
1: في ناس بيعتبروا إنه من لزوم السوق يكون في ضجة وسماعات وناس بتنادي.
2: لا ما في داعي، لأنه المحلات الحين مثل التاكسي الأصفر، مش مبين إنه تاكسي مثلا؟
1: والله مبين.
2: لازم أقعد أتهوز زوامير عشان أخلي المرة تسمعني وإني أنا تاكسي؟
1: لا،
2: ما اللي بده تاكسي بوقف بيأشر له.
1: نعم.
2: والسوق نفس الشيء، هاي المحلات موجودة صلت على النبي.
1: اللهم صل على
2: محمد. فكل واحد عارف محله اللي رايح عليه على عدم مؤاخذة، ما في داعي والله أحط أنا عروض. أنت عروضك كاتب عروضك على مقدمة المحل تبعك، والكل يقرأ يعني، والكل شايفها.
1: جميل.
2: يعني
1: احنا بنسمع قاعدين يعني. هذه تعليله يا صديقي يعني، هذا انا دائما بقولها، هذا مش برنامج تخصصي ولا في مثلا مسؤول او حتى حل، لكن احنا بنتعلل وبنسمع الافكار. صح.
2: نعم. ايوه. شوف، الازعاج بصفه عامه هو اسمه ازعاج. يعني اقول لك على شغله صارت يعني قدامي، وانا الصراحه لحد الان يعني بقول يا ريتني ما شفتها. بعيد عن موضوع برنامجك شوي.
1: نعم.
2: في يوم من الايام دخلت احد المساجد في في

0: احد المحافظات، ما بدنا نذكر محافظه ولا نذكر اسم المسجد عشان ما نحرج الناس اذا في احد.
1: تمام.
0: دخلت في احد المساجد في احد المحافظات الاردنيه اصلي صلاه العصر، صلاه على النبي،
1: اللهم صل على محمد.
0: لسه طالع من المكان اللي هو خاص بالوضوء، وبدي اروح على المسجد اصلي ركعتين تحت المسجد بدل لما تقوم الصلاه اصلي مع المصلين. فاتفاجأت في واحد، المشكله انه ملتحي وريحته تقريبا شبرين نازله عن وجهه.
1: نعم.
0: عامل مشاهده كلاميه مع الشاب، فانا حبيت اطرب السمع اقول اشوف شو الموضوع يعني. فاتضح انه هذا الشيخ قاعد يقول له ممنوع تدخل المسجد،
1: ممنوع تدخل المسجد،
0: وممنوع تصلي في هذا المسجد.
1: أه.
0: وممنوع مش عارف شو. انا اتفاجأت، فانا حبيت اعرف، فيمكن هو جاي الزلمة، بقول انا سمعته بقول له انا توضيت وجاي اصلي.
1: يا الله.
0: يعني الزلمة بقول له الشاب، يعني الشاب عمره حوالي 24-25 سنة. والله دمعت عيني لما من ورا كلمته. قال انا يا سيدي توضيت وجاي اصلي لربي، انت كيف بتطردني برا وكيف بتقول اطلع برا؟ قلت له طب انت شققت عن قلبه؟ قال لي كيف يعني؟ قلت له انت شققت عن قلبه؟ عارف انه داخل يتخوت على ربنا ولا يتخوت عليك ولا يتخوت على نفسه؟
1: نعم. يعني جميل جميل القصة. بدي أشكرك حتى نعطي مجال للاتصالات ثاني، لأنه المقسم مضغوط كثيرا. شكرا. إحنا كل أحد واثنين وثلاثاء يا صديقي بنفس التوقيت ننتظر منك مشاركة. 0647-47-111 0647-47-112. إذن نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: 0647 47 11 0647 47 112. مساء الخير.
1: خالد
0: اهلا.
1: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
1: كيف حالك ان شاء الله مستور؟
0: يا هلا
1: يا هلا بالاستاذ خالد. نعم. تحياتي للاستاذ ربيع ولكل المستمعين والمستمعات.
0: ولك التحيه
1: يا سيدنا العزيز. بين الصوت العالي انا بعض الاحيان بستمتع بالصوت العالي.
0: حلو.
1: خاصه صباحا لما تسمع قراء القران.
0: نعم.
1: اصوات جميله.
0: نعم.
1: تشبح الصدر. وبعض الاحيان ما بحب اسمع الصوت العالي. لما تكون مارق انت من شقة هيك بحارة وتسمع صوت مرة صريخة الى الشارع سبع اولاد او حارس
0: هذا ايام المدارس.
1: شو هذا؟ اسوأ شيء. اصوات الغاية استاذ خالد، نكون واقعيين. الاصوات المزعجة، المرأة لما يطلع صوتها صوتها للشارع
0: غلبانة مع اولادها، اللي مش صاحي واللي مش لابس واللي مش مفطر.
1: ما اختلفنا يعني، بس ولو كان
0: تفقد اعصابها الام مرات.
1: يعني في بدائل. مو شرط ان اطرق على اولادي واخلي سيران والشارع كله يسمعني، هذه معادله سيئه.
0: نعم.
1: لما تروح اسوق الخضره وشوف الاصوات كيف.
0: طب بدهم ينافسوا، اللي أيوة. بيبيع البندوره اقل من جاره بده يسمع الناس.
1: بندوره، بطاطا، باذنجان، كوسه، لوبيا، خيار، فقوس، وتعارف فرج والباقي عندك. عندك الاصوات الجميله، الشعراء لما يرفع صوته ويعلي صوته ويعطيك الشعر الجميل، هذه موسيقى. لغة الشعراء ما في أجمل منها بالصوت العالي، تستمتع. إذا في أحيانا نحب الصوت العالي وأحيانا لا، ما منحبه. أما بالنسبة معلش ملاحظة أستاذ خالد.
0: نعم.
1: المتصل اللي قبلي مصطفى حماد هذا من سكان الزرقاء، مرة صليت أنا وياه بجامع العرب بالزرقاء. شايف هذا شفير تاكسي بالزرقاء ما شاء الله عليه. أشوف كيف يعني اليوم والله أنا بسيرته أنا وأحد أصدقائي الإذاعة.
0: نعم.
1: أشوف سبحان الله في بني آدم.
0: سبحان الله.
1: بالصوت العالي يا أستاذ خالد بعض الأحيان سلبي وبعض الأحيان إيجابي.
0: شكرا لك، حتى نعطي مجال لاتصال آخر. مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
0: يا هلا.
2: كيفك يا خالد؟
0: بخير.
2: الحمد لله فرداء من يا رب.
0: نعم.
2: شوف أنا طبعت صوتي عالي.
0: نعم.
2: في كثير ناس يقول احكي معهم خاصة الاهلي لما وانا بحكي بقولوا له وطي صوتك، فحاولوا وطي صوتي قد ما بقدر.
0: بحكوا لك وطي صوتك اهلك؟
2: هو المشكلة طبيعة صوتي عالي، فبحاول اوطي صوتي رغم هيك شوي بوط بعدها برجع بعلي.

0: يعني بحاول أسيطر بس مش كل نهاية. بس بالنسبة للأصوات الثانية أنا بحب الإزعاج.
1: بتحب الإزعاج؟
0: بحب الصوت العالي. يعني لما يكون مثلا هلا في عندنا في المنطقة كتير في أصوات مزعجة بكون عايز مبسوط عليها. بالسوق لما كنت بالسوق نفس الشيء. يعني بحس حالي مستمتع لما أطلع على هيك أصوات حوالي. فما بحب الهدوء.
1: نعم.
0: فأنا بكون عاد بالنسبة لي أموري تمام.
1: نعم. شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: يا هلا يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: وسلال من الورد ألمحها بين إخفاءات وإفاقة، وعلى كل باقة اسم حاملها في بطاقة. تتحدث لي الزهرات الجميلة أن أعينها اتسعت دهشة لحظة القطف، لحظة القصف، لحظة إعدامها في الخميلة. تتحدث لي من أنها سقطت من على عرشها في البساتين، ثم أفاقت على عرضها في زجاج الدكاكين أو بين أيدي المنادين، حتى اشترتها اليد المتفضلة العابرة. تتحدث لي كيف جاءت إلي وأحزانها الملكية ترفع أعناقها الخضر كي تتمنى لي العمر، وهي تجود بأنفاسها الآخرة. كل باقة تتنفس مثلي بالكاد ثانية ثانية، وعلى صدرها حملت راضيها اسم قاتلها في بطاقة.
1: مساء الله لك. الله مساء الخير أحمد الكردي.
2: الله يخليك.
1: يا هلا.
2: يا هلا بيك.
1: قصيدة جميلة كالعادة.
2: أشكرك. تحياتي لك وللأستاذ ربيع وكل السادة المستمعين والمشاركين.
1: نعم. أبدع. وأنا متوقع أنك تعقب على قصيدة محمود.
2: والله ما خلاش مجال. ما قلت لك أنا يعني هو يخفي بين الكلمات، بس أنا بقى بطوله يعني. أنا من النوع اللي بطول ما يخفي محمود العزامي.
1: نعم.
2: لأنه في حلقة قلت لك هو لما بيحكي عن الوردة بتكون الوردة بين إيديه.
1: صحيح.
2: بتكون فعلا بين إيديه يعني. وتعمدت القصيدة هاي عن الورد عشان تكون بين إيديه دائما وبين إيدين مستمعينك الأفاضل ومشاركينك. ما يخليك. والله الأصوات العالية إذا كانت في الأسواق المخصص هي كرنفال.
1: كرنفال.
2: نعم.
1: نعم.
2: هي يعني إذا بتعود عادي قديمة جدا جدا يعني بجوز بتاريخ الأسواق اللي كانت في سوق عقاب، في سوق في بغداد، في الجزيرة العربية، في أي أماكن في العالم كانت تلك الأصوات للدلالة على البضاعة. وكان زي سمفونية يتناولها البائعين، في البعض بيلحن يعني بيلحن عن بضاعته كيف بيبيعها يعني.
1: نعم بغنيها أغنية.
2: وبلفت
1: نظرك بتغزل ببضاعته.
2: تماما.
1: وكل المليحة كمان.
2: الصحيح. بلفت نظرك بتوقف عنده نتيجة صوته. لكن اسمح لي وسامحني على الجملة، في أصوات ارتفاع الصوت فيها قلة من الأدب. لما بيكون عالطالع والنازل وصوت مرتفع لإثبات وجود هي أنا بعتبرها قلة من الأدب. لأنه لا يجوز أنك تختال شخصيتي بصوتك. أنا بسمعك. ربنا خلق الآذان سنتين واللسان واحد عشان أنا أسمعك جيدا بهمس أو بدون همس، بسمعك جيدا. أما أن ترتفع الصوت بشكل يعني ما فيش بيني وبينه خلاف، لكن صوتك عالي بدك تقول لي طبيعته وشايفك، لا وشايفك يعني بلغتنا العامية محنش والصوت أبدا لم علينا الدنيا، بعتبرها نوع من قلة الأدب.
1: نعم. ماذا عن ضجيج الشوارع والمدينة أحمد؟ أنت بترى أنه يعني تأقلمنا أم أنه يعني قاعد بأذينا، ولا مثل ما قلت كرنفال ولزوم الحياة ولزوم المكان؟
2: هو منقدرش نتخلي عن الفضل فيهم كلهم. نعم، هو أحيانا أنت بالأسواق لما بعد ما تطلع بسيارتك وتتعدى الأماكن هذا بيصيبك نوع من الراحة أو الاستيعاب، حتى مسمعك يرتاح.
1: راحة واستيعاب.
2: آه راحة واستيعاب. آه لكن الضجيج اللي ملوش معنى، بتكون ماشي بشارع أنت تلاقي واحد سيارته والله واقع من طيارة، لكن السيستم اللي عليها حقه مبلغ وقدره إنه هو ماشي السيارة بترج. السيارة بترج يعني
1: صحيح صحيح.
2: يعني وماشي ببطء يعني شوفوني هذا شو بتسميه؟ شو بتسميه لما بتمر الساعة 12 بالليل في حي سكني لا تعلم عندهم مريض، ناس بدها تنام عشان تصحى عشغلها، ناس عندها طلاب جامعة ما تخرجوش عم بدرسوا.
1: نعم.
2: ما بعرف هل فقدنا القيم هاي نحترم الأحياء اللي منفوتها؟ مش همش وصلنا لمرحلة إنه نفقد هذا. فلذلك أنا بقول عن الشخص هذا سامحني غير محترم، مش محترم نفسه ولا محترم الحي.
1: نعم. أو سمعه خفيف.
2: هو طيب يعني، والأدهى والأمر من ذلك، ومر عليك عليك وعلى السادة المسلمين، مشغل أغنية أجنبية والله ما بيعرف كلماتها،
1: لا يتقن حتى معرفتها. وللأسف هذا موضوع الأغاني الأجنبية والمفردات اللي فيها، هذا يحتاج إلى حلقات وحلقات، لأنه اللي بيدقق بمعاني الكلمات عندهم لا تناسب. بدي أشكرك أحمد حتى نعطي مجال لاتصال آخر. يا هلا، مساء الخير.
3: مساء الخير أستاذ.
1: مساء النور. هلا أستاذ،
3: الله يعطيك الصحة والعافية أنت وجميع الأخوة الزملاء في البرنامج. معك أبو محمد من سكان العاصمة الحبيبة عمان.
1: يا هلا أبو محمد،
3: أشكرك على موضوع الضجيج والإزعاج، يمكن معظم
1: سمة العصر يا أبو محمد، سمة العصر.
3: نعم، معظم المشاركين يمكن غطوا موضوع الإزعاج والضجيج الخارجي، لكن أنا بدي أحكي عن إزعاج من نوع خاص وهو أسوأ أنواع الإزعاج.
1: يا لطيف.
3: الإزعاج الداخلي. نعم. الإزعاج الداخلي سيدي، تعرف بالمدينة أو بالعاصمة اللي مثل عمان، يعني الأغلبية الساحقة من الناس ساكنين بعمارات سكنية ومجمعات سكنية، فبتلاقيها طوابق بالطابق، إما بتلاقيه شقتين أو ثلاثة أو أربعة.
1: نعم.
3: أنا بدي أحكي لك عن تجربتي الخاصة.
1: نعم.
3: أنا واحد من الناس اللي يمكن تقريبا من أكثر من سنة ونص لسنتين سكنوا فوقي جيران لغاية اليوم، أقسم بالله ما أنا عارف أنا منهم، لا ليل ولا نهار، لا صيف ولا شتاء. يعني عندهم أصغار، أطفال صغار، عندهم اللي هو بيسموها الفرط الحركة، الركض والنط والصراخ والصياح والإزعاج، وبتحكي مع جارك مرة ومرتين وثلاثة، بتودي
1: ضل تفرش له موكيت بس عشان
3: نعم، هذا كان من ضمن أحد الحلول اللي أنا اقترحتها عليه، إنه يا أخي في والله بالسوق مليان يعني، وهذا بيستخدم في دور العبادة والمساجد اللي هو عزل الصوت، موجود أنواع وسمكات وأسعار، بإمكانك أنت ببيتك تحط عازل صوت تحت الموكيت تحت السجاد، بتنحل يعني، وخلي أولادك يردوا وينطوا ويحتفلوا ويصرخوا ويصيحوا زي ما بدهم، لأنه كمان بدك تحترم جارك يعني، كمان أنا يعني ساكن تحتك مش معناته إنه أنا مربوط فيك، أنا معك وأصحى معك وأشارك، أنا مش ساكن معك، أنا ساكن في بيت مستقل، الأصل إنك تحترم الهدوء وتحترم جارك، لأنه النبي والدين والقرآن بسبع آيات وصى على سبع أنواع من الجيران. فاللي بدي أحكي أنا إنه للأسف يعني الغالبية الساحقة من الناس ما بيفترق لا في اللي ساكن فوقه ولا في اللي ساكن تحته ولا اللي ساكن جواره، بتلاقيه بالليل بغض النظر عن المناسبة، بتلاقيه بغض النظر عن المناسبة، توجيهي أو مش توجيهي، عرس أو مش عرس، بتلاقيه بدبك عدم المؤاخذة فوق راسي قاعد بركض صرخ بصيح، أقسم بالله أستاذ شارب بتكون بتحس حالك ساكن معهم. فيعني الأصل إن الإنسان يراعي نوع من
1: الأخلاق يا أبو محمد، الأخلاق هي الأولى والأخيرة.
3: صحيح. أنا مش مضطر أسمع قصص وسواليف جاري، عفوا يعني أنا مثلا بدك تحط راس التهليل

0: مش مضطر تسمع سواليفهم صفصل الصيف، عرفت علي؟ فهاي الاسكان الداخلي بالعمارات وبالمباني فيز الناس ما بنتبهوا، يعني بكون بتحاور مع اولاده او مع مرته.
1: صحيح، اغلب الناس ما بتوقعوا انه اصواتهم عاليه.
0: لا هو ما بتوقع،
1: ما بتوقع.
0: يعني انت بتيجي تحكي له بتقول له يا جاري ترى والله انا سامع صوتك بالحرف وبالكلمه وبالنقطه وبالف،
1: طيب
0: بتحكي بتفاجئ
1: بتفاجئ. طب بلكي هذا يعني دافع انه يعني يعزل او انه يخفض صوته او
0: ابدا. وهذا سيدي أسوأ انواع الازعاج اللي انا بواجهه بالمدن.
1: ان شاء الله ربنا يسهل لك امورك يا صديقي.
0: يعني اخر بدي اختم
1: تفضل.
0: يعني ما ضل الا انه علم المؤاخذة، واحد ما بعرف يعني يروح للمتفرغ يروح للمحافظ او انه يلجأ للقضاء، بس ما فيش حل غير هيك يعني. وهذا انا يعني ما تطلع مني، تطلعت صدقا ما اطلع مني اروح انا الجأ للقضاء عشان اشكى جاري. فيعني بس حبيت اثير هذه النقطه الصغيره. شكرا لك.
1: يعني هذا برنامج تعليله مسائيه، وهذا نعم. الصوت اللي سمعناه صوتك يعني اكيد راح يوصل وينسمع، ويعني هذا مش برنامج تخصصي ولا حتى مع مسؤولين حتى يجيبك، لكن هي التعليله هذه الهدف منها انه نتكلم مع بعض،
0: يصير وعي الناس. نعم
1: يعني الوعي ممكن جار مزعج يسمعك يقول اخ انا اسف راح ابطل ازعج جاري، ممكن يقول لك أفرش غرفة أولادي مكيت خميل شوية عشان ينطوا قد ما بدهم. يعني
0: في عندهم في عزل صوت صار خالد
1: معروف
0: المساجد. يعني معروف. إذا بالمسجد إذا بتلاحظ تنتبه بأي
1: صحيح.
0: جامع بالمملكة معظم اللي
1: صحيح.
0: جامع حط صوت موجود.
1: هي الوعي والأخلاق يا صديقي، الوعي والأخلاق. بدي أشكرك حتى نعطي مجال الاتصالات، لكن معنا فاصل. يا هلا يا هلا، فاصل ونواصل.

0: إذن هناك مجال لاتصالان. اثنان، مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور أستاذ، أهلا.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: وتحية لإذاعتنا الأم اللي دائما بنفتخر فيها.
0: نعم.
1: وبعدين تحية لفريق العمل المبدع.
0: نعم.
1: ودائما احنا بنتونس وبنتحلل مع بعض وبنسمع لبعض وبنستفيد من بعض.
0: نعم.
1: صديق الإذاعة إبراهيم الدبار.
0: يا هلا يا إبراهيم، يا هلا
1: حبيبي. تسلم أستاذ خالد، ومن مسي على جميع المستمعين والمشاركين.
0: يسعد مساك
1: يا سيدي.

0: الصوت العالي والضجيج هذا إشي غير مرغوب، لأنه ضار. في ناس عندها ظروف، مرضى بدرسوا بدهم يتوجهوا للعمل، يعني كل إنسان عنده ظرف. وبعدين الهدوء مطلوب وحلو، وفي التأني السلامة وفي العجل الندامة. ودائما إحنا كآباء قدوة لأبنائنا، ومنستفيد من بعض. وبارك الله فيكم، تحية لأجهزتنا الأمنية، جيشنا العربي على الحدود، وبارك الله فيك يا سيدي.
1: شكرا لك يا هلا
0: حبيبي. حبيبي
1: يا هلا. معنا اتصال، مساء الخير.
2: طبعا مساءك أستاذ خالد، يعطيك العافية.
1: يا هلا يا هلا،
2: وتحياتي لزميلك ولكل المستمعين.
1: نعم، ولكن
2: دعني أتحدث عن نوع مختلف من الأصوات أستاذ خالد إذا سمحت لي على عجالة.
1: نعم.
2: ماذا عن يعني الصوت الداخلي لك أنت،
1: الضجيج الداخلي،
2: حين يكون ملام، أو صوت جالد لك، أو صوت معاتب؟ هذا الصوت الضوضائي اللي في داخلك، أو أحيانا يكون يعني يدعو لك أو يدعوك إلى الشر، أيضا هذا صوت غير مرغوب فيه. هو الصوت الداخلي، أيضا صوت الأفكار المتزاحمة في بالك، يعني أيضا ليس لها أصوات، لها أصوات أيضا مزعجة.
1: نعم.
2: بإزدحام هذه الأفكار في داخل دماغك أو في بالك أو أيضا صوت الضوضاء السوشيال ميديا. هذا الصوت الصامت المرتفع من خلال بعض التعليقات وبعض الفيديوهات وما ينشر من محتويات، أليس كمان هذا يعني ضوضاء وضجيج؟
1: نعم.
2: أيضا يزعج الشخص المرتاد للسوشيال ميديا.
1: يعني إحنا قبلنا بضجيج السوق، لكن لا نقبل بضجيج السوشيال ميديا والضجيج الداخلي.
2: والله شوف، في ناس تقبل فيه لكن هو مزعج. إحنا كيف نتحكم بهذه الأصوات؟ هنا العبرة من خلال حديثي مع حضرتك، إنه كيف نتحكم بهذا الصوت الداخلي، وكيف نتحكم بصوت الضجيج أو الضوضاء الموجودة على السوشيال ميديا.
1: نعم.
2: هذا ما أحببت إضافته، وكل الاحترام لحضرتك.
1: نعم. شكرا لك. يا هلا. هناك مجال اتصال. مساء الخير.
3: مساء
1: النور. يا هلا.
3: تحياتي أستاذ خالد إلى كل السامعين.
1: يا هلا،
3: أهلين فيك.
1: نرفع الصوت بس، ومين معنا؟
3: معك نغم الكردي.
1: أهلا يا نغم، يا هلا.
3: أهلين فيك. أهلين فيك. اليوم عن الصوت.
1: نعم، عن الصوت العالي. إيش الصوت العالي بتحبيه، وإيش الصوت العالي اللي بتكرهي؟
3: والله الحب والكره بأوقات الصراحة، يعني مثلا بالحفلات جميل حلو متعة فيه، كشخص يعني مثلا رفع صوته أو كذا، يعني بيكون هذا شخصيته مهزوزة. كيف يعني مبدأه؟ أنا أصرخ إذا أنا موجود،
1: أنا أصرخ إذا أنا موجود،
3: هيك بيعتقده هو.
1: نعم.
3: بينما الحوالي هو يصرخ هو منبوذ، عرفت كيف؟
1: هو يصرخ هو منبوذ. جميل.
3: فهو هيك بتهيأ له أنه بفرض شخصيته أو بفرض حضوره بالصوت العالي، فهذا خطأ طبعا. يعني كتير بساطة زي هيك بحكي له معلش أنا بسمع، يعني بعرف أسمع، ما في داعي تعلي الصوت، عارف كيف؟
1: نعم.
3: شوف، هو حلو بالمناسبات، بالأوقات بالنهار مثلا عادي بتعود.
1: ضجة السوق بالنسبة إليك؟
3: ضجة السوق ولا؟ أنا بحبها بصراحة.
1: محتملة بالنسبة للنساء.
3: هيك تغيير أو كذا. بس إن جيت لصح، إذا بدي أشتري ما بشتري من عند واحد بنادي، بروح على اللي بجنبه مثلا، عرفت كيف؟
1: ما بتروح على بنادي؟
3: لا لا.
1: ليه؟
3: لا.
1: بلكي بنادي على سعر أقل.
3: لا لا، حتى بسأل بسعر، بس إذا أنا لقيت نفس السعر باخد من ما بنادي بصراحة. عرفت كيف؟ فهي
1: طب ليش؟ ليش يعني فهميني ليش؟
3: والله ما بعرف. يعني إنه
1: يعني ما بتحب الضجيج؟
3: لا لا. شغلة إزعاج، شغلة تركيف يعني.
1: نعم.
3: فبشوف اللي بجنبه مثلا أو الغير، وبحكي له إذا نفس السعر أو أقل بأخذ منه يعني.
1: جميل. نعم.
3: ويعطيك العافية.
1: شكرا لك نغم، يعطيك العافية. يا هلا. نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير. استمتعنا بمكالماتكم وأفكاركم الجميلة، ولنا لقاء بإذن الله في حلقات قادمة. تصبح

0: قبل أكثر من مليوني سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يتوجه إلى الصين في زيارة دولة يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات بهدف تعزيز التعاون بين البلدين. جلالته يؤكد أن العلاقة الراسخة بين الأردن والصين أساس متين للمضي قدما في الأولويات المشتركة. سمو ولي العهد يترأس اجتماعا لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. القوات المسلحة

تجلي الدفعة 31 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن. من العناوين إلى التفاصيل، غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية، ويعقد جلالته خلال الزيارة سلسلة من

0: البلدين اللذين سيحتفلان العام المقبل بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وتحدث جلالة الملك خلال المقابلة عن زيارته المرتقبة إلى الصين وفرص البناء على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والارتقاء بالتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياحية والثقافية وغيرها. وتطرقت المقابلة إلى دور الصين في المنطقة، إذ أكد جلالته أهمية جهود بكين في دعم السلام والأمن الدوليين والبناء على حضورها الكبير على الساحة الدولية للمساهمة في الدفع نحو تحقيق حل الدولتين. المحاور التي تحدث فيها جلالة الملك خلال المقابلة نستعرضها في التقرير التالي.
1: خلال المقابلة أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن الشراكة الاستراتيجية الأردنية الصينية التي تأسست عام 2015 شهدت تطورا ملحوظا خلال العقد الماضي، وشملت مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة والتبادل الثقافي. وأكد أهمية توسيع التعاون في الطاقة الخضراء والابتكار والسياحة والطيران المدني، مستفيدين من المزايا التي يتمتع بها البلدان. وأشار جلالته إلى أن الأردن يمضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033 مع التركيز على الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة، مؤكدا وجود فرص واسعة أمام الاستثمارات الصينية في الأردن، خاصة في الصناعة والطاقة والتكنولوجيا. وفي الشأن الإقليمي شدد جلالته على أن القضية الفلسطينية هي جوهر الاستقرار في المنطقة، داعيا إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب واحترام القانون الدولي والتوصل إلى حل الدولتين الذي يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد أهمية التنسيق مع الصين لدعم السلام والاستقرار، مثمنا مساهمتها في جهود الإغاثة الإنسانية في غزة. وأكد جلالة الملك أهمية تنامي دور دول الجنوب العالمي في صياغة النظام الدولي، مشيدا بدور الصين في دعم السلام والتعاون متعدد الأطراف، ومشددا على أهمية احترام القانون الدولي والحوار والحلول السلمية. كما أشاد جلالته بنموذج التعاون الصيني العربي القائم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، مؤكدا وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون العربي الصيني، ومشددا على تطلع الأردن إلى تعميق الشراكة مع الصين وبناء روابط أقوى بين الشعبين.
0: وتكتسب زيارة جلالة الملك إلى جمهورية الصين أهمية بالغة على مستوى المحادثات السياسية والشراكات الاقتصادية، ما يفتح آفاقا أوسع للتعاون والاستثمار بين البلدين. مزيد من التفاصيل حول زيارة الملكية في تقرير عبير الحسن وتقرأه هيا الجبور.
2: في ظل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ومساعيه في الانفتاح على الجميع وبناء الشركات، تأتي زيارة جلالته إلى الصين في خطوة تعد فرصة لإعادة صياغة البوصلة الاقتصادية للعلاقة بين البلدين. فاللقاءات المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لجي، إضافة إلى ممثلي كبرى الشركات الصينية، من شأنها الانتقال بالعلاقات بين البلدين من التبادل التجاري التقليدي إلى شراكة إنتاجية واستثمارية طويلة الأمد. رؤية ملكية تضع الأردن نصب عينها، تعمد على تنويع الشركات ما يخدم مصالح الأردنيين على كافة المجالات، واستثمار هذه العلاقات وتحويلها إلى فرص ومشاريع حقيقية على الأرض، ما يفتح آفاقا أوسع ويحقق شراكات أكثر إنتاجية وديمومة. وتفتح مباحثات جلالة الملك والرئيس الصيني المجال أمام توسيع أفاق التعاون بين الأردن والصين في مختلف المجالات، إلى جانب تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مستندة إلى علاقات دبلوماسية تعود إلى عام 1977 وشبكة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتعليمي والثقافي والطاقة والنقل دونها البلدين. وحول اتساع حجم التجارة بين البلدين الصديقين، تكشف بيانات غرفة تجارة عمان ارتفاع الصادرات الأردنية إلى الصين خلال عام 2025

0: بارتفاع بلغ خلال عام واحد 16.9%، فيما بلغت المستوردات الأردنية من الصين بارتفاع قدره 12%، كما بلغت الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 165 مليون و800 ألف دينار، مقابل مستوردات بقيمة 1.480 مليار مليون دينار. وتكتسب هذه الزيارة بعدا سياسيا إضافيا في ظل تقاطع الموقفين الأردني والصيني بشأن أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فيما يؤكد الأردن موقفه الثابت تجاه مبدأ الصين الواحدة واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها والمبادئ والقواعد المستقرة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. زيارة جلالة الملك إلى الصين جهد ملكي حثيث في رفع مكانة الأردن كوجهة صحية للاستثمار، وتأتي تأكيدا على مكانة الصين في السياسة الخارجية الأردنية وسعي الطرفين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية.
1: وفي سياق الحديث عن أهمية الزيارة وما تحمله من دلالات على مستوى العلاقات الأردنية الصينية، قال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان إن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين، وهي التاسعة منذ توليه العرش، ستتضمن مباحثات مع الرئيس شي جي بينغ ومسؤولين صينيين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أن الصين والأردن تجمعهما صداقة راسخة، وأن العلاقات الصينية الأردنية تشهد تطورا متواصلا، مشيرا إلى حرص البلدين خلال الزيارة على تعزيز الثقة والتعاون والتبادل الثقافي والتنسيق الدولي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويدعم السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة. ترأس سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اجتماعا في قصر الحسينية لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في 19 من تشرين الثاني المقبل في البحر الميت. وشدد سمو ولي العهد بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على ضرورة طرح فرص استثمارية تركز على القطاعات ذات الأولوية الوطنية والحيوية، مؤكدا أهمية الإسراع في تنفيذ خطط تطوير البيئة الاستثمارية وجاهزية الأعمال. وتطرق سموه إلى أهمية تكامل جهود القطاعين العام والخاص لتذليل العقبات أمام الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي. وبين سمو ولي العهد أنه على الحكومة والمؤسسات المعنية التركيز على جهود المتابعة والبناء على توصيات المؤتمر من اليوم الأول بعد انعقاده، مشيرا إلى ضرورة دراسة مخرجات المؤتمر وأثرها على الاقتصاد الوطني من خلال أدوات قياس واضحة. واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز قدمه وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة حول التحضيرات لعقد المؤتمر وجدول أعماله والفرص الاستثمارية التي سيتم عرضها خلاله، إضافة إلى الترتيبات التنظيمية. ويمثل المؤتمر محطة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي والانتقال بها نحو فرص ومشاريع عملية من خلال ربط المستثمرين والشركات الأوروبية بالفرص الاستثمارية في المملكة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص الأردني، بما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية. تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وبحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المستهدفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونتابع فترتنا الإخبارية بآخر تطورات الملف الأمريكي الإيراني الذي يدخل مرحلة جديدة مع انتهاء مهلة 60 يوما التي تحدثت عنها واشنطن بشأن مذكرة التفاهم بين الجانبين. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل رائد كريشان.
2: تتصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الخلاف بشأن مذكرة التفاهم وأمن الملاحة في مضيق هرمز بالتزامن مع استمرار التحركات الدبلوماسية لإحتواء التصعيد. في واشنطن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس على عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن إيران ولا يملك

0: جدولا زمنيا محددا، مشيرا إلى وجود قناة اتصال خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، فيما دعا طهران إلى رفع الراية البيضاء قائلا إن إيران تلفظ أنفاسها الأخيرة في المواجهة. وفي طهران نفت الخارجية الإيرانية أن تكون مذكرة التفاهم قد تضمنت مهلة زمنية محددة، واتهمت واشنطن بالتراجع عن بنودها مؤكدة أن قرارات طهران لا تتخذ تحت ضغط المهل أو التهديدات. وبالتوازي نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن بلاده حددت مهلة تمتد لأسابيع أمام الولايات المتحدة لتنفيذ مذكرة التفاهم بالكامل، محذرا من أن فشل المساعي الدبلوماسية قد يقود إلى تصعيد في مضيق هرمز والمنطقة. وعلى صعيد الجهود الإقليمية تتواصل المباحثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن إيجاد مسار ملاحي يضمن استمرار حركة السفن في المضيق، فيما تواصل طهران اتصالاتها مع باكستان وقطر في إطار مساعي التهدئة. ومع استمرار هذه التحركات تبقى المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران معلقة في ظل غياب مؤشرات واضحة على التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما يتركز الاهتمام على مدى قدرة الجهود الدبلوماسية على احتواء التوتر ومنع اتساعه في المنطقة.
1: ننتقل إلى الملف اللبناني، حيث لا تزال إسرائيل تواصل اعتداءاتها في الجنوب بالتزامن مع حراك عسكري وسياسي في بيروت، حيث شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات طالت بلدة المنصوري في قضاء صور ومرتفعات علي الطاهر المطلة على النبطية وإقليم التفاح. وتزامنا مع هذا التصعيد التقى قائد الجيش اللبناني برئيس مجموعة التنسيق الخاصة بلبنان لبحث الصعوبات والانتهاكات التي تعترض تطبيق الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار. وعلى الصعيد السياسي أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده الصارم بالتجديد لقوات اليونيفيل أو اعتماد صيغة أمنية دولية يشارك فيها لبنان، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء نواف سلام بضرورة إبقاء القبعات الزرقاء لضمان المراقبة والاتصال والتنسيق الميداني. وفي الضفة الغربية هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة بالتزامن مع مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة. كما تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة قباطيا جنوب جنين وسط تفتيش للمنازل وإجراء تحقيقات ميدانية، فيما شهدت مناطق عدة في الضفة اعتداءات نفذها مستوطنون استهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم. في قطاع غزة تواصل إسرائيل هجماتها على مناطق مختلفة من القطاع وسط استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار وتدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والصحية. وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 5 شهداء و18 مصابا إلى المستشفيات خلال الساعات 48 الماضية، محذرة من أن أزمة حادة في إمدادات الأكسجين تهدد حياة مرضى ومواليد جدد في أقسام العناية المركزة والحضانات. وفي الجانب الإنساني أطلق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نداء عاجلا لتوفير مساكن مؤقتة للنازحين، محذرا من الظروف الصعبة التي يعيشها مئات الآلاف داخل خيام متهالكة، وداعيا إلى إدخال مستلزمات الإيواء والمساعدات الأساسية إلى القطاع. وعودة إلى محلياتنا، حيث أجلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الدفعة 31 من الأطفال المرضى في قطاع غزة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وتضم الدفعة الجديدة 7 أطفال مرضى يرافقهم 13 من ذويهم، حيث جرى نقلهم إلى المملكة لتلقي العلاج والرعاية الطبية في عدد من المستشفيات الأردنية في إطار الجهود الإنسانية والطبية التي تواصل المملكة تقديمها للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. أقر مجلس النواب وبأغلبية الأصوات 12 مادة من مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 والتي تبلغ 70 مادة. إلى التفاصيل في تقرير مندوبنا لشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
2: يتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية جملة من التعديلات في مقدمتها تعزيز الفصل بين الدور السياسي والرقابي للمجلس البلدي والدور التنفيذي والإداري للبلدية، بحيث يتولى المجلس وضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة على تنفيذها. ومن أبرز

0: التعديلات التي ناقشها النواب، إضافة تعريفات جديدة إلى مشروع القانون، من بينها تعريف المكلف بأنه الشخص المستحق عليه مبلغا للبلدية، وتعريف المرصد البلدي الحضري التنموي باعتباره منصة رقمية متكاملة توفر قاعدة بيانات تساعد البلدية في اتخاذ القرارات وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والتخطيط الحضري والاستراتيجي. وتضمنت التعديلات أيضا تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في صناعة القرار من خلال مؤسسة لجان الأحياء وإتاحة عقد جلسات استماع للمواطنين قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع والخدمات. وفي الجانب المؤسسي، أبقت التعديلات على منصب المدير التنفيذي للبلدية باعتباره المسؤول عن قيادة الجهاز الإداري والتنفيذي مع تعزيز دوره في تنفيذ الخطط والقرارات. وتركزت مداخلات النواب وخلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية على ضرورة وضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، بما يمنع تداخل الأدوار ويعزز كفاءة العمل والمساءلة. كما تناول النواب شروط الترشح والعضوية وصلاحيات البلدية ومجالس المحافظات والموارد المالية والاستثمار وآليات الرقابة والمتابعة، إلى جانب أهمية تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار المحلي. وشهدت المناقشات طرح عدد من المقترحات لتعديل مواد المشروع، من بينها توسيع نطاق صلاحيات البلديات في التعامل مع الحيوانات التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة. وفي رده على مداخلات النواب، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن مشروع القانون يستهدف بالدرجة الأولى الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل البلديات إلى وحدات تنموية حقيقية بدلا من اقتصار دورها على تقديم الخدمات اليومية. ويعزز مشروع القانون صلاحيات البلديات في إعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والخطط الحضرية والعمرانية والتنموية والخدمية، إلى جانب الخطط المرتبطة بالسياحة والتراث والثقافة، وربط هذه الخطط بالخطط الوطنية والقطاعية وأولويات التنمية والاستثمار. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم الثلاثاء صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يتوجه إلى الصين في زيارة دولة يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات بهدف تعزيز التعاون بين البلدين. جلالته يؤكد أن العلاقة الراسخة بين الأردن والصين أساس متين للمضي قدما في الأولويات المشتركة. سمو ولي العهد يترأس اجتماعا لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. القوات المسلحة تجلي الدفعة 31 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل محمد سهر الطراوني في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل محمد رمضان في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: لم تكن الولادة خبراً، كانت طقساً، وكان الفرح أشبه بنداء قديم يعود في هيئة الطفل. حين بشر الأمير بولادة أمير لم يقم احتفالاً، بل استعاد عادة أقدم من القصور. أن يسلم الاسم للمستقبل وأن يضع المولود في سلسلة المعنى قبل أن يضعه في المهد.
3: في المركة تبارك الولادة كما تبارك الدول استمرارها بصمت مهيب وبكلمة موزونة وبإيمان أن هذا القادم ليس ابن لحظته بل ابن حكاية أطول.
2: هكذا صار الفرح نظاماً، وصار الميلاد امتداداً، وصار الطفل وعداً يحمل على كف الدولة لا على ذراع العائلة وحدها.

0: هلال تبدى في السماء رأيته، له السعد يعلو طالعات الكواكب، أبوه همام من همام، وجده يحيط به العلياء من كل جانب. علي سليل البيت من آل هاشم، فمن مثله في الناس بين الأغارب. فتى لم تلده بنت عم قريبة، فيضوي وقد يضوي رديد الأقارب.
1: وأي هلال يا مولاي؟ فتى لم تلده بنت عم قريبة، مديح اختلاف الفروع،
0: بل صون التنوع في عرى النسب. فمن مثله في الناس بين الأعارب.
1: إذا ما مشى بالجيش ذل قبيله، قوة لا تخيف إلا الظلم،
0: وقوة لا تعلو إلا بعدل. المهابة إذا عززها الحق صارت أمانة.

لم يكن الهلال الذي أبصره الأمير مجرد طيف في سماء القصر، كان علامة دوام لا ينقطع. فالهلال إذا بدا لا يعلن مولد فرد، بل يبشر بسلسلة من الأقدار. هكذا كان البيت الهاشمي، إذا ولد فيه فتى ولدت معه مسؤولية، وإذا سمي باسمه سمي بالواجب قبل اللقب.

0: ما مشى بالجيش ذل قبيله وما يستوي الخصمان وقت التغالب سلاطين من عثمان آباء أمة سليل فروع من لؤي بن غالب يؤمل للخير العميم إذا أتى زمان اعتلاء للسعادة جالب يرد إلى البطحاء غابر مجدها ويطلب ثارات الجدود الأطايب. حين يذكر النسب يقاس الكلام بميزان الدولة أن تحسن إلى الماضي بلا إسراف وتفتح للمقبل باباً من أمل لا من خصومة.
1: نعم نعم يا مولاي، إذا عرف الناس ماضيهم عرفوا من أين جاءوا وعرفوا كيف يسيرون نحو المستقبل.

في الأردن لا يقرأ النسب في دفاتر الأنساب، بل يقاس بما يضاف إلى الدولة. فهنا تلاقت دماء القادة لا لتتنازع المجد، بل لتحسن حملة. أم عريقة تجيء من سلالة عرفت الحكم إدارة لا سطوة، وأب عربي هاشمي يحمل التاريخ رسالة لا إرثا جامدا. ومن هذا التلاقي يولد المعنى الأقوى، أن الدولة حين تختلط أنسابها تشتد عراها.

في الدولة النسب ليس مجرد فخر، بل خريطة للواجب والمسؤولية لكل ابن من أبناء الوطن. وأملنا كبير في كل من يقرأ هذه الأرض ويشعر بها. بحول من الرحمن بعد مشيئة، نرجيه للجلى وليس بخائبي. كأني به من بعد 20 حجة يلم شتات العرب عذب المشارب. أرى فيه معنى من أبيه ونسله، وألمح فيه جاذبا بعد جاذبي. أباه ألا فاسعد بشبل رزقته، له مخلب يثني جميع المخالب. وواظب على شكر وحمد، فإنه على قدر شكر المرء نيل المراتب.

نشكر الله دائما يا مولاي، فمن يعيش في ظلك لا يعدم الخير، وأنت سر مفتاحه، وأنت من يعلمنا الشكر والحمد.

كان الأمير يعلم وهو ينشد، وينشئ دولة وهو يقول الشعر، فالنسب عنده ليس حكاية أمس، هو عقد مسؤولية مع الغد. من يعرف من أين جاء يعرف كيف يمضي، ومن صان ماضيه بلا تعصب ملك مستقبله

0: أشكر الله على إحسانه والله عالم. أبواه ضمناه فهو ملك للعواصم، بارك الله عليه وبه تحوى الغنائم. نائف أنت مطيع ومطاع في العظائم، طاعة الرحمن فاعلم إنها خير المقاسم. ورضا الوالد باب فلج الباب ولازم، نائف قرة عيني رغم ذي بغض ولائم.
1: وكانت البصيرة أبعد من اللحظة، يرى الطفل دولة ويرى المهد مشروع استقرار. لم يكن الأمير يبارك مولودا، بل كان يقرأ في الملامح، ملامح زمن سيأتي، زمن تجمع فيه الشتات لا بالسيف بل بالحكمة.
2: مولاي، الإذاعة تقول قبل قليل إن بعض الأدباء يريد أن يلقي محاضرة قيمة يضمنونها قصيدة سموك التي تقول في مطلعها: من يشتري مني الظلام بليلة، مع فتية أحيو الظلام قياما.
0: لا أتذكر أن لي قصيدة بهذا المطلع، لكن يا شيخ أعطني قلما وورقة.
2: أمرك يا مولاي.
3: هكذا تورث الدولة في هذا البيت، شكر قبل سلطان، وطاعة حق قبل طاعة اسم. فالابن الذي ينشأ في ظل الشكر لا يتيه إذا اشتد الحكم، ولا يظلم إذا قويت يده.
0: من يشتري مني الظلام بليلة، مع فتية أحيو الظلام قياما، أمسوا سجودا للإله وركعا، ولدى النهار مسبحين صياما. صلى الإله عليهم وسقاهم من حوض أحمد كوثرا إنعاما.
1: هنا في رغدان لم يكن الكلام عن طفل ولد، بل عن دولة تجدد دمها، فتى جمع في اسمه نقاء النسب العربي وحكمة التجربة العثمانية، فكان نموذجا لما أراده المؤسس، أردنا لا يقصي ولا ينغلق ولا يخشى التنوع،

0: أنه يعرف أن القوة حين تتعدد جذورها تثبت أكثر.
1: وهكذا يبقى الهلال بدراً، ويبقى البدر وعداً، وتبقى الدولة ابنة تاريخ قوي ومستقبل آمن.
2: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشدح. عنوان حلقة اليوم: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. صدق الله العظيم. الزواج شرعة كونية ونعمة امتن الله بها على عباده، فكل شيء في الكون قائم على الزوجية، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومنذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام لم يترك وحده، وإنما خلق له زوجه، لأنه لا معنى أن يسكن الإنسان لوحده حتى لو كان في الجنة دون أنين.

0: أنيس أو جليس، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. والزواج في الإسلام ميثاق غليظ، تكرر هذا اللفظ 3 مرات في القرآن الكريم. مرة خاطب الله به أنبياءه عليهم السلام وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، ومرة أخرى خاطب الله به الأزواج من الرجال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولا يستقيم نظام الأسرة إلا إذا بني على رجل وامرأة تدوم عشرتهما ويطول ائتلافهما، ولهذا وضعت قاعدة الزواج الدائم بديلا عن قاعدة الحب المضطرب والنزوات العابرة. وأمر الزوجان أن يعتبر هذا الرباط مقدسا حتى يحول بينهما وبين رجوعهما إلى طبيعتهما من حيث الميل لكل جديد والشغف بكل غريب. وأهم مرتكزات الأسرة العلاقة بين الزوجين، وهي تستند إلى 3 قواعد أساسية: السكن والمودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذه العلاقة تحتاج إلى بنية وبيئة طيبة تتصافى فيها الأرواح، ويتحقق مفهوم اللباس: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولا يكون ذلك إلا إذا استقر في وعي الزوجين أن العقد الذي أبرم بينهما متعلق بالله عز وجل، فهو الذي أحله وباركه، وهو الذي شرعه وأتمه. في مجتمعنا الأردني انطلقت مبادرات عديدة لتشجيع الشباب على الزواج وإعانتهم للإقبال عليه، منها من تكفل بتنظيم أعراس جماعية لتخفيف التكاليف المالية على الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، ومنها من وضع مواثيق اجتماعية تتعلق بالمهر والنفقات ومتعلقات إقامة حفلات الزواج. في هذه الحلقة نحاول أن نستعرض بعض هذه المبادرات والنماذج في إطار الحديث عن الزواج وواقعه في مجتمعنا، ومحاولة فهم في ضوء مقاصد شريعتنا، ثم التحولات التي طرأت على الأسرة وأثرها على أبنائنا، ودورنا جميعا في مواجهتها بما يلزم من حلول ومبادرات. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع والأمة، مؤسسة الزواج والأسرة. أرحب بضيفي العزيزين في هذه الحلقة: الدكتور محمد العايدي أستاذ الفكر الإسلامي، والأستاذ مفيد سرحان مدير عام جمعية العفاف الخيرية. أهلا ومرحبا بك فضيلة أستاذنا الدكتور محمد العايدي.
1: يا مرحبا. يا مرحبا دكتورنا العزيز
0: حياك
1: الرواجدي، أكرمك الله.
0: يا مرحبا، حياك الله. أنا بدي أسأل سؤال: لماذا فكر الدكتور محمد أن يتوجه في مبادرته إلى مؤسسة الزواج؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
0: اللهم صل على محمد.
1: أشكرك دكتور حسين على إتاحة الفرصة للحديث حول هذه المبادرة وغاياتها وأهدافها والحاجة إليها في مجتمعنا الأردني اليوم، الذي يحتاج حقيقة إلى تكاتف الجهود من أجل التقليل والحد من ظاهرة العزوف عن الزواج وارتفاع العنوسة في مجتمعنا الأردني. وهذا يقتضي منا حقيقة وقفة واحدة من أجل مصلحة الوطن في البداية، ومصلحة المواطن أيضا. حقيقة كما يعلم الجميع اليوم، والإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الرسمية اليوم تتحدث عن أعداد مقلقة حقيقة وكبيرة جدا قد تصل إلى حد الظاهرة.

0: اليوم وهو عزوف الشباب عن الزواج. نعم. نتحدث عن 400 ألف بين 25 عام و 39 عام شباب يحتاجون إلى بناء أسرة وإلى الزواج ولم يتزوجوا. والدراسة تقول الإحصائية الرسمية أن أحد أسبابها صحيح غلاء المعيشة من جهة، ولكن هناك أيضا ارتفاع تكاليف الزواج حسب الإحصائية، يعني رسميا هذا نعم. الكلام
1: يعني هنالك يعني تشخيص للحالة.
0: نعم، هناك تشخيص وأرقام وإحصاءات ودراسات اكتوارية تتحدث عن هذه الأرقام بالضبط دكتور حسين.
1: الآن بالإضافة إلى ارتفاع أيضا سن الزواج، يعني في ارتفاع بالعدد وارتفاع بالسن.
0: تأخر
1: عزوف
0: سن الزواج، صار الشباب عندنا فوق 35 يتزوجون، والإناث في بداية الثلاثينات للزواج، وهذا تأخر. هذا يؤثر على الخصوبة ويؤثر على النمو السكاني ويؤثر على الحالة الاجتماعية عموما في الأردن.
1: بالإضافة إلى يعني أسباب أخرى أو فروع أخرى في المشكلة أيضا تصب في ذات النتيجة، ما يتعلق بالطلاق المبكر، بالطلاق كذا، وكلها يعني تساند بعضها في أنه عندنا مشكلة كبيرة نحتاج إلى حلول.
0: صحيح، نحتاج اليوم نحن إلى حلول حقيقية وعملية. يعني التنظير والكلام في التيسير في الزواج قد يكون الكثير قد تحدث فيه، ولكن ما يميز المبادرة اليوم اللي أطلقناها أنها تتحدث عن نعم حلول حقيقية في الخروج من هذه المشكلة.
1: أنتم ذهبتم إلى المهر، وعنوان المبادرة المهر النبوي.
0: نعم صحيح. بداية دكتور حسين، هو المبادرة صحيح أنها اسمها المهر النبوي،
1: نعم،
0: ولكن لها ثلاثة أركان. الركن الأول حديث في المهر، وركن الثاني الحديث في التكاليف الزواج الأخرى والمظاهر المبالغ فيها حقيقة في مظاهر الزواج وحفلات الزواج. والقضية الثالثة لا تقل أهمية عن القضيتين الأوليين، وهي موضوع الوعي بمفهوم الأسرة والوعي بالزواج.
1: نعم.
0: المبادرة لها ثلاث أركان. الآن تحدثنا عن الركن الأول وهو موضوع المهر، ولكن لابد أن نقدم مقدمة بسيطة عن مفهوم الزواج، لأنه إحنا مشكلتنا اليوم ليست في المهر فقط وفي التكاليف. نحن يعني أكبر عائق لتيسير الزواج هو ثقافة الزواج التي اختلت في مجتمعنا الأردني. اليوم الثقافة للأسف الشديد هي غريبة عن مجتمعنا. ما عمره كان، يعني انت ارجع لأستاذ حسين لعشرة أو 15 سنة وعشرين سنة، كانت الأمور أبسط بكثير.
1: صحيح.
0: وكان عندنا حالات زواج لآباء يحرصون على الستر على بناتهن والتيسير على الشباب من أجل الزواج. الشاب الذي ارتضى دينه وخلقه يزوجه بأقل المهور، وأنا شهدت بعض العقود كانت تعقد بدينار مقدم ودينار مؤخر.
1: بالزبط.
0: مجتمعنا الأردني هذه العادات حقيقة هي دخيلة، وأكبر بجوز شيء من الذي جعل هذه العادات تدخل هي السوشيال ميديا، اليوم مواقع التواصل الاجتماعي اليوم اللي فيها المباهاة والمغالاة في الأعراس بطريقة جنونية صراحة، طريقة يعني لا يقبلها إنسان سوي
1: اليوم، وللأسف تبدأ منذ اللحظة الأولى. يعني يعني فيما يتعلق بالتحولات اللي صارت يعني على صعيد مجتمعنا فيما يتعلق بالزواج وفيما يتعلق كما قلت بهذا الاستعراض، تبدأ منذ الجاهة. نشوف الجاهات اليوم الكبرى التي تتوجه لطلب العروس وكذا، وهذه يعني أنت تعرف الدكتور أنا مكلفة.
0: صحيح، صار هناك تكلفة كبيرة جدا، وصار في عندنا تنافس. يعني صحيح. فلان جاء فلان وطلب له في الجاهة وكان عدد الحضور 500 شخص، وفلان جاء والعدد أكبر من ذلك وحضر فلان
1: وطلب فلان وأجاب فلان. نعم
0: نعم، هذا كلها مظاهر تعيدنا إلى المربع الأول، أن مفهوم الزواج وثقافة الزواج صار فيها اختلال. الآن نحن نتحدث الزواج في القضية الأولى إنما هي مؤسسة

0: العمران الكوني المقصود بها عمارة الأرض وتحقيق السعادة الدنيوية والأخروية. هذا هو المقصود من الزواج وليس أمر آخر. الأمور الأخرى هي أمور ثانوية. إذا هذه الأمور ستؤثر على المقصد، يعني السبب سيعود بالبطلان على الأصل أو على المقصد، هنا يجب إعادة النظر في هذه الأسباب. إذا كانت هذه الأسباب ستؤثر على الزواج الذي هو غايته السكينة والمودة والرحمة وبناء الأسرة والنمو المجتمعي وتحقيق العمران الإنساني، إذا كانت هناك في معوقات وأسباب تحد من هذا الأمر وتبطل هذه الغاية، لابد من إعادة النظر في نفس هذه الأسباب.
1: أحسنت.
0: وجدنا أن من هذه الأسباب، الأسباب كثيرة، قد تكون هناك مبادرات أخرى تتحدث عن قضايا أخرى في موضوع الزواج ومعوقات الزواج. منها قلة الرواتب، منها كذا منها كذا، هذه تحتاج إلى مبادرات أخرى وإلى حلول أخرى. ولكن ما يمكن اليوم وما هو تحت الاستطاعة، إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. اليوم نحن نتحدث عن مهور ونتحدث عن تكاليف، هذه من صنع أيدينا، هذه لا، ليس هناك قانون أو تشريع أو شريعة فرضت علينا هذه، إنما هي عادات وتقاليد مذمومة صارت، لأنها صارت تبطل الأصل الذي هو إنشاء أسرة وإعمار الأرض وتحقيق النمو.
1: وأنتم قلتم أيضا بأن هذه المبادرة انطلقت من المجتمع لإصلاح المجتمع، يعني لم تنتظروا أنه يعني الدولة أو إدارات الدولة تبادر، أنتم قلتم أن المجتمع أيضا يجب أن يساهم في هذا المجال.
0: نعم هو الإنسان يصلح على قدر المستطاع، وهذا المقصود من الإنسان المسلم، أن يحاول الإصلاح على قدر الإصلاح. كل يتحمل مسؤوليته على قدر موقعه. اليوم نحن نتحدث عن مبادرات مجتمعية، نتمنى من المسؤولين في الدولة أن يتلقوا هذه المبادرات وأن يساعدوا في إنجاحها وأن يكون هناك لها صدى، لأنها تتحقق فيها مصلحة وطنية.
1: طبعا.
0: هي ليست مصلحة لشخص أو مصلحة لعشيرة أو مصلحة لفئة معينة.
1: صحيح.
0: إنما هي مصلحة وطنية لابد أن تتضافر كما تفضلت في المقدمة فيها الجهود. اليوم حين يتحول الزواج أستاذ حسين من بناء أسرة إلى سباق في التكلفات الباهظة، هنا يفقد الزواج مقاصده الشرعية التي وجد من أجلها. المقصد الأصيل في الزواج اليوم عندنا، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو التيسير. يعني شريعتنا قائمة على التيسير أصلا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول صلى الله عليه وسلم أقل كن مهرا أكثر كن بركة، وفي حديث آخر قال أفضل النكاح أيسره مؤنة. بمعنى النبي تحدث عن قضيتين، تحدث عن موضوع المهر وقال أقل كن مهرا أكثر كن بركة، وتحدث عن موضوع المؤنة اللي هي التكاليف الزواج، قال أفضل النكاح أيسره مؤنة. فعندنا النبي تعرض للقضيتين، تعرض للمهر وتعرض للمؤنة وتكاليف الزواج. ولذلك لو أن ثقافة الزواج عندنا ترتقي إلى هذا المستوى النبوي، اليوم لما النبي يقول صلى الله عليه وسلم قال كنا مهرا أكثر كنا بركة، أستاذ حسين اليوم البركة في الأسرة، البركة في الأولاد
1: طبعاً.
0: البركة في الزوجة، ربنا بيطرح البركة في الزوج، يطرح البركة الأب عندما يزوج ابنته. لو نظر إلى هذا المفهوم وهذا المعنى، إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى مقابل هذا التيسير على هذا الشاب، النبي وعدنا بأن يكون هناك بركة في هذه الأسرة في كل مكونات من الأبناء والزوج والزوجة.
1: وما أحوجنا اليوم إلى البركة يا دكتور. الشكوى اليوم من قلة البركة.
0: الله يحفظك. اليوم الكل يشتكي اليوم من قلة البركة. طب يا سيدي، هذه أكبر باب من أبواب البركة.
1: صحيح.
0: عندما تيسر على هذا الشاب المقبل على الزواج، أنت أولا تيسر على هذا الشاب، ثانيا أنت تيسر على ابنتك، لأنه هذا الشاب إذا تحمل من هذه التكاليف ودخل مؤسسة الزواج وهو مثقل بالالتزامات والديون من أجل أن يرضي أهل العروس أو يرضي معازيمه

0: جماعته أو يرضي عشيرته، هو الذي سيتحمل المسؤولية الكبرى والزوجة ستتحمل معه.
1: طبعا يوقع على سك لا سمح الله الفشل في الزواج.
0: هذه نقطة. ولو لم يفشل الزواج فرضا، سيكون هناك إثقال لهذه الأسرة لسنوات في سداد الديون.
1: صحيح.
0: ستعيش هذه الأسرة حالة من لا استقرار إلى سنوات،
1: ويدفع الثمن الأبناء أيضا،
0: يدفع الثمن الأسرة كاملة بأبنائها والزوج والزوجة، يعيشون حالة من الضنك والمشقة وقلة ذات الحيلة إلى من أجل ليلة واحدة يا دكتور حسين.
1: صحيح.
0: ليلة واحدة من أجل ليلة، هذا يعقل؟ ليلة واحدة
1: وربما ساعات يا دكتور،
0: ساعات، جزاك الله خيرا، ساعات تكلفك 30,000 بين التكاليف والمهر و هذا الإنسان الذي راتبه 300 و400 و500 و600 دينار، هل يستطيع أن يسد هذه 30,000 ولا 20,000؟ كيف يستطيع؟ سيبقى 10 سنوات على الأقل وهو يعيش وهو يتندم أنه قد صرف كل هذا المبلغ من أجل أن تنعكس عليه ليلة واحدة أو ساعات، تنعكس عليه سنوات بعد الزواج.
1: هون ممكن يعني يلاقيك واحد يقول لك، بتعرف بالمفاهيم الدينية أحيانا المغلوطة اللي بنفهمها، بقول لك يا سيدي ما هو الزواج ميسر والرزق على الله، يعني بأخذ لي بدي اللي 20,000 وكذا والله سبحانه وتعالى. هون يأتي بعض صور التدين اللي كنت تحكي عنها مبارح في الفهم المغلوط اللي لازم اليوم أيضا نصححهم.
0: نعم هنا الإسلام كما أنت كما يقول هذا الإنسان بأنه الرزق على الله، هذا نؤمن به، ولكن الذي قال لك أن الرزق على الله قال لك عليك أن تسعى.
1: صحيح.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نأخذ نصف الحديث، ويل للمصلين ونسكت،
1: وقال لك لا تبذر،
0: لا والإسراء، نهى الإسلام عن الإسراف ونهى عن التبذير، وأمرنا أن نعقل ونتوكل. هناك في أسباب لابد من الأخذ بها، ربنا أمرنا بالأخذ بالأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هناك علاقة قوية بين السببية بين الأسباب والمسببات، ولكن مشكلتنا اليوم أننا إذا أردنا أن نتخطى مشكلة نعلقها على بعض المفاهيم الدينية.
1: صحيح.
0: وننسى المفاهيم الأخرى.
1: صحيح.
0: هذا الفهم المجتزأ أو الفهم المغلوط للشريعة هو الذي يوقعنا في هذه الإشكالات. أليس هذا الإنسان عنده من العقل والمنطق ما يرتب الأسباب على مسبباتها في كل حياته؟ لماذا هنا نرمي بالأسباب ونضرب بها عرض الحائط ثم نأخذ بجزء آخر من الشريعة؟
1: نعم.
0: القضية الأخرى دكتور حسين أن المهر حق للمرأة، والمفهوم المهر في الإسلام ليس ركنا من أركان العقد، وهذه قضية لابد أن ينتبه لها الناس. المهر ليس ركنا من أركان العقد ولا شرطا من شروطه، إنما هو أثر من آثار العقد، وحق للمرأة وأثر.
1: نعم.
0: بمعنى لو أن رجلا كتب دينارا واحدا من المهر صح المهر، ولو كتب 1,000,000 دينار صح المهر.
1: صحيح.
0: ولو أنه لم يكتب لا هذا ولا ذاك في المهر صح العقد، وتعطى من المهر مثل كمثيلاتها من النسوة. بحسب محيطها. هذا دليل على أنه المهر مش ركن، لو كان ركنا لما صح العقد بدون ذكره. فهذه القضية أنه نحن نتمسك بأمر ثانوي وهو مظهر وأثر من ونترك الأصل في العقد، وهو من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليحدثنا مرة ثانية فيقول لنا في حق المرأة أن المرأة تنكح لأربع، منها لجمالها ومالها وحسبها ونسبها. قال فاضطر بذات الدين تربت يداك، وإلا تربت يداك، بمعنى أي التصقت بالتراب. ومعنى هذه كناية في العربية عن الفقر والعوز والحاجة يترتب إذا أنت لم تختر صاحبة الدين، صاحبة الأصل، بنت الأصل، بنت التربية الحقيقية التي تصبر عليك في الحلوة والمرة. هذا المعيار الذي يجب عليك أن تختار على أساسه الزوجة، والزوجة يجب عليها أن تختار زوجها على نفس هذا المعيار.
1: طب أنا بدي أسأل الدكتور محمد، شو فلسفة المهر يعني؟ في القرآن الكريم ما ورد بالمناسبة كلمة مهر، وردت بمعان أخرى، مصطلحات أخرى، أجورهن.
0: نعم. المهر، وهذه نقطة مهمة جدا، المهر في الإسلام هو تكريم وليس ثمنا للمرأة.
1: أيوة أحسنت، هذه اللي بدي أصل.
0: المرأة لا تثمن، الإنسان لا يثمن، مش شراء وبيع.

0: والله بنتي انا بتسوى اكثر
1: بالزبط.
0: من هيك، كيف يعني بتسوى اكثر من هيك؟ انت بتقلل من قيمه بنتك على فكره.
1: يعني لو دفعت، لو دفعت ملايين ليس ثمنا، يعني هذه الملايين رخيصه.
0: هذا تكريم،
1: هذا تكريم. احسنت.
0: الانسان لا يثمن، لا يسعر، ولا يجوز تسعيره او تثمينه.

0: صحيح
1: وتكريما لها. دعك من بعض الحالات التي تسمعها،
0: استثناءات
1: كل المجتمعات تجد فيها استثناءات، ولكن إذا أخذنا بالعموم والنظرة الشمولية ستجد أن اليوم الشاب الأردني
0: المرأة مكرمة،
1: مكرمة
0: نعم.
1: مكرمة دينا، وعندنا في عاداتنا وتقاليدنا الحمد لله ما زالت المرأة الأردنية مكرمة، ولذلك لا نريد أن نخلط بين المهر وبين كرامة المرأة، ليس إنقاصا من كرامتها، كرامتها محفوظة رغما عني وعن الجميع بالقرآن الكريم. ربنا كرم بني آدم، ما قال كرم الرجل، كرم بني آدم
0: الذي
1: يشمل المرأة ويشمل الرجل، هذا مكرمة. ولذلك لا نريد أن نخلط بين المهر وبين كرامة المرأة، هذا ليست مساومة على كرامة المرأة
0: أبدا،
1: وإنما هذا تكريم. كل إنسان يقدم ما يستطيع من التكريم، ولا يكلف، قال لا نتكلف المفقود ولا نمسك بالموجود أو نبخل بالموجود.
0: نعم.
1: ما يجود إلا من الماجود، إحنا موجود.
0: صحيح.
1: ولذلك أنا أستطيع أن أكرمك بدينار، هذا اللي استطاعتي. أنا أستطيع أن أكرمك ب10,000، لا يجوز.
0: لكن التكريم الأساسي أن تحافظ عليها كأمانة.
1: الله يفتح عليك. هنا الأب يجب عليه أن ينظر إلى هذه الناحية. هذا الذي جاء ودفع 10,000 و20,000 و30,000، هل هو أهل لأن يصون ابنتك؟ أن يحفظ حقها ولا مش أهل؟ أنت هذا اللي بيهمك في النهاية.
0: بالضبط.
1: ما بيهمك القضية الأولى. القضية الأولى زائلة، هي ستذهب، هي وذهبها وفلوسها ومالها ستذهب إلى زوجها في النهاية. أنت
0: صحيح.
1: لم تأخذ منه شيئا.
0: صحيح.
1: ولذلك تبقى المعيار الأسرة، لما الشرع يركز على قضية الأخلاق والدين، لأنه هذا اللي فيه ديمومة، والأصل في الزواج أنه مبني على الديمومة والاستمرار.
0: ما
1: الشيء الذي الذي يضمن الديمومة هي الأخلاق.
0: نعم.
1: المال قد يذهب.
0: صحيح.
1: الحسب والنسب قد يذهب.
0: نعم.
1: ولكن يبقى الأخلاق، هي التي تجعل من الزوجة تحترم زوجها، ويجعل من الزوج يكرم ويحترم ويصون زوجته. هذا الضامن الوحيد.
0: نعم. قلت دكتور محمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المهر، في هنالك يعني قيمة من الفضة محددة استنها الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، احنا المبادرة سيدي قامت على مفهوم المهر النبوي.
0: نعم.
1: هو شعار المهر النبوي كناية عن التيسير. فإذا رجعنا إلى كتب السيرة والسنن وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمهر الرواية أحد من نسائه ولا بناته أكثر من 12 وقية من الفضة. 12 وقية من الفضة في روايات هي 500 درهم، بين 400 و 500 درهم. الدرهم يساوي اليوم 2.95 جرام، يعني جرامين و 95 من الجرام، يعني 3 جرامات إلا شوي.
0: نعم.
1: لو إحنا ضربنا هذا المقدار تقريبا يعني بيطلع كيلو 400 جرام، تمام؟
0: نعم.
1: هذا بسعر الفضة اليوم دينار و30 دينار و40 قرش، ما يساوي تقريبا، أنا قدرتها ب2000 دينار.
0: 2000 دينار.
1: 2000 دينار أردني، هذا المهر الذي كان يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم لنسائه، ويعطي بناته على هذا الأمر. حتى أن السيدة فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، ما خلق الله تعالى أكرم من السيدة فاطمة في هذا العالم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء، من السيدة فاطمة من النساء، ومع ذلك زوجها بهذا المبلغ، بهذه القيمة. وانظر دكتور حسين إلى أن النبي، شوف الشريعة كم هي دقيقة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمهر بالذهب.
0: أها صحيح.
1: وليش بالفضة و500 درهم من الفضة، 400 12 وقية من الفضة؟
0: نعم.
1: لأن القضية مش تسليع، ولا مش المقصود الثمنية. ولذلك نحن لا نحول الفضة إلى ذهب، ليه؟ لأنه مش مقصود التسعير. ولكن لو فرضنا أنه في هناك معاملة مالية ونريد أن نقدرها بالذهب ونقدرها بالفضة، كبعض الأمور تتعلق بالقضايا الجزائية وما إلى ذلك، تحول إلى ذهب، لأنه مقصود التسعير، مقصود الثمنية. أما هنا النبي توقف صلى الله عليه وسلم على الفضة حتى يفهمنا أنه القضية مش قضية الثمن ولا قضية تسعير، القضية قضية تكريم. فلما

0: نحن نتحدث اليوم عن هذا المهر اللي هو 2000 دينار، هذا أولا متوافق للدخل الفرد، معظم دخول الفرد في مجتمعنا الأردني.
1: صحيح.
0: اليوم أغلب موظفينا دكتور حسين بين 300-600 دينار، يعني هذا في الأغلب 70-80% من موظفينا بيأخذوا هذه الرواتب.
1: نعم.
0: ليس أكثر. فإذا أنت بدك تحط هذا المهر 2000 دينار مقابل هذه الرواتب ستجده معقولا،
1: معقول مناسبا. نعم.
0: معقول وجدا، ويستطيع هذا الشاب انه يأمن هالألفين دينار، لو مال على صديقه على ابوه على امه على اخوه بيقدر يجمع الألفين ويعطيها اياهم، هم المقدم وهم المؤخر.
1: نعم.
0: الألفين مقطوعة، هذا المهر الاسلم. اثنين، انه هذا الرجل لما يكون عليه الألفين دينار بدل ما يحط 5000 و10000 يضع الألفين هذول هم المهر، وال3000 يحطهم تكاليف زواج.
1: صحيح.
0: يكون هو ب5000 تزوج وخلص وعمل الحفلة وعمل المهر وعمل الباقي كله بسعر المهر لوحدي أو بثمن المهر لوحدي.
1: أنتم قلتم في المبادرة أنكم ستطلقون ميثاق حول هذا الموضوع، اشرح لنا كيف عمليا كيف تتحرك المبادرة يا دكتور محمد؟
0: نعم دكتورنا، الآن هذا الميثاق طبعا احنا اطلقنا المبادرة تحت صاحب السمو الولي.
1: صحيح.
0: تحت رعايته سيدي عاصم بن نايف الله يحفظه ويطول عمره،
1: بارك
0: ومجموعة من كان بعض النواب وبعض الأعيان وشخصيات وطنية وشيوخ عشائر.
1: نعم.
0: ورجال أعمال وبعض البنوك الإسلامية حضرت هذه المبادرة.
1: ممتاز.
0: من أجل حاولنا ننوع من أطياف المجتمع المختلفة حتى تكون لها صدى إن شاء الله تعالى في كل هذه الأطياف.
1: نعم.
0: المبادرة حتى نوجد حلول حقيقية لهذه المبادرة لا يكتفي أن نقول يسيروا في الزواج، وهذا كله صار معروف.
1: صحيح.
0: أن الإسلام يدعو إلى التيسير، ولكن كيف نجد حلولا حقيقية عن لهذه القضية؟ هناك ثلاث مسارات. المسار الأول موضوع المهر وقد تكلمنا فيه، وهو أن نخفف هذا المهر عن طريق أول شيء عملنا هذا الميثاق. وكيف نخفف هذا المهر؟ أولا مسار التشريعي، يعني نحن يعني نأمل من المعنيين في دائرة قاضي القضاء وعلى رأس سماحة الشيخ عبد الحافظ أربطة الرجل الفاضل، وهذه الدائرة التي نعتز ونفتخر فيها حقيقة.
1: نعم.
0: وقانوننا الشرعي دكتور حسين لا أبالغ من أفضل القوانين الشرعية والأحوال الشخصية الموجودة في المنطقة.
1: نعم.
0: هذه الباقة من الزهور يا حبذا أن تضاف لها هذه الزهرة في هذه المبادرة في المهر النبوي، وهو اليوم عندنا ولها مثيل عندنا في القانون الشرعي الأردني، يعني ليست غريبة، وهو أنه اليوم إحنا عندنا أن يضاف قيد يسمى تقييد المباح، وعندنا في أصول الفقه أنه يجوز للحاكم أو لولي الأمر أن يقيد المباحات، حق له إذا وجد أن هناك ضرر قد يقع على الناس أن يقوم هو أو يسارع بتقييد هذا المباح حتى لا تستخدم بطريقة خاطئة،
1: يعني كان يقول يعني أن لا تزيد المهور عن مبلغ كذا كذا.
0: نعم. ولكن ما هي حقيقة المبادرة؟ اليوم إحنا الألفين دينار حتى ما يفهمون الإخوة المستمعين بشكل خاطئ.
1: نعم.
0: الألفين دينار ليست هي السقف الأعلى.
1: طبعا.
0: هي السقف أو المهر الأمثل الذي يتناسب مع الأردنيين.
1: صحيح.
0: اليوم أنت بدك تزيد على الألفين دينار ما عندنا مشكلة، لو أن هناك تشريعا يقيد بالألفين دينار، المأذون يكتب 2000 دينار، طب واحد قال يا عمي أنا زلمة صاحب مصانع وعندي إسكانات وأنا أستطيع أن أدفع أكثر من ذلك بكثير، شو الألفين دينار؟ أنا بدي أكرم المرأة أكثر، بنقول له لا مانع، الإسلام ما منع.
1: تمام.
0: وإن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا.
1: صحيح.
0: يجوز لك أن تزيد، ولكن عليك أن تثبت ملاءتك في المحكمة الشرعية أمام القاضي أنك قادر على أن تدفع مثل هذه المهور.
1: ممتاز.
0: حتى لا تظلم نفسك وتظلم زوجتك أو خطيبتك أو مخطوبتك بعد ذلك.
1: نعم.
0: لأنه هذا بصير في معنى الغرر والغبن، انت بتضحك عليها بتقول انا بدي اعطيك 20000، انا كتبت 5000 او 7000 و10 او 15 متاخر، انت بتقول انا بدي اعطيك 20000 بس انت حالتك ووضعك لا يسمح بذلك.
1: نعم.
0: اذا هنا في غرر وفي ظلم للرجل وفي المراه، ولذلك انت بتروح عند المحكمه الشرعيه وتثبت لهم ملاءه اللي أستطيع أن أدفع 10-20-30 ما عندك مشكلة، ومع أنه النبي قال صلى الله عليه وسلم أقل كنا مهرا أكثر كنا بركة، ولكن من أراد أن يزيد يجوز، وليس مستحبا ولكن يجوز له أن يزيد. فهذا القيد هل له شبيه عندنا في المحكمة الشرعية؟ نعم له شبيه، أن المشرع الأردني

0: اليوم قال لمن أراد أن يعدد الزوجات يقول له القاضي هل عندك ملاءة لأن تفتح بيت آخر؟ عندنا هذا بالقانون.
1: صحيح.
0: إذن هنا جاء المشرع وقيد تعدد المباح وهو جاء وقيد المباح. لماذا لا ينسحب هذا التقييد على المهر ونقول لمن أراد أن يزيد على المهر أنه يجب عليك أن تثبت ملاءتك أمام القاضي حتى نحن نرفع الحرج عن والد الزوجة؟ يعني اليوم لما يصير هذا حكم عام وعادة عامة قديش والله مهرك؟ خلاص المهر النبوي 2000 دينار. صح. ما حدا بيقول والله بنتي أنا أكثر وهذاك أنا أقل ويصير عندنا تنافس في شيء مذموم. لا، هذا هنا سيرفع أول إشي، سنرفع الظلم وسنرفع الحرج عن الناس في هذه في هذا الموضوع. إذا هذا المسار الأول، المسار التشريعي. المسار الثاني اللي هو مشينا فيه اللي هو موضوع إنشاء صندوق لتيسير الزواج. هذا الصندوق سيكون بأمانة عامة، يعني له مجلس أمناء وصندوق له نظامه وآليته في مساعدة المقبلين على الزواج. يعني من يلتزم بالمهر النبوي 2000 دينار ويأتي بعقد الزواج يقوم هذا الصندوق مكافأة له ومساعدة له على هذا الالتزام والتيسير بمكافأته ب500 أو 1000 دينار ليدفعها في تكاليف الزواج الأخرى.
1: المسار هذا النوع الثالث. الأول
0: النوع الثاني وهو أن يكون هنا هذا الصندوق أيضا ادخار للزواج. اليوم عندنا ادخار للحج، عندنا ادخار لأجل التعليم، لماذا لا يكون عندنا ادخار للزواج؟ يعني لو هذا الأب وضع 10 دنانير في الشهر لابنه ادخارا للزواج، لما يصير عمره 25 ل 26 سنة بلاقي 5000 10000 دينار محطوطات مشغلات مستثمرات في حسابه، ألا هذا يخفف عنه في موضوع الزواج؟
1: تأكيد.
0: فليكن عندنا صندوق للادخار في هذه القضية. فهذه هي الطرق اللي هو الميثاق أولا، الطريق الأول الميثاق وتوقيع عليه من كل من معظم يعني من
1: يستطيع أن يوقع
0: على هذا وأطياف المجتمع، وثاني عندنا التشريع، المحاولة التغيير في التشريعات أو إضافة هذه المبادرة،
1: ثم الصندوق
0: ويكون بذلك إن شاء الله يعني مبادرة لها أثر طيب إن شاء الله في المجتمع.
1: بارك الله فيك دكتور محمد وجزاكم الله كل خير، نتمنى لكم التوفيق في هذا المسار وفي هذه المبادرة. شكرا جزيلا لك دكتور محمد العايدي، أستاذ الفكر الإسلامي والمشرف على مبادرة المهر النبوي. شكرا جزيلا لك سيدي.
0: شكرا.
1: حياك الله، بارك الله فيك. وارحب ايضا بضيفي الاستاذ مفيد سرحان، مدير عام جمعيه العفاف الخيريه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ مفيد.
2: حياكم الله، اهلا وسهلا. حياكم الله.
1: نحن اليوم نتحدث عن الميثاق الغليظ، الزواج واقعه والتحديات التي تواجهه، ثم المبادرات التي تنطلق في مجتمعنا لمساعدة الشباب وإشاعة ثقافة الزواج وكذا. جمعية العفاف معروفة، لها عمر طويل في هذا المجال. اليوم بعد هذه التجربة يا دكتور، يا أستاذ مفيد، ما الذي حدث في مجتمعنا بالنسبة للزواج، وما هي المبادرات التي أطلقتموها على مدى السنوات الماضية؟
2: نعم، شكرا دكتور حسين على هذا الاهتمام. نبدأ بالواقع. الواقع حقيقة معروف عند الجميع أنه في عندنا تأخر لسن الزواج لدى الجنسين، يعني المؤشرات تشير إلى أنه متوسط سن الزواج بالنسبة للذكور الآن يقارب أو يزيد عن 30 عاما، وبالنسبة للإناث يزيد عن 29 عاما، وهذا بالنسبة للواقع المجتمع الأردني أعتقد أنها أرقام كبيرة، بإضافة إلى أنه لما بتنشر الأرقام من هم في سن الزواج من الشباب والفتيات نجد هناك عشرات الآلاف أو الألوف من هؤلاء الشباب والفتيات، بمعنى أنه لدينا مشكلة كبيرة. وجزء بتعلق من المشكلة لا شك هو في عادات وتقاليد متوارثة، وفي أن البعد المادي أيضا اللي بيشكل جزء كبير من مسببات هذه المشكلة. التحديات
1: أنت قلت في بعدين، بعد ثقافي إله علاقته بالعادات والتقاليد وأحيانا بفهم الدين، الفهم الغير صحيح للدين، والبعد الثاني بعد اقتصادي، يعني الناس أحيانا تشعر أنه ما محاش مصاري وما تستطيع تتزوج. نعم.
2: صحيح. يعني دكتور حسين، أنا حتى البعد الأول البعد الاجتماعي والثقافي أعتقد أنه أثر على البعد الاقتصادي.
1: أثر يعني
2: بمعنى أنه البعد الثقافي والاجتماعي أنا بعتقد أنه منقدمه على البعد الاقتصادي.
1: أهم.
2: بمعنى أنه دكتور أنه إحنا فرضنا

0: أنفسنا وعلى مجتمعنا تكاليف لا ليست هي في الأصل موجودة أو بالغنا فيها، بمعنى أن الثقافة والعادات والتقاليد أثرت سلبا. وخلينا أضرب لك مثال، يعني شو معنى أنه الآن أن جاهة الزواج يحضرها المئات
1: صحيح.
0: وتكلف المبالغ الكبيرة؟ يعني احنا بنتحدث عن تقليل التكاليف، وأنا بتمنى أنه أي حديث عن الزواج يتحدث يكون عن تقليل تكاليف الزواج بعمومها وليست عن جزئيات منها، لأنه هذه التكاليف متشعبة، المهر جزء منها
1: صحيح.
0: وبالتالي يعني أنا بقول صحيح من مبادرات المهر وأي جهد يبذل في هذا الاتجاه بالمناسبة جهد مقدر ومشكور، لكن أنا لا أريد أن يكون جاهة العروس تكلف أكثر من المهر، تكلف أكثر من حفلة الزواج
1: صحيح.
0: ولذلك إحنا لا يجب أن ننظر إلى الموضوع نظرة شمولية حتى يكون طرحنا طرح مقبول لدى المجتمع، ونحن بحاجة أكثر من حاجتنا إلى المبادرات، بحاجة إلى القدوات.
1: طيب بالله يا أستاذ مفيد، فصل لي في الموضوع، أنتوا عندكم تجربة، هل أنتوا لما بدكوا تتعاملوا مع موضوع مساعدة الشباب في قضية الزواج أو حل الإشكاليات اللي بنواجهها، شو الاتجاهات اللي بتذهبوا إليها في الغالب؟
0: يعني إحنا أولا نتعامل مع شخص معاه عقد الزواج، لا نتدخل في المهر ولا نتدخل في الجاه والخطبة، عملنا يبدأ بعد عقد الزواج، ندرس حالة هذا الشخص. إحنا عندنا برامج، عندنا تقديم قرض حسن، وعندنا برنامج العرس الجماعي، وعندنا أيضا المساعدات الفردية سواء كانت عينية أو في ملابس وجهازات العرسان والعرائس.
1: أنتم طرف يساعد إذن؟
0: احنا طرف يساعد في تكاليف الزواج،
1: في تكاليف الزواج
0: نعم. وفي نشر العادات الإيجابية الصحيحة، يعني عندنا توعية وتثقيف، وعندنا أيضا تقديم مساعدات، ونحاول أن نؤثر على اتجاهات الزواج في المجتمع الأردني، وهذا بعتقد له آثاره. وإحنا بنعرف دكتور حسين جميعا وحضرتك أنه إحنا بنكون بعملية أو المساهمة في عملية تغيير اجتماعي، وهذه عملية دقيقة وبطيئة لا نتوقع صحيح. أن تؤتي ثمارها خلال عام أو عامين، لكن مؤشراتها مؤشرات إيجابية وإن كانت بطيئة. أنا أعتقد أنه إحنا بحاجة إلى القدوات الحسنة في المجتمع الأردني، وبحاجة إلى النماذج العملية. ولذلك إحنا لما جاءت جمعية العفاف الخيرية بادرت بفكرة القرض الحسن، وبادرت بفكرة حفل الزفاف الجماعي، حتى نقول للمجتمع وللناس أنه في وسائل عملية لتقليل التكاليف، لأنه الكلام النظري سهل، يمكن أي واحد فينا ممكن أنه ينظر ويخطب ويتحدث
1: طبعا.
0: لكن
1: صحيح.
0: تبقى وللأسف أحيانا نحن نتحدث وبنمارس في بيوتنا وفي أسرنا عكس ما نتحدث فيه. ولذلك يعني هو من يدفع تكاليف الزواج؟ هو من المجتمع الأردني، من يأخذ جهات كبيرة؟ ما هو من الشخصيات الموجودة والقيادات المجتمعية
1: بالزبط.
0: وبالتالي نحن نريد أن نتحدث لمين؟ أنا أتمنى أن نمارس العملية، ممارسة عملية تطبيقية قبل أن نتحدث.
1: أنا بتمنى يا أستاذ مفيد أنه يعني نركز على هذا الموضوع. يعني أنا لما أشوف في المجتمع يعني قدوات تذهب مثلا إلى عرس جماعي بأعراس أولادها بصير التأثير أكبر، صح ولا لا؟
0: صحيح. وأيضا تذهب بجهات محدودة العدد
1: تمام.
0: يعني العرس الجماعي، أنا لا أطالب كل المجتمع بأنه يلتزم بالعرس الجماعي، طبعا هذا شيء مستحيل، الناس لا يمكن أن تجمع على عمل على شيء اجتماعي
1: أكيد.
0: كلها، لكن نحن بنقول هذا نموذج، لكن في شيء ممكن أن نلتزم فيه جميعا،
1: الجهات.
0: يعني أنا أكثر ما يغيظني حقيقة عندما أتابع في وسائل الإعلام هذا المظهر، اللي جهات اللي تصور بكل تفاصيلها،
1: استعراض
0: أصبح هذا الآن يكلف الجهة، تكلف أكيد أكثر من المهر المقترح
1: صحيح.
0: وهذا يعني شيء لم يرد. الأمر الآخر أستاذ دكتور حسين أنه الآن معظم الجهات أصبحت
1: نعم.
0: تكون بعد عقد الزواج
1: طبعا بكونوا كاتبين الكتاب وكذا وبيذهبوا إلى الجهة مسألة استعراضية، مش
0: استعراضية
1: يعني...
0: أصبحت
1: طبعا.
0: وأنا يعني حقيقة في تجربتي في العمل في جمعية العفاف الخيرية زارني أكثر من شخص يطلب قرض حتى يذهب بجهة وهو عامل عقد زواج، يعني تصور الأمر وصل فينا إلى هذا الحد.
1: طب بدي أسأل عن النقطة هاي، لما يجي واحد زي هيك بده قرض ولا بده مساعدة ولا بده كذا، هل يوضع في عين الاعتبار مسألة الجهة أنه ذهب في جهة وكلفت كذا وبالتالي هو لا يستحق ذلك؟
0: نأخذها أستاذ حسين بعين الاعتبار، لكن إحنا في عمل اجتماعي بدنا نكون واقعيين. المشكلة أنه التغيير الاجتماعي بحاجة إلى تضافر جهود، يعني أنا لا أستطيع أن أطالب عريس أو أسرة واحدة، هذه بحاجة إلى القدوات، والقدوات أفضل من

0: يصنعها الناس الرياديين صحيح. اللي هم مؤثرين. أنا عندما أجد دكتور جامعة أو شخصية اجتماعية لا يلتزم بما بالحد الأدنى مما نتحدث فيه، وأنا لا أتحدث عن العرس الجماعي، كيف أطالب الشخص العادي الفقير؟ الشخص العادي الفقير بالأغلب أنه يريد أن يقلد الآخرين. هذه القدوات والنماذج بحاجة إلى شخصيات مؤثرة، مؤثرة تأثير حقيقي في المجتمع، بحاجة إلى مبادرات عملية. طلبة الجامعات، الطالبات، الأعيان، النواب، المخاتير، وجهاء العشائر، الشخصيات الاجتماعية، هذه التي يجب أن تكون مبادرة. وعندما يقوم الشخص بالتطبيق على نفسه وهو مقتدر ماديا، هذا يعطي رسالة قوية للآخرين. العملية ليست عملية توفير فقط، إنما أنا أريد أن أسن سنة حسنة في المجتمع صحيح. الأردني في هذا الاتجاه. عموما إحنا مشاريعنا مستمرة، لدينا أقرب عرس جماعي الآن في نهاية هذا الشهر، سيشارك فيه 10 أزواج وعشرة عرسان وعشرة عرائس. إحنا الحمد لله المجتمع الأردني تقبل نسبيا هذه الفكرة، بنقدم لهم أثاث البيت، جهاز العروس.
1: أنتوا عادة كل سنة كم تعملوا؟
0: الآن من 4 سنوات نعمل 3 حفلات زفاف جماعية، لأنه تحولنا من إقامة هذه الحفلات في الساحات العامة إلى قاعات، وتعرف القاعات محدودة العدد، يعني أكبر قاعة بتستوعبنا ممكن تستوعب 10 عرسان وعشرة عرائس.
1: أنتم بتتكلفوا بالعرس وتتكلفوا أيضا بمساعدة يعني العريسين على توفير بعض الأدوات المنزلية صحيح؟
0: معظم هذه الأدوات يبدأ من جهاز العروس، بدلة العروس، صالون التجميل، الفستان الأبيض، صالون السهرة، أيضا غرفة النوم، ثلاجة، غسالة، مكواة، أدوات كهربائية تقريبا كاملة، أدوات منزلية، أحيانا سجاد، نقود تقدم بعض المؤسسات اللي تدعم هذه الفكرة. كل حفلة الزواج، الضيافة فيها، التصوير، الفرق الفنية، كل هذا يقدم من الجمعية. طبعا هذا يأتينا من
1: متبرعين
0: مشكورين، سواء أشخاص أو مؤسسات. ولذلك نجد أن التبرع للمشاركين في العرس الجماعي دكتور أسهل بكثير من التبرع للحاجات الفردية، وأنا أدرك ذلك، لأن الناس يروا أن هذا الشخص يريد أن يقنن ويوفر. يعني إحنا كل العرس الجماعي ضيافته وتكلفته صدقني تكلف أقل من حفلة أحد الحفلات في أحد الفنادق أو الصلاة الفخمة.
1: صحيح طبعا،
0: وهذا شيء إيجابي، هي رسالة نريد أن ننشرها عند المجتمع أنه الزواج يمكن أن يتم بتكاليف محدودة. وأيضا الفرح إحنا ليش ارتبط في ذهننا أنه لازم يكون بالإنفاق والتكاليف؟ طيب دكتور، ما هو حضرتك متابع للإحصاءات والدراسات، طيب كثير من حالات الطلاق عندنا في المجتمع الأردني تتم قبل الدخول صحيح. يعني قبل إتمام مراسم الزواج. ومن أهم أسبابها سوء الاختيار أو التصرف الاختيار وعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المادية. ثم يأتينا الطلاق في السنوات 3 الأولى من الزواج، ومن يتابع يجد أنه العنصر المادي عنصر مهم. الآن العريس لما يبدأ حياته بالديون يمكن أهل العروس بيكونوا فرحانين ومبسوطين أنه حصلوا من العريس وحفلة في فندق أو في قاعة فخمة وغداء أو تقديم ضيافة فاخرة، لكن لا يعلموا أنه هذا سينعكس سلبا على بنتهم بالمستقبل وبالمستقبل القريب. لكن بالمقابل لما تبدأ الحياة بدون ديون بتكاليف بسيطة، أعتقد أنه هذا أيسر وأكثر بركة في الزواج واستمراريته ونجاح هذه الحياة الزوجية.
1: في عندكم أرقام يعني أستاذ مفيد عن حصاد التجربة فيما يتعلق بالأعراس الجماعية، فيما يتعلق بالمساعدات التي قدمت للشباب؟
0: نعم، الأرقام الحمد لله أرقام جيدة، يعني عندنا من استفادوا من القرض الحسن ما يزيد عن 13,000 شخص لوحدهم، احنا نصنف تصنيف. من استفادوا من الأعراس الجماعية ما يقارب 1500 أسرة.
1: ممتاز.
0: من استفادوا من المساعدات الفردية بالآلاف، لأن مساعداتنا متنوعة. يعني احنا على سبيل المثال عندنا معرض أثواب زفاف وأثواب سهرة في جمعية العفاف، هذا كل من ترغب بالاستفادة منه نقدم لها هذا الثوب مجانا أو إذا رغبت أن تتبرع أو تستعيره وتعيده إلى الجمعية. لدينا أيضا مشروع تقديم بعض الأثاث لغير المشاركين بالعرس الجماعي، وأنا أوضح وأقول أنه من يشارك بالعرس الجماعي تقريبا يستفيد من كل شيء، لأنه نريد أن نثبت هذه الفكرة في المجتمع. فالحمد لله يعني الفكرة موجودة على أرض الواقع ومطبقة، وإحنا بنرحب بأي جهد يبذل في سبيل يعني مساعدة الشباب والفتيات على الزواج. لكن أعود وأؤكد

0: أن القدوة الحسنة هي أفضل وسيلة للتأثير في المجتمع، ولا لا ينقصنا يعني قدرات ولا ينقصنا شخصيات معروفة وموجودة. أنا أتمنى أنها تبادر بتزويج أبنائها وبناتها بتكاليف محدودة.
1: بدي أسأل الأستاذ مفيد، نعم، بصراحة هل يعني سعيتم في هذا الإطار إلى جذب يعني أي قدوة للمشاركة وكذا، وهل تقدم، هل نجحتم في ذلك؟
0: يعني أنا أتحدث معك بكل صراحة، سعينا في ذلك، النجاحات ليست كما نأمل ذلك. في بعض الحالات كان في بعض العشائر الأردنية الكريمة دون أن نسميها أقامت عرس جماعي لأبناء العشيرة بغداء واحد، فاعتبرنا هذه خطوة إيجابية. وهذا إن استطاع المجتمع أن يتقبله ويعممه. إحنا شو اللي بصير بأشهر الصيف أو بأسابيع الصيف دكتور حسين؟ الواحد منا بيكون معزوم على أكثر من عرس، فبروح على العرس الأول يتغدى وراح على الثاني بيزعلوا عليه. صحيح. فإحنا قلنا نموذج لتطبيق الحفل الجماعي أنه ماشي، ما لا تلغوا الغداء، لكن اكتفوا بغداء واحد لأبناء العشيرة، جمعوهم بدل ما يتزوجوا كل أسبوع واحد اثنين، جمعوهم في أسبوع واحد وأقيموا لهم غداء واحد. جميل. هذه تجربة، كانت تجربة جميلة جدا. أنا بتمنى من العائلاتنا وعشائرنا أنها تهتم بمثل هذا الأمور، لأنه الزواج الآن أصبح مشكلة، والناس أصبحوا يتفاخروا بعض العائلات والعشائر بكم طن لحمة يقدم يوم الغداء. هذه المشكلة. مزبوط. والفقير اللي ما معه بده أصبح يقلد. صحيح. وكما قلت لك يعني هذه فكرة الجهات من سنتين أو ثلاثة أصبحت تغزونة، يعني شيء غريب وخطير في المجتمع. وأنا أتمنى أنه القيادات المجتمعية أن تعتذر عن المشاركة في هذه الجهات. يعني أحيانا أنت تحضر جهة، وكنا بنحضر جهات، اللي رأس الجهة سواء من أهل العروس أو العريس ما بيعرف اسم مين اللي بده يطلب له.
1: بالضبط.
0: حتى يا دكتور حسين بيقرأ عن الورقة خطأ.
1: صحيح.
0: وبقدر يردوا فيه. طيب هل فكرة الجاهة هيك؟ فكرة الجاهة بالأصل تكريم للفتاة وأهلها وأن يذهبوا إلى منزلها. صحيح. وبالتالي حورنا الفكرة، صعبنا منها اجتماعيا وجعلناها مجال للتفاخر والتباهي، ومظهر أنا بعتقد مظهر ليس إيجابي، مظهر سلبي، لأنه أصبح عائق إضافي أمام إقدام الشباب والفتيات على الزواج.
1: تفضل.
0: الآن ارتفاع أسعار الذهب دكتور.
1: مظبوط.
0: الآن ربط الزواج بالذهب هذه كمان مشكلة. الذهب كان بالسابق لأنه سعره قليل أفضل وسيلة للإدخار سواء للعروس أو للأسر، يعني الناس اللي كانوا بدهم يدخروا بيدخروا ذهب، لكن الآن أسعار الذهب وتكاليفه عالية جدا، وبالتالي من الخطأ يعني الاستمرار في ربط الزواج بأسعار الذهب. ممكن يستعاض عنه بشيء، لأنه الذهب فكرته فكرة زينة، لأنه فكرة الادخار الآن غير موجودة.
1: صحيح.
0: لأنه بده ندفع مهور عالي جدا، وبالتالي لا نستطيع. يعني المجتمع يمتلك أوراق كثيرة للتغيير الاجتماعي، ولكن إحنا بحاجة أنه ندرك قيمة الزواج وبناء الأسرة وأهميته.
1: برأيك بعد التجربة الطويلة في الميدان العملي اليوم، الخطاب سواء كان الخطاب الثقافي أو الخطاب الاجتماعي أو الخطاب الديني بيساعد في تغيير الصورة، سواء اتجاه إقامة مؤسسة الزواج، سواء اتجاه الحل المشاكل اللي أنت استعرضتها. هل اليوم إحنا أنتجنا مثل هذا الخطاب في المجالات، ولا إحنا للأسف ما زلنا يعني بنجتر خطابات يعني غير مقنعة؟
0: يعني للأسف خلينا نقول حصيلة تجربتي هي ليست مؤثرة بشكل كبير كما هو مأمول. يعني أنا لا أريد أن نقلل من شأنها تماما، لكن خطاباتنا لم تصل إلى ما هو مأمول، وإلا لكان التأثير أكثر. يمكن في أسباب بتؤدي إلى ذلك، وأنا يمكن بدي أرد أكد للمرة الخامسة، إحنا بحاجة إلى القدوة الحسنة دكتور. القدوة الحسنة أفضل من الخطاب الإنشائي.
1: صحيح.
0: وأفضل من الوثائق المكتوبة. القدوة الحسنة لما نقول فلان زوج ابنه أو بنته بتكاليف محدودة وتبرع بتكاليف الزواج مثلا إن أراد، سواء لجهة خيرية أو لتزويج خمسة أو حتى لا يتبرع فيه.
1: بس لا ننتج القدوة إلا بخطاب يا أستاذ. يعني كيف بدنا نقنع اليوم الشخصيات العامة اللي بتروح تترأس جهات؟ كيف بدنا نقنعهم إنه يا أخي ما والله ما بصير الحكي هذا؟ ما بدنا الاستعراض.
0: يمكن دكتور أنا واضح جدا، هو مشكلتنا أحيانا خلينا نكون صريحين، فإنه أصحاب الخطاب الذي يقدم الخطاب ينقصه أن يكون قدوة حسنة. وبالتالي يعني يعني يعني مفيد والدكتور حسين وفلان يخطبوا على الناس وهم لا يقولون.

0: صحيح صحيح.
1: وانا ما بدي يعني بصراحه كثير
0: لا لا صحيح صحيح.
1: ما بدي اقول يا دكتور حسين انه احنا لما بنزوج ابنائنا وبناتنا واحفادنا بنصير نتكلم عن
0: صحيح.
1: عن الاخرين.
0: صح
1: لا
0: للأسف.
1: انا بدي ترجم عمليه كل اسبوع يمكن او كل شهر انا وانت وغيرنا بنحضر اعراس بنحضر غدا بيحضروا 2000 3000 شخص صحيح، وهؤلاء الاشخاص هم قياديات قياديين في المجتمع.
0: صحيح.
1: بنسمع مشايخ بيتحدثوا على المناظر، لكن لما بتزوج بنته بتروح تقرا عقد زواج مهرها عالي. طيب ما في عندنا مهر مسمى وفي عندنا تواضع مهر وفي عندنا عفش بيت، احنا بتمر عنا عقود الزواج. يعني من يريد يعني يقول ان يتحايل او يتجاوز فكره المهر لديه وسائل كثيره
0: طبعا
1: جدا. وانا قلت تكاليف الزواج تبدا قبل عقد الزواج.
0: صحيح.
1: وبالتالي انا لا اريد انه يعني نجد انفسنا وذواتنا، لكن لا احنا عندنا خطابات، لكن اصحاب هذه الخطابات بحاجه انه يترجموها على انفسهم ترجمه عمليه قبل ما ينطلقوا في الخطاب.
0: وصارت يعني مساله الزواج صارت يعني مغامره. يعني اليوم الشاب لما بده يروح يتزوج بفكر مليون مره قبل ما يقدم هذه الخطوه، لانه عارف شو بترتب عليها.
1: يا دكتور الشباب انا بقول ضحيه لواقع المجتمع. طبعا احنا ما بنحملهم كل المسؤوليه، عليهم مسؤوليه الفتيات بالذات. يعني احنا لما بنتحدث الان عن تكلفه ثوب الزفاف الابيض لدى بعض الفتيات 1000 و2000 و3000 دينار، لما بنتحدث عن اجره صالون يوم العرس وقبل العرس نتحدث عن مبالغ بالالاف. هذه مبالغ تذهب سدى، ليس لها أي قيمة حقيقية على الحياة الزوجية
0: في مجتمع يعاني من الفقر والبطالة.
1: يعني يقول ذلك
0: والدخل محدود.
1: يعني احنا كنا بنشتكي، وانا دائما بقول يعني بنلوم دائما الدولة سواء عندنا في الأردن او غيرنا. طب احنا كمجتمع
0: شو عملنا؟
1: مندخل بالمهر، مندخل بتكاليف الزواج.
0: والله انك احسنت. والله احنا دائما ننتقد الحكومات والإدارات وكذا، طب ما احنا نعدل من سلوكنا.
1: يعني نعدل سيدي بما نستطيع اللي شيء اللي عندنا، يمكن هم ملامين في بعض القضايا، لكن احنا بنتحدث فيما لدينا. الدولة لا تأتي تتدخل في مهر عروس او في
0: بالزبط.
1: في حفلة عرس، لكن ايضا هم كأشخاص في المجتمع أنا بودي أن يأتي وزير نائب شخصية كبيرة ويعلن للملأ أن أنا بدي أزوج ابني أو بنتي بتكاليف قليلة. هذه مسؤولية. هم يشتركوا معنا في المسؤولية كما نطالبهم أن يكونوا أيضا قدوات حسنة.
0: نعم يعني مزبوط. يعني هون تشاركية بالتأكيد. الدولة إدارات الدولة الحكومة البرلمان غير لهم دور أيضا، لهم دور أيضا في التشريع وفي تقديم النماذج أكيد. لكن أنا بقول أنه ما تعجز عنه أحيانا الحكومات ينهض به المجتمع.
1: صحيح. المجتمع الحي الواعي ينهض بهذه القضايا اللي هي قضايا ميسورة بين إيديه. وأنا دائما في القضايا الاجتماعية يمكن تحدثنا دكتور كثيرا، أنا أقول أنه التشريعات والقوانين متممة وليست أساسية.
0: صحيح.
1: لأنه واقع الحال إذا أنا بدي أتحايل على القانون والتشريع بتحايل عليه، بعدين أنا بدي التصرف ينبع من القناعة. ما هو في حق للزوجة بالمهر وفي حق لأهل العريس أنهم يفرحوا، لكن هل يفرحوا بتكاليف قليلة؟ حقها أنه يكون لها في جاهة، بس هل الجاهة تكون يشارك فيها المئات وتكلف آلاف الدنانير؟ يعني إحنا نريد أن يكون سلوكنا وتصرفاتنا نابعة عن قناعتنا الذاتية وليس عن فرض علينا، لأنه الفرض سهل التحايل عليه. بعدين احنا نتحدث في قضايا يعني من الصعب وامر شائك جدا انه نضع لها تفاصيل. يعني بدي اقول له انه ما تاخذ الجهة على قاعة ب 2000 دينار مثلا، او ما تقدم كنافة تقدم
0: لا طبعا عصير. ما بتقدر.
1: لا تستطيع. لكن قناعة الناس بانه هذا الزواج شيء مهم ومقدس، اهمية الاسرة، هذا اصبح الان للاسف يغيب عن الناس.
0: صحيح.
1: الان في عندنا ثقافة نلمسها عند كثير من الفتيات انه ايش الزواج؟ شو بدي في الزواج؟ انا الزواج قيد رباط.
0: صحيح للاسف.
1: وهذه مفاهيم تبثها بعض الجهات، مفاهيم خطيره. وايضا عند الشباب هذا البث، سابقا كان الزواج ميسر. ليش؟ لانه كانوا يشعروا انه شيء اساسي اول ما يبلغ الشاب والفتاه بدهم يزوجوا. الان احنا الفكره اصبحت الزواج يحارب بطرق غير مباشره.
0: الاسره كلها اليوم يا استاذ
1: في معز الريح الان
0: تتعرض لعواصف. اليوم احنا الاسر انت شايف الوضع. احنا اليوم بدنا نبدا صحيح. ليش انا بقول المهور والزواج والتكاليف؟ بدنا البدايه لما نحط أقدامنا على العتبة تكون بداية صحيحة، وبالتالي نبدأ نصلح أيضا فيما بعد. أنا بشكرك أستاذ مفيد على هذه المداخلة.

0: ومبارك جهودكم دائما في هذا المجال.
1: حياك الله، بارك الله فيك دكتور حسين.
0: شكرا جزيلا لك، انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين الدكتور محمد العايدي أستاذ الفكر الإسلامي والأستاذ مفيد سرحان مدير عام جمعية العفاف الخيرية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلة ابن خلدون محمد بن تاويت الطنجي، الجزء الرابع والأخير.

أسرفن في هجري وفي تعذيبي، وأطلن موقف عبرتي ونحيبي. وأين يوم البين وقفة ساعة لوداع مشغوف الفؤاد كئيبي؟ لله عهد الضاعنين غادروا قلبي، رهين صبابة ووجيبي. غربت ركائبهم ودمعي سافح، فشرقت بعدهم بماء غروبي. يا ناقعا بالعتب غلة شوقهم، رحماك في عدلي وفي تأنيبي.

0: ما أروع أن نبدأ برنامجنا بشعر لابن خلدون، ذلك الرحالة الذي جاب البلدان والتقى الأعيان والوزراء والسلاطين من المغرب إلى المشرق.
1: وما أروع أن نستمع إليه وهو ينطق إلينا بالشعر، وما أغرب ما يقوله وهو يلتقي في بلاد الشام ملك التتار تيمورلنك.
0: صحيح، لقد عرفت بلاد الشام ابن خلدون في بداية القرن الخامس عشر،
1: فقد كان في معية السلطان فرج عام 803 للهجرة الموافق لعام 1400 للميلاد عند خروجه لصد التتار، وكان في دمشق عندما حاصرها تيمورلنك، وكان ابن خلدون طرفا في الوفد الذي خرج للتفاوض في تسليم المدينة.
0: يقال إنه قابل تيمورلنك في دمشق.
1: قصة مقابلته لتيمورلنك وحديثه معه يرويها الكثير من المؤرخين، إلا أن فيها الكثير من المبالغة، ولو أن ذلك لا ينفي حدوثها. وقد أذن تيمورلنك لابن خلدون في الرجوع إلى مصر في مارس آذار 803 للهجرة، أي عام 1402.

0: للميلاد.
1: هل لنا أيها الراوي أن نرجع إلى كتاب رحلة ابن خلدون لنسمع من ابن خلدون نفسه بعض ما حدث معه عند لقائه تيمورلنك الطاغية؟
0: سنرجع إلى هذا الفصل من الكتاب والذي سيفاجئ الكثير من المستمعين أيضا، إلا أننا نعود ونذكر أن الفصل المتعلق بلقاء تيمورلنك وابن خلدون يعتبر وثيقة تاريخية مهمة.
1: الغريب في الرواية أن ابن خلدون لم يصمت عما وسم شخصيته من خضوع خلال اللقاء، ولا هو سكت عن استمالة تيمورلنك من طريق الخطاب والهدية.
0: أمور قد لا تصدق فعلا أنها تحدث مع عالم علامة ومع غاز طاغية. أما الحديث الآن فلابن خلدون.
2: لما وصل الخبر إلى مصر بأن الأمير تيمور ملك بلاد الروم ورجع إلى الشام، جمع السلطان عساكره وفتح ديوان العطاء ونادى في الجند بالرحيل إلى الشام. وكنت أنا يومئذ معزولا عن الوظيفة، فاستدعاني دوادر يشبك وأرادني على السفر معه في ركاب السلطان، فتجافيت عن ذلك. ثم أظهر العزم علي بلين القول وجزيل الإنعام، فأسخيت وسافرت معهم منتصف شهر المولد الكريم. فوصلنا إلى غزة فأرحنا بها أياما نترقب الأخبار، ثم وصلنا إلى الشام مسابقين إلى أن نزلنا وأسرينا فصبحنا دمشق، فضرب السلطان خيامه وأبنيته بساحة قبة. كان تيمور قد يأس من مهاجمة دمشق، فأقام بمرقب يراقبنا ونراقبه. على مدة شهر تجاول العسكران في هذه الأيام مرات ثلاثا أو أربعا، فكانت حربهم سجالا. ثم نمي الخبر إلى السلطان وأكابر حاشيته أن بعض المتآمرين المنغمسين في الفتنة يحاولون الهرب إلى مصر، فأجمع رأيهم للرجوع وساروا إلى مصر. وجاءني القضاة والفقهاء واجتمعت بمدرسة العالية، واتفق رأيهم على طلب الأمان من الأمير على بيوتهم وحرمهم، واستدعاني إليه. فلما دخلت عليه فاتحته بالسلام فأشار بالجلوس، فجلست حيث انتهيت.
1: لا أصدق ما أسمع، ابن خلدون القاضي والشاعر والأديب والرحالة، لكن تيمورلنك هو الطاغية الذي لا أعرف كيف يجالسه وقد علم باجتياحه مدينة دمشق وارتكابه المجازر واستباحته حرماتها.
0: أتفهم تماما ما تشعرين به يا شيماء، وهذا ليس غريبا عنا جميعا، لكننا قلنا إننا اليوم بصدد نقل ما دونه ابن خلدون في رحلته. أما حساب الطاغية تيمورلنك فهو عند ربك العظيم الذي يحاسب كل امرئ على ما اقترفت يده. صدق يا شيماء إن شئت أو لا، كيف كان لقاء ابن خلدون الأول بتيمورلنك؟ المطلوب هو أن تسمعي جيدا.
1: مرغمة أنا أيها الراوي.
0: لقد وصل ابن خلدون مع من رافقه من بطانة تيمورلنك ودار بينهما الحديث التالي.
2: سألني:
0: من أين جئت من المغرب؟ ولما جئت؟
2: جئت من بلادي لقضاء الفرض، ركبت إليها البحر ووافيت مرسى الإسكندرية يوم الفطر سنة 84 من هذه المئة الثامنة، والكل فرح لجلوس الظاهر على تخت الملك لتلك العشرة أيام بعددها.
0: وما فعل معك؟
2: كل خير، بر مقدمي وأرغد قراري وزودني للحج، ولما رجعت وفر جرايتي وأقمت في ظله ونعمته.
0: وكيف كانت توليته لك القضاء؟
2: مات القاضي وكان يظن بي المقام المحمود في القيام بالوظيفة وتحري العدالة والحق والإعراض عن الجاه، فولاني مكانه.

0: وهكذا أقام ابن خلدون عند تيمورلنك 35 يوما، ثم ودعه عائدا إلى مصر، وكتب حينئذ كتابا إلى صاحب المغرب عرفه بما دار بينه وبين تيمورلنك وكيف كانت واقعته في الشام. نأخذ بعضا من نصه لأهميته.
1: كنت في العام الفارط توجهت في صحبة الركاب السلطاني إلى الشام، عندما زحف التتر إليه من بلاد الروم والعراق مع ملكهم تيمور، واستولى على حلب وحما وبعلبك وخربها جميعا، وعاثت عساكره فيها بما لم يسمع أشنع منه، ونهض السلطان في عساكره لاستنقاذها، وسبق إلى دمشق وأقام في مقابلته نحو من شهر، ثم قفل راجعا إلى مصر، وتخلف الكثير من رجاله، وكنت في المتخلفين. سمعت أن سلطانهم تيمور سأل عني، فلم يسعني إلا لقاؤه، فخرجت إليه من دمشق وحضرت مجلسه وقابلني بخير، واقتضيت منه الأمانة لأهل دمشق، وأقمت عنده 35 يوما أباكره وأراوحه، ثم صرفني وودعني على أحسن حال وعدت إلى مصر.

0: لما عاد ابن خلدون إلى مصر، ولما كان قد أقام عند تيمور لنك تلك الأيام وطال غيابه، شاعت الأخبار عن هلاكه.
1: رجعت إلى مصر فولوني مهمة القضاء، واستمريت على الحال التي كنت عليها من القيام بالحق والإعراض عن الأغراض والإنصاف من المطالب، ووقع الإنكار علي ممن لا يدين للحق، فسعوا في ولاية شخص آخر يعرف بجمال الدين البساطي. ثم راجع السلطان بصيرته ورجع إلي الوظيفة، فأجريت الحال على ما كان، وبقي الأمر كذلك سنة وبعض الأخرى. ثم أعادوا البساطية إلى ما كان وبما كان وعلى ما كان وخلعوا عليه. سادس ربيع الأول سنة 6 أعادوني في شعبان، ثم أدالوا به مني في أواخر ذي القعدة من السنة، وبيد الله تصاريف الأمور.

0: هنا مستمعين الكرام تنتهي رحلة ابن خلدون من المغرب إلى المشرق مع كل ما رافقها من أحداث وصور ومصادفات. نرجو أن نكون قد تمكننا من نقلها إليكم أيها الأعزاء المستمعون عبر أثير الإذاعة كما يجب.
1: إلى اللقاء في برنامج أدب الرحلات مرات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحزن. ونذيقه يوم القيامة

اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر

نقارا.

وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن

0: فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح المؤمنون.